بعده إنه كان حليما غفورا.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم.

مواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

دحورا ولهم عذاب واصب

بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

قل نعم وأنتم داخرون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: القبر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: حسن، ما رأيك أن نخرج سويا يوم العطلة؟
1: تقصد يوم الجمعة؟
0: نعم يوم الجمعة.
1: تريد أن نذهب سويا إلى صلاة الجمعة؟
0: حسنا، لا مانع لدي، نصلي الجمعة ثم نذهب إلى مقهى الإنترنت، ما رأيك؟
1: منذ زمن وأنا أتوق إلى ارتياد أحد هذه المقاهي، تبدو مسلية أليس كذلك؟
0: ماذا؟ ألا ترتادها مطلقا؟
1: للحقيقة لا، فجهاز الكمبيوتر في منزلنا مزود بألعاب لا بأس بها.
0: الأمر لا يتعلق بالألعاب فقط، إنه يتعلق بالإنترنت. أتعلم أننا نستطيع أن نتبادل أطراف الحديث مع أشخاص لم نرهم في حياتنا قط ولا نعرف عنهم شيئا؟
1: أمر مثير حقا.
0: هيا إذن قل كلمتك، هل تذهب معي يوم الجمعة أم تدعني أجد رفيقا آخر؟
1: لا انتظر، أعطني فرصة حتى نهار الغد لأسأل والدي.

0: أن نمضي نهار الجمعة سويا.
1: أهلا وسهلا به، على الروح بوسعة.
0: لا يا أبي، لا نود أن نمضي نهار العطلة في المنزل.
1: أين إذن؟
0: لقد عرض علي عماد أن نصلي الجمعة سويا ثم نرتاد أحد مقاهي الإنترنت القريبة فنمضي ساعة واحدة لا أكثر.
1: فهمت، ولكنك لم تعتد ارتياد مثل هذه المقاهي، أليس كذلك؟
0: فعلا، ولكن عمادا أخبرني أن ثمة أشياء مسلية يمكننا أن نقوم بها هناك، فأحببت أن أجرب. ما رأيك يا أبي؟
1: ما رأيك أنت يا حسن أن تكون أولى زياراتك لتلك المقاهي معي أنا؟
0: هذا أمر رائع يا أبي، وهل تمانع أن يرافقنا عماد؟
1: أبدا لا أمانع، اعرض الأمر عليه وانظر رأيه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع اليوم يا أحبتي الحديث عن حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكنا قد عرفنا البارحة أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويأيدون البنات ويقتلون أبناءهم خشية الفقر،
1: وعرفنا كذلك أنهم كانوا يربون أجيالهم على التمسك بحمية الجاهلية.
0: عظيم. وسنتعرف اليوم على بعض الأحداث الهامة التي حصلت في الجاهلية، ومنها حادثة حفر بئر زمزم.
1: ولكن ماء زمزم موجود منذ زمن سيدنا إسماعيل عليه السلام كما أذكر.
2: هذا صحيح يا حسن، ولكنه كان قد درس واختفى أثره مع مرور الزمن، إلى أن شاء الله عز وجل أن يعود هذا الماء المبارك لينعش حجيج بيت الله الحرام وأهل مكة على يد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وكيف كان ذلك؟
0: رأى عبد المطلب رؤيا تأمره بحفر البئر، فلما أتم الحفر ونال بغيته قامت إليه قريش وطلبت منه أن يشركها معه في الماء، فرفض، ولكنه أقام سقاية زمزم للحجاج، وهكذا افتخرت بنو عبد مناف قبيلة عبد المطلب على قريش كلها وعلى سائر العرب بشرف سقاية ماء زمزم.
2: وقد انصرف الناس إلى ماء زمزم لمكانها من البيت الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل عليه السلام.
0: وقد وردت في فضلها ومميزاتها أحاديث كثيرة، منها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيها: إنها لطعام طعم وشفاء سقم. وقد نذر عبد المطلب يوم حفر زمزم نذرا غريبا لم تعرفه العرب من قبل.
1: وما هو هذا النذر يا أبي؟
0: لقد نذر عبد المطلب يومها، وقد وجد مشقة كبيرة في حفر بئر زمزم، ولم يجد معينا له إلا ابنه الحارث. نذر لئن ولد له 10 أولاد وعاشوا حتى أصبحوا في سن الشباب ليذبحن أحدهم قربانا لله عند الكعبة.
1: وهل وفى بنذره؟
2: لما بلغ بنو عبد المطلب 10 وصاروا شبابا يعتمد عليهم، جمعهم أبوهم وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك النذر فأطاعوه.
1: ما أقوى قلبه على الوفاء بالنذر، وكأنه يتشبه بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين أمر بذبح ولده إسماعيل بأبنائه الذين هم من صلبه.
3: كيف اختار عبد المطلب واحدا من أولاده ليذبحه؟
0: أمر عبد المطلب أبناءه أن يأخذ كل منهم قدحا ثم يكتب فيه اسمه، ففعلوا، ثم دخل بهم على هبل في جوف الكعبة وطلب من صاحب القداح أن يضرب على بنيه بقداحهم وأخبره بنذره.
1: لم أفهم، من هو؟

0: صاحب القداح في جوف الكعبة.
1: كان ضرب القداح طريقة يستعملها أهل مكة إذا تحيروا في اختيار أمر ما. إنها الطريقة تشبه القرعة إلى حد بعيد.
0: نعم، الآن فهمت.
2: أما صاحب القداح فهو الرجل المنوط به القيام بضرب القداح التي حملت أسماء بني عبد المطلب العشرة، فلما ضربها خرج القدح على عبد الله بن عبد المطلب، وكان حينها أحب أبنائه إليه.
3: عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم يا ابنتي، إنه هو. وقد كان يومها فتى يافعا حبيبا إلى قلب والده، إلا أن ذلك لم يثني عبد المطلب عن الوفاء بنذره، فأتى بالشفرة وهم بالذبح.
2: عندها قامت قبيلة قريش إليه رافضة ومعارضة له لئلا يقتدي الناس بعده بفعله، وعرضوا عليه أن يسأل عرافة بالحجاز عن السبيل الذي يخرجه من هذا الأمر.
0: وهل ذهب فعلا إلى العرافة في الحجاز؟
3: وبما أشارت عليهم العرافة؟
2: لقد أشارت عليهم العرافة أن يعودوا إلى الكعبة فيقربوا عبد الله ومقابله 10 من الإبل، ثم يضرب القداح بينهما، فإذا خرجت على عبد الله زادوا في الإبل 10 أخرى، وهكذا حتى تخرج القداح على الإبل.
1: وهكذا كان، فما خرجت القداح على الإبل حتى بلغت 100. عندها ذبحها عبد المطلب فداء لابنه عبد الله. أرجو أن تكونوا يا أولادي قد فهمتم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين.
0: ابن الذبيحين؟ الذبيح الأول هو والده عبد الله، فمن هو الذبيح الثاني؟
2: لا يا حسن، الذبيح الأول هو سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهو جد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذبيح الثاني فهو والده عبد الله.
3: نعم صحيح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن هو ابن الذبيحين. ولكن ثمة سؤال خطر ببالي في هذه اللحظة.
2: وما هو يا ابنتي؟ تكلمي.
3: نعلم أن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو جد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
3: وسيدنا إسماعيل نبي مرسل وقد عاش في مكة، فلماذا تحول أهل مكة بعده إلى عبادة الأوثان وتركوا دين الإسلام الذي جاء به أنبياء الله عز وجل جميعهم؟
2: سؤال وجيه يا مريم، بارك الله بك يا ابنتي، ما تقولينه صحيح تماما. فرسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا امتدادا للحنيفية السمحة التي بعث بها الله سيدنا إبراهيم. والدليل قوله تعالى في سورة آل عمران: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
1: وبما أن العرب هم أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام، فقد توارثوا ملة أبيهم إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام حتى تقادم عليهم الزمن، فأهملوا الحق واتبعوا الباطل وعبدوا الأصنام، وتسللت إليهم التقاليد الفاسدة والأخلاق الفاحشة. وكان أول من أتى بالأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي الذي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فرأى أهلها يعبدون الأصنام ويستعينون بها في قضاء أمورهم، فأعجبه ذلك، ثم عاد إلى مكة حاملا معه هبل فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.
2: وهكذا سار الناس على نهجه وامتثلوا لأمره حتى توارثوا عبادة تلك الأوثان جيلا بعد جيل، غير أنه بقيت فيهم بقية من الناس ظلت متمسكة بعقيدة التوحيد سائرة على نهج الحنيفية من التصديق بالبعث والنشور، رافضة عبادة الأوثان وضلالات الرأي والفكر. وقد اشتهر منهم

0: قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، وهو والد سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، وابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفضلا عن بقايا الحنيفية السمحاء من ناحية العقيدة، كان أهل مكة يتمسكون ببقية من شعائر الدين الحنيف، وإن كانوا يمارسونها بطريقة مشوهة فاسدة، ذلك كتعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والهدي. فلما سطع نور الحق ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انجلت الظلمة عن تلك العقيدة الحقة، وعادت شعائر الإسلام إلى أصالتها.
1: تركنا عبد الله بن عبد المطلب وقد نجا من الذبح على يد والده، فمتى تزوج وأنجب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا ما سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى.

ثم الصلاة على المختار، ما الصلاة، ثم الصلاة، ثم الصلاة على المختار، ما طلعت شمس النهار، شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الصلاة على المختار ما طلعت،

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: اليوم يكمل ولدنا الحبيب ياسر من عمره 7 أيام بالتمام والكمال، أليس كذلك يا نوال؟
1: 7 أيام وثلاث ساعات واثنتي عشرة دقيقة
0: وخمس ثوان.
2: ليتني أعيش حتى أراه قد أكمل 70 عاما يا ولدي.
0: 70 عاما يا حماتي.
2: نعم.
0: أعني يا أم زوجتي الحبيب. أتعرفين كم سيكون عمرك عندئذ؟
2: يا ولدي، أتستكثر علي أن أعيش حتى أبلغ من العمر 100 عام فقط؟
0: نعم، بعد 70 عاما يكون عمرك 100 عام فقط، كأنك الآن ما زلت في 30، وبالتالي تكون نوال زوجتي ما زالت في 10 أو 15 على أكثر تقدير. أنسيت يا حماتي العزيزة أن زوج ابنتك محاسب شاطر لا تفوته شاردة ولا واردة؟
2: هذا خطأي، لأنني زوجت ابنتي من محاسب.
1: المهم الآن يا أمي أن تقولي لي ما رأيك.
2: رأيي في ماذا يا ابنتي؟
1: لقد أشارت علي صديقتي محاسن أن أعتمد في رضاعة ياسر على الألبان الصناعية التي تملأ الأسواق.
2: تعنين تلك الألبان المسحوقة التي يضاف إليها الماء

0: ثم تسقى للطفل.
1: تماما.
0: الحق يا ابنتي أننا على أيامنا لم نكن نعرف إلا الرضاعة الطبيعية، ولم أسمع عن هذه الألبان الصناعية إلا هذه الأيام.
1: وما رأيك أنت يا صلاح؟
2: هذه مسألة لا رأي فيها. ياسر طفلك وأنت أمه، إن شئت أرضعته رضاعة طبيعية، وإن شئت اعتمدت في تغذيته على الألبان الصناعية.
0: نسيت أن أسألك يا نوال يا ابنتي، لماذا أشارت محاسن عليك بالرضاعة الصناعية؟
1: أخشى أن أكشف لك عن السبب فتضحكي مني أنت وصلاح.
2: أتظنين علينا يا نوال بشيء من الضحك؟
1: أبدا، ولكن
0: تكلمي يا نوال.
1: كنت أتحدث مع محاسن عن رشاقة المرأة بعد الحمل والوضع والرضاعة، فأشارت علي بالاعتماد على الرضاعة الصناعية في تغذية ياسر.
2: ما دامت المسألة مسألة رشاقة فليس أمامي إلا أن أوافق.
0: وما دمت أنت قد وافقت فلا يسعني أنا الأخرى إلا أن أوافق وأمري إلى الله بإذنكما حتى أعود إلى بيتي.
1: ألا تبقين عدة أيام أخر؟
0: أنت وطفلك الآن على خير حال، فما الذي يدعو لبقائي؟
2: فعلا
0: أرأيت؟ ها هو صلاح زوجك يحبذ أن أعود إلى بيتي.
2: لا لا لا، عفوا، أنا أريد أن أقول.
0: لا عليك، بإذنكما.

ماذا أفعل في هذا القيء والإسهال الذي نزل بك مرة واحدة؟ لابد أن أتحدث إلى أمي، فلعل لديها فكرة عن مثل هذه الحالة.

ألو، من؟ نوال؟ ماذا حدث يا ابنتي؟ ولم هذا البكاء؟ ماذا؟ الصغير ياسر مصاب بنوبة حادة من القيء والإسهال. أنا قادمة حالا، سأكون عندك حالا.

0: الحل يا أمي الحل؟ مضت ساعات وهو على هذه الحال، لا يكاد شيء يستقر في معدته.
1: لا حل إلا أن ندعو صلاح ليأتي ومعه أحد الأطباء على الفور.
0: تعنين يا أمي أن حالته خطيرة؟
1: يا ابنتي رغم طول ما ربيت لم أرى حالة مثل هذه، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لأحد من إخوتك وأخواتك. اطلبي زوجك في التليفون واطلبي منه أن يأتي معه بالطبيب على الفور. هيا يا ابنتي هيا.

0: عفوا يا دكتور، أنا أريد أن أطمئن.
1: دعني أولا أرى ما يجب عمله، ثم بعد ذلك سأتحدث أنا إليكم من تلقاء نفسي حديثا طويلا. التليفون من فضلك.
0: حاضر.
1: لديك سيارة؟
0: نعم نعم.
1: حسنا، خذ هذه الورقة وأسرع إلى المستشفى، وعود إلي بما يعطونك من أدوية وأجهزة على الفور.
0: ولكن دكتور،
1: دع الكلام الآن ونفذ ما طلبت منك. تفضل. الآن أقول الحمد لله، ثم نتحدث سويا بعض الوقت حديثا فيه الخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وأبدأ بأن أسأل السيدة زوجتك.
2: تفضل.
1: واضح يا سيدتي أن الصغير يعتمد في تغذيته على الألبان الصناعية.
2: نعم.
1: أكان ذلك بناء على نصيحة الطبيب؟
2: لا، وإنما كان
1: وإنما ماذا؟
2: أشارت علي إحدى صديقاتي بذلك.
1: لعلها رأت أن صحتك ليست على ما يرام، أو لعلك شكوت لها من الرضاعة الطبيعية مثلا، أو
2: أبدا أبدا.

0: أما السبب جدا؟
1: أشارت عليها بذلك من أجل رشاقتي يا دكتور.
0: تقتل صغيرها من أجل الرشاقة؟
2: ماذا؟ أقتل طفلي؟
0: تلك هي الحقيقة يا سيدتي، لقد كان طفلك على وشك الموت بسبب النزلة المعوية الحادة التي أصيب بها من الرضاعة الصناعية.
1: تعني يا دكتور أن الرضاعة الصناعية؟
0: الرضاعة الصناعية لا يلجأ إليها الناس إلا في حالات الضرورة القصوى، كأن تكون الأم مثلا مصابة بمرض يخشى منه على حياتها، أو أنها تتناول بعض العقاقير الخاصة التي يخشى من تسربها إلى غذاء الطفل عن طريق الثدي. أما أن نحرم الطفل من الرضاعة الطبيعية حرصا على الرشاقة أو تقليدا أعمى لمجتمعات لا تمت لنا بصلة، فخطأ جسيم، خطأ حذرنا منه القرآن الكريم في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. عفوا يا دكتور، لقد وردت هذه الآية في معرض الحديث عن الانفصال بين الزوجين.
0: ذلك حق، ولكنها نصت على أمرين بالغي الأهمية نعرفهما نحن أهل الطب. الأول هو الرضاعة الطبيعية، والثاني هو استمرار هذه الرضاعة الطبيعية سنتين كاملتين. وإن قلت لي: وما الفارق بين لبن الأم ولبن الماشية الذي تصنع منه الألبان الجافة؟ كشفت لك عن الحكمة الإلهية التي يغفل عنها بعض الناس.
1: أنت مطالب بأن تفعل كي تسمع زوجتي وتعي وتلقي وراء ظهرها النصائح غير المسؤولة التي تسمعها من هذه أو من تلك من صاحباتها.
2: صلاح،
0: الرضاعة الطبيعية التي نص عليها الشرع تتمثل أهميتها في أمرين اثنين. الأول هو تركيب لبن الأم من ناحية العناصر التي يحتوي عليها، والأمر الثاني هو الحاجات النفسية التي تلبيها الرضاعة الطبيعية بالنسبة للصغير.
1: تعني يا دكتور أن لبن الأم يختلف من حيث تركيبه عن بقية الألبان؟
0: بكل تأكيد، وهذا الاختلاف هو الذي يجعله أفضل غذاء للأطفال. وأستطيع الآن أن أذكر لك عشرات الأسباب.
2: عشرات الأسباب؟
0: لا عليك، لا عليك. ما يحضرني الآن من هذه الأسباب حتى لا أثقل عليكم هو أن لبن الأم معقم تعقيما طبيعيا، وأن نسبة المواد الصلبة فيه إلى الماء أقل من نسبتها في اللبن المواشي، ولذلك فهو أقل لزوجة، وأن لبن الأم قلوي بينما لبن المواشي حمضي دائما بسبب ما فيه من بكتيريا، وأن لبن الأم أخف هضما، وأن لبن الأم عندما يتجبن في معدة الطفل عقب الرضاعة يكون تكورات زلالية أصغر حجما من تلك التي تكونها الألبان الأخرى، ولذلك تكون أسهل هضما، وأن الفيتامينات التي في لبن الأم تكون في حالة مثالية لأنها لم تتأثر بفعل الحرارة المستعملة في تعقيم الألبان الأخرى، وأن بروتينات لبن الأم تتميز على مثيلاتها في الألبان الأخرى. ثم أصل بكم إلى ما هو أهم من هذا كله.
1: أبقي ما هو أهم من هذا كله؟
0: نعم يا أستاذ، نعم. لقد ثبت معمليا أن لبن الأم يتميز على الألبان الأخرى باحتوائه على مادة كيميائية ذات أهمية خاصة في نمو الجهاز العصبي للطفل، وثبت إحصائيا أن معدل الزيادة في وزن الأطفال وقوة احتمالهم تتناسب تناسبا طرديا مع المدة التي يستمتعون فيها بالرضاعة الطبيعية.
2: عفوا يا دكتور، ولكن ما سبب هذا الذي حدث لولدي؟
0: الرضاعة الصناعية يا سيدتي وما تمر به من مراحل أثناء إعدادها يجعل الغذاء معرضا للتلوث في كل الحالات.
2: ولكنني
0: ما تريدين قوله سمعته مئات المرات من أمهات أخريات. أنت بالطبع تراعين النظافة التامة، أليس كذلك؟
2: بلى
0: يا سيدتي، يا سيدتي، أنت أصلا لست في حاجة إلى الرضاعة الصناعية، ولا يجب أن تلجأي إليها إلا عند الضرورة القصوى.

قصوى كما سبق أن قلت. بهذا أمرنا الشرع القويم، ولقد بينت لك ذلك بقدر ما في وسعي. والآن لا يسعني إلا أن أقول: اللهم قد بلغت، اللهم فشل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه بأبصارنا أو أصغينا إليه بآذاننا أو أنطقنا به ألسنتنا أو أنفقنا عليه ما رزقتنا ثم استرزقناك على عصياننا فرزقتنا، جاهرناك بالمعاصي فلم تفضحنا، وسترتنا بحلمك وأحسانك فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك لك

كل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحرم ويورث الندم ويطيل السقم ويعجل الألم. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات بفضلك يا رب الأرض والسماوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غفار الذنوب، يا أرحم الراحمين.

0: قال رب العزة جل وعلا في محكم تنزيله في سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون.
1: وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: وقال عز وجل في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، في هذه الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل دروس ربانية وإرشادات نورانية تأخذ بيد النفس البشرية لما فيه صلاحها وفلاحها ونجاتها من عذابه سبحانه، وما فيه الفوز برضاه ومحبته وجنانه. ففيها توجيهات وإرشادات إلى ضرورة مجاهدة النفس الأمارة بالسوء التي تحث الإنسان على الغوص في المعاصي والآثام واقتراف الذنوب والمحرمات والشهوات.
1: إن النفس الأمارة بالسوء التي تدعونا إلى الابتعاد عما أمر الله والاقتراب مما حذر ونهى لهي جديرة بإعلان الحرب عليها بلا هوادة. فمن يحارب نفسه ويجاهدها مرضاة لله يكن من الفائزين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: والمجاهدة لغة مصدر جاهد ويجاهد جهادا ومجاهدة، وهو مأخوذ من مادة تدل على المشقة. والمجاهدة هي فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الأماني والشهوات.
2: أما مجاهدة النفس أي محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع، وقيل حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى، وقيل هي بذل المستطاع في أمر المطاع الذي هو الله سبحانه وتعالى.
1: والنفس أحبتنا في الله أنواع: أولا النفس الأمارة، وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة، وهذه هي النفس التي يجب مجاهدتها.
0: ثانيا النفس اللوامة، وهي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به من سنة الغافلين، وكلما صدرت عنها سيئة أخذت تلوم نفسها.
2: ثالثا النفس المطمئنة، وهي التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت

0: عنها صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة فهنأت واطمأنت.
1: وهنا يتضح لنا جليا إخوة الإيمان ضرورة جهاد النفس الأمارة، لأن جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل. قال سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويكون ذلك بمنع النفس عن المعاصي والشبهات والشهوات، فمن كرم عليه دينه هانت عليه نفسه.
2: وجهاد النفس أيها الإخوة والأخوات أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين، ثم حملها على العمل بذلك، ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثم الدعاء إلى توحيد الله ومواجهة من خالف دينه وجحد نعمه. فإلى مجاهدة النفس أيها الأحبة، فذلك هو الجهاد الحق.

0: عن فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه.
1: وعن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد في طريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، أي الحبل، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة.
0: وطهارة النفس تتحقق بإصلاح الفكر بالتعلم حتى يميز بين الحق والباطل في الاعتقاد، وبين الصدق والكذب في المقال، وبين الجميل والقبيح في الفعل.
2: ولا خلاص لنا اليوم أيها الإخوة والأخوات إلا بمجاهدة النفس على تعلم الهدى ودين الحق، وعلى العمل به، ومجاهدتها على الدعوة إلى الحق، والصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ومجاهدتها على محاربة الشيطان الذي يرفدها بالحث على الابتعاد عن دين الله وشرعه وسنة نبيه.
1: أقوال وآثار.
0: جاء في إحياء علوم الدين للغزالي: قال سيدنا عيسى عليه السلام: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غائب لم يره.
1: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر بن الخطاب: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك.
2: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
0: وقال

0: قال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب.
1: قال ابن القيم رحمه الله: لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب، وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل، اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي، وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها.

0: إخوة الإيمان، إن في مجاهدة النفس إخضاعا لها لطاعة الله تعالى وإبعادا لها عن الشهوات وصد القلب عن التمني والتشهي، فتتعود الصبر عند الشدائد على الطاعات والابتعاد عن المحرمات، ومجاهدتها طريق قديم يوصل إلى رضوان الله تعالى والجنة، ويقمع الشيطان ووساوسه.
1: وها هو كتاب الله بين أيدينا إخوة الإيمان، وها هي السنة المطهرة بين أظهرنا، يأمراننا بمجاهدة النفس والهوى والتغلب عليهما ومجاهدة الشيطان وقهره وقمعه. فمن سمع النداء ولبى بالعمل فهنيئا له، ومن أعرض وصم أذنيه وأدار ظهره فهيهات أن ينعم وأن ينال رضا الله ومحبته.

إلهنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا عملنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا. إلهنا إياك نسأل فلا تخيبنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وبنبيك نتشفع فاقبلنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.

واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا الدنيئة شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. وزير الصناعة يؤكد أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني. تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالية الأردني وأبوظبي للأوراق المالية. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته إلى شركة البوتاس في غور الصافي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على المشروعين الجديدين، وهما مشروع توسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. ويهدف المشروعان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لشركة البوتاس، وبلغت كلفتهما حوالي 75 مليون دينار. وأشار جلالته خلال الزيارة إلى أهمية المشروعين وضرورة البناء على منجزات شركة البوتاس. وخلال زيارة إلى شركة برومين الأردن، افتتح جلالة الملك مشروع نيبو بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار، وأطلق مشروعي النسر ولافة بحجم استثمار حوالي 28 مليون و400 ألف دينار. واستمع جلالته إلى شرح قدمه مدير عام الشركة سامر عصفور عن دور مشروع نيبو في تطوير عمل الشركة القائم على مادة البرومين التي تدخل في الصناعات البترولية والدوائية والزراعية. وأشاد جلالة الملك بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في توطين سلاسل التزويد بما يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، لافتا

0: إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين، وتوفر الشركة أكثر من 700 فرصة عمل، نصفها تقريبا لأبناء المجتمع المحلي.
1: هذا وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة.

0: هذه المشاريع أهميتها أنها تزيد الطاقة الإنتاجية لشركة البوتاس، وأيضا تقوم بتعزيز تنافسية الشركة عالميا بين الشركات المنتجة للبوتاس. فالمشروع الأول الذي افتتحه جلالة الملك هو التوسع الشرقي. طبعا هذا التوسع الشرقي سيزيد إنتاج الشركة إلى حوالي 95 ألف طن إضافة لكميات التي كانت تنتجها الشركة سابقا. وأيضا المحطة البخارية هو مشروع هام جدا، كلفته حوالي 53 مليون دينار أيضا، وهذا يرفع إنتاجية الشركة وأيضا يساهم في دخول الشركة في أسواق جديدة.
1: من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي الدكتور مع نسور عن مشروع توسعة الملاحات الشمسية بهدف زيادة إنتاج البوتاس السنوي بمقدار 35 ألف طن مع خطط لتسويق الكميات الإضافية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن مشروع محطة الكهرباء والبخار الجديدة والمقدرة كلفته ب 58 مليون دينار يدعم خطط التوسع الصناعي للشركة. وقال نسور:
2: المشروع الأول له علاقة بالتوسعة أو توسعة الإنتاج من خلال التوسع في الملاحات الشمسية. هذا المشروع كلفته حوالي 17 مليون دينار أردني، ومن المتوقع أن تتمكن شركة البوتاس العربية من زيادة الكميات التي تنتجها بعد استكمال هذا المشروع من حوالي 35 ألف طن سنويا. المشروع الثاني له علاقة بالطاقة وتوليد الطاقة في شركة البوتاس العربية، وكما تعلمون بأن الطاقة عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج في هذه الشركة.
1: بدوره أشار المدير العام لشركة برومين الأردن سامر عصفور إلى أن الشركة تعد من أكبر منتجي البرومين عالميا، وتغطي نحو ثلث الطلب العالمي وتصدر إلى 36 دولة. كما أوضح أن مشروع نيبو يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، بينما يسعى مشروعان نسر ولافا إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقال عصفور:
3: مشروع نيبو هو مشروع رئيسي في شركة برومين الأردن، تكلفته تقريبا 56 مليون دولار، والهدف منه زيادة حجم الإنتاج وتقليل التكاليف، وبالنهاية ينعكس على أرباح الشركة. بالإضافة سيدنا أطلق مشروعين جداد، مشروع إيجل ومشروع لافا، فمجموع الاستثمارات اليوم تشرفنا مع جلال سيدنا بحدود 100 مليون دولار.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول من هذا العام تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية. وقال القضاء أن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2,129 مليون دينار يعد مؤشرا إيجابيا على تنامي تنافسية المنتجات الأردنية وتوسع نفاذها إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الأداء التصديري تركز في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الألبسة والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة. أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين عبر منصة تبادل، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المالي بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وتوسيع فرص الاستثمار والتداول بين السوقين من خلال شركات الوساطة المالية. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية وزيادة السيولة ورفع كفاءة الأسواق وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين. بدوره قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها. وأضاف الوظائفي:
4: احنا في هذا الوقت بالذات يعني نعول على انه نستقطب المزيد من الاستثمارات العربيه والاجنبيه. هذا الربط يتيح للمستثمر الاماراتي والمقيم بالامارات انه يستثمر

0: يستثمر مباشرة من خلال وسيطه الإماراتي مباشرة في بورصة عمان. احنا شهدنا مع الانطلاقة الأولى شهدنا تدفق استثمارات من بورصة أبوظبي إلى بورصة عمان.
1: من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي إلى أن منصة تبادل تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين الأسواق المالية، وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة. وقال النعيمي:
2: عملية ربط السوقين حاليا نحن بنينا البيئة أو البرج الجسر بين سوق أبوظبي الأوراق المالية وسوق عمان. حاليا المستثمر المحلي يستطيع أن يستثمر مباشرة في السوق عن طريق الوسيط الخاص به بالعملة الخاصة به. منصة تبادل ليست فقط في السكندري ماركت، منصة تبادل تدعم أيضا البرايمري ماركت في عمليات الاكتتابات، تعطي الفرصة للمستثمرين الخارجيين لجانب المشاركة في الاكتتابات المحلية.
1: أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم الإسرائيلي المزمع على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر ممثلين رفيعي المستوى حسب قوله. وفيما يخص إيران قال ترامب إنه لم يتلقى أي شيء من إيران يفيد بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة وإن الصمت سيكون أفضل، مشيرا إلى استعداده للانتظار. وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بمواصلة التوغل في أراضي لبنان، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 شهور. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد الله على سكان المناطق الشمالية في الأراضي المحتلة مغادرة أماكنهم حال تنفيذ الكيان الصهيوني تهديده بالاعتداء على الضاحية الجنوبية. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، وذلك بعد تهديد إسرائيل باستئناف الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية عشية الجولة الرابعة من المفاوضات بين البلدين. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة: بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. وإلى الضفة الغربية، وفي تصعيد جديد للانتهاكات الإسرائيلية هدمت قوات الاحتلال محل تجارية في بلدة بيتا في نابلس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت اقتحام بلدات ومؤسسات تعليمية ومنازل سكنية، إلى جانب مصادرة ممتلكات وإخطارات بهدم منازل. وفي السياق ذاته واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة، حيث أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في بلدة العوجة في محافظة أريحة، كما اعتدوا على أراضي زراعية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 40 آخرين، وذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني وتصاعد عمليات القصف والاغتيال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال. سياسيا، أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن وفدا من حركة حماس سيعقد جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء في

القاهرة الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات مسؤولون مصريون وقطريون وأتراك. سيعملون على ترتيب لقاء بين وفد الحركة والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف لبحث ملف إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار. وصلت إلى أرض المهمة دفعة جديدة تضم 31 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية للانضمام إلى مرتبات المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة في منطقة تل الهوى. وكان في استقبال الكوادر والبعثة الطبية الجديدة فور وصولها قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 الذي أكد أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم المتواجدين في المستشفى ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة. ونصل إلى الحالة الجوية حيث يكون الطقس خلال اليومين المقبلين صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. وزير الصناعة يؤكد أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني. تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء محمد ساهر الطراونة، ياسين القيسي، منير القرالي في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية. ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلال.
1: صباح الخير يا وطنا يسير بمجد.

إليك أنداء خيوط الفجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو أتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو أتى عاشق

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دقيقة بعد 8 ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أهلا ومرحبا بكم جميعا أحبائي وأعزائي في حلقات جديدة متجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم طبعا عبر أثير إذاعة هذا الوطن العظيم. أهلا ومرحبا بكم، صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لصباح هذا اليوم الثلاثاء، وقد انتصف الأسبوع. اليوم أحبائي هو الثاني من حزيران يونيو للعام 2026. ترى تاريخ اليوم كتير حلو، كله ستات واثنينات، 6/2/2026. للي عنده مناسبة فرصة يعني يخلدها بهذا التاريخ، لناوي يعمل إشي مميز يخلده بهذا اليوم. اليوم مهم، 2/6/2026. اليوم هو أيضا 16 من ذي الحجة للعام الهجري 1447. وجدي بقول لي اليوم

لكم تحيات فريق السوشيال ميديا تمارا النهار من الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، ولكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي.

البلد. يا رب الله يديم هذا البلد ويحفظه من شر عدو على ايديكم، من شر الحاسدين والحاقدين والمتآمرين والمتلونين، شو كمان بالله يا وجدي، واللي ما بيحبوا هذا الوطن، والذين يحاولون دائما وأبدا الانتقاص من دوره، واللي بيحاولوا دائما وأبدا يعرقلوا تقدم، واللي بيحاولوا دائما وأبدا يشوشوا على إنجازاته، واللي يختزلوا الإنجاز ما بيحكي عنه ويعظم أي سلبية يراها، وفي بعض الأحيان تكون أساسا ما حدش مسؤول عنها، هكذا جاءت. هذول الناس هدفهم الحقيقي هو أن ينالوا من سمعة هذا الوطن العظيم. بيجي واحد بيسأل بيقول يا أخي أنتوا ليش عايشين نظرية المؤامرة؟ وليش تفترضوا أنه في ناس بيكرهكم؟ وليش تفترضوا أنه في واحد بده ينال منكم؟ وواحد بده ينال من دوركم؟ ليش هاي الافتراضات؟ ليش يا أخي أنتوا كلكم الأمة العربية عندكم هاي النظرة؟ على سبيل المثال للحصر، مو الواحد كلام بيجيب كلام، بيقولهم لا، يعني احنا لا نقول هذا الكلام اعتباطا وما رددناه برضو اعتباطا، ما حكينا هيك، ما حكينا، لانه في ادلة دامغة. اليوم انا بحكي لكم عن مؤسسات دولة على سبيل المثال الحصر، هذا واحد من الف. يوم ما تحكي لنا وحدة مكافحة الجرائم انه في كثير من الحسابات الوهمية الفيك موجودة باسماء اساسا مش حقيقية، تروج إشاعات، بتدخل للجروبات، بتنشر هذه المعلومات، طبعاً على معلومات مضللة مش صحيحة مش دقيقة، هدفها تنتقص أو تحكي معلومة خاطئة أو معلومة مش دقيقة. طيب بلاش ما تقولوا وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بلاش، نحن إحنا كل يوم نفتح منصات التواصل الاجتماعي ونقرأ فيها هذا الإشي بنشوفه، حتى وإن حاولت أنك تغطي اتخبي، حاولت انك ما تشوف هذا الاشي بينه واضح،

انتوا بتشوفوا في بعض الاحيان حينما مثلا على سبيل المثال للحصر يطلع بيان او معلومه او خبر مضلل مش صحيح، يعني يتم نفيه لاحقا، شفتوا كيف بكون حجم انتشاره؟ تجد الناس كلها عن اخرها ناشريته. طبعا في ناس تنشره بحسن نيه، بنعرفهم بيعرفونا، شاف هذا الخبر عمل له شير اعاده نشر، يعني شير اعاده نشر. لكن بالاساس مين روجوا بهاي الطريقه؟ مين اللي وضعوا في هالجروبات؟ مين اللي ارسلوا على الواتساب للناس؟ مين اللي روجوا في منصه اكس؟ مين اللي حطوا بالفيسبوك؟ مين اللي نشروا بالانستغرام؟ بالاساس مين اللي روجوا؟ مين اللي دافع عليه؟ اخواني حتى بعض الفيديوهات مشغوله بحرفيه، يعني ليست فقط معلومه، بتجد يعني بتجد فيديو منسق مشغول عليه متعوب عليه على الاقل، يعني قاعد واحد تقني اضافه الى شخص يعني برضو زي ما بسموه بروديوسر منتج مشغلين هذا الفيديو، هذا اقل شيء بده ساعتين ثلاث ساعات، في صور في معلومات في بيانات، طبعا كلها غلط، يعني كلها مش دقيقه. حينما ينتشر مثل هذا الفيديو انت بتعرف انه هذا مشغول عليه، يعني ما جاء بطريق الصدفة، مش حكي وجدي بتصريح مثلا وغلط فيه مثلا بلقاء وقال والله واحد اثنين ثلاثة اربعة في الناس اخذته ونقلته، لا لا لا، هذا اشي متعوب مشغول عليه. انت هنا تدرك تماما انه هذا الشيء ما جاء من فراغ، او على الاقل ما جاء بحسن نية، مش بحسن نية، يوم واحد يكون اورد لك ارقام مش حقيقية وبيشتغلها وحاطها بجدول وعامل عليها ومشتغل عليها ومع تأثير موسيقي مع تأثير ألوان ومدخل في ذكاء اصطناعي، موضوع إخواني مش سهل. وإنتوا قيسوا عليها، هذا واحد من ألف. هذول الناس بنقولهم الله لا يسامحكم. عموما لن تنالوا منا ولا من وحدتنا ولا من التفافنا حول قيادتنا، ولن تنالوا من حجم إنجازنا، ورح نضلنا نشتغل إحنا، بنرد عليكم بعملنا بشغلنا بإنجازنا بتقدمنا بسمعتنا، وها هي سمعتنا، يعني قلت الأردنيين وما ظل يقولك بقولها هي شليلي أبيض، طيب فرش هي شليلي أبيض، انظر في كل العالم كيف الناس بتعاملنا وكيف بتتعامل معنا. طيب في نقطة ثانية إخواني، في فرق كبير بين الإساءة بين التدليس وبين النقد. النقد هذا الأخير، هذا إخواني والله العظيم وأنا بحكي لكم يعني واثق، هذا شيء كفي للدستور، وكثير اليوم ناس من الشخصيات المعروفة والمقدرة في هذا الوطن ثقات بيقدموا النقد بطريقة محترمة وبيقدموا أرقام، ومش بس هيك يتم التفاعل معهم، يعني كثير في ناس ينتقد أداء الحكومة، نتفاجأ أنه الوزير اللي تم نقده استدعى هذا الشخص وقعدوا ناقشوا حاوروا تحت قبة البرلمان، بنشوف يعني طريقة ديمقراطية، بنشوف النواب بيحكوا بيعترضوا وينتقدوا أداء الحكومة والوزراء بردوا عليهم وجهوا لهم الأسئلة، وفي بعض الأحيان يقدموا بحقهم استجوابات تحت يعني هذا الأمر متاح. بنشوف الكتاب، شوفوا كتابنا، شوفوا أعمدة الكتاب في صحفنا في مواقعنا الإخبارية، الناس اللي يعني المحترفين يعني يقدموا وجبات من النقد في بعض الأحيان، حتى نقد قوي لاذع لأداء الحكومات لأداء المؤسسات لأداء الوزارات، وما فيش واحد لا سمح الله يعني يعتدي عليهم أو على خصوصيتهم أو على حريتهم، بالعكس نقول ممتاز، هذا الذي يدفعنا لتحسين الإنجاز. يعني أنا عملت شيء وابتغيت في وجه رب العالمين وخدمة وطني، أجا واحد آخر قال هذا الإشي اللي أنت اشتغلته لا يا أخي مش صحيح، وطبعا هدفه بالانتقاد أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يخدم وطنه، طبعا هذا الأمر كله بجو ديمقراطي، جو قانوني، جو ما في إساءة، ما في شتم، ما في انتقاص من الدور، مقبول، مش فقط مقبول، مطلوب لبناء الدولة مطلوبة. يعني اختلاف الآراء دائما وأبدا يقودك إلى الرأي الأفضل، شوفوا واحد يكون موجود لحاله بقول لك لا اثنين أفضل من واحد، ثلاثة أفضل من واحد حينما يتفرد بالقرار قصدي، أربعة أفضل، كلما زاد العدد فكروا مارسوا إيش اسمه العصف الذهني، يعني قعدوا وتناقشوا كل واحد طرح فكرته، واحد واجه الثاني، واحد انتقد الثاني، شخص عارض آخر، وسيصلوا إلى نتيجة 100% أفضل من القرار الأحادي من شخص واحد. هذا اللي بنقوله مطلوب وإحنا بنمارسه ترى في برنامج البث المباشر من عمان، ألا تستمعوا إلينا؟ يعني يطلعوا أشخاص وينتقدوا أداء بعض المسؤولين، بيطلعوا المسؤولين وبوضحوا إلهم وبينوا إلهم، بصير في نقاش.

ماشي كثير من المسؤولين بيقول والله كلامك يا مواطن صحيح وسنعود عن هذا الأمر، تعالي لي ولا يهمك بنحل مشكلتك. في بعض أحيان مسؤول بيطلع وبيوضح أنه يعني المواطن فهم الموضوع غلط أو هو على غلط أو عنده مشكلة، يعني هذا أمر صحي مطلوب وبنشوفه وبنقرأه وبنتابعه كل يوم، لكن المش مقبول هو أن تحاول أنك تهاجم بلدك إذا كنت تعتبرها بلدك. ترى مش بالضرورة تكون موجود هون، قاعد هون، تشرب هون، تأكل هون، معناها أنه هذا بلدك. لكن نحن نفترض حسن النية بأنه كل الناس الموجودين على الأرض الأردنية هم يعشقون هذا التراب، حتى لو ما كانوا أردنيين، حتى لو كان شخص جاي من أي مكان آخر موجود في هذا البلد، لكن يعني بصحى الصبحيات وبقول الله يحفظ هذا الوطن، يعني يقول هكذا وبطلع وبيشتغل فيه وبنتج وإله عليه واجبات يؤديها وله حقوق بحصل عليها، بنقول أنت أردني وتمارس هذا الحق المقدس بمواطنتك الصالح. ويا رب تكون وصلت الصورة والفكرة للجميع. صباحكم ورد.

اليوم الأجواء شوي أحمى. اليوم عمان 29، امبارح كان 28. يعني أجواء صيفية معتدلة في كل مكان. عمان 29، إربد 29، زرقة 31، المفرق 28، جرش 29، عجلون 27، البلقة 26، مادبة 29، الكرك 27، الطفيلة 26، معان 31، العقبة 40 درجة مئوية.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا أيها الأحبة مستمعو برنامج البث المباشر من عمان. الله يجعل يومكم إن شاء الله مليء بالفرح والعطاء والإنجاز، والله يديم هذا الوطن ويحفظه من كل شر.

0: المنتخب غادر إلى سان دييغو لأنه في عنده معسكره الأخير قبل وقيعة كأس العالم على افتراض أنها حرب، يعني هي حرب لكنها حرب كروية ومعركة كروية كبيرة إن شاء الله سننتصر فيها. ظلت مباراة ودية وجدية لمنتخبنا يوم السبت إن شاء الله، راح يلعب مع كولومبيا. بتخوف كولومبيا. وبعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله ننتظر مباريات كأس العالم يا أستاذ وجدي. أنا لازم ترى عندي دور إني أرفع معنوياتك، صح؟ مش بتتذكروا هذا الكلام؟ يعني أول مباراة ب17/6 أنا عندي واجب أرفع معنويات. تخيلوا 17/6 بكل لسه الراتب مش نازل. طب المباراة الثانية 23 برضو الرواتب يعني ما بتكونش نازل. يعني إحنا أدوب مباراة الأرجنتين راح ينزل الراتب. زي ما قلت لكم أنا عندي واجب أرفع معنوياتكم. يعني تقول لي بدي أجهز للمباراة، أشتري بندق، أشتري فستق، يعني لا بأجو كاس الشاي أساسا تكون الدنيا الصبح. طبعا أنا بذكر الجميع بأنه هذه الأيام الدوام الرسمي راح يكون الساعة 10 صباحا وفق قرار اتخذه مجلس الوزراء. افرحوا قدر الإمكان. أنا بعتقد أنه لازم نكثف الحديث عن كأس العالم الأيام الجاية أكثر وأكثر، لأن هي أساسا شيء جدا مهم لبلدنا. إحنا أول مرة نلعب بكأس العالم، والله، ولازم نستغل هذا الحدث بالحديث عنه إعلاميا، بتغطيته سياحيا، بالحديث. ما هي فرصة أن تقدم نفسك. أنت موجود. امبارحك اتفقنا أنه هذا كأس العالم عبارة عن مسرح يتابعه العالم أجمع، وهذا العالم اللي بتابعك أنت بتستغل هذه الأيام اللي موجودة فيه كي تقدم نفسك للعالم. ترى الجمهور يمكن قد يقدم نفسه شيء بالشيء يذكر. يعني اليوم مشهور جدا قصة قام فيها جمهور المنتخب الياباني، خسروا في مباراة بكأس العالم، خسارة ثقيلة، لكن الناس تفاجأوا أنه رغم خسارتهم الجمهور بقي بالاستاد بنظف مكانه، الكياس اللي رماها والكاسات ومكان بقايا العصائر والكاميرات التقطت هذه الصور. التقطت هذه الصور وصارت حدوتة في العالم، يحكوا عن هذا الجمهور كيف عمل خسران والمفروض انه متضايق ومنتخبه يعني خسارة عظيمة وغادر المونديال، لكن ثقافته فرضت عليه ان يبقى في المدرجات ينظف مدرجه، ان يغادر المكان ومكانه بأزهى وأبهى شكل. شوفوا كيف مرات الجمهور، يعني قصدي انه اليوم كل من سيذهب الى امريكا لمتابعة النشامة هو سفير حقيقي للأردن بمشيتك، بأهازيجك، بأغانيك، بملابسك. انت شوف يعني هلا في بعض الجماهير تنتظر من الله انه منتخبها يشارك في كأس العالم حتى تشوف الجمهور، تشوف لبسه، تشوف عاداته، تشوف تسمع أهازيجه. وفي بالمناسبة جماهير مشهورة بالعالم حال بعض المنتخبات. فهي فرصة اليوم ان نقدم نفسنا والناس تلتقط، واليوم في عصر الكاميرا موجودة في كل مكان، اذا كل حركة مرصودة وكل حركة ممكن يكتب عنها. ممكن مؤثر يشوفك في شارع في الولايات المتحدة يصورك ويقول تفرج هذا الأردني أو المشجع الأردني كيف فعل، ماذا صدر عنه. يعني هي فرصة، أتمنى توفيق للشباب. إحنا يوميا عندنا محطة للحديث عن منتخبنا وما حدا يزعل منه، لا حدا يجي يقول يا أخي أنت كل يوم الصبحيات ما عندك قصة يا صدام بتجيب لنا سيرة المنتخب. لا، أنا رغم كثرة القصص مصر أن أروي هذه القصة صباحا.
1: حلوين
0: خلاص عاد
1: يا نشام الوطن.
0: مكملين يوميا في حديثنا عن منتخبنا. طيب شوفي عنا اليوم كمشة أخبار إلى

علاقة بمشاركة منتخبنا في كأس العالم. يا منتخبنا الأردني تهتف لك الملايين. هاي نبدأ دور، خليكم معي شوية.

0: وزارة الشباب أعلنت يوم أمس الاثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على 3 مدن شبابية في الأقاليم 3، إضافة إلى بث كافة مباريات البطولة في 60 مركزا شبابيا في جميع محافظات المملكة.
1: منتخبنا يا معلم، أيوة. علم عليهم علم، منتخبنا يا معلم.
0: بالمناسبة امبارح الفريق الند والخصم لمنتخبنا النمسا عرفتوه؟ رح نلعب معه ب17/6، ما رح يكون نازل الراتب. لعبوا مع تونس وانتهت المباراة 1-0 لصالح النمسا، علما انه توانسة ابدعوا مبارح والله، وكانوا قريبين. يعني اللي شفته يعني والله اللي يحكي الواحد الحق، ما شفته يعني فريق بخوف كثير. انا ما بنعرف 17/6 كيف رح يكون وضعه. بس احنا عندنا شامة، والله عندنا شامة ان شاء الله.

خبرني زميلي وجدي شاشة التلفزيون موجودة عنده، بقول يعني شوف هالمصادفة، يعني احنا يعني ما احنا مؤسسة واحدة، أكيد تفكيرنا راح يذهب بنفس الاتجاه. زملائي في يوم جديد يبدو في هذا الوقت مخصصين برضو فقرة يومية للحديث عن المنتخب، أو يعني هذه الفترة صباحا بتقصدوا يقرأوا أي أخبار له علاقة بمنتخب. تحية لزملائي بالتلفزيون في يوم جديد، وتحية برضو لمستمعينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شوف بدي احكي لكم شغلة، بس ارجوكم تفهموا ما اقوله. انت بسمعني، واحد من اربد، واحد من المفرق، واحد من السلط، واحد من العاصمة عمان، واحد بسمعني من الزرقة، واحد من الكرك، واحد من الطفيلة، واحد من عجلون، واحد من جرش، واحد من معان، واحد من الاغوار، كل واحد بسمعني منطقة. انت وجودك في هذا المكان حتى وانتمائك له في الجينات جاء بالصدفة، لكن أنت أردني بالضرورة. أعيدها وفسرها، يعني أنا كرك بالصدفة، يعني ليس انتقاصا حاشا لله، قصدي أنه أنا حكمت الدنيا، حكمت الظروف، أنا أتي يعني أنا أتي ابن لرجل من الكرك، هذا بالصدفة، لكنني أنا أردني بالضرورة، يعني 100% أردني، بمعنى أنه أنا أي شيء حتى لو يكون في فائدة لي لمدينتي الخاصة، لكن إذا فيه ضرر لوطني لا، لأنه زي ما قلت لكم أنا بالصدفة نتيجة الأقدار أنا من الكرك، لكنني أردني بالضرورة، مصلحة الأردن لدي هي الأولى. هل إحنا كنا بنحب محافظاتنا، مناطقنا، حتى داخل محافظاتنا بنحب قرانا، هو بعض الأحيان جوا الكرك بقول أنا فلان من كذا وأنا من كذا وفي السلط وفي إربد وهكذا، لكن شوفوا اللي بيجمعنا كنا على اختلاف مآربنا ومشاربنا وأشكالنا وألواننا وجيناتنا وأصولنا ومنابتنا، يجمعنا الأردن. في إحدى المناسبات تشرفت في حين أنا كنت عريف حفل وميسر حفل، وهو حفل ثقافي، فأعلنت جائزة كانت ثقافية كبيرة لإحدى الأديبات الأردنيات، والدها موجود ضمن الحضور، يبدو معبرا عن فرحته، خرج من بين الحضور بصوت مرتفع قال هذه فلانة الكذا، يعني الكذا نسبها إلى محافظتها، يعني كيف أقول لكم والله هذا فلان صدام الكرك على سبيل المثال، أنا بقول كرك لأن أنا من الكرك يعني. فهو خرج هذا الشخص ونسبها إلى محافظتها، أنا مباشرة والله والأمر يعني لم يستغرق التفكير لدي أقل من ثانية، رددت عليه الأمر مباشرة عبر المايك، قلت له هذه فلان الأردنية، أي الأردنية الآن، لا هي كركية ولا ربداوية ولا سلطية ولا، بالإنجاز أنت تمثل وطنك حتى لو كنت من أي مكان تكون، مع احترامنا وتقديرنا. هلا مثلا على سبيل المثال بتواصل معي واحد بقول له والله يا أخي أنا بعزك وبحترمك وبقدرك، والله وإنت ابن ناس طيبين وابن عشيرة طيبة، بتسمعوني دائما بجوب بقول له يا أخي نحن خلعنا عباءة عشائرنا قبل ما ندخل للإذاعة، ولا يعني هذا لا سمح الله عدم انتصارنا وفخرنا بعشائرنا، نفتخر طبعا نعتز فيها، لكن في العمل لا، في العمل لا، أنا على بوابة الإذاعة خلعت عني ثوب صدام ابن العشيرة الفلانية، ابن المدينة الفلانية، خلعت كل هذه العباءات عني، ولا بس عباءة الوطن، دخلت الآن أنا أمثل في هذه اللحظة التي تستمعون إلي فيها، أمثل إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الذي تستمعون إليه الآن، المذيع الأردني الذي يقدم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية باختلاف أسمائنا، أنا هلا موجود كمان شوي بيجي زميل آخر بعده زميل آخر، كلهم يمثلون نفس الطيف، الطيف الأردني، وهذا حينما يستمع إليه أي شخص حتى من خارج البلاد يقول هذا المذيع الأردني اللي موجود الآن عبر الهواء، وقدر له أو حق له أن يمارس هذا الفعل الحديث والكلام عبر أثير هذا أو عبر أثير الوطن، لأنه يمثل الإذاعة الأردنية. فلذلك إخواني اليوم على رغم انتماءاتنا، إحنا بننتمي لعشائر ومننتمي لمدن وننتمي إلى قرى وننتمي إلى جهات، كل مقبول ونحن نمارس الحياة، لكن صدقوني كل هذه الأمور لا تتجاوز على انتمائك لوطنك، الأردن أولا، الأردن قبل أي شيء، قبل ما أقول أنا من المدينة الفلانية، أنا من القرية الفلانية،
أنا ابن العشيرة الفلانية، أنا أنتمي إلى الجهة الفلانية، أنا شرقي، أنا غربي، أنا شمالي، أنا جنوبي، أنا مسلم، أنا مسيحي، أنا على اختلاف كل الأنماط اللي بنسولف عنها بالأردن، أنا أردني. هذه الأولوية، هذه الأولوية التي لا تقبل نقاش. زي ما قلت لك، ما قبل ذلك جاء بالصدفة، قدرت الأقدار أن تكون أنت أردني من الشمال، أردني من الجنوب، أردني مسلم، أردني مسيحي، أردني شرقي، أردني غربي، لكن الضرورة بالضرورة أنت أردني. يلا سمعنا شيء يا أستاذ مصطفى، يلا. الله يحييك، شكرا أستاذ، والله رد حلو إلي، حلو حلو حلو جميل، شكرا شكرا أستاذ وجدي. يا سيدي يا سيدي، قلت الأردنيين، الله يحيي بعضنا. الله يحيي بعضنا كنا. صباح الخير لزميلنا الحبيب والمقدر والزميل المهني المحترم في صحيفة الأنباط، العزيز الأستاذ محمد شاهين. صباح الخير يا أستاذ محمد شاهين، شرف لي والله استماعك، أتشرف بهذا الاستماع.

صباح الخير لخالدة لزريقت. أبو زياد مشربش صباح الخير. مشربش أبو زياد مشربش. صباح النور يا أبو زياد مشربش. ونعم ونعم فيك. ترى القصة اللي قلت لكم إياها عشان ما واحد يقول أنت تسرق أفكار الفلاسفة إلها أصل. هذا لفيلسوف اسمه مونتسكيو، قاضي وفيلسوف فرنسي، هو أول واحد قالها. قال أنا فرنسي بالصدفة لكنني إنسان بالضرورة، يعني بمعنى هو يريد أن يقدم العمل الإنساني على القوميات والإقليم، يعني أحكاها من هذا الباب. بالمناسبة بشيء يذكر، هذا الرجل يا وجدي هو أول واحد ابتدع فكرة أو مبدأ الفصل بين السلطات اللي الآن تبنته عدد كبير من دساتير العالم. يعني هذا الرجل أول واحد قال لازم يكون في شيء اسمه الفصل بين السلطات، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، لازم يكون في فصل بينه. هذا هو الرجل. حبيت أعرفكم عليه.

سمعنا ايش فرنسي يا زلمه كرمال عيونه. ايوه اردنيه فيش اليوم، كله اردن بس خلص، انتهى الموضوع.

ونعم ونعم سمعتوا في المثل اللي بيقول والله جاب البهدلة لحاله جاب البهدلة لأهله. والله العظيم ما أرجو أن لا يفسر كلامي وأن يتم إسقاطه على أي تفصيل، أنا بحكي بالعموم قصص يعني لأجل الفائدة الأدبية، لكن إحنا دائما بنقولها واحد يجي ما بكونش حدا حاكي معه بيجي بروح بهاجمك أو بهاجم وطنك وبعدين بيجيب لحاله البهدلة بيجيب لحاله الإساءة. زي ما قلت لكم الأمر والله ليس فيه إسقاط حاشا لله. وأنا بدي أقول لكم شغلة قبل ما أحكي هاي القصة وأحكي قصص ثانية. أنا أتحدث عن نفسي وأعوذ بالله من كلمة أنا، لأنه إذا يعني بقي شخص يمارسها دخل الكبر إلى قلبه، وأتفه وأحقر شيء أن يدخل الكبر إلى قلب الإنسان. اللهم يعني أن لا تدخل الكبر إلى قلوبنا. لكن لازم نحكيها، أنا شخصيا لا أعتقد أنه يحق لي أن أوجه إساءة إلى أي شخص على وجه هذا الكون، خاصة إذا كان أردني. يا أخي مين أنا حتى أسيء إلى شخص؟ من أنا حتى أمارس دور المحكمة؟ من أنا حتى أمارس دور القاضي وأحكم على الناس؟ هذا وطني هذا مش وطني، هذا بحب بلده هذا ما بحب بلده. أنا لا يمكن أن أمارس هذا الأمر، أنا ومثلي مثائل من الأردنيين، والله أغلب الأردنيين هيك للأمان، لكن للأسف في ناس لا. يعني أنت وأنت تتابع منصات التواصل الاجتماعي أيها المستمع الكريم تظن وكأنك تطالع محاكم، هنا محكمة تصدر أمر هيك، هنا محكمة تصدر أمر هيك، هذا يصدر أحكام. يعني حتى المتهم الذي يمثل أمام القاضي يبقى متهما حتى يصدر قرار بحقه ويقال أنت مدان، أنت مذنب، أنت بريء. فمن نحن حتى نشهر هذه الأسلحة بوجوه الناس ونتهمها؟ وبعدين اتهامات والله صعبة، يعني أصعب شيء أن تكون أنت بتحب بلدك ويجي واحد يقول عنك أنت مش وطني. يا أخي أنت مش أنت ما بتحب البلد. كيف ما بحب البلد؟ أنا بحب البلد يا رجل. المهم في ناس بيجيبوا قصص، بيجيب الإساءة لنفسه ويجيب الإساءة إلى أهله. في التاريخ كثير ناس ترى عملوا هيك. هذا واحد شاعر، شاعر محترم وابن عشيرة كريمة، ابن قبيلة كبيرة، يعود إلى قبيلة عامر بن صعصعة، وهذه قبيلة كبيرة ضاربة في التاريخ من هوزان، قيسية مضرية، واحدة من أكبر قبائل العرب، فيها بطون كثير، احنا بنقول يوم فخاذ كثير، يعني الأصل هذه هي العشيرة وفي لها أفخاذ كثير، منها فخذه، هو يعود إلى نمير، وشاعر اسمه الراعي النميري، وين موجود هذا؟ موجود بالعصر الأموي، تمام؟ بده يدخل سوق الشعراء، الحرب دائرة والسجال دائر بين جرير وبين الفرزدق، واللي قرأ شعر العصر الأموي يعلم ذلك تماما. هذول الثلاثة فرزدق وجرير والأخطل، هذول أعظم شعراء بني أمية، لا يعني لا نقاش، هذول أضخمهم. طيب ما اختلفنا، هذا الرجل بده يدخل معاهم. يا رجل يا زلمة ابعد عنهم، اتركهم يا أخي، هذول شعراء ولديهم قوامة يستطيعوا أن يخلصوا بعض، يعني لا بده يدخل. راح وقف جنب فرزدق وبدل فرزدق على جرير وقال الفرزدق أحسن من جرير. يا رجل انت مالك دخل، لا مو بس هيك، وراح حكى قصيدة وهجى فيها جرير، هجى جرير، يزم هذا جرير، قلت الأردنيين يزم هذا أبو نتيتين. يا أيها الراعي النميري أنت شو دخلك؟ يا أخي؟ هذا حرب دائرة بين الفرزدق وبين جرير، والاثنين ترى من بني تميم، تمام؟ وتميم

قبيلة عظيمة برضو، قبيلة عظيمة. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابة من كثرتهم. طب أنت شو دخلك يا أخي بيناتهم؟ المهم اتدخل وراح هجى جرير. قالوا جرير والله إني لا أوريك. زي ما قلت لكم، هذا يعود إلى قبيلة عمرو بن حصاص. هوزان، قيسية، مضرية، فيها بطون كثيرة وأفخاذ كثيرة. حكى في بيت أصبح سبة بين العرب، حتى جعل كل أبناء هذه العشيرة يمشوا مطأطئي الرأس حتى هذا اليوم. يمكن قال له فغض الطرفة إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كعب وكلاب برضو أفخاذ من نفس العشيرة. فقال له أنت من نمير، أقعد ونزل رأسك في الأرض، لا أنت قريب لا من كعب ولا من كلاب. وجاب البلاء عليه وعلى نفسه وعلى عائلته، وأصبح من أشهر، والآن يعتبر هذا أشهر بيت هجاء في الشعر العربي. الآن إذا بتسأل يعني أكيد بسمعنا شعراء، ما هو أهجى بيت من الشعر؟ سيقول لك مباشرة فغض الطرفة إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلاب. وأنا بقول اليوم للناس اللي بيهاجموا الأردن، غض الطرف، وإحنا عارفين مين أنت، عارفينكم أنت، لو وصلت للأردن ولا طرف حتى الأدنى من الأردنيين، وسلامتكم. شو قال له؟ قال له فغض الطرفة إنك من نمير. آه بس اليوم راح أجننكم فيها.

هذا اخواني بنجامين فرانكلين او بنيامين فرانكلين بقولوا رجل رجل $100 بعدين بقول لك ليش اكيد بتعرفوا ليش. المهم بقول معظم الناس اسمعني يا وجدي بقول معظم الناس يموتون عند 25 ويدفنون عند 75 او 80 وتفر. طبعا يمكن عارف شو قصده. هذا قصده انه يعني اللي ما عنده طموح ما عنده انجاز ما عنده تقدم ما عنده تطلع ما عنده امل ما عنده مستقبل يموت لحظة بدايته في 25. يعني انت وصلت عمر 25 سنة لسه ما عندك طموح. ما بقول تكون محقق انجاز لكن لسه ما عندك طموح. انت ما بدك تعمل شيء. ما بتقول بينك وبين نفسك انا بدي اعمل شيء كبير لوطني بدي اعمل شيء كثير لأهلي بدي اعمل شيء كبير لنفسي. اذا ما وصلت لهاي النتائج ب 25 سنة انت ميت بغض النظر وما عشت بعدين. هذا تفاصيل راح تندم. انت مدت بال 25 دفنت بال 70 بال 80 90 قد ما تعيش تعيش لكن أنت فعليا مت في ذلك الوقت لأنك لم يبقى لديك شيء كي تقدمه لهذه الحياة. ما بقي عندك شيء تقدمه لنفسك ما بقي عندك شيء تقدمه لأهلك لا يوجد لديك شيء تقدمه لوطنك. إذن أنت عايش تأكل وبتشرب فعليا أنت ميت. قد عاش قوم قد مات قوم عفوا وما ماتت فضائلهم. في ناس بموتوا وما مات فضله بضل وراء آلاف السنين. وعاش قوم وعاش قوم وهم في الناس أمواته. في ناس عايشين بس فعلا فعليا ميتين بأكل وبشرب وبتنفس وبسلم بأرس وميت. ها قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته. احرص ألا تكون من هؤلاء الناس. خلي عندك طموح دائما وقول بدي أعمل شيء لبلدي بدي أعمل شيء لنفسي بدي أعمل شيء أرفع فيه اسم أبوي أمي أهلي قبيلتي عشيرتي بلدي وطني بدي أخلي عالمي رفرف. عرفتوا ليش إحنا اليوم ورا النشامة؟ لأنهم يذهبون ضمن هذا السياق لأنهم بقولوا بدنا نعمل إشي. فلذلك شرف المحاولة يجعلنا حتما ضرورة أن نقف خلفهم حتى لو ما حققوا المراد لكنهم يكفيهم شرف المحاولة لأجل وطنهم وإن شاء الله قادرين يحققوا شيء. في مقال حلو حين يصبح النقد مهنة تغيب الأفكار للعزيز والحبيب جهاد منسي. ما في وقت أقرأ لكم إياه لكن يستحق القراءة. لنذهب إلى عناوين الأخبار وإحنا بنستمع الأغاني الوطنية الجميلة هذه. جلال السيدنا في زيارة جميلة مميزة مبارح لشركة البوتاس افتتح مشاريع حيوية لشركتي

عفوا البوتاس العربية وبرومين الأردن، موجودات في مناطق الأغوار الجنوبية. زيارة جميلة وطللت سيدنا فيها حلوة، وتنقله ويمشي مع مدراء التنفيذيين أو المدراء التنفيذيين لهذين أو لهاتين الشركتين، شيء يفرح القلب ويطلع على تفاصيل هذا المشاريع. بالمناسبة رئيس مجلس إدارة الشركة، شركة البوتاس العربية، شحادة أبو هديب، بيقول في مشروع توسع عنا قيمته 1,100,000,000 راح يرفع إنتاج البوتاس إلى 4,000,000 طن، مش طن، طن بالتاك. حتى اللي بالتاكل فعليا هو اسمه مش طن، هو اسمه تونة، بس احنا بنقول عنه طن. يعني فعليا طن أساسا مش موجودة بالعربية. يعني هي مش وحدة قياس ولا إيش بالتاكل، يعني الأولى طن هاي وحدة القياس، والطن الثانية برضو اللي بالتاكل هو اسمه تونة. كان في أغنية جميلة للفنان الأردني موسى حجازين، وكان معاه مرزوق، شو الغنوية اللي غنوها؟ لفتح لك علبة سردين، كانت أغنية جميلة والله، لفتح لك علبة سردين وعصر ليمون في إيدي، صح ولا لا؟ بس بعدين بقول له خلي المصاري في إيدي، بس خلي المصاري فيدي. أظن الفنان الأردني حسن مصطفى، مش هيك يا أستاذ وجدي؟ اسمه حسن مصطفى، حسن إبراهيم ولا حسن مصطفى؟ حسن إبراهيم. طيب

الفنان حسن ابراهيم. اخواني اعذروني، مرات تسقط الكلمات الاسامي لو سمح الله، ليس انتقاصا من اصحابها، لكن بحكم السنين وتفاصيلها يعني واحد مرات بيغيب عنه اسم هكذا او هكذا. الفنان اكيد العظيم حسن ابراهيم سمرين، تحديدا الفنان الاردني الكبير الله يرحمه، وفناننا الكبير ايضا موسى حجازين الله يعطيه الصحه والعافيه. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت. تراجع البطالة يعكس أثر الإصلاحات ومشاريع التحديث الاقتصادي، بالمناسبة باللغة بطالة وليست بطالة. مادة جميلة طرحها سيف الجنيني في صحيفة أو بيومية الرأي حول مؤشرات إيجابية على تحسن سوق العمل الأردني. هذا الأرقام المميزة لماذا لا نرى عليها أخبار وتفاصيل في السوشيال ميديا؟ عرفتوا يوم ما أقولكم في شيء يحاول دائما وأبدا يستهدف الدور الأردني؟ طب أرقام البطالة قاعدة بتنخفض، الصادرات قاعدة بتزيد، الشركات ما شاء الله يعني في زيادة، مشاريعها كبيرة، عندنا مشاريع كبرى الآن، عندنا 3-4 مشاريع كبرى الدولة الأردنية بصدد القيام بها، ليش ما نسمع عن هاي السواليف عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ فهمتوا ما أردت أن أقصد لكم في بداية حديثي لكم اليوم؟ تمديد العمل بقرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري، مثل هذا الخبر ما أخذ حقه، كان اتخذ قرار سابقا من قبل مجلس الوزراء بأنه إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية اللي كان لشهر 6، وبعدين اليوم رئيس ما زال يرى أنه لا، إحنا مش بظرف اليوم نطلع ونيجي ونسافر ورحلة، لا لا لا، خلينا نبقى على هذه الأمور حتى نهاية العام. طيب هذا خبر ترى يقال يعني يحكى حصافة للدولة، شكرا أنك ما زلت تحافظي على مقدرات الوطن، منعت موضوع السفر، حاولت قدر الإمكان تخفيف مصاريف المؤسسات والوزارات وغيره وغيراته. ارجع حطوا هاي الأغنية جديدة، كتير حلو، كتير رائعة هاي الأغنية. خلينا نعيدها من أول، لأني أنا والله أجيت على حق المستمعين وحكيت على بدايتها. لا مش من الطخ، من الكلام. على سيرة الطخ اسمعوا شوي وبعدين بقولكم.

صباح الخير أخي الحبيب الشاعر العظيم علي الفاعوري. شوف شو بقول لي، بقول لي أشرق الآن، ها أشرق الآن من رؤوس الثنايا، وأطل من السهول سرايا، من لهيب الصحراء جاءوا خفافا يبسطون الولاء آيا فآية، لن يبيعوا أو يناموا عرايا، لم يمدوا أكفهم ذات قحط كيف يرضى الأحرار ذل العطايا. يصف الأردنيين القصيدة طويلة، شكرا يا أستاذ علي الفاعوري، يتناسب بيت الأخير مع ما قاله عبد الرزاق عبد الواحد: قد يأكلون لفرط جوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا. يصف عفة نفس هذا للشاعر، وعلي الفاعوري يصف أيضا عفة نفس الأردني. يسعد صباحك شاعرنا العظيم. صباح الخير لمخلد الفاعوري ومليح الزبن، صباح الخير. وزير العمل يدعو القطاع الخاص لتأخير الدوام مع الحكومة دعما للنشامة، بطلب من الشركات من المؤسسات زي ما الدولة أخرت الدوام، يلا أخروا الدوام.

0: صباح الخير لرزق التلاوي، هلا ابو الرب، دعد البيايضه، وسبر هارت، صباح النور والسرور. قلت لكم خبر وزير العمل طلب من الشركات، قال لهم ما انه الدوله مأخر الدوام حتى الساعه 10 بالايام راح يلعب فيها المنتخب في كاس العالم، بتمنى منكم يا شركات ان تمارسوا هذا الدعم لمنتخبنا، وترى كله يحسب. يعني لا تيجي تقول لي انا اليوم عندي عمل، يا اخي انت في عندك واجب، عندك واجب، خلي هالموظفين يحضروا المباراه. فأنا بتمنى من كل الشركات، وإحنا نضم صوتنا لصوت معالي وزير العمل، نطلب من كل أصحاب العمل، أرباب العمل، بتمنى عليكم فعلا في هذه الأيام إنكم تجعلوا موظفينكم يتابعوا، ادعموا منتخبكم ولو بقليل. شوفوا هذا القرار، تقول لموظفينك بكرة المباراة تعال متأخر، بعد هذا تأخر إلى العشرة، مش والله يعني كبيرة، راح تكون كبيرة. الأردن كبير وأنتم كبار والحدث كبير، ويستاهل منا جميعا أن ندعم النشامة.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد، هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.

مرصد أكيد، وهذا أخواني مرصد اسمه مرصد مصداقية الإعلام، مسؤول عنه المعهد الإعلامي الأردني برصد الإشاعات، بسوي مقارنات. إحنا أمورنا أحسن من نيسان الماضي، 121 إشاعة في شهر أيار هذا، وأبرزها في الشأن الاقتصادي، ما إن يعني الإشاعات مستمرة. طيب وصلنا لخبر كثير مهم مبارح إخواني، كان في أحداث كبيرة على مستوى إقليمي. ليش؟ شفنا تابعنا مبارح بعد الصباح بعد الظهر الأمور العسكرية، هجوم استهداف توسيع نشاط وتوغل بري إسرائيلي في لبنان، الأمر وصل

0: حد التهديد أنه هذا التوغل سيصل بيروت عاصمة لبنان، بقولوا عنها بالمناسبة باريس الشرق. طيب، وتصعيد عسكري. طيب، على الجانب الآخر تعرفوا القضية مرتبطة أيضا، مرتبطة بالحوار والنقاش وبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني. إيران مباشرة تدخلت لأنه بلبنان في حزب الله، والذي يعتبر حزب الله يعني أحد أهم أدوات إيران، قال سنوقف النقاش والحوار والمفاوضات. مساء أطلع علينا ترامب ليقول لنا أنه توقفنا لإطلاق، أو وصلنا لقرار وقف إطلاق نار في لبنان، وأنا حكيت مع نتنياهو يعني هيك مجمل الحديث، والزلمة وعدني أنه قواته حتى لو كانت بالطريق لبيروت ترجع، وإحنا في اتفاق ومسارنا برضو التفاوض مع إيران برضو ماشي والأمور كويسة. هلأ بعد الكلام هذا صدر بلاء برضو، توضيح من مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو، بقول والله صار اتصال مع ترامب، ونتنياهو أو رئيس وزراء دولة الاحتلال قال للرئيس الأمريكي بأنه إحنا ملتزمين إذا ما تم مهاجمتنا من قبل حزب الله، يعني ويود أنه يوضح أنه لا، القضية مش مطلقا إحنا ما راح نهاجم، إذا بيهاجمونا حزب الله بنهاجم. إذن في تصعيد وتوتر إقليمي. طيب خليني أقول لكم شيء، في مفاوضات مسار تفاوضي أمريكي إيراني الآن موجود، وفي بالمناسبة أظن كمان ساعتين ثلاث ساعات في وزارة الخارجية الأمريكية برضو في انطلاق مسار أو جولة رابعة من النقاش الإسرائيلي اللبناني. برضو دكتور هايل ودعان لدعجة المحلل السياسي موجود معي كي يعطينا رأيه فيما شاهده خلال 24 ساعتنا الماضية. تفضل يا سيدي، صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ صدام، لك الأستاذ المستمعين.
0: تفضل.
1: يعني كل اللي أنت حتى تحدثت فيه أستاذ صدام حقيقة يجري في ظل أجواء الأصل أنه إحنا في عنا وقف لإطلاق النار، هكذا تم في الجولة الأولى اللي شهدت دعنا أقول اجتماع لبناني إسرائيلي ورحت واشنطن حقيقة الأمر، والأصل أنه إحنا اليوم سنشهد الجولة الرابعة من مثل هذه المفاوضات، ومع ذلك هذا الكيان الإسرائيلي يستمر في تماديه. وزي ما حضرتك تحدث كان امبارح الهدف هو الضاحية الجنوبية لبيروت، لا بل ولا ربما بيروت نفسها، بيروت الإدارية وما إلى ذلك، إلى أنه تدخل الرئيس ترامب حقيقة ومنع استهداف الضاحية الجنوبية، في مقابل أيضا حصول على تعهد من حزب الله بعدم مهاجمة إسرائيل فيما يسمى بوقف متبادل إذا جاز التعبير لهذه الهجمات.
0: نعم.
1: الكيان الإسرائيلي أنا باعتقادي أستاذ صدام ما زال يعاني من مرارة فشله في إيران تحديدا. وبتعرف اليوم إحنا بدأنا نتحدث وزي حضرتك ما تحدثت عن مفاوضات إيرانية أمريكية، لكن المغيب فيها هو الجانب الإسرائيلي الذي لم يعد له أي تأثير أو أي دور حقيقة الأمر في هذا الجانب، وكأني به حقيقة الأمر ومن خلال سعيه إلى أن يفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني يريد أن يعوض فشله في إيران باستهدافه للبنان ومهاجمة الآن نقول الضاحية الجنوبية في بيروت. طبعا هو بهذه الحالة لا شك أنه هو يعاني من ضغوطات داخلية بالضرورة، وهو يقول، وهذا لربما يتحدث عن نتنياهو، أنه أنا سبق أني أبلغت ترامب بأننا سنهاجم أهداف في بيروت إذا لم تتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. لاحظ ما هي الذريعة يعني حقيقة الأمر اليوم يعني حقيقة يهاجم أو يريد أن يهاجم الضاحية الجنوبية بحجة انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي لاحظ هذه الذرائع اللي سهل عليه أنه حقيقة يختلقها ويبتدعها حتى أنه يبرر لنفسه. لكن إحنا ما يريده في الحقيقة هو إله أهدافه بالضرورة، هو يريد لا شك أنه يريد أن دعني أقول يفكك البنية التحتية لحزب الله، يريد حقيقة أن يشل قدراتها العسكرية ويستهدف مقارها وقياداتها وما إلى ذلك، يريد أن يفرض وقائع جديدة حقيقة وبضغوطات ميدانية ليعزز من مرقة التفاوضية. كما أنا أسلفت قلت لك مثلا على سبيل المثال اليوم الجولة الرابعة فيما يخص هذه المفاوضات التي ستشهدها واشنطن، ولعلي أيضا أقول أنه يريد حقيقة، وهكذا تكون هنا

0: دور للولايات المتحدة يا حبيب أستاذ صدام، إنه ممكن هي تتعمد إنها تطلق يد إسرائيل في جنوب لبنان حقيقة حتى تحصل على تنازلات في من إيران فيما يخص موضوع هرمز، فيما يخص موضوع الملف النووي الإيراني. دعني أقول، وبالتالي من الجانب العون إذا ما عدنا إلى الجانب الإسرائيلي، إسرائيلي أيضا تريد أن تضغط على الحكومة اللبنانية حتى تفعل من دورها في الضغط على حزب الله فيما يخص موضوع نزع السلاح منه، وبالتالي تعزيز علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. فأنا باعتقادي هذا الشيء لا يمكن أن يحصل إلا لربما بضوء أخضر أمريكي حقيقة الأمر. وبالتالي اليوم احنا بنعرف أيضا أن فرنسا دعت مجلس الأمن حتى يجتمع لبحث هذا التصعيد. وبالتالي هذه المنطقة أنا باعتقادي باتت يعني حقيقة السمة الغالب عليها هي سمة الفوضى في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وبالتالي نعم أنا بعتقد أنه هذا زي ما أنت حكيت أنه حدث إقليمي مهم ومهم جدا. يعني الآن تخيل أنه حوالي أكثر من 55 بلدة على الحدود اللبنانية حقيقة الأمر محتلة من قبل الكيان الإسرائيلي، وأنت بتحكي الآن عن وجود أو أنه الآن لما فكرت إسرائيل في أنها تغزو حقيقة الأمر الضاحية الجنوبية هي تريد أن تنتقل بالمواجهة من الحدود إلى العمق اللبناني، حتى إذا ما حصلت مستقبل المفاوضات يكون حقيقة قد يستغني عن هذا العمق ويبقي على بقاؤه على هذه الحدود، خصوصا فيما يخص موضوع النهر الليطاني. فبالتالي نعم هذه أنا باعتقادي هي نغمة إسرائيلية اعتدنا عليها فيما يخص دعنا أقول إحداث حالة من الفوضى والانفلات وعدم الاستقرار في في في في هذه المنطقة. أنا بعتقد إنه إيران اليوم برضو دخلت امبارح بالخط وهددت الولايات المتحدة بأنه ستوقف المفاوضات معها إذا ما استمر الكيان الإسرائيلي في في في في تهديداته، لا بل وهددت بأنها قد تستخدم سيناريو باب المندب على غرار سيناريو هرمز.
1: صحيح.
0: دعني أقول، وبالتالي أنا باعتقادي هنا كانت الخشية الأمريكية، وهذا هو الدافع اللي قاد الرئيس ترامب لأن يتدخل ويمنع إسرائيل من استهداف.
1: صحيح إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ نتنياهو. بعض المعلومات موقع مثلا أكسيوس الأمريكي قال إنه لأول مرة يعني ترامب يحكي مع نتنياهو منذ أن تولى السلطة مؤخرا أو عودته لسدة الرئاسة، أول مرة يحكي معه بهذه الطريقة. ما يعني ما صحت مثل هذه الأنباء المتداولة عبر وكالات الأنباء المختلفة؟
0: هو الصحيح إنه حقيقة إنه ترامب أضعف أو أحرج يعني أقول نتنياهو. إحنا بالأمس سمعنا إنه مدى مثلاً خلينا نقول واحد مثل لبيد على سبيل المثال هاجم نتنياهو قال إنه إسرائيل
1: أحد المعارضين الإسرائيليين طبعاً.
0: بالضبط. قال إنه إسرائيل خاضع للوصايا الأمريكية بالكامل.
1: نعم.
0: ليبرمان اعتبر إنه نتنياهو الدمية حقيقة الأمر. وبالتالي الشارع
1: عشان توضيح ليبرمان أعتقد هو رئيس حزب إسرائيل بيتنا على ما أعتقد.
0: نعم. نعم. وبالتالي حتى الشارع الإسرائيلي نفسه كاف قال إنه أمريكا لن تمنعنا من إنه إحنا ندافع عن بلدات الشمال وما إلى ذلك. وبالتالي هذه قضية كانت مهمة جدا. في مسألة ما هي اللغة اللي استخدمها ترامب مع نتنياهو، أنا باعتقادي إنه كمان ما ننسى في جانب مهم إلا يكون في الدبلوماسية أستاذ صدام، خاصة الدول العربية بالآونة الأخيرة بدأ لي أن فيه لها تأثير قوي في الملفات المنطقة بالمناسبة، حتى فيما يخص موضوع غزة ومجلس السلام وما إلى ذلك. وأنا بعتقد أنه هكذا خطوة إلا يكون في هناك جهود عربية. وإحنا بنتذكر كيف أنه عندما أراد ترامب مهاجمة إيران وقف هذه الاستهداف في اللحظات الأخيرة بسبب
1: موقف عربي موحد كان من عدد من زعماء الدول العربية. نعم صحيح.
0: كان له اتصالات حتى بما فيهم مع جلالة الملك.
1: نعم صحيح.
0: صحيح. صحيح. السعودية ومصر وتركيا وما إلى ذلك. أنا باعتقادي إذا في ميزة لترامب إنه هو صار يدرك تماما أهمية الدول العربية حقيقة. وإنه أنا أجد إنه هي العلاقات بدأت تقوى وتتمتل ما بين إدارة ترامب ودول عربية معنية حقيقة.
1: طيب بالتفاعل. أنا بحاول أستفيد من الوقت. نحن أمامنا مساران تفاوضيان، مسار أمريكي إيراني، ومسار برضو بعد قليل في الجولة الرابعة منه كما أسلفت في القول إسرائيلي لبناني. ما هو يعني مستقبل هذين المسارين وأكثرهما إمكانية للنجاح وفق

0: تقديرك، أو أيهما سيسبق الآخر إذا ما أمن جدلا أنه الحرب انتهت ونحن خلص سنصل إلى اتفاق والموضوع موضوعية؟
1: هو والله استاذ صدام فيما يخص الجانب الأول المسار المتعلق بالمسار الإيراني الأمريكي، يجوز أنه من الصعب جدا أنه الواحد يحكم عليه، خاصة في ظل الضبابية والحيرة التي بدنا نعيشها. من أيام تذكر الرئيس الأمريكي حقيقة فاجأ العالم بتصريح عندما قال إن

0: الذي سيتخذ الرئيس بهذا الشأن.
1: نعم صحيح.
0: لكن سرعان ما تراجع عنه حقيقة
1: صحيح.
0: الأمر قبل ذلك بأيام بسيطة أيضا كان الأصل يكون في عنا مسودة اتفاق تتذكر لوقف إطلاق النار مدة 60 يوم
1: صحيح.
0: ينهي الحصار ويفتح هرمز ويسمح لإيران ببيع نفطه، لكن كل هذا الشيء حقيقة ذهب أدراج الرياح. فيما يخص الجانب أنا باعتقادي اللبناني أنا بعتقد هو مرتبط بطريقة أو بأخرى فيما يحصل في ما بين الولايات المتحدة.
1: تقصد إنه يعني مسار مرتبط بالآخر، إذا ما حل واحد حل الثاني، أو تحديدا إذا ما حل المسار الإيراني الأمريكي سينعكس سلفا أو مباشرة على مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني.
0: بالضرورة، لأنه الآن أنا لا أجد إنه نتنياهو قادر على أن يستغني حقيقة أو أن يتجاهل تعليمات وأوامر ترامب، بدليل ما حصل بالأمس عندما
1: صحيح.
0: حقيقة
1: صحيح.
0: أجبر الرئيس ترامب نتنياهو على خلنا نقول عدم استهداف الضاحية الجنوبية. فبالتالي نعم، حتى وهو يحاول الآن الفصل المسارين نتنياهو اللبناني عن الإيراني دعني أقول أنا باعتقادي كل ذلك إنما يتوقف على ما ستؤول إليه الأمور مستقبلا فيما يخص ملف أو المواجهة الإيرانية الأمريكية أو المفاوضات.
1: وأدعو الله أن يكون خيرا وأن يعود خيرا على المنطقة وعلى أمتنا العربية والإسلامية وعلى وطننا الأردن، حيث أن هذه الأطراف كلها تأثرت خلال الشهور الماضية جراء هذه الحرب. بدي أشكر سعادة الدكتور هاي الودعان لدعجة السياسي ونائب الأسبق والمحلل السياسي وزميلنا والإعلامي، يعني نحن نعتبرك جزءا من عملنا ونفتخر دائما وأبدا بوجودك وأفكارك وطرحك. أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك بقية نهار سعيد مليء في الفرح والمسرات. صباح الخير يا سيدي.
0: الله معك.
1: حياك الله يا حلو.

0: الساعة الأولى من عمر برنامجنا انقضت وبدأت الساعة الثانية فيها متابعة قضايا وملاحظات إخواني المستمعين والمواطنين الأردنيين الكرام الذين يتواصلون معنا وسيتواصلون عبر الأرقام التالية وهي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780 147 4222. وبإمكانكم أيضا إرسال قضاياكم عبر خدمة الرسائل الموجودة في منصاتنا ومنها منصة البث المباشر من عمان عبر الفيسبوك. لازم يكون فيها يعني اختصار للقضية ومتبوعة برقم التليفون. خلينا نوقف مع فاصل ونرجع لكم ولمتابعاتكم. بذكركم أن البث المباشر من عمان معكم حتى الساعة 10 صباحا. تفضلوا بالبقاء والاستماع لنا.
1: 12 دائما وراء ال11 وال11 وراهم 12. هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب. حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة. الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما وراء ال11.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى

قناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

تستمعون لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، تحديداً عبر برنامجها الجماهيري الصباحي، برنامج البث المباشر من عمان.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد معي على الهواء أخي فايز. صباح الخير يا فايز، البث المباشر من عمان معك على الهواء، تفضل.
1: هلا، صباح الخير سيدي.
0: صباح النور.
1: أنا فايز الحجاي من الجرف.
0: حياك الله سيدي.
1: سيدي، في عندنا الشارع الرئيسي الأشغال قامت وفصلح الطريق وركبت أعمدة، هذا الحكي بـ
0: 2023.
1: يعني ولا عن شوية الأعمدة وبعدين ما ولا عن الأعمدة، يعني آخر مكالمة أنا نهاية 25 بشهر 12 قابلت المهندس مدير إشغال مكتب الحسا، قلت له الأعمدة ما اشتغل، يعني معطلات، جو إن تقريبا 50 عمود ولا الآن مولع منهم 9 عمدان 24 ساعة مولعات واربعة أعمدة يولع يعني في الليل وطفل في النهار، لحد الآن الأعمدة يعني ما اشتغلت.
0: خلينا نختصر، يعني الوزارة الأشغال وضعت إنارة.
1: نعم.
0: بهذا الطريق في عام 2023.
1: نعم.
0: منذ أن بدأ هذا المشروع هناك 9 أعمدة مضاءة ليلا نهارا، 4.
1: نعم.
0: تضيء ليلا والباقي غير مضاء نهائيا.
1: نعم، في منها 3 أو 4 أعمدة يا ربي، هذول بيشتغلن في الليل وطفل في النهار.
0: أشرت إلى هذا الموضوع، يعني 9 أعمدة مضاءة ليلا ونهارا.
1: نعم. 4 إقبالي والباقي طافي.
0: الشارع تحديدا الموجود في هاي الأعمدة أو فيها؟
1: هو الشارع اللي يجي من خط الصحراء على الطويل، هو الشارع الوحيد اللي عندنا، شارع وحيد، يعني ما عندنا إلا هو المدخل من الشارع الرئيسي على الطويل.
0: مدخل من الصحراوي على ال
1: الطويل. نعم.
0: طيب، الآن رح نتواصل مع إخواننا في وزارة الأشغال، مدير أشغال محافظة الطفيلة المهندس عمر حجاج. صباح الخير. صباح الخير سيدي.
2: صباح الخيرات، حياك الله على التواصل.
0: باختصار وكي يعني لا أطيل عليك، تواصل معنا أخي فايز. فايز، طريق الواصل من الصحراوي داخل على الطفيلة، 2023 مشكورة وزارة الأشغال في إنارة بهذا الطريق أو عملت هذا المشروع لإنارة، لكن منذ ذلك الوقت 9 أعمدة شغال الليل نهار، 4 فقط تشتغل في الليل والباقي غير مضاء، ما الذي جرى فيها؟

0: هذا المشروع مهندس؟
1: سيدي يسعد صباحك وصباح جميع الأخوة المستمعين. بالفعل هو طريق الجرف الواصل من الصحراوي إلى منطقة الطفيلة، هو طريق حيوي ومهم. أهميته تم وضعه على خطة وزارة الأشغال العام والإسكان، وتم البدء بإعادة إنشاءه عبر عدة مراحل تم العمل عليها، ويعني تم إعادة إنشاء للطريق بالكامل وتعزيزه بعناصر السلام المروري وأعمال الإنارة عليه أيضا. تم استلام العطاء وتم عمل الإنارة بشكل جيد، ولكن للأسف في الفترة الأخيرة تبين في عنا حدوث حالات عبث وتخريب في اللوحات الموجودة للإنارة. تم مخاطبة الجهات الأمنية، ومشكورين يعني إخواننا في البحث الجنائي واللجنة الأمنية ما قصروا، تم ضبط عدة حالات، وإن شاء الله أن هذه الحالة تكون أيضا من ضمن حالات العبث والتخريب اللي بيتم ضبطها ويتم العمل عليه.
0: طيب سيدي، هل هذا يبرر، يعني خلينا نتفق أنه هو هذا عبث، وطبعا نحن نثق في كلامك ثقة عمياء، لكن هذا العبث كيف ينعكس ويجعل 9 أعمدة شغالة ليل نهار، 4 بتشتغل في الليل الباقي غير مضاء؟ أظن هون برضو في خلل تقني
1: كامل، وكان في عبث في لوحات الإنارة.
0: هل العبث يوم نقول مش شغال كامل نقول في عبث، لكن في عندي 9 أعمدة شغالة ليل نهار ليل نهار سيدي.
1: العبث ما هو إذا سمحت لي، العبث بيكون عدة حالات منه، في منه بيكون سرقة لكوابل الفليكسبل، بيكون في منه عبث بالتايمرات حسب نوع العبث اللي موجود. هاي خصائية
0: يعني كل المشاهد اللي بنشوفها هاي أثرها نتيجة عبث.
1: نعم، الآن في عنا على طريق الطفيل حسا على سبيل المثال في عنا سرقة لمحولات كهرباء تبلغ قيمتها 20,000 دينار.
0: لا إله،
1: والعلم تم ضبط المتورطين والسارقين، وهي منظورة أمام القضاء. يعني إحنا لما نحكي في سرقة يتم الاستغراب من البعض ومن الإخوة.
0: هلا أنا أقدر كل ما تقول، متى سيعالج هذا الأمر؟ لأنه بالنتيجة في إخواننا القاطنين الساكنين بيدخلوا بطريق الجرف باتجاه الطفيلة.
1: والله يا سيدي إحنا الطريق فعلا مهم وحيوي ورابط هو للصحراوي بالطفيلة أيضا. إحنا في عنا جولات تفقدية ليلية وبتم متابعتها يوميا من قبل معالي وزير الأشغال العام والإسكان بكامل أرجاء المملكة. الآن إحنا هذا الموضوع هو منظور لدينا إن شاء الله، وفي أقرب وقت إن شاء الله.
0: طب خليك معي بس أسأل فايز سؤال. فايز، من متى وهذا الحال موجود؟
2: يا سيدي أنا 30/12/25 نهاية شهر 12/25 قابلت المهندس مدير مكتب إشغال الحسا وحكيت له عن هذا الإنارة ولا سووا شيء. أنا سويت على فيسبوك يعني تكلمت وحكيت لا حياة المتنادي هذا الإنارة، إحنا بدنا يعني واحد ترسلي يا سمع يعني
0: أرجوك بالناس نستخدم أي ألفاظ يعني خارجة يعني عن الأداب العامة عبر الأثير احتراما لأثير الإذاعة لو تكررت.
2: لا ماشي سيدي ماشي. الآن واحد سرق ومثل أنا وش ذنبي؟ أنا بدي وضع الشارع يا أخي، أنا مواطن بدي إنارة.
0: طيب أعود إلى المهندس. مهندس يعني تحملني فيما أقول، الرجل مثبت عنده والموعد قبله، بس هو بـ30 12/2025 التقى مدير مكتب أشغال الحسا التي يتبع إليها، يعني على الأقل تقدير إن 6 أشهر ما جد جديد على القضية.
1: سيدي كلامه صحيح الأخ فايز، يعني وإحنا يعني بنقدره بنشكره على هو.
0: طيب 6 أشهر مهندس، 6 أشهر مهندس.
1: الآن هاي عملية سرقة، وعملية السرقة بتعرف بده يتاخذ فيها إجراءات قانونية وإجراءات إدارية وفي جهات مشتركة بتكون فيها.
0: ما علاقة الناس يعني المارين بالطريق مهندس؟ يعني ما الذي يمنع إننا نصحح ونصوب هذا الأمر ويبقى المسار التحقيقي والأمني والإداري ماشي ليتلقى كل يعني.
1: إذا سمحت
0: فضل.
1: الآن في عنا شركاء في هذا الموضوع، يعني الإنارة هي وزارة الأشغال العام والإسكان، يعني هي عملية إنارة الشوارع من عناصر السلام المرورية المهمة على الطرق. بيكون في معنا شركاء في هذا الموضوع، شركة توزيع الكهرباء اللي هي بتكون المصدر لتزوية الطاقة لهذه الإنارة. لأن توريد المحولات وتركيبها وتركيب بعض عناصر هذه الإنارة بيكون مع شركاء من شركات أخرى قطاع خاص، لأن في بعض القطع بيتم استيرادها بيتم توريدها من الخارج غير
0: مطلوب. هذا تأخير ملوش علاقة بالسرقة الآن سيدي مهندس.
1: الآن الأمور مشتركة.
0: هلا السرقة يعني
1: أنا ولا شيء، بده يثبت السرقة، بده يثبت عملية العبث اللي صار فيها، ومن ثم يعني بتكون الإجراءات متوازية.
0: متى أخواننا مرتدي هذا الطريق والقاطنين والساكنين على جنباتي، متى ستعود الإنارة إلى هذا الشارع؟
1: والله إن شاء الله قريبا جدا.
0: ولكن قريبا يعني كلمة فضفاضة مهندس،
1: نعمل من إخواننا المواطنين إنهم هم كلهم شركاء في هذه الأموال العامة. يعني إحنا محول بنركبه ثاني يوم بتم سرقته، يعني إحنا لك أن تتخيل إنه تم

0: وضع كاميرات مراقبة على الطاقة الشمسية، تم وضع شيك، تم وضع أسوار
1: مهندس،
0: تم اتخاذ كافة
1: كل ما تقوله احنا سنتبنى هذا الخطاب
0: في قسم كبير على أخي المواطن.
1: أرجوك يا مهندس،
0: أي عملية عبث، أي عملية تخريب هو شريك فيها.
1: أرجوك مهندس، أرجوك مهندس، أرجوك أن تسمعني مهندس، أرجوك أن تسمعني. هذا الذي تقول سنتبناه وسنقوله مرارا وتكرارا، ولك يعني أن نتناوله بشكل مستمر وكأنه رسالة يومية عبر البرنامج، لكن أنا لدي أمر آخر. اليوم لدي مواطنين قاطنين مرتدي طريق، ناس ساكنين على جنبات هذا الطريق، متى ستعود لهم الكهرباء؟ تقول قريبا، قريبا كلمة فضفاضة تحتمل من يوم لسنة. يعني متى؟
0: لا ستكون قريبا جدا إن شاء الله في غضون أقل من أسبوعين بستم إعادة السيار وإعادة المصروفات.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك مهندس، شكرا أخي المتداخل معنا فايز، تحياتي لكما.
2: على سيدنا الله، مع السلامة.

إخواني لا يعقل، لا يمكن أن يكون هذا الاعتداء بهذا الشكل الصارخ على مقدرات الدولة. يعني اعتداء، سرقة محولات، كيبلات، أن يلحق هذا الأمر الضرر أكيد بالطريق، وفي ناس ممكن يرتكب حادث. يعني هذا برقبته من سرق، بعيدا عن السرقة، في رقبته أي حادث يحدث على هذا الطريق. وإن توفى أحدهم لا سمح الله في حادث سير، هذا في رقبة الجاني الذي سرق. والله مصيبة، والله مصيبة. لكن اليوم إخواني ما عاد الأمر على ذاك. اليوم في عندنا كاميرات، أقول لكل شخص تسوي له نفسه أن يمارس هذا السلوك السيء، السمعة، وأن يمارس هذا الفعل السرقة، اليوم في كاميرات. يعني اليوم لا تظن أن الطريق بعيدة وخلاء ومنطقة نائية لا ترصد، اليوم في كاميرات تشغل عن طريق الطاقة المتجددة، مرتبطة من خلال الإنترنت وشبكة الذكاء الاصطناعي، يصل بلحظة، يرى كل شيء، يتم رصدك، وبالنتيجة يد القانون ستصل إليك إلى أين ذهبت، راح تصلك يد القانون. لكن هذه رسالة حتى إخواننا القاطنين والساكنين، لا تسكتوا على حقكم، لا تظلموا أنفسكم. يعني أنتم تعرفون، يعني بعضكم يعرف من يسرق لكنه يخشى أن يتدخل، لا، هذا على حساب مصلحتك، على مصلحة أمانك، سلامتك وسلامة أبنائك، سلامة المرة في هذا الطريق. إن شاء الله تكون الرسالة واصلة للجميع.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي من جديد على الهواء مباشرة معي أخي المواطن سالم. صباح الخير يا سالم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أنا علي سالم ضبعان الجبور.
0: علي سالم ونعم
1: ضبعان
0: ونعم ونعم.
1: وأنا سيدي كل عام وأنتم بخير والأردن بخير وجميع المواطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بخير.
0: ونعم ونعم فيك يا سيد وكل عام وأنت بألف خير. تفضل
1: شيخ. أنا هذا البرنامج أنا متابعه من وأنا صغير.
0: نعم.
1: وعلى راسي البرنامج وكل القائمين على البرنامج.
0: نعم
1: سيدي. موضوع المياه.
0: أنا
1: ساكن بقرية بالشتوية. هين جاي. أنا ساكن بقرية بالشتوية كانت تطلع المي على الحيط متر الحيط يعني 4 متر. الآن صرنا نعاني كل سنة بنعاني. المسؤول واحد صار له 35 سنة المسؤول واحد. ليش بسوي بينا هيك؟ يشوف ويدق علي.
0: خليك
1: يدق
0: معي.
1: خليك
0: معي يا علي سالم ضبعان لجبور ونعم منك ومن اسمك ومن أهلك ومن قبيلتك
1: ومن لهتك
0: شيء يا أستاذ علي. ما هو الشيء بالشيء يذكر. إحنا الآن راح نتواصل مع المياه. هذا نعم. كلام بيني وبينك سر. هذا كلام بيني وبينك ما حد سامه بس هذا بحكي أنا وياك لحان.
1: نعم.
0: اللي راح يطلعوا معنا المياه. بس أنا بعرف شيء إن وزارة المياه منذ سنوات على الأقل منذ 6-7 سنوات قالت للأردنيين لا تعتبوا علينا. ها نصا.
1: نعم.
0: لا تعتبوا علينا إذا ما وصلت المياه لبيوتكم. إذا ما عندك خزان أرضي وموجودة عندك مضخة تنزل المي فيها.
1: رحم الله والديك. رحم الله والديك.
0: نعم.
1: عندي
0: عندك.
1: عندي.
0: طيب أنت قلت بتقول المي كانت تصل على الحيط فظنيت إنه ما عندك أنت تحت.
1: لا أنا عندي مي. بس أنا ليش أنا رايح جاي على الخزان الأرضي وعلى الماتور وفقع الماتور وخرب الماتور.
0: ما هو بالنتيجة ما هو
1: المي ليش ما طابق واحد الشاط صدام طابق ليش كل الشتوية كانت تطلع
0: على ليه؟ ما أعتقد أنا لست خبير مائي لكن أعتقد إنه المياه أصبحت تضخ على انسيابيتها.
1: أنا ما بدأ خبير. هي ما بدأ خبير. أقسم بالله أجيب ولد من المدرسة بحل المشكلة.
0: شو المشكلة؟
1: يعني ارفع عنا الضغط شوي. بس ارفع عنا الضغط شوي. ليش ليش ليش بيعاملنا هيك المعاملة هاي؟
0: مين طب خليك معي. مين قال لي انه مين قال لك انه المي بتنضغط الان
1: بالمواسير؟ انا بعرف كل المواطن كل الاردنيين بيعرفوا. يرفع عنا الضغط شوي بتصل المي.
0: طيب اذا انت عندك خليك معي اذا انت عندك خزان وعندك مضخة وين المشكلة انك تشغلها وترفع تعبي مي ببيتك؟
1: أستاذ صدام أنا يعني أنا أولادي مداومين بالجيش
0: وأنا
1: مداوم ومتضر رايح جاي أنا على الحيط كمان يعني مشكلة.
0: أوكي.
1: اثنين أنا مستعد قدامك الآن. أنا مستعد المسؤول عن منطقة تنقير اللي هو المقر. ما بدي أذكر اسمه. إذا بدك بذكر اسمه وانت على
0: لا يعني
1: إذا بدك يقابلني عند المتصرف عند مدير الشرطة نقعد أنا وياه ولا أحل المشكلة.
0: نعم. طيب. أرجوك أن تبقى معي على الهواء الأستاذ إبراهيم القبيلات الناطق باسم شركة مياه. هنا الكلام الفاصل عنده. أنا قبله كنت يعني بتناقش معك هكذا نقاش إخوة وأصدقاء على الهواء لكن الكلام الفاصل عند يعني عند شركة مياه هنا ويمثلها الآن الأستاذ إبراهيم القبيلات. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. أخونا الحبيب علي سالم ضبعان الجبور رجل كريم من عائلة كريمة كريم ابن كرام يتواصل معنا من لنقيرة وهالمنطقة جميلة ورائعة. بقولنا الحاصل المي بتيجي ما بتطلع على العلم انه هو دور واحد. سألته أنا قلت له وزارة المياه طلبت من الأردنيين يعني منذ زمان يعني انه يكون في عنده تنك أرضي وفي عنده

0: قال يا أخي هذا فيها غلبة، لأنه بالنتيجة مش دائما إحنا موجودين في البيت، والنساء يعني لا يخرجنا على الأساطيح، وأنا بكون عندي دوام، أو أنا رجل كبرت يعني، وقضية اطلع وانزل تفقد، شغل المضخة، فاضت المضخة، فقعت المضخة، يتساءل هو يتساءل. فأنا أجبته مني تبرعا، قلت ومن قال لك أنه اليوم المية بتنضخ، يمكن تضخ على انسيابيتها؟ قال لا، الكل يعرف والأردنيون يعرفون أن المية تضخ، القضية بسيطة، اللي بيفتح الموزع اللي بيعطي المية يقوي الضخ شوية بتوصل وبتعبي عنا البيوت. شو بتقول يا أستاذ إبراهيم؟
1: يعني لا قول بعد قولك.
0: لا يا سيدي، ما هو ما تحملني مسؤولية. وزير يقول أستاذ علي يقول والله يعني شوف مياه هنا سكتت والمذيع جاوب. لا بالله عليك.
1: ونعم منك ونعم منك والله. الله يحفظك. شوف ضيفي، يعني اللي حكيته دقيق 100%، ولكن ليطمئن قلب ضيفك، أنا حكيت مع شباب العمليات، روح يزوروه، راح يشيكوا على شبكة الداخلية وعلى وصلته، إذا في سدد في شيء فني راح يجروا اللازم، وبرضه إذا ما في عنده خزانات ومي راح يأمنوه بصهريج لحين التشييك بيوم دوره. إذا اليوم بيوم دوره الشباب بالطريق باتجاهه راح يحلوا مشكلته بعون الله. بس هو زي ما تفضلت، المياه انسيابية، وبالصيف صديقي إحنا من أفقر الدول مائيا، ما تطلع المياه على الأسطح. يعني برضه بدي أضيف على كلامك، إني بدي أتمنى على ضيفك إنه بتغلب هالساعتين زمن، بحيث إنه يعني يضخ من الخزان الأرضي للأسطح، لأنه المي يعني قطعا ما.
0: طب خلينا نغير الفكرة السائدة عند الأردنيين إنه المي تضخ، وفي ماتورات ديزل وبتدفع المي، والمي تنطلق في المواسير بتصل وبتطلع على الأدوار. هل هذا الإشي دقيق صحيح أخي إبراهيم؟ إحنا هدفنا نغير مفاهيم الناس يعني.
1: لا
0: كمان
1: صديقي، المياه صديقي الآن انسيابية،
0: تضخ على انسيابيتها.
1: تعرف أنت في عمان خزانات على ارتفاعات شاهقة جدا.
0: صحيح،
1: هاي الانسيابي من هذا الخزان اللي هو على ارتفاع شاهق جدا، بحيث أنه أعلى من كتف كل جبال عمان السبعة.
0: نعم،
1: بحيث أنه يغطي كل المناطق الجغرافية.
0: نعم،
1: بس رغم ذلك صديقي على الأسطح ما بتطلع
0: المياه. ما بتطلع.
1: يعني هذا فنيا صعب جدا. أضف لذلك،
0: من وين أجت فكرة هاي الأردنيين؟ زمان كانت المي تنضخ يعني يا أستاذ إبراهيم؟
1: والله ما بقدر أجاوب.
0: يعني من وين هاي الفكرة، فكرة يعني دفع المي وضخ المي وفي ماتورات وبتقوي المي وبتدفعها في المواسير؟ يعني هذا الفكرة السائدة عند الأردنيين من وين يا أستاذ إبراهيم؟
2: أستاذ صدام يعني بلا، خلينا بس اتدخل.
0: يلا تحت أمرك طبعا. طيب تفضل.
2: الله يبارك فيك. يعني احنا يعني انا بنقول انه ضخ المية، طب انا كيف بطلع المية على الحيط من الارضي؟ ما هو بضخ المية بطلعها على الحيط.
0: بس انت
2: البيار هاي الموجودة كيف بتدفع المية؟ بتدفع المية من المواتير بشغلوها، بتطلع المية على الحيط. بالشتوية كانت تطلع، شو المانع؟ بالصيف ما تطلع. بس
1: صديقي بالشتوية الاستخدام بيكون قليل، وبالتالي يعني
0: باندفاع مي في المواسير اكبر.
1: اثنين صديقي، عمان طبوغرافيا عمان المناطق المنخفضه تشرب اول، بعدين المناطق العاليه بعد ما تشتفي المناطق المنخفضه توصل لها كميات كافيه بالشتويه.
2: احنا مش معقول كمان نضل رايحين جايين، قلت لاخونا صدام يعني نضل رايحين طالعين على الحيط احنا الواحد
0: يقعد. خلينا اوقفكم شويه، هلا في البدايه استاذ ابراهيم قال لا قول على قول اخونا صدام، وخلاني انا اجاوب اسم الوزاره، والان علي ضبعان بقول والله قولت اخوي صدام مش منطق نظننا كل يوم نطلع على، يا مالكم يا جماعه الخير. اخونا علي سالم حط القضيه بظهري، واخونا ابراهيم حط القضيه بظهري.
1: الله يعزك.
0: تحت امركم والله، انا جاهز اشرب دمكم ودم كل الاردنيين. شكرا سيدي، شكرا استاذ ابراهيم، شكرا اخي علي، كل الحب والاحترام لكما، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف.

0: في المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. ما زال برنامج البث المباشر من عمان يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. كان في عنا قضية عالقة منذ يوم أمس، تواصل معنا أخونا المواطن، حكى على الهواء، تواصلنا مع سعادة رئيس البلدية لكن لسبب ما ونقدر ذلك، عسى المانع خير، انقطع الاتصال، ما زبط، ما قدرنا نوصل لسعادة الرئيس، يمكن انشغل بأمر ما، باجتماع، بقضية، بملاحظة، وعدنا أخونا المواطن أن نتابع له القضية في اليوم التالي. معي على الهواء محمد. محمد صباح الخير، ذكرنا بالملاحظة التي أبديتها يوم أمس على الهواء، خلينا نتابعها إليك ولا يهمك، تفضل.
1: يا صباح الورد، كيف حالك؟
0: شلونك يا محمد؟
1: يا أخي اليوم كل يوم الملاحظة بتسوي زي هي ثلاث أربع أيام ورا بعض.
0: نتشرف دائما فيك يا محمد.
1: خلينا نسمع صوت حلو.
0: يا هلا في أبو أيهم، مش هيك أبو أيهم؟
1: أكيد.
0: ونعم يا أبو أيهم، تفضل.
1: كيف حالك، شلونك؟
0: حياك الله يا سيدي، أهلا
1: وسهلا. والله رئيس البلدية كمان دكتور محمد صديق.
0: والله كلكم كلكم طياب ونتشرف بالتواصل معكم، تفضل.
1: والله يا أخي دائما أنا بسول، هذه الطلعة مزعجة جدا هذه خلف البلدية.
0: نعم.
1: وعدنا الدكتور فيها المرة اللي فاتت وكأنه نسينا والله.
0: قضية بتذكر قلت لنا فيها حفر ومحتاجة حفر. إلى ترقيعات، إلى ترقيعات. ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة رئيس اللجنة الدكتور محمد الغصبة. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير.
2: تحياتي للأخ محمد وللمستمعين، وكل عام وانتم بخير.
0: وأنت بألف خير يا سيدي، شلونك؟ طمنا عنك سيدي.
2: لله الحمد، الحمد لله. هي صادف برنامجكم أمس بوجودي في اجتماع واحتفالات، والله
0: مقدر هذا الأمر، ونحن يعني أكيد نعذركم، بالعكس بنقولكم الله يعطيكم ألف عافية، بنعرف قديش أنتم مشغولين، بالعكس إحنا بنشكرك أنك يعني تتفاعل معنا، بس يتواصلوا زملائي معاكم، بتطلعوا بتجاوبوا بتواصلوا، في العكس هذا إشي يعني مدعاة أنه إحنا مبسوطين وفرحانين، ونقدر طبعا ظروف الناس، اللي المثل بقول اللي مو مع الناس مو من الناس، فأكيد إحنا نقدر ظروفكم وظروف عملكم.
2: احنا اصلا لخدمه الناس.
0: الله يخليك، تفضل يا دكتور، تفضل يا دكتور.
2: الشارع اللي ذكره اخوي محمد، من لما وصلتني الملاحظه درس الشارع وحسبت كمياته، وتقريبا قبل العيد تم يعني رصد وطرح العطاء في الجريده الرسميه، وسيكون هذا الشارع من ضمن جمله شوارع سيكون لها تعبيد. فأطمئن أخوي محمد أنه هي مسألة وقت، ممكن للإجراءات الرسمية فقط بعد الطرح، من هو المقاول اللي بده يستلم العطاء، المدة القانونية تقريبا للمباشرة ممكن أسبوعين، ومصادقة الوزارة خلال أسبوع ممكن، يعني نتكلم في غضون الشهر إن شاء الله، شهر شهر ونص، تكون الكميات اللي المتفق عليها ما قيمته حوالي 300 ألف دينار، وهي من ضمن هذا
0: يعني
2: العمل.
0: يعني شهر إلى شهر ونصف هذا الطريق إن شاء الله راح يتم ترقيع.
2: يعني ما لم تعيقنا نقول الأوراق هنا وهناك فقط، لكن
0: لا إن شاء الله ما تعيقنا،
2: كمبلغ رصد وإجراء تم.
0: طيب ما هو فرصة وجودك دكتور، فرصة وجودك معنا، يعني هذا عطاء ويبدو أنه يشمل مجموعة من الشوارع، إذا بحب تحكي يعني عن هذا المشروع ويعني قديش تقريبا الشوارع، وين الأماكن، ملاحظات الناس اللي قدموها، هل هذا المشروع شامل للطفيلة كاملة ولا شو؟
2: نعم، أولا المشروع كان بالتعاون مع مجلس محافظة طفيلة، حيث خصص مبلغ مليون و650 ألف دينار. هذا المبلغ وزع على مناطق الطفيلة الخمسة، منطقة العين البيضاء، العيص، المدينة، عيمة، ومنطقة الحسين.
0: نعم.
2: هذه المناطق الخمسة اللي فيها التجمعات السكانية حسبت الكميات والأولوية للشوارع الترابية وللدخلات الترابية.
0: نعم.
2: كان يعني الهدف الأول من هذا المشروع

0: اللي هو أن تكون نسبة ما نسبته 50% في عام واحد كل الطرق الترابية تعبت ويعاد تأهيلها.
1: نعم.
0: فكانت الفرق تعمل تقريبا لمدة أكثر من 6 شهور حتى حسبت الكميات وحسمت الأولويات، وكانت تقريبا يعني بحدود 500,000 متر مربع سينجز منها في هذا العام أكثر من 250,000. هذه الكمية ستكون الأولوية للطرق الترابية ووزعت بنسب، يعني مثلا العيص أخذت حصة أكبر كون هناك امتداد عمراني أكثر وتوسع عمراني أكثر وترابيات أكثر بسبب التنظيم اللي توسع دون أن يكون هناك تعبيد في السابق. الأمر الثاني يعني منطقة المدينة، منطقة المدينة سيكون لها كم أيضا نصيب جيد، ثم تأتي بعد ذلك منطقة العين البيضاء، ثم منطقة الحسين، ثم منطقة عيمة بهذا التسلسل وبكميات.
1: طبعا هذا المشروع كله إن شاء الله شهر ونص إن شاء الله،
0: يعني كله طرح في الجريدة الرسمية،
1: كله بالجريدة الرسمية يا سيدي. الله
0: يجزيك خير. أعلن عنه بالجريدة الرسمية
1: أبو أيهم
0: وبعض الإعلانات تمت، ويعني عرف المقاول ومتى مباشرته، وبعضها في الجريدة يعلن عنها بعد 2 أو 3 للبيع
1: إن شاء الله. أبو أيهم تفضل. يا تفضل أبو أيهم.
2: والله يا أستاذ أي واحد بيحلف يمين
1: صادق سيدي دون حلفان.
2: إحنا مشكلتنا تنحل مو زفت تراب، لو حطوا لنا بس تراب إنها بتحل المشكلة، بدل ما نقعد شهر ونص من هنا ورد نقعد شو اسمه إنه تراب لحاله يحطوه إنه بحل مشكلتنا. مزعجي والسيارة بتكسر واللي بتوقف.
1: تفضل دكتور.
0: يعني محمد احنا الامر الحمد لله صار في اليد، وهي مساله وقت بسيط والايام بتمر يعني مسرعه، وبالتالي تاخذوا شيء
2: شهر ونص خلي واحد يجيب لنا عربيه تراب وحطها فيها.
1: يعني بقول لك تراب ما بينفع
0: اذا القضيه تراب متوفر بيس، خليك على تواصل معنا بنحل لك مبدئيا
1: ان شاء الله. يعني لو بس يعني يقول لو بس كورس هالايام هاي يعني يعني حرصا
2: يعني
1: على سلامه مركبات الناس، يعني ليس الا دكتور لو تكرمت.
0: انا اتوقع عرباي، انت قادر انك تجيب العرباي، بس احنا بنجيب الاكبر منها ان شاء الله لك، وبنخدمك في كميات من البيس اذا الامر يعني
1: طيب.
0: بحتاج
1: ان شاء الله. شكرا.
0: احنا بنخطط لاعاده تاهيل
1: طبعا
0: بالكامل افضل
1: لحل مستدام وليس لحل
2: عرباي. دكتور محمد عرباي بس تسوي المطب الكبير اللي فيها.
1: طيب يا أخي يعني راح يتم معالجة.
0: مر لعندي وإذا قضية عرباي هاي الأمور محلولة.
1: شكرا جزيلا لك أبو أيهم. شكرا أكيد دكتور محمد الغصبة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، كل الحب والاحترام والتقدير لكما. شكرا جزيلا. هذه هي المتابعة الأخيرة، ما يمكن فيش عندنا وقت لمتابعة أخرى. طيب شو بدي أقول بالختام، للأسف أنا ما حبيش أقرأ هذا الخبر في بداية البرنامج، قلت خليه للنهاية، بس لازم أقرأه. يعني جريمة مبارح، مقتل شخص أطلق النار على مواطنين وشرطة وتحصن بمنزله في الأشرفية في عمان. لاحقا الأمن أيضا أعلن وفاة أحد مصابي الأشرفية والقبض على أيضا ابن مطلق النار الذي أطلق النار، قتل يعني تم التعامل معه لأنه لن يتوقف عن إطلاق النار على رجال الأمن وبقي يطلق النار عليهم. خلينا أقرأ آخر ما وردني على لسان الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، يقول كل ما يثار حول وجود شكاوى سابقة بين المتشاجرين يوم أمس هو غير صحيح وعاري عن الصحة، والخلاف الذي حصل كان بحكم الجوار ولا توجد أي خلافات سابقة أو ترويع متكرر لمطلق النار وأبنائه مثلما يحاول البعض الترويج له والتضليل أو تضليل الرأي العام. المتوفي جراء إطلاق النار على من قبل ذلك شخص لا علاقة له بالمشاجرة كان يحاول فض النزاع. وحدة الجرائم الإلكترونية ستتابع كل من يحاول تضليل الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية عن الصحة، وندعو الجميع لاستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. الناطق الإعلامي أكد بأن هناك أشخاص يحاولون نشر أخبار مضللة ومحاولة تبرير حادثة إطلاق النار على مواطنين ورجال الشرطة، وأن هناك سلسلة طويلة من الاعتداءات والشكاوى بين مطلق النار والجيران، وهو أمر عاري عن الصحة بحسب التحقيقات وأقوال الشهود وأطراف المشاجرة ومنهم

ابن مطلق النار، حيث أن خلافا حصل أول أمس بينهما بحكم الجوار وتم إنهاؤه دون تقديم شكاوى، وأن الخلاف تجدد أمس وتطور لمشاجرة قام على أثرها ذلك الشخص بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين، ومنهم الشخص المتوفى الذي كان يقوم بمحاولة فض النزاع وليس طرفا بالمشاجرة. الناطق الإعلامي شدد على الجميع عدم الانجرار وراء الإشاعات لا صحة أو الإشاعات التي لا صحة لها والاتهامات للطرف الآخر دون أي دليل والمساهمة بتضليل الرأي العام، مهيبا بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث أصدرت مديرية الأمن العام أكثر من بيان لتوضيح ما حصل ولم تتوانى عن إصدار أي تفاصيل تسمح بها مجريات التحقيق وخصوصيته للرأي العام، وأشار إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع وترصد كل من يحاول تضليل الرأي العام وتحريف الحقائق ولصق تهم بمصابين ومتوفيين لا علاقة لهم بكل ما يتم الحديث عنه، مؤكدا أنه ستتم إحالة القضية اليوم للقضاء. هذا الخبر الأمني والبيان الذي صدر قبل قليل. نقول قد وصلنا لختام حلقة اليوم، اسمحوا لي في ختامها أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا لزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، شكرا وجدي نصراوين من هندسة الهواء والأثير والإخراج، شكرا لسهر لجبور من الإعداد، لكم تحيات فريق التقديم مع الطبيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نعود ونلتقيكم صباح غد حتى ذلك الوقت، هذه تحية، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى. أهلا. جلالة الملك يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غور الصافي، يهدفان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة للشركة. جلالته يطلق مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن، ويؤكد ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. رئيس الوزراء يقرر تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. القوات المسلحة الأردنية تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع غزة بكوادر طبية جديدة. شهيدان وأربعون مصابا في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والاغتيال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. استشهاد 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة فجرا في منطقة عريض ضبين. الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تنتخب اليوم رئيسا للدورة 81 التي تبدأ في أيلول وتنتهي في أيلول العام المقبل. محليا، ضريبة الدخل والمبيعات تدعو الشركات والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران الحالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. النزهة الشهية في الرحلة السليمية.

الحمد لله الذي رفع القبة الخضراء وبسط الكرة الغبراء، حمدا يدوم ما جرت النجوم في الهواء والسفن في الماء. أما بعد، إنني بينما كنت مشتاقا إلى السياحة في بلاد الإفرنجة ومشاهدة تلك الديار المملوءة من التهذيب والنظام، دعاني إلى المبادرة في ذلك قصد تبديل الهواء لأجل تمكين صحتي. وإذا كان ابن عمي المملوء من الغيرة والشهامة حبيب بستروس يشتاق إلى هذه السياحة، دعاه سفري إلى المبادرة لأجل مؤانستي والملاحظة علي في مطاوح الغربة.

0: بدأ سليم بوستروس رحلته من بيروت في 27 من مارس عام 1855 يرافقه ابن عمه حبيب لأجل مؤانسته كما قال. نزلا معا في سفينة البخار المعروفة بالفابور والمتجهة إلى الإسكندرية مرورا بحيفا ويافا، ثم توجه إلى القاهرة.
1: عاد أدراجه منها إلى الإسكندرية، ومنها ركب البحر إلى جزيرة مالطا، ثم غادرها إلى ميسينا، فنابولي، فروميا العظمى،
0: ومن رومي إلى ليفرنو وبيزا وفلورنسا، فجنوا آخر الممالك الإيطالية.

0: من جنوة توجه إلى فرنسا عبر مارسيليا، ثم غادرها إلى ليون فباريس التي أقام فيها نحو شهر.
1: ومن باريس سافر إلى بولون آخر مدينة فرنسية، حيث عبر بحر المانش إلى فالكستون أول مدينة إنجليزية، ومنها توجه إلى لندرة التي أقام فيها طريح الفراش، ثم عاد إلى باريس.
0: ومن باريس قصد مملكة بلجيكا، فوصل إلى عاصمتها بروكسل، ومنها إلى لياج التي غادرها إلى مملكة بروسيا، فمر بأكس لا شابيل فكولون، ومنها إلى بون، ثم هانوفر التي غادرها إلى برلين، ثم دريسدن حيث توجه إلى مملكة أوستريا النمساوية.
1: في سفره إلى النمسا مر ببيربنورغ وبراغ من بلاد تشيك، ومنها إلى فيينا قاعدة المملكة النمساوية، ثم إلى تريستا، ومنها توجه نحو السواحل الغربية لليونان فمر بجزرها، ثم إلى إزمير فالقسطنطينية.
0: أقام فيها أياما ليبدأ منها رحلة العودة، ووصل إلى بيروت في الأول من أكتوبر سنة 1855 للميلاد، بعد أن استغرقت هذه السياحة 6 أشهر و4 أيام.

0: بعد أن أوجزنا ما أوجزناه، أرى من الضروري أن نعود إلى بيروت في منتصف القرن الثامن عشر. كانت بيروت مركزاً هاماً من مراكز التواصل بين الشرق والغرب، بل أكثر موانئ الشرق انفتاحاً على العالم. لذلك كان متاحاً للفتى البيروتي سليم بوستروس أن يعرف الكثير عن أوروبا وما أحرزته من تقدم على كل صعد.
1: يقال إنه كان ملماً بما يحتاج إليه السائح من معلومات ضرورية للوصول إلى البلاد الأوروبية والتجول في ربوعها ومشاهدة معالمها السياحية ومدنها الزاهرة التي طارت شهرتها في الآفاق. كان التوجه من بيروت إلى الإسكندرية مرورا بحيفا ويافا على الشاطئ الفلسطيني، ثم قصد التوقف في مصر التي أراد لها محمد علي باشا أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
0: والإسكندرية أيضا كانت من أهم الموانئ

0: تجارية على المتوسط، فهي بوابة مصر إلى أوروبا والعالم، والمار في شوارعها آنذاك لا يسمع في الغالب سوى اللغات المتعددة.
1: كان النزول في هذه المدينة والتعرف إلى معالمها ومن ثم الانتقال إلى القاهرة إحدى عواصم الشرق الكبرى تعني في واقع الأمر تقصي النتائج العملية لأول تجربة نهضوية في الشرق العربي حاولت الإفادة من علوم الغرب واستلهام تجربته الحضارية.

0: لنستمع معا إلى سليم بسترس صاحب النزهة الشهية في الرحلة السليمية، وهو يصف بعضا من رحلته.
1: شرعنا في الجولان للتفرج والنزهة في شوارع الإسكندرية، فوجدناها مدينة كبيرة جميلة يصب النيل بها من خليج يدعونه بالجمهورية.
0: في حديثه عن فرج الإسكندرية وفي هذا الخصوص تفاصيل شتى لن نطيل الكلام فيها، بل سنحاول قدر الإمكان إيجاز ما ورد في كلام الرحالة، وسنختار أجمل ما لفته ودونه في رحلته. يقول:
1: من فرج الإسكندرية قصر محمد علي باشا في رأس التين، فيه قاعات فسيحة وأرضها مصفحة بخشب الجوز والبقس الثمين ومرصعة بعرق اللؤلؤ، لا تدخلها الناس إلا حفاة، وفيها الكثير من الزخارف المبهجة. ومن الفرج قصر القباري وعمود السواري، وهو قطعة واحدة من الحجر السماقي يبلغ ارتفاعه 88 قدما، ومنها العمود الذي يقال له مسلة فرعون.
0: تحدث سليم بوستروس عن جنائن الإسكندرية وطرقها وساحاتها وبيوت القناصل الإفرنجية، وقال:
1: إن هذه المدينة إذا استمرت على هذا التقدم بعناية واليها السعيد، فعن قريب تحسب من أحسن المدن.
0: من زيارة الإسكندرية توجه سليم بوستروس إلى القاهرة، والتي كانت تقسم إلى 3 أقسام: مصر الجديدة ومصر القديمة وبولاق. أما الفرج المعتبرة فهي جامع القلعة، وهو جامع في غاية التنظيم والترتيب، ثم جنينة شبرا، وقد قال فيها:
1: جنينة عظيمة الشأن، مخيمة من الجانبين بأشجار عالية منبسطة الأغصان، وهي كما قال الشاعر: حللنا دوحة فحنت علينا حنو المرضعات على الفطيم، ترد الشمس أن واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم.
0: أعجب رحالتنا بقصر البلور وحظيرة الوحوش والطيور الموجودة في هذه الجنينة، وكذلك بجنينة القلعة حيث بئر عميقة يدعونها بير يوسف، وتوقف عند مدرسة الطب العسكرية ومعمل السكر والمقبرة الملوكية وأهرام الجيزة والقناطر الخيرية.

0: من القاهرة إلى مالطا.
1: من فرج مالطا دار الولاية لقبول الزيارات الرسمية للوالي والمكتبة الملوكية والطاحون العسكرية والترسخانة حيث تصنع الأدوات الحربية من الحديد والنحاس والمرسح الكبير.
0: يبدو أن ضيق الوقت قد يمنعنا من الغوص في كل ما نقله سليم بوستروس في رحلته، ولذلك سننتقل معه في مسامع مختصرة حيث كان الأدب والشعر لديه حاضرا وبقوة، ولكن في الغد بإذن الله، حيث نلتقي مع الأعزاء المستمعين مجددا ومع برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الحادية عشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غور

الصافي يهدفان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة للشركة. جلالته يطلق مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن، ويؤكد ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. القوات المسلحة الأردنية تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع غزة بكوادر طبية جديدة. شهيدان و40 مصابا في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. استشهاد 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة فجرا في منطقة عريض دبين. الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تنتخب اليوم رئيسا للدورة 81 التي تبدأ في أيلول وتنتهي في أيلول العام المقبل. محليا، ضريبة الدخل والمبيعات تدعو الشركات والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران الحالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا الـ11، والـ11 وراهم 12. هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا الـ11.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.

يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. الأردن وطن لا يعرف الانكسار. الأردن ليس مجرد اسم ما نردده ولا بقعة على خارطة، هو الحكاية التي ورثناها عن الأجداد، هو الشموخ الذي يسري في دمائنا، والوطن الذي كتب فينا معاني الكرامة والوفاء. هنا في هذه الأرض الطيبة كل حجر يحكي قصة، وكل نخلة تقف كأنها فارس يحرس شرف البلاد، وكل قلب ينبض باسم الوطن حبا.

وعهدا لا ينقض. نعم، في الأردن لا تشترى المحبة ولا تباع، لأن حب الوطن فطرة تجري في عروقنا. كل شبر من ترابه وكل نسمة من هوائه وكل حكاية في ذاكرته شاهدة على مجد لا يبهت وعز لا يكسر. اللهم احفظ الأردن.

كيد الحاقدين وأعداء الوطن في نحورهم، فتحية إكبار وإجلال لجيشنا العربي المصطفوي الساهرين على الحدود لحماية الوطن وكرامة الأبناء، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكانوا الدرع الحامي والرمز الصامد وعنوان التضحية. ففي الأردن لا نختبر الولاء لأنه يسكننا، ولا نسأل عن حب الوطن لأنه خلق فينا، ومن أراد أن يرى معنى الكرامة فلينظر إلى وطننا الصغير بحجمه، العظيم بأهله، الكبير بتاريخه.

0: نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق.
1: هو بالحيل نحبك يا وطن بالحيل وعبد الله الثاني عجبها.
0: تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ودائما أرقى التحايا لفريق العمل الزميلة نداء الرمامني من المراقبة الرئيسة وزميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

إذن مستمرين معكم مستمعينا بنوافذ، ونحن اليوم بباكورة لقاءاتنا رح نحكي عن إطلاق مؤسسة الحسين للسرطان حملة لا تختار هالطريق، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وأيضا إدمان النيكوتين بجميع أشكاله بما في ذلك السجائر التقليدية الإلكترونية، وأيضا تسليط الضوء على أضراره الصحية والنفسية والاجتماعية. هالحملة اللي من خلال رسالة

0: واضحة بتركز بأن التدخين بجميع أشكاله ليس خيار آمن، وأن الوقاية اليوم تبدأ باتخاذ القرار الصحيح. لحتى نعرف ممكن تفاصيل هذه الحملة، تكاتف الجهود بمختلف يعني مكنونات مجتمعنا صناع القرار، لحتى نكون أمام يعني أو نحو أردن خالي من التدخين. بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة روان شهاب، رئيسة قسم التوعية والإعلام الصحي في مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، لحتى نتحدث عن هذه الخدمات وهذه الحملة. يسعد صباحك أستاذة روان ويعطيك العافية.
1: يعطيك العافية وصباح الخير، شكرا كثير على المقدمة الحلوة، وإن شاء الله هيك تكون حملة الكل يستفيد منها إن شاء الله، ونشكر جهودكم طبعا.
0: إن شاء الله يسعدك أستاذ روان. ممكن الهدف الأساسي من إطلاق حملة لا تختار هالطريق، وشو الرسالة الأساسية اللي دائما بتسعوا لإيصالها من خلال هذه الحملات؟
1: طبعا الهدف الرئيسي من الحملة زي ما احنا بنحكي دائما وانتو شايفين انه لا تختار هذا الطريق، فاحنا عم نحاول نوصل لاكبر قدر ممكن من الاشخاص هم اليافعين مبدئيا، وحتى الشباب في عمر الجامعات. عم نحاول نرفع الوعي بأضرار منتجات التبغ بكافة أشكالها، ما عم نحكي بس على موضوع السجائر العادية أو السجائر الإلكترونية، وكمان عم نتطرق لموضوع التبغ المسخن، الأرجيلة، وكافة الأنواع من منتجات التبغ اللي احنا نشوفها منتشرة بين إيدين الشباب. صراحة عم نحاول احنا نغير من هاي المفاهيم المنتشرة واللي للأسف صارت بين إيدين الشباب وبين إيدين حتى طلاب المدارس طلاب الجامعات.
0: نعم. اليوم يعني كيف يعني مثل هيك حملات توعوية، ويعني معروف مركز الحسين للسرطان ومكتب مكافحة السرطان معروف إنه هناك دائما حملات توعوية على مدار العام، حملات سنوية، كيف ممكن هاي الحملات إنه فعلا نرى سلوك وفرق حقيقي من خلال تغيير سلوك مجتمع يعني اتجاه التدخين، مع إنه صدقا المتطلع يعني المتطلع اليوم لممكن للوضع المجتمعي في هناك وعي، في هناك مثلا انقطاع عن التدخين وأقلع عن التدخين، لكن للأسف في هناك لسه فئة متمسكة بهذه الآفة. نعم
1: فعلا يعني احنا بنعرف انه موضوع نشر التوعيه وموضوع الحملات التوعويه لها تاثير، ولكن هاي الحملات كثير مهم انها تكون كمان طوال السنه زي ما انت حكيتي طبعا. انه يكون في عندنا حتى رفع الوعي على الاضرار، عم نحكي حتى موضوع القوانين وتطبيق القوانين، موضوع حتى احنا بنحكي على التغيير السلوكي، قديش هو صعب التغيير السلوكي خاصه الفئات العمريه، مثلا الناس حتى اللي أكبر عمر 18 سنة رح يكون عندنا تغيير سلوكي لسه أصعب من الأشخاص اللي هم بعمر اللي نحكي من 14 ل 18 سنة. فعشان هيك إحنا بالحملات التوعوية دائما إحنا بنحاول نوصل لأكبر قدر من فئات المجتمع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الرسمية زي وزارة الصحة، فعم نحاول نكون إحنا كلياتنا عم نوصل رسالة واحدة نوصل لكافة فئات المجتمع، وكمان بالتزامن مع تطبيق القوانين وتوفير خدمات الإقلاع عن التدخين والحديث عنها أكثر وأكثر، ونحاول إنه نحكي للناس إنه في حلول. طبعاً في حلول والأشياء هاي موجودة، وأكيد إحنا مستعدين نساعد أي حدا عنده أي سؤال بخص موضوع الأضرار التدخين، موضوع الإقلاع عن التدخين. بنحاول نكون متواجدين بأكثر من مكان، سواء من المدارس، سواء الجامعات، سواء حتى الشركات، فعم نحاول نوصل لأكبر قدر. ولكن نعرف التغيير السلوكي بحتاج إلى وقت. بنعرف إنه كمان في عندنا موضوع التدخين للأسف هو إشي صار مقبول اجتماعيا لدى الأشخاص، فإحنا بنحاول نشتغل على هذا التغيير السلوكي من خلال نشر المفاهيم الصحيحة، من خلال نشر المعلومات المثبتة علميا، ونحكي أكثر عن موضوع إقلاع التدخين وعن الخدمات الموجودة عندنا.
0: جميل جميل. اليوم يعني صدقا للأسف الأردن هو ممكن من الدول الأعلى عالميا في معدلات التدخين، شو الأسباب اللي وصلتنا لهذه المرحلة، وليش صار التدخين للأسف بفئة الشباب المراهقين مصدر قلق اليوم؟ يعني أنه أنا أبلش التدخين بفترة مبكرة أو هاي العادة بعمر مبكر، أكيد في هناك رح يكون في جدا مخاطر، يعني بدنا نحكي عن هاي من ناحية إحصائية.
1: 100% طبعا احنا عم نطلع على موضوع الشباب واليافعين انه للاسف عم بيكون عندنا البدء بالتدخين قبل عمر 24 سنه وصل الرقم ل 83%.
0: نعم
1: 83% من الاشخاص بلشوا التدخين قبل عمر 24 سنه، يعني هذا الرقم كثير
0: كبير وخطير. نعم
1: فعلا، فاحنا هذا الشيء للاسف عم نشوفه حتى يعني بقرب من المدارس عم نلاحظ للاسف في اطفال عم يستعملوا السجائر التقليديه،

0: الأطفال عم بيستعملوا اللي هي الفيب أو السجائر الإلكترونية.
1: نعم.
0: طبعا في عوامل كتير بتساعد لانتشار هاي المنتجات. طبعا من أهمها إنه في عنا الأشكال الجذابة الموجودة, في عنا الأسعار. طبعا تدني الأسعار إحنا مقارنة بدول الثانية أسعارنا ما زالت خلينا نحكي نسبيا يعني خلينا نحكي اكسسبل او متوفره, او ممكن الشخص انه يقدر يشتريها. فعندنا كمان اللي هي ضغط الاقران, خاصه بين اعمال اليافعين والشباب, انه بيكون الشخص ضمن مجموعه حدا بعرض عليه اي منتج منتجات التبغ, بتلاقي الشخص عشان يكون مقبول من قبل الجماعه اللي هو معها انه هو يستعمل هاي المنتجات عشان يكون جزء من المجموعه. طبعا في افكار ثانيه مصاحبه لهذا السلوك, انه للاسف اليافعين بيفكروا لما هو يستعمل النيكوتين او السجاره الالكترونيه او غيرها انه هو بيساعده على التركيز في الدراسه, بيساعده على التحصيل الاكاديمي, بيقلل الستريس او التوتر. وهي من الاشياء اللي هلا ما كنا نسمعها من قبل, انه التوتر والضغط النفسي خلينا نحكي الضغوطات النفسيه عم نسمع عنها اكثر هلا حاليا. في دراسات على هذا الموضوع بتشير انه معدلات القلق لدى اليافعين عم بتكون بنسب عالية. يعني في عوامل كتير بتأدي لهذا السلوك, وبالإضافة طبعا ما ننسى وسائل الترويج اللي عم تتبعها شركات التبغ. فأنت لنشر كل هاي المنتجات وهي ممنوعة, طبعا احنا عندنا قانون بمنع الترويج, بمنع ترويج هاي المنتجات على كافة الوسائل اللي سواء إعلامية أو مطبوعة أو غيرها. فعنا قوانين موجودة, ولكن احنا بدنا التطبيق يكون أكثر من هيك, ويكون حتى التبليغ عن المخالفات من قبل الأشخاص يكون برضو أكثر من هيك.
1: نعم, اليوم لو بدنا نحكي صدقا أستاذي روان بموضوع أنه المنظور الطبي, واللي دائما أنه بنحكي فيه جماعة, إحنا لما نتحدث عن أثر التدخين, لما نحكي عن حملات لمكافحة هذه العادة, يعني بالأول والأخير تأثير التدخين على الجسم, وخاصة زي ما تفضلتي بالبداية بالمراحل الأولى, أو أنه يكون لسه بعمر صغير تحت عمر مثلا 24 سنة, فللأسف أنه ارتباط سرطان الرئة بالتدخين. فبدنا نحكي شو أنواع السرطانات أو الأمراض اللي ممكن أنه تكون مرتبطة بعادة التدخين, شو التأثيرات اللي مثلا إذا تعرضنا للتدخين على مدى طويل. يعني وفي كثير ناس للآن بيدخنوا وبيحكي أنا ممكن بنفخ أو ممكن ما بخليها تدخل صدري كاملة, لكن يعني إحنا مضطرين بدنا نحكي أنه في هناك أثر طبي جدا سلبي راح يكون على الصحة من خلال اعتماد هاي العادة أو حتى اعتماد التدخين.
0: طبعا شكرا كثير على هذا السؤال. اذا بنحب نبلش مثلا نحكي على الاعمار الاقل من 24 سنه, لما الاشخاص عم نحكي باعمار 15 لحد 18 سنه لما يبلشوا بالتدخين ويستخدموا السجائر الالكترونيه, هون عم بصير في عنا تاثير على تطور ونمو الدماغ.
1: لانه
0: ماده النيكوتين بتاثر على الدماغ, ماده النيكوتين بتاثر على مستقبلات في الدماغ, بتعطي هذا الشعور اللي هو يعني لحظي, لانه الشخص بحس حاله انه هو ممكن انه مرتاح, ولكن هذا شعور كتير كتير مؤقت بروح خلال دقائق, فبضطر انه يستعمل مرة تانية الفيب او سجائر الكترونية. فهون بصير عندنا حلقة الادمان, وبتكون حتى مدخل للاشخاص انه يبلش بالسجائر العادية, انه هو جرب الالكترونية, طيب خلينا نجرب العادية كيف طعمتها, شو ايش اللي ممكن انه يحس لما يستعمل هاي المنتجات. هاي بالنسبة طبعا, غير انه يصير في عندنا امراض رئوية على مدى قصير خاصة للاعمار الصغيرة نتيجة الاستخدام السجائر الالكترونية. هلا ما بعد ذلك, وعم نحكي على التدخين لسنوات عديدة, عم نحكي يعني اذا الشخص عمل يدخن يعني خلينا نحكي 5 سنين واكثر او غيره, يعني طبعا بيعتمد من شخص لشخص, وبيعتمد كيف نمط حياته لهذا الشخص, شو الانواع اللي بيستخدمها, وشو عمره, واذا كان ذكر او انثى, بصير في عنا احتمالية الاصابة بالامراض المزمنة بتزيد. طبعا مرض امراض القلب بتيجي هي كمسبب للوفيات عندنا بالاردن موجود, وعندنا طبعا سرطان, عندنا اكثر من 16 نوع سرطان مرتبط بالتدخين, ومش بس سرطان الرئه, فعندنا سرطان المثانة, عندنا سرطان القولون, عندنا انواع كثير. وطبعا للاسف هاي الانواع هي يعني اذا بنلاحظ انه كل عضو من اعضاء الجسم معرض للخطر نتيجه التدخين, وهي من بدايه ما انه الشخص يحط هالسيجاره بتمه او يحط هالسيجاره الالكترونيه او هالارجيله, من الفم الى يعني تخيلوا الى المثانه, ممكن يصير في عنا اضرار خطيرة جدا على الصحة. فإذا ما في حد أدنى آمن لاستخدام أي منتج من منتجات التبغ.
1: نعم, هذا الاعتقاد الشائع للأسف. طب بنحكي عن دوركم بمركز الحسين للسرطان بمكافحة التدخين, ويعني أنتم غنيين عن التعريف من خلال الحملات ومن خلال التوعية اللي بتقوموا فيها والبرامج على مدار

0: سنوات احنا بنحكي، بس نحكي عن اهم الخدمات اللي بيتم تقديمها في عيادات الاقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان.
1: طبعا عيادة الإقلاع عن التدخين يعني أنشأت أول عيادة بال 2008 في مركز الحسين للسرطان،
0: نعم.
1: والحمد لله يعني إحنا إلى الآن في عندنا 5 عيادات موجودة خلال الأسبوع. طبعا عيادات مركز الحسين للسرطان هي يعني أكبر استفادة وأكثر إشي بدخل بالبروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان عندنا في مركز الحسين للسرطان. طبعا أي شخص بحب إنه يراجع العيادة ممكن إنه هو يتواصل مع العيادة. طبعا إحنا عيادتنا ليست مجانية عشان الكل إنه يكون عارف، ولكن عيادات وزارة الصحة مشكورة. عندنا أكثر من 31 عيادة موزعة بكافة محافظات المملكة وهي تقدم العلاج مجاني. طبعا إحنا بنحكي العلاج، إيش يعني العلاج؟ علاج الإقلاع عن التدخين بتضمن إنه يكون في عنا إشي اسمه العلاج السلوكي، إحنا نطلع على سلوكيات الشخص، روتينه في استخدامه لمنتجات التبغ، بنعمل تقييم كامل للشخص وعلى أساسه بنوضع له خطة علاجية تتضمن العلاج بشيء اسمه بدائل النيكوتين، اللي هي علكة النيكوتين، لزقات النيكوتين، وبكون في عنا إذا احتاج الشخص بكون في أدوية تانية برضو بتتاخد عن طريق الفم، برضو بتحتاج أنها تكون وصفة طبية. وطبعا الأشخاص القائمين لتقديم خدمات العلاج الإقلاع عن التدخين هم أطباء طبعا متخصصين بعلاج الإدمان على التبغ ومعتمدين عشان يخدموا هاي الخدمة.
0: نعم. اليوم لما نحكي طب يعني شو التحديات اللي بتواجه المدخنين أثناء رحلة الإقلاع عن التدخين، وكيف ممكن أنا أتجاوزها مثلا، يعني حتى مثلا بوجود هذه الأدوية وهذه الاستشارات؟
1: طبعا التحديات احنا يعني اكيد يعني اذا بنحكي تجارب عم بتصير يعني على ارض الواقع بدنا حلقه كامله، بس صراحه التحديات اللي احنا بنشوفها انه مرات كثير الاشخاص بيكونوا بس مفكرين انه نتيجه استخدام العلاج او الدواء فهو اقلع عن التدخين، ولكن احنا بنحكي الشخص انت لازم تكون مقرر انه انت عندك القرار للاقلاع عن التدخين، ولا نكتفي فقط في الاراده انه انت مقرر يكون في عندنا تاريخ للاقلاع عن التدخين، وتجرب انت كمان عبين ما توصل لتاريخ الإقلاع عن التدخين تشوف حالك قد ايه انت خلال اليوم عم تستعمل منتجات التبغ، يعني كم سيجاره، اذا في سيجاره وفيب، اذا في سيجاره وفيب وارجيله، قد ايه انت بتقدر انه انت تسيطر على اللي هي الرغبه انك انت تمسك السيجاره. هون كثير انت بتعمل لحالك تقييم قبل ما تروح حتى على عياده، وهون بيعمل الشخص لحاله كمان انه بهيئ حاله انه هو يتخطى هاي التحديات، لان احنا بنعرف انه ممكن هو يروح على اي مثلا جمعه عائليه، يطلع مع الاصدقاء، البيئه المحيطه فيه يكون فيها تدخين، هاي كلياتها تحديات بس لهذا الشخص. وكمان انه يعني يطلع الموضوع انها هي رحله للاقلاع عن التدخين، رحله العلاج للاقلاع عن التدخين، وليست يعني شيء بيوم وليله وممكن الشخص انه يتخلص نهائيا. بنعرف انه في ناس ممكن ينجحوا، ولكن احنا بنحب نكون واقعيين ان هي رحله الاقلاع عن التدخين، وفيها ممكن يكون في انتكاسات، ممكن الشخص مش من اول مره، ولكن كل ما تعدد المحاولات كل ما النجاح راح يكون احسن.
0: طب اليوم شو الفوائد الصحيه اللي بتطلع على الجسم بعد ما يتم الاقلاع عن التدخين، يعني او في مثلا قصص نجاح او امثله يعني تخرجوا من عيادات الاقلاع عن التدخين في المركز وفعلا انه مستمرين للان وهم الحمد لله غير مدخنين؟
1: طبعا في قصص نجاح كثير، وصراحه لما نسمع هاي قصص النجاح من الاشخاص اللي زاروا العياده وكملوا بالعلاج والتزموا بالعلاج، صراحه قصص جدا رائعه. واهمها انه الشخص بحس انه قديش الوقت له قيمه، قديه هو كان يعني كل ساعه او كل نص ساعه لازم يطلع انه يستعمل سيجاره، انه ما كان يقضي وقت مع عائلته مع اولاده مثلا. ففي قصص كثير حلوه. هلا بالنسبه للفوائد الاقلاع عن التدخين، هي بتبلش من أول 20 دقيقة من لما الشخص يمتنع عن التدخين نهائيا. يعني من أول 20 دقيقة بترجع معدلات اللي هي خلينا نحكي ضربات القلب ترجع طبيعية، خلال 8 ساعات بطلع غاز أول إيثيل كربون هو يعتبر غاز سام بطلع من الجسم، وهاي نعمة من رب العالمين إنه جسمنا عم بتخلص من السموم
0: تلقائيا.
1: طبعا تلقائيا خلال 8 ساعات عن غير ولا سيجارة ولا أرجيلة ولا أي نوع من المنتجات. طبعا إحنا بنحكي طبعا إحنا الفوائد بتستمر، إنه ممكن الشخص إنه يصير في عنده سعلة، الطفل في عنده مثلا أعراض انسحابية مثلا الصداع مثلا قلة النوم العصبية، هاي الأشياء يعني الشخص إنه يكون يعني مهيأ إنه راح تصير معه، ولكنها ما راح تكون لفترة طويلة.
0: نعم،
1: هي كلياتها بدها فترة مؤقتة. أنت مثلا شخص صار لك بتدخن 5 سنين مثلا، وهلا أنت فترة الإقلاع عن التدخين بدك تعطي لحالك مجال إنه راح تحس

0: بهاي الأشياء ولكنها مؤقتة. فهنا هاي التحديات الشخص ممكن يتصرف فيها، إنه مثلا هلا يتحمل يشرب مي أكتر، يطلع على النظام الغذائي كيف كان، وهلا يصير أحسن، مثلا يصير في فطور الصبح بدل ما هي أول ما يصحى من النوم يستعمل سيجارة مثلا، فيغير بالروتين اليومي، وصراحة يعني النجاح رح يكون أحسن. طبعا بنستمر الفوائد لحد 10 سنين إلى حد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين، بتقل معدلات الإصابة بالجلطات، بتقل معدلات الإصابة بإذا سمح الله أنواع من السرطان.
1: نعم.
0: فالفوائد مستمرة لحد أكثر من 15 سنة إذا الشخص استمر بالإقلاع عن التدخين.
1: نعم. اليوم يعني ببداية الحلقة تفضلتي بموضوع تجديد القوانين، إنه اليوم القوانين موجودة بس للأسف ممكن مرات طريقة التطبيق أو آلية التطبيق ما بتكون شوي يعني ناجحة. اليوم الأمر بتطلب منا حلول أوسع؟
0: هلا شكرا كثير على السؤال. طبعا احنا القانون الصحه العامه من قبل وزاره الصحه، طبعا هو من القوانين المبنيه على اسس علميه، ومن القوانين اللي جدا طبعا رائعه، وعن الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه التبغ. كل هاي الاشياء طبعا موجوده مع استراتيجيات، واحنا موقعين الاتفاقيه الاطاريه لمكافحه التبغ مع منظمه الصحه العالميه. طبعا من ناحيه المعطيات احنا كافه المعطيات موجوده عندنا، ووزاره الصحه مشكورين عم بيعملوا جهد جدا رائع ب حتى تحري خلينا نحكي المخالفات الموجوده من قبل المحلات اللي عماله تبيع المنتجات التبغ، من خلال ترويج منتجات التبغ، وبالاضافه انه هلا عم نطلب حتى من الاشخاص يكون لهم دور لسه اكثر، انه احنا نغير اللي هي القبول الاجتماعي الموجود لمنتجات التبغ. يعني لما يكون في عنا بمكان عام ناس عماله تدخن، احنا نحكي ونعبر انه هون ممنوع التدخين مثلا.
1: نعم.
0: وكمان من الاشياء اللي كثير مفيده انه احنا نستعمل تطبيق بخدمتكم، ونفوت على وزاره الصحه ونكتب ايش المخالفه احنا شفناها، وزاره الصحه اكيد رح تعمل تفتيش، وبكون في اللي هي اصدار اللي هي المخالفات بالضبط بهذا الشكل.
1: يلا يعني استاذه روان، قديش مهم هاي الجزئيه خاصه مثلا ممكن حتى باماكن العمل، بنكون مثلا يعني موظفين مثلا جالسين بمكتب واحد، للاسف لسه عندنا انه نظريه انه انا بستحي احكي لفلان انه يعني لو سمحت ما تدخن، مع انه انا باثر على صحتي، مع انه ممكن انا ممكن بتاثر مثلا من دخان السيجاره، بس انه لسه للاسف هاي الصوره النمطيه لساتها موجوده انه انا بستحي احكي لفلان انه انا صراحه بدها. وحتى مثلا لو حكيتي تقابلي بالاستياء من الشخص المدخن، انه اوف يعني انه يعني راح نخنقك مثلا بهالدخان او مثلا بهالسيجاره. اليوم قديش مهم انه نتفاعل مع هاي الحمله، نستفيد من رسائل، فإنه بدي اليوم الرسالة اللي بدك توجهيها من خلال حملة لا تختار هالطريق بنهاية اللقاء.
0: شكرا كثير لك. طبعا بنهاية هاللقاء أنا بحب أحكي للجميع إنه كلياتنا جزء من التغيير.
1: نعم.
0: كلياتنا بموقع عمله، بموقع حتى في البيت، يعني إذا بلشنا من البيت إنه نمنع التدخين داخل البيت.
1: نعم.
0: نلغي المتكات تكون موجودة، إحنا بنعرف ممكن يكون في استياء، ولكن لما إحنا نكون مصرين على منع التدخين حتى في بيوتنا، بالعكس رح يكون في احترام من قبل الجميع. لما حتى نروح على أي مكان، يعني حتى لما نختار الأماكن، بدنا نروح مثلا على مطعم، بدنا نروح على مكان لشرب القهوة مثلا، الأفضل إحنا ننقي الأماكن اللي هي ملتزمة بمنع التدخين، ونحكي انه
1: نعم.
0: والله للاسف انا والله حابه اجي عندكم، ولكن بما انكم تسمحوا بالتدخين انا ما راح اجي. يعني نكون احنا يعني لنا صوت اكثر من هيك.
1: نعم.
0: وخلي الموضوع انه على كافه الـ
1: وهو حق، احنا بنطالب بحقوقنا لما نكون بدنا بيئه بدون تدخين. نعم
0: بالضبط. نعم. وصدقيني راح نشوف التغيير اكيد بمساعدتكم، وعن جد يعطيكم العافيه، شكرا كثير على المقابله.
1: وانا كمان بدي اشكرك استاذ رواني الشاب، رئيسه قسم التوعيه والاعلام الصحي في مكتب مكافحه السرطان في مركز الحسين للسرطان. شكرا على هذا الطرح، الله يوفقكم، وأكيد إحنا معاكم بكل ما بيتم طرحه لحتى فعلا نرى أردن خالي من التدخين. شكرا لك يا أستاذ روان.
0: شكرا لك، شكرا لك، يعطيك العافية.

0: مستمرين معكم مستمعينا. بالأسبوع الماضي في عيد الاستقلال 80 جاء التكريم الملكي للحملة الأردنية للإغاثة، تتويج للجهود الإنسانية اللي امتدت من الأردن لأهلنا في غزة، حيث أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على الحملة بوسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا طبعا لدورها الإغاثي والإنساني. اليوم راح نكون مع مؤسس ومنسق الحملة الأستاذ عبد الرحمن العواد لحتى نحكي عن هذا الإنجاز الوطني والإنساني. يسعد صباحك أستاذ عبد الرحمن وتقبل الله طاعتكم.
1: يسعد صباحكم وكل الشكر لكم، وكل عام وانتم بألف خير والناس في عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، وتقبل الله طاعتكم.
0: يعني اليوم نحن بصدد الحديث عن التكريم الملكي الرفيع، ماذا يعني لكم هذا التكريم وكيف استقبلتم خبر منح يعني الحملة وسام الملك عبد الله الثاني للتميز؟
1: بداية نحن نتقدم بأسمائيات الشكر والعرفان لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على هذه الثقة الملكية الكبيرة وعلى هذا الإنعام الملكي. بكل صراحة لما الواحد يتقدر على شيء عم بيقدمه بحس إنه فعلياً تعبه له معنى كثير كبير، خصوصاً لما يكون التكريم من سيدي صاحب الجلالة. لذلك هذا التكريم نحن بنعتبره وسام مش فردي، هو وسام لكل عامل ولكل متطوع ولكل شريك ساهم بإيصال اللي بنحس فيه لأننا في قطاع غزة. شبابنا اللي بغزة الله يعطيهم ألف عافية ما قصروا، كانوا مبسوطين جدا لما سمعوا بالخبر، حسوا فعليا أنهم هم مسموعين ووصلت كلمتهم لفوق. فالحمد لله، يعني هذا الوسام وهذه الإنعام الملكي بمنحنا دافع كثير كبير للأمام. وبتعرف يا أستاذتنا، يعني أغلبية اللي بتكرم على إشي عمله، بس لما أنت تتكرم على إشي لسه عم تعمليه ولسه في عندك طاقة
0: مستمرين،
1: فهذا حيكون أكبر دافع ومسؤولية لإلنا أنه نضلنا مستمرين إن شاء الله.
0: نعم، الله يقويكم يا رب. أستاذ عبد الرحمن، يعني أبرز المحطات اللي أوصلت الحملة إلى هذا التكريم، وكيف أيضا تصف لنا دور المتطوعين في نجاح هاي الحملة؟
1: تمام. هلا الحملة الأردنية باشرت عملها بشهر 11 2023،
0: مباشرة. نعم، بعد
1: العدوان. بعد العدوان، يعني بعد العدوان بشهر نحن كنا بلشنا نسكل فريق متطوع من الشباب، كانوا متطوعين من داخل قطاع غزة، حبينا

0: نبرز يعني اللي بنشعر فيه. ما حبينا نكون بس انه متفرجين على مواقع التواصل الاجتماعي. فلذلك اطلقنا عليها اسم الحمله الاردنيه من خلال هيئتنا الاستشاريه اللي بوجه لها كل الشكر. هيئتنا الاستشاريه بتضم عدد من اصحاب الذوات واصحاب الشخصيات المرموقه في المملكه. فبدانا عملنا بتدخلات اغاثيه على اللي بنقدر عليه. طرود غذائيه، نعمل مخيم، نوزع خيام، نوزع كسوة شتاء. تذكروا نحن بشهر 11 كانت الدنيا شتاء، كانت برد، وبلشت الناس تنزح من الشمال إلى الجنوب، وبلشت تصير في اختطاف في مناطق المواصي داخل قطاع غزة، مواصي خان يونس. لذلك نحن بلشنا هناك نعمل تدخلات غافية اللي بنقدر عليه، والحمد لله توسع الموضوع لأن عملنا من مخيم لخمس مخيمات. كانت هذه بتضم أكثر من 400 خيمة. كذلك الأمر صرنا نعمل تدخلات إغاثية، نوزع وجبات. بعدين صرنا نشتغل مشاريع أكثر استدامة، بنعمل أبار مياه. من ثم أعلننا شراكتنا، والحمد لله أصبحنا شريك استراتيجي ونعمل تحت ظلة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لأنه نمثل الوطن كاملا داخل قطاع غزة، وهذا كان إشي كثير كبير لإلنا. فأنشأنا بعديها مخابز تعمل داخل قطاع غزة، كانت مخابز يدوية. كنا نوزع يوميا ما يزيد عن 600 ربطة خبز. وسعنا نشاطاتنا الإغاثية لتصل إلى شمال قطاع غزة، لمناطق أكثر هشاشة وتضررا مثل جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون. كنا ممكن الفرق القليلة والوحيد التي تعمل في تلك المناطق. يعني وصرنا نعمل كمان تدخلات، نوزع طرود غذائية، طرود خضار، كل شيء.
1: نعم، اليوم لما نحكي عن ممكن حجم المساعدات اللي قدمتوها أو قدمتها الحملة للأشقاء في غزة، وأيضا أصعب التحديات اللي واجهتكم خلال تنفيذ هاي المبادرات الإنسانية، وإحنا يعني كنا على اطلاع بالوضع الصعب خلال السنوات السابقة من خلال الإغلاقات، من خلال الحصار أيضا اللي كان محكم على أخواننا في غزة.
0: صحيح. أصعب التحديات اللي إحنا واجهناها بكل صراحة لم تواجه الحملة الأردنية فقط، بل المملكة الأردنية الهاشمية كاملة واجهت هذه التحديات، من إغلاق المعابر لتوقف المساعدات الدخول إلى غزة. الحصار داخل قطاع غزة زاد، الحاجة كانت كثير كبيرة داخل قطاع غزة. نحن أستاذ نحن لا ندعي نحن حللنا أي مشكلة داخل قطاع غزة، ولا كنا قضينا على كل شيء، ولا كنا نحن بنقدر نعمل اللي بنقدر عليه. كل ما نقدم كنا بنعرف حجم الحاجة الكبير، حجم الاحتياج، المأساة الكبير. لذلك كنا بنحاول نضل نوسع من هذه النشاطات. إذا بنقدر نحكي اليوم عن حجم المساعدات التي قدمت، فممكن أنا أحصر لك بس أرقامنا في هذه السنة. ممكن الأرقام السنوات الماضية أنا مش كثير حاليا حاصرها، بس نحن من بداية هذه السنة لحد الآن نحن وزعنا أكثر ما يزيد عن 60,000 وجبة غذائية. كل وجبة يستفيد منها من 5 أشخاص إلى 3 أشخاص، بمعنى 5 أشخاص بأكلوا منها وبتشبع 3 أشخاص. كذلك الأمر قمنا بتوزيع أكثر من 20,000 طرد غذائي. هذه كانت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وايضا لتنفيذ اتفاقيات وشراكات للهيئه الخيريه الاردنيه الهاشميه داخل قطاع غزه مع مؤسسات دوليه. كذلك الامر قمنا بتوزيع اكثر من 1,000 خيمه قبه داخل قطاع غزه. هذه الخيم معزوله كاملا من
1: الحراره او البرد.
0: نعم، والظروف الجويه والعوامل الجويه. كذلك الامر بدانا بتنفيذ مشروع المنازل الجاهزة المتنقلة من داخل قطاع غزة، الكرفانات. لحد الآن قمنا بتوزيع أكثر من 30 كرفان داخل قطاع غزة، وما زال المشروع مستمر
1: قائم.
0: وكمان في قائم المشروع، وفي كمان شيء قمنا بإطلاقه بالتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال 80، ألا وهو ترميم وافتتاح أول مدرسة داخل قطاع غزة. كانت هذه مدرسة جورج اللوت. هذه المدرسة بدرس فيها أكثر من 2500 طالب. قمنا بترميم حرم المدرسة. كان هذه المدرسة كانت داخل خان يونس، تم تدميرها، انتقلت بمنحة وبدعم من اليونسف لتكون داخل خيم ومخيمات مواصي خان يونس. بس هذه الخيام كانت مهترئة. أطلقوا مبادرة، نحن كحملة أردنية وكهيئة خيرية أردنية هاشمية وبدراسة كاملة

0: قمنا بتبني هذه المبادرة.
1: نعم.
0: حددنا حرم للمدرسة، نظفنا المنطقة بالجرافات بالآليات المطلوبة، أنشأنا 7 مباني من الخيام والكرفانات داخل قطاع غزة داخل حرم هذه المدرسة.
1: نعم.
0: عملنا لها بوابة، سور، مرافق صحية، حمامات، شيء يليق في الطلاب. والأهم من كل ذلك الطلاب هنا كانوا بدرسوا على الأرض، بدرسوا واحد بمسك حجر لبن بحطه قدامه بحط الكتاب تبعه وبلش يدرس عليه، وبقعد على الأرض إذا لقى شرشف لقى مخدة يأخذها معه فرشة بحطها. اليوم نحن هذه المدرسة
1: في مقاعد
0: لديها
1: للطلاب. نعم.
0: 200 مقعد عملنا 200 مقعد، فأصبح لكل طالب في مقعد، فأصبحوا بيدخلوا في بيئة مدرسية إن شاء الله الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء
0: يعني
1: الله
0: طريق بفكرة ورسالة الأردن بإعادة الترميم والاهتمام في التعليم.
1: يعني أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، إن شاء الله يا ربي كله بميزان حسناتكم، وأكيد يعني العمل مستمر والمسيرة مستمرة من خلال دعمنا لإخواننا في قطاع غزة. وفعلا الدور الأردني الإنساني هو يعني أشهر من نار على علم من خلال حديثك ومن خلال أكيد يعني تعاونكم وشراكتكم الاستراتيجية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تعزيز العمل
0: طبعاً
1: الإغاثي الأردني.
0: وإذا تسمحي لي كمان أحكي شيء بسيط صغير هيك، قبل فترة كمان نحن أطلقنا فيلم وثائقي بعنوان
1: نعم.
0: وسنبقى معهم. وسنبقى معهم أكبر دليل على كلامي.
1: نعم.
0: أنه نحن أول، هذا كان أول فيلم وثائقي يبرز الدور الأردني الحقيقي من كافة المؤسسات من داخل قطاع غزة، وممكن هذا الفيلم الوحيد اللي طلع عشان الأردن قدم كثير.
1: نعم.
0: ما فيش ولا مؤسسة قدمت بجوز 20% اللي قدمت الأردن بكل مؤسساتها، سواء القوات المسلحة الأردنية بنوجه لها شكر كبير على كل ما قدمته.
1: نعم.
0: بنشكر كمان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بنشكر جمعية استعادة الأمل، الأطراف الصناعية.
1: نعم.
0: كل مؤسسات الدولة، حتى الجمعيات التي تعمل داخل قطاع غزة، سواء نحن الهيئة الحملة الأردنية، لجنة المناصرة، كل ما قدم لغزة هذا.
1: نعم. الأردن دائما سباق. نعم.
0: صحيح.
1: الأردن دائما سباق.
0: نعم. نعم.
1: أنا بدي أشكرك أستاذ عبد الرحمن العواد المؤسس ومنسق يعني حملة الإغاثة على هذا الطرح. أتمنى لكم التوفيق دائما وأكيد الاستمرارية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: كل الشكر.

0: والحديث عن احتفالات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بيوبيله الفضي، وتسليطنا الضوء اليوم على قصص نجاح شبابية تحولت لمشاريع مؤثرة على أرض الواقع. اليوم قصتنا من محافظة عجلون اللي استطاع فيها مشروع حكاية عجلون بأنه يوظف التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لخدمة المنتجات المحلية، تمكين أسر منتجة بدعم أكيد من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. الحديث أكثر أكيد بيسعدنا نستضيف صهيب شويات، وهو صاحب فكرة مشروع حكاية عجلون. يسعد صباحك يا صهيب ويعطيك العافية.
1: صباح الورد، هلا عليك وعلى كل متابعينك إن شاء الله.
0: يعني أهلا وسهلا فيك. بالبداية حابين نحكي عن بداية فكرة هذا المشروع حكاية عجلون، وبعدين رح نحكي عن دور يعني صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في انطلاق هذا المشروع ودعمه. تفضل.
1: إن شاء الله. احنا في البداية في حكاية عجلون بلشنا كفكرة مجموعة من الشباب على مشكلة أساسية اللي هي ضعف التسويق الرقمي للمنتجات المحلية داخل محافظة عجلون، وخاصة هي دارت الأزمة بعد فترة كورونا، صار في هناك حاجة إنه نسوق هاي المنتجات للسيدات المجتمع المحلي. فبلشنا بفكرة حكاية عجلون، أسسنا الموقع الإلكتروني وعملنا عليه متجر بنسوق من خلاله للسيدات المنتجات المحلية. كانت هاي بالبداية كان فترة انطلاقنا للمشروع، بلشنا تقريبا بأول 3 شهور. بعدها سمعنا عن اللي هو تحدي الريادة المجتمعية، هي أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله اللي هو بدعم الأفكار اللي هي بتدعم المجتمع المحلي، وتقدمنا بالفكرة هاي لصندوق الملك عبد الله، والحمد لله حصلنا على دعم. احنا كنا في البداية كنا شغالين تقريبا براس مال يمكن كان موصل 600 دينار أردني أو 300 دينار أردني. وبعدها إن شاء الله الحمد لله تحصلنا على دعم من صندوق الملك عبد الله، نقل نوعية من مرحلة مشروع تأسيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال ريادة الأعمال. الحمد لله توسع شغلنا، قدرنا نوصل اليوم ل7 دول تقريبا، وصل منتجات السيدات المجتمع المحلي داخل عجلون ل7 دول عربية، في الخليج العربي، في العراق، وفي الأردن، وحتى كمان قدرنا نوصل لبلدان برا في أوروبا. وهذا الإشي ما تعزز إلا من خلال اللي هو تدريبات المتخصصة اللي أخذناها والدعم اللي استفدنا من صندوق الملك عبد الله، اللي هو طور لنا الموقع الإلكتروني، الهوية البصرية اللي كانت مرتبطة بالمنتجات المحلية، والترويج لهذه المنتجات، وبالإضافة لذلك المعدات اللي ساعدتنا بتغليف هذه المنتجات.
0: نعم، اليوم يعني من خلال حديثك كيف ساعدت التجارة الإلكترونية في الوصول لأسواق جديدة، وشو أبرز التحديات اللي واجهتكم بالبداية؟
1: في البداية وكان التحدي الرئيسي كان هو عملية التسويق، كان شوي بالنسبة لنا لأني باعتبار مكلفة ماليا مبدئيا. فلما حصلنا على الدعم ساعدتنا عملية التسويق إنه المبيعات عندنا ترتفع من قيمة منخفضة لقيمة مرتفعة، ووصلنا لقدرة تشغيلية تقريبا ل4 شباب موجودين، يعني بين شباب وصبايا بالمشروع. وبالإضافة لذلك مشغلين معنا حوالي 30 سيدة، ارتفع دخلهم بدل ما هم معتمدين فقط على أيام البازارات أو البيع المحلي، ارتفع دخلهم تقريبا شهريا ل500 دينار أردني تقريبا كل شهر.
0: ما شاء الله. نعم.
1: وعشان هيك الدعم بالنسبة لنا كان مساهمة مثمرة.
0: نعم. آلية الدعم طيب كيف كانت آلية الدعم من الصندوق؟ يعني قدمتوا الفكرة، كان في هناك مثلا ممكن تدريبات لموضوع التجارة الإلكترونية، لموضوع المنصات؟
1: بالطبع. في البداية احنا لما تقدمنا لصندوق الملك عبد الله خضعنا لتدريب بعد التقديم. بعد ما قبلت الفكرة. خضعنا لتدريبات متخصصة في مجال كيف احنا نعزز فكرتنا، كيف نحاول نحولها من بنية فكرة لبنية شركة، لانه كمان عشان لقدام هذا المشروع يصير يعتمد على حاله اكثر. ما يضلش معتاد على موضوع انه يضل دائما محتاج دعم. الأمر الثاني كمان اللي هو التواصل المباشر اللي هو بعد المشروع، فبيضل في دائما تواصل بينه وبين الصندوق، الحاجات اللي انتم بدكم اياها او التشبيك مع مؤسسات اخرى ممكن تفيدنا او تدربنا في مجال التجارة الإلكترونية او التسويق الرقمي. احنا الحمد لله في موقع حكاية عجلون تقريبا وصل ل7 مليون مشاهدة كموقع، بواقع نقرات تقريبا 3% لموقع الإلكتروني. نحن بنحكي عن 82 ألف تقريبا عملية نقر مباشرة. والحمد لله الموقع حتى تصدر محركات البحث داخل محافظة عجلون، وحتى لدرجة أنه في بعض الأحيان تعدينا التلفريك، يعني التلفريك عشان كنا بعضها نتعدى، لأن نحن بنسوق كمان عن طريق المحتوى أو عن طريق الإنفوغرافيك تبع المحافظة، وهسه حاليا منتجهين نحو تطوير

0: الويب سايت حتى ننتقل لمرحلة جديدة بالذكاء الصناعي، وجهزنا تطبيق اسمه فيزيف عجلون عشان الناس يصيروا يقدروا يحجزوا عن طريق الذكاء الصناعي الأماكن اللي بحبوا يزوروها داخل محافظة عجلون اللي ما بيعرفوا عنها.
1: نعم نعم. اليوم يعني صدقا يعني لو بدي رسالة منك أنت كشاب للشباب اليوم، يعني صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يحتفل اليوم بمرور 25 سنة على تأسيسه، دور مثل هيك الجهات، دور مثل هيك مؤسسات في دعم الشباب اليوم، حتى بحث الشباب على فرص، أنه أنا عندي فكرة ومآمن فيها وعندي دراسة معينة لهذه الفكرة، أنه لا أنا في جهات بقدر أتوجه إليها وأقدم هذه الفكرة وأخذ تدريب أيضا ممكن يعني يكسبني العديد من المهارات من خلال هذه التدريبات لحتى أنا أعزز فكرتي. فرسالي للشباب اليوم، للفئة المنتقدة للأسف اللي مش عارفة لسه شو بدها تعمل، إنه إذا أنت عندك فكرة عندك مشروع معين تقدر تتوجه للصندوق، وإذا تم اعتماد هذه الفكرة بيتم دعمك ونرى هذه الفكرة يعني واقعية ومبصرة للنور.
0: 100% زي ما حكيت. بالإضافة لذلك إنه احنا اليوم بعصر بحكوها الحركه بركه، يعني اذا انا ما تحركت وبحثت عن الفرص، الفرص ما راح تجيني بشكل مباشر. زي ما احنا اليوم طلعنا فكره ورحنا قدمناها للصندوق، والصندوق مجرد عجبته الفكره مباشره كان مبدي استعداده للدعم. وكل سنه الصندوق بيقدم مشاريع متعلقه برياده الاعمال، زي مشروع رياده اللي هو بلش السنه هاي، ومشروع السنه الماضيه اللي هو كان تحدي الرياده المجتمعيه. وفي الغالب يعني، والحلو بالموضوع انه ممكن تتقدم الافراد او بشكل مجموعه، وهذا الاشي بيعزز اللي هو، وما في والله لانه فلان المحافظه الفلانيه او فلان المحافظه الفلانيه، قد ما هي بتعتمد الافكار اكثر ما بتعتمد الاماكن اكثر.
1: فعلا فعلا فعلا.
0: وقديش احنا بنقدر نخدم مجتمعنا بشكل مباشر، وعشان رساله للشباب انهم يبحثوا عن هاي الفرص ودائما يتابعوا صفحة الصندوق، لأنهم كل فترة بينزلوا فرص مرتبطة بالتشغيل والتدريب. جميل. لأنه زي هذا المشروع اليوم فتح فرص عمل تشغيلي للشباب، هو نفس اللحظة يمكن في السنة الجاية يفتح كمان مشروع جديد. نعم. بيفتح كمان فرص تشغيلي للشباب.
1: يعني أنا صراحة بشكرك يا صهيب شويات صاحب فكرة مشروع حكاية عجلون، بدي أتمنى لكم يعني جدا التوفيق، وفعلا هذا المشروع اللي بيساهم بالحفاظ على الهوية والتراث العجلوني. شكرا لك يا صهيب، يعطيك العافية.

0: إذن حلقتنا انتهت لهذا اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعين. أبدا نحيي زميلتنا لداء الرمان من المملنة المراقبة الرئيسة، تحية لزميلنا حسن حماد من الهندسة الإذاعية، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: نوافذ.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غور الصافي يهدفان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة للشركة. جلالته يطلق مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن ويؤكد ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. القوات المسلحة الأردنية تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع

غزة بكوادر طبية جديدة. شهيدان وأربعون مصابا في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات القصف والاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. استشهاد 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة فجرا في منطقة عريض دبين. الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تنتخب اليوم رئيسا للدورة 81 التي تبدأ في أيلول وتنتهي في أيلول العام المقبل. محليا، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تطلق حملة إعلامية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030. ضريبة الدخل والمبيعات تدعو الشركات والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران الحالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي.

مهندسنا حسن حماد يكون معنا بالإشراف الهندسي المباشر. وأجمل التحايا والمسايا لكم من المهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وكرماً لأمراً مستمعينا، تابعونا واسمعوا لنا واستمعوا لنا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور.

0: اليوم حلقتنا مستمعينا الكرام، واللي إحنا بنسعد إنه نسلط الضوء فيها حول تلك القضايا التي تهم مجتمعنا المحلي، بل كل المجتمعات حتى وإن ارتأينا أن تكون إقليمياً عربياً وعالمياً. هذه الحلقة اللي ارتأينا كذلك المستمعين إنه تكون معنا من تتحدث كيف لنا أن ننتمي لبيئتنا، كيف لنا أن نجعل من التطوع البيئي منهاجا ونهجا في الجامعات الأردنية. فكل الترحاب بك الدكتورة جوان حسين العبيني، وأنت الأستاذة المشاركة في علوم الأحياء الدقيقة البيئية قسم إدارة الأراضي التابعة لكلية الأمير حسن بن طلال للموارد الطبيعية في الجامعة الهاشمية. فأهلا وسهلا فيك وشكرا حضورك معنا هذه الحلقة.
1: يا هلا يا هلا وحيا الله فيك، شكرا لاستضافتي في هذا البرنامج الشيق.
0: إذن دعونا نتحدث مستمعينا الكرام كيف يمكن أن يكون للتطوع البيئي تلك المساحة، وكيف يمكن أيضا للجامعات من خلال كوادرها ومن خلال الأساتذة فيها أنه يكون هذا الباع وهذه المساحة المتاحة. مبسوطين جدا مستمعينا الكرام أنه إحنا نشوف كيف هالحراك البيئي داخل الجامعات سوف يؤتي أكله، وأنه يكون هذه الثمار الطيبة. ومبسوطين أكثر ضمن هذه الحلقة لأنه إحنا رح نتحدث ونقدم لكم الدليل والبرهان على هذا الإنجاز وعلى هذا العمل. لكن بداية دكتورة جوان مرة أخرى أهلا وسهلا فيكي، دعينا نتحدث، ما المقصود بالتطوع البيئي ولماذا التطوع البيئي بالذات؟
1: أحسنتي، أشكرك مرة أخرى على الاستضافة. التطوع بشكل عام تعريفه هو أن يقدم فرد أو مجموعة خدمات من سواء كان بالوقت أو بالجهد أو بالموارد المتاحة أمامه لمجتمعه ولبيئته. الشرط الأساسي أنه يكون هذه الخدمة بدون مقابل.
0: نعم.
1: التطوع يعني ممكن يشمل أوجه كثيرة. في ناس بيتطوعوا لحل قضايا اجتماعية في دور رعاية أو لأمور صحية، أو حتى بنشوف أنه في كثير كان من المتطوعين أثناء الأزمات تطوعوا بوقتهم بجهدهم وأحيانا بسيارتهم في وقت الثلج أو وقت الكورونا، كانوا يساعدوا المجتمع. التطوع البيئي تحديدا هو أن يقوم هذه الأفراد أو الجماعات بعمل أنشطة تخدم البيئة.
0: نعم.
1: فالهدف الرئيسي هو خدمة مجتمعنا من خلال أنشطة يعني نساهم فيها في رفع سوية بيئتنا اللي احنا عايشين فيها. فهذا هو التطوع البيئي تحديدا، واللي احنا نوعا ما بنحاول نسلط الضوء عليه لأنه الأقل حظا ما بين أصناف التطوع الأخرى.
0: نعم نعم. وإحنا مبسوطين مستمعين الكرام أنه نسلط الضوء أكثر وأكثر حول هذا النهج أو هذا المفهوم التطوع البيئي، لأنه اللي بفهم بعمق الأبعاد وأنه يكون إلى نظرة تحليلية أكثر بكثير يجد أنه التطوع البيئي هو نعم باب، لكنه مجرد ما شرع رح يفتح أبواب كثيرة. ومبسوطين أكثر مستمعينا أنه إحنا نشوف كيف الجامعة الفتية، الجامعة الهاشمية، اللي الحمد لله إلا مشوار معهم طيب وإن شاء الله نكمل معهم بكل خير، نتحدث كيف استطاعت مؤسسات التعليم العالي وهون الجامعة الهاشمية أن تبدأ بتطبيق ونشر مفهوم التطوع البيئي بكل ما أوتيت من وسائل وإمكانات.
1: أحسنتي، يعني فكرة التطوع هو ليس فكر جديد. يمكن الجامعة الأم، الجامعة الأردنية، سبقتنا بأنه وضعت مساق إجباري لكل الطلاب في مساق اسمه خدمة المجتمع. لكن إحنا تفردنا بجانب معين اللي هو في مساق، هو مساق اختياري ضمن كليتنا، كلية الأمير الحسن بن طلال الموارد الطبيعي والبيئة.

0: نضع هذا المفهوم التطوع البيئي كمساق اختياري.
1: نعم.
0: هذا المساق بدأنا في رحلته ومشواره منذ 2014. بدأنا بفكرة بسيطة أنه يعني إحنا الطلاب من شعار أنه كل طالب متميز وكل تميز يستحق الاستثمار فيه. هذا هو كانت فلسفة إنشاء هذه المادة. فالمادة تعتمد على أن يكون الطالب هو محور التعلم. نتعلم بأسلوب خدمي، بسموه التعلم الخدمي، يعني أنا أتعلم أثناء تأديدي لخدمة في المجتمع. فإحنا نحاول أن نفصل كل هذه الخدمات نحو بيئتنا، فعشان هيك هو يعنى بالتطوع البيئي تحديدا. التطوع البيئي أيضا يعني بتعلم فيه الطالب بروح الفريق، وأيضا هناك تنمية للريادة والإبداع والليدرشيب اللي هي القيادة.
1: نعم.
0: في مهارات قيادية، يعني كل فريق من هذه الفرق اللي بيشكلوها الطلاب بتعاملوا فيها مع موضوع بيئي من داخل مجتمعهم هم بيختاروه، وهم بيحاولوا خلال هذا الفصل أن يستعملوا يستثمروا الموارد المتاحة عندهم، المهارات المتاحة عندهم، أو بناء مهارات جديدة من خلال مشاركتهم في ورش العمل أو استماعهم للمحاضرين في سلسلة الحوارات البيئية اللي زملاء عندنا أيضا أضافوها إلى هذه المادة بشكل جميل جدا. وتستقطب هذه المادة نخب من الخبراء في المجال البيئي على اختلاف الأصعدة، لأنه ما في حدا فينا أؤمن أنه لا يوجد أحد بعيد عن البيئة. فهناك استضفنا محاضرين أو خلينا نحكي ضيوف في هذه المادة، سواء كان من الإعلام البيئي أو من السياحة والرياضة البيئية. استضفنا ناس لهم علاقة بالتنوع الحيوي، يعني خبرات متميزة ومختلفة حتى ولو من خارج البلد.
1: نعم،
0: كان معنا ضيوف سواء كان من اليابان سيد موتوهارو نوتشي أو إيان ستيوارت، كلهم كانوا معنا وأضافوا من خبرتهم كيف نقل تجارب سواء كان في أوطانهم إلى يعني إلى ساحة صغيرة في كليتنا.
1: نعم، يعني أنا أتحدث دكتورة جوان بأنه يمكن لما نتحدث عن هذه المساقات اللي يمكن في بعض الكليات يكون إجباري أنه يتم النظر إلها أو اختيارها أو أنه نعتبرها ركيزة، لكن أتساءل من خلال الخبرة لديك بأنه كيف وجدتي اهتمام الطلبة، خاصة إحنا عندنا هلأ لكم أن تتخيلوا ثورات تكنولوجية وهنالك صراعات، بحيث الواحد يسلط على نتاج هذه الثورات من تطبيقات، من منصات، من ريادة وأعمال، والعودة على ذي بدء للبيئة وللمنشأ.
0: هذا سؤالك رائع، لأنه ما نجده اليوم في طالب، يعني يجب أن لا نغفل أنه المجتمعات تتغير وأسلوبنا في التعلم يتغير، لذلك التعليم يجب أيضا أن يواكب هذه الحداثة والمعاصرة في أسلوب تقديم المعلومة. الطالب لا ينقصه خلينا نحكي المخزون الذهني، فأنا أؤمن أنه عندهم قدرات، ولكن اليوم طلابنا selective learners، يعني متعلمين انتقائيين.
1: نعم.
0: ينتقي، فهو شغفه وين ما في عنده شيء هو بيحبه هو يبدع في ويجد معلومات كثيرة. فمن واقع التميز الفردي اللي موجود عند الطلاب والشغف نستطيع أن نبني على هذه المهارات، سواء كانت مهارات تكنولوجية، لأنه بالنهاية نحتاج نوثق هذه الأعمال البيئية بفيديو ينشروها الطلاب بنهاية الفصل، أو يستخدموا مهارات أنه يعمل مثلا بروشورات أو مواد توعوية، أو حتى في ناس بيعملوا تطبيقات لجمع الأعمال التطوعية مع بعض. فيعني نحتاج كل هذه المهارات اللي يمكن أنا ما أملكها.
1: صحيح.
0: فبينما الطلاب بإبداعاتهم المختلفة يستطيعوا أن يضيفوا إلى خلينا نحكي طاولة الإبداع اللي موجودة والتي تخدم الرسالة الرئيسية اللي هي رسالة البيئة بكافة الأشكال وبكافة الأصعدة.
1: نعم. مستمعينا ومشاهدينا، صدقا عند الاستعداد لهذه الحلقة وقبل الخروج على الهواء مباشرة لمسنا ذلك الإيمان الصادق والنابع من قلب الدكتورة جوان. بالفعل هي إيمانها بأهمية هذا المساق وإيمانها بأهمية النتاج التي سوف يتم حصادها، هذا جانب. والجانب الآخر إيمانها بقدرة أبنائنا الطلبة مهما اختلف مستواهم.

0: التفصيلي. هي تؤمن بأن كل طالب لديه الجانب الذي يستطيع أن يتميز وأن يمايز نفسه في هذا الحقل. عديد من هذه المنتجات عديد من النتائج من خلال الأنشطة، سواء كانت مبادرات، برامج، مشاريع أو حتى منصات حملتها الدكتورة جوان، وسوف نتابعها ونسلط الضوء عليها مرارا وتكرارا حتى تأخذ ذلك الحق ولنسلط على ذلك المجهود الذي أتى به الطلاب.
1: نعم، يعني هذا المساق ليس فقط هو مساق نعتبر أنه المجتمع هو المادة العلمية، فمجتمعنا ومشاكلنا البيئية هي المادة اللي بيقوم فيها الطلاب بخلق مشاريع ريادية مبتكرة. نجمع هذه الأفكار في ما يعرف باليوم البيئي المفتوح.
0: نعم.
1: فاليوم البيئي المفتوح عقد هذه السنة في 28/4 للمرة الثالثة على التوالي، فأصبح لدينا خبرة وبجهود طبعا يعني لا نقلل من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والعام بدعمهم، ونشكرهم من هذا المنبر على الدعم اللي قدموا لنا، يا سواء كان عيني أو مادي، لأنه نحتاج إلى بعض الاستثمار بطاقات الشباب، منها مثلا هذه الكتب، هذه كتب تلوين أنتجوها طلابنا. نور النعيمي مثلا صممت كتاب تلوين للنباتات المهددة بالانقراض، حصلنا على المراجع العلمية الموثقة لنباتات مهددة بالانقراض، وهذه الصورة الرئيسية مثلا للنبتة مع بعض المعلومات عن هذه الأزهار، ليس فقط النباتات وإنما الكائنات الحيوانات المهددة بالانقراض في بلدنا. هناك طالبة أخرى تسنيم قامت بعمل شيء مشابه ولكن للأحافير، فهي جيولوجية، why not إنه تكون الأحافير عنا لها حظ أيضا من الإرث الحيوي.
0: يمكن
1: احنا
0: دكتورة حتى السياحة البيئية صار في هنالك اهتمام من أهل الاختصاص في أهمية وجود التنوع الأحافير وانتشارها، وهنالك من يستمتع ويراقب ويتابع ويفحص.
1: والجميل أن نشوف أنه الأجيال المختلفة، سواء كان هذه قصص أو موجهة للأطفال، وممكن أيضا الكبار يبدعوا فيها. وهناك أيضا مثلا طالبات قاموا بعمل إعادة تدوير للورق وعملوا منها بعض الأشياء اللي أنتوا شايفينها زي كروت أو فواصل كتب. وفي عنا بصراحة كت إحنا استحدثناه، أو يعني حبينا أحكي أكثر عنه إذا تسمحي لي.
0: نعم، تفضل.
1: اللي هو كت سميناه أرسم بتراب بلادك. اليوم الانتماء كثير مهم، أنه لما منتطوع إحنا هون بنخدم بيئتنا بدون مقابل. ليه بنخدم بيئتنا؟ لأني بنحب وطننا، بنحب بيتنا، بنحب أرضنا. اخترنا أنه إحنا في القسم إدارة الأراضي بندرس مادة مواد related للتربة بشكل عام.
0: نعم.
1: فطلبنا في فصل سابق من الطلاب من مختلف المحافظات، فجمعنا تربة من مختلف محافظات الأردن وجمعناهم ونخلناهم وفرزناهم على شكل ألوان مختلفة، بحيث حضرنا كت أيضا للرسم، لأنهم نؤمن بالفن.
0: نعم.
1: أنا أؤمن بأن الفن قد يكون وسيلة يعني خلينا نحكي لتسليط الضوء على مفاهيم علمية. فاليوم رح نحكي لكم عن استخدموا التربة لترسموا أي شيء بدكم، يا أخلق إبداعك بترابك، أرسم بتراب بلادك. فهذا كانت واحدة من الكتات اللي أضفناها.
0: يعني صنعتم من التراب كمادة قابلة للتلوين فيها؟
1: نعم.
0: جربتوها؟
1: جربناها وخلطناها مع شوية غراء وعندها فرشاية مع هذه الكانفاس الصغير، بإمكان أي حدا يستخدم هاي الماتيريال ويرسم ويعبر فيها عن انتمائه وحبه، أو يعني خلينا نحكي الفن. فهو الفن ولكن باستخدام مواد طبيعية ما فيها أصباغ، ما يعني آمنة، ويمكن أن يرسم فيها.
0: إذن مستمعينا، يعني من بين المعلومة والمتعة والفائدة من خلال كتيبات أخذت على عاتقها تسليط الضوء حول النباتات المهددة بالانقراض، وأيضا
1: الحيوانات
0: الطيور الأحافير، وكذلك الحال المعلومة الموثقة العلمية الدقيقة، ومن ثم الانتقال لرسمها والتعرف عليها وبالتالي طبعها في ذاكرة أجيالنا وأبنائنا الجيل النشئ القادم. هذا جانب، والجانب الآخر أيضا إعادة الورق هو كفكرة حاضرة، لكن كيف يمكن لنا أن نترجمها من خلال أفكار ريادية أتى بها الشباب الجامعي في الجامعة الهاشمية. طيب، ماذا أيضا دكتورة، وخاصة أنه ما زال هنالك عديد من المنتجات
1: في جعبتنا الكثير؟ بصراحة في هذا اليوم البيئي استقطبنا 86 طالب وطالبة، يعني

0: يعني كان عندنا عدد كبير من الطلاب، لذلك يعني وسعنا في المشاريع اللي احنا ممكن انه نشتغل فيها. فعندنا طالبة هي خريجة ولكنها حابة ترجع وتشارك بخبرتها السابقة، فصار في عندنا شيء اسمه منتورشيب، يعني زي ناس
1: نعم
0: يعني بيرعوا الافكار زملائهم اللاحقين. ليه؟ لانه حبوا فكرة التطوع
1: وانه
0: البيئي.
1: يبنوا عليها.
0: فمثلا رباب ابو زنط رجعت عملت لنا ورشة عمل لكرات البذور، وهذه الكرات هي عبارة عن طين فيه خلطة وفيه أزهار، بإمكاننا نساهم في نشر
1: بذور.
0: بذور للورد، بإمكانه أي حدا يعمل منها حتى مشروع استثماري لطيف نخدم فيها عمليات الإزهار السنة. الحمد لله مع الموسم الوطري الجميل ممكن إنه تنشر فيها هذه البذور وتزين بيئتنا. في عنا طلاب عندهم مهارة في إيديهم باستخدام الخشب،
1: نعم،
0: فحكينا ليه ما
1: وعمل
0: نستثمر
1: النجار.
0: هذه المهارة في إنه نطور ناخد فضلات الخشب من المحلات ونصمم منها بيوت العصافير. وهذه بيوت العصافير مع الخبرة وجدنا إنه إحنا في عنا عصافير العصفورنا الوطني اللي هو طائر الأردن الوطني الدويري، يحتاج إلى فتحة معينة لحتى بحجم معين لحتى يقدر يدخل، ونمنع الأصناف الغازية من الطيور إنها تدخل وتتكاثر. فيعني أيضا وجهناها بطريقة علمية بحيث إنه نساعد فيها الأصناف المحلية من الطيور إنها تتكاثر عدا عن الأصناف الغازية. طالبات بفريق آخر استخدموا
1: صحيح.
0: ما يكسر من الزجاج، زجاج مكسور، وعملنا منه، ما بعرف إذا هو واضح على
1: نعم.
0: الهواء، عملنا منه من هذا الزجاج المكسور يعني زي موزايك آرت، بحيث أنه مثل
1: نعم،
0: فسيفساء
1: فالموزايك.
0: ممكن يكون له فانكشن، يكون له هدف، بحيث نحط عليه أشياء ساخنة.
1: نعم، تستخدم
0: فيعني
1: كقطع عازلة
0: فهذه
1: للحرارة، وبالتالي
0: تم بيع.
1: نعم.
0: الحلو وين بدي يعني ست وفاء إذا تسمحي لي بس أضيف إنه كانت هذه المبادرات على الرغم بساطتها ولكنها حققت مردود اقتصادي لا بأس فيه جيد، يعني من خلال يوم واحد في بازار نص نهار ساهم في هذا. كان البازار هديتنا لكل طلاب الجامعة، اوكي، وساهم في طلاب الجامعه اللي اشتروا من هذه المواد، حققنا دخل اقتصادي، وهذا احنا بهمنا يكون في عنا عجل اقتصادي. ليه؟
1: نعم.
0: لان نحكي عن الاقتصاد الاخضر،
1: واستدامه.
0: ما بيكون في عنا استدامه، احسنتي، لولا ان نحقق منها فائده الي ولغيري، بحيث نستمر دائما في هذه العجله. الفلوس اللي طلعت من اليوم البيئي رجعنا فيها على محميه الازرق، وتواصل وصلنا معاهم واشترينا بعض المواد والدهانات اللي طلبوا منا انه نساهم في حمايه الممرات الخشبيه.
1: نعم،
0: فجبنا زيت حار ودهان
1: المائية. نعم.
0: والفراشي وجلوز، بحيث انه طلابنا عملنا يوم تطوعي جماعي، وطلعنا احنا والجيش الجرار اللي تبعنا وساهمنا في الحفاظ على بيئه المحميه حتى نخليها اكثر ديمومه، يعني
1: نعم.
0: في المحميه الازرق.
1: إذا من هون مستمعينا الكرام بنحكي عن العلاقة التكاملية، يعني أبناء الجامعة الهاشمية هم اشتغلوا في حرم جامعتهم، لكن كيف انعكست هذه المشاريع البسيطة؟ لا يمكن لكم أنه يكون مثلا هذه الأفكار أن نقلل من شأنها، أو أنه أنفسنا تحدثنا أنها لا تؤتي نفعا، لكن لا، الموضوع هو أكبر من ذلك بكثير. حتى الإنسان دائما يشحذ هممه من جديد، وأنه دائما يتبنى هذه الأفكار، ينطلق فيها، يجرب، يخطأ، يسأل، يطلع على تجارب أخرى حتى يستطيع أن يثبت ما أو يحقق ماذا يبحث عنه. هنا أنطلق أيضا مستمعينا في إشارة إلى أنه دور خارج حدود أسوار الجامعة، محمية الأزرق المائية، وهذا الفريق البيئي وانطلاقه من أجل تزيين تلك الممرات الخشبية التي تمتد فوق المسطحات المائية بعدد هذه المسطحات الكبيرة لهذه المحمية، وبالتالي تجميل منظر صديق للبيئة، حلول من الطبيعة حتى نبقى نحافظ على ما وصلت إليه هذه المحمية.
0: نعم،
1: نتحدث
0: وهذا جزء.
1: عن أنا
0: تفضلي
1: نكمل إذا أردت أن تشاركيني في هذا الموضوع.
0: كنت بدي أحكي لك لما حكيتي خارج أسوار الجامعة.
1: خارج أسوار. نعم.
0: إحنا قلت لك إحنا حاليا عندنا 86 طالب هذا الفصل، يعني
1: نعم.
0: قريب 90 طالب، وفي منهم اختار أن يشارك ويعمل خلينا نحكي مبادرات بيئية خارج أسوار الجامعة. مثلا فريق اشتغلوا في مدارس.

0: حكومية صمموا لهم حديقة، وسميت هذه الحديقة لأنه كانت قريبة من عيد الاستقلال حديقة الاستقلال. فساهم الطلاب في نقل المعرفة وبالتعاون مع إدارة المدرسة في عمل تصميم حديقة، وصمموا لهم شبكة ري، فاستفادوا من العلم اللي أخذوه بالجامعة، وتم نقل هذه الخبرة وظفوها لأطفال ممكن أنه يعني أسسوا عندهم حديقة بيئية. فريق آخر اتجه إلى مركز زها الثقافي، وفي مركز زها الثقافي أنا يعني أشجع هذا المركز ومن المتطوعين، لأنه يحتاجوا كل الخبرات التطوع، يعني التطوع البيئي كان من خلال مبادرة اسمها مبادرة العجلات الخضراء التي فيها يتم تجميع أغطية هذه الأنابيب
1: العبوات
0: وإعادة يعني صهرها وإعادة تدويرها لخدمة أطفال الشلل الدماغي. اسمها العجلات الخضراء Green Wheels، فهي إذن مبادرة لطيفة ساهم فيها طلابنا بتجميع هذه العبوات وإعادة تدويرها لمساعدة أطفال. فهناك بعد إنساني بالإضافة إلى البعد البيئي، هذا اللي حكيت التكامل، تكامل جميع فئات المجتمع بكافة أطيافه.
1: نعم. أيضا مستمعينا، إذن هذا هو اليوم البيئي المفتوح اللي أقامته الجامعة الهاشمية، هذا الكم من الأنشطة، المبادرات، البرامج، الإنجاز، وهذه يعني المنتجات اللي كانت معروضة ضمن عديد من الزوايا ضمن هذا اليوم. لننطلق أيضا وأنه نكون أنه إحنا دائما حاضرين حتى ضمن هذه المجتمعات الدولية التي تعنى بهذا الشأن، الشأن البيئي، وأنه يكون لنا شراكة حقيقية مع عديد من الاتحادات كالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حاضرة من خلال أشارت إلها الدكتورة جوان أنه المحميات وتنفيذ الأنشطة داخل هذه المحميات هو جزء بسيط. فبالتالي نتحدث كيف هو واقع الحال مع الشركاء، كيف هو واقع الحال في عملية تأمين الدعم، لأنه أنا الفكرة والمجهود من الطالب في المقابل لابد أنه يلاقي دعم ينطلق فيه لمشروع أكثر وأوسع نطاقا.
0: ممتاز. إحنا في البداية التحضير لهذا المساق يبدأ بفصل سابق، سواء كان بالتواصل مع يعني مع الداعمين والشركاء، والحمد لله على مدار العشر سنوات السابقة بنينا ثقة مع المجتمع المحلي. أيضا هناك هيئات آمنت بفكرتنا وآمنت بأهمية دعمنا، مثل هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية، هي أيضا من الداعمين للسنة الثالثة، على هم اللي دعموا مثلا المطبوعات هذه السنة. السنة الماضية دعموا رحلة علمية إلى محمية ضانة كان فيها مبيد، فيعني هناك إيمان بأهمية مثل هذا النمط من التعليم، التعلم الخدمي، التعلم المبني على المهارات، skill-based learning competencies. فأيضا الحديقة النباتية الملكية كانت من ضمن المحطات اللي تم زيارتها والعمل فيها. هناك عمل مثل يعني هناك الكثير من الأكتيفيتيز يعني الأنشطة، منها تنظيف محمية دبين، رحنا على محمية دبين وشاركنا،
1: يعني حتى كنت شركاء في تلك الحملات التي انبثقت عن الخطة الاستراتيجية للنظافة والحد من الإرقاء العشوائي.
0: نعم. جديدا عملنا اتفاقية، هناك ننوه لاتفاقية حديثة التوقيع مع وزارة البيئة الأردنية، واليوم البيئي المفتوح كان أيضا برعاية وزير البيئة شخصيا.
1: نعم.
0: فنثمن الدور الذي تقوم فيه الوزارة، ويجب يعني إحنا منحس دورنا رديف لخلق مجتمع واعي قادر أنه مسلح، خلينا نحكي بالعلم، وقادر أنه يكون نشيط في مجال ليس الوعي، إحنا ما بدنا بس وعي، بدنا وعي زائد تنفيذ لمبادرات على أرض الواقع تسهم في رفع سوية بيئتنا في المستقبل. يعني أحلامي الصغيرة هو أن يكون مثلا في العيد الاستقلال القادم يكون بيئتنا خالية مثلا من البلاستيك، خالية من النفايات، فهذا يعتمد على جهودنا المختلفة في إدارة مثل هذه الملفات.
1: نعم. يمكن إذا تشاركين الرأي، أنا أجد أنه طلابنا هم سفراء لنقل الواقع، الحقيقة، المهارة، وبالتالي هم نواة هذه الأسر، وكيف لها أن تكون انعكاسها على المجتمع وعلى المجتمعات المحلية على وجه الخصوص. أنتقل أيضا ضيفتي الكريمة وأتحدث بأنه أنتم حاضرين من أجل عملية المشاركة. طيب. وجدنا أنه هنالك العديد من الهيئات التي تقدم ذلك الدعم والمنح، لديها ذلك الأسلوب، فهل كان

0: نحمي من خلال هذا المساق اللي هو التطوع البيئي اكساب ابنائنا الطلبة المهارة في عملية الإعلان عن أنفسهم مهارتهم إيصال فكرة المشروع. يمكن كتير طلاب عندهم الأفكار لكن مثلا ليس لديهم القدرة على إيصال الجدوى الاقتصادية الاستدامة التنمية وما إلى ذلك.
1: يعني رائع جدا. هناك هذه الأفكار اللي تفضلتي فيها هي مبادرات صغيرة، ولكن كيف ننتقلها فيما بعد إنه الطالب ممكن يأسس منها يعني خلينا نحكي مبادرة تحقق لنفسه ولغيره دخل في المستقبل. طبعا مثلا من الناس اللي كانوا معانا هيئة أجيال السلام وأخذوا على عاتقهم أنهم يأخذوا جزء من هذه الطلاب اللي عندهم فعلا نية أنهم يكملوا أنهم يدربوهم على مثل ما تفضلتي كيف بدي أعمل أنا جدوى اقتصادية، كيف بدي أسوق المنتج، كيف بدي أشتغل على البرزنتيشن. ولا أخفي أيضا في السابق، خليني يعني ترجع للذاكرة، أنه كان هناك مبادرة لطيفة جدا من القطاع الخاص، كان في مبادرة جوسكو للبحث العلمي التطبيقي. وفي هذه المبادرة تم دعم مشاريع طلابية أوكي اللي لها علاقة بالبحث العلمي. فمن مخرجات هذا كان في عنا طلاب تنافسوا على مراكز مختلفة، ويمكن اللي ما فازت أو فازت وقتها آلاء ثلجي، ولكنها استمرت مع حاضنات أعمال مختلفة موجودة في البلد وأسست شركتها. شركة ليمونين الآن ست آلاء ثلجي هي خريجتنا ونفتخر بها طبعا. يعني منذ سنوات قامت بتأسيس شركتها بعد مثابرة وإصرار وحصلت على براءة اختراع، وهذا الشيء يعني
0: طبعا هذه هي ثمرتنا، لأنه هي ثمرتكم. صحيح
1: هذه دكتورة، صحيح. ونأمل أن يحذو حذوها الآخرين.
0: نعم، يعني ما شاء الله، يعني الباب والمجال مفتوح، أفكار ريادية رائعة شبابية، وبالتالي هي يعني الانطلاق بقلب قوي من أجل عملية التنفيذ. أيضا مستمعين الكرام، يمكن كان برنامج متابعات إلى دور في تسليط الضوء حول تلك المبادرات الشبابية البيئية، واللي يمكن كانوا هم حاضرين في تمثيل الأردن على مستوى العالم فيما يتعلق في الكوي وهو مؤتمر الشباب البيئي، وكنا مبسوطين مستمعين الكرام في إشارة حتى يعني نتحدث بأنه اللي بده يشتغل يستطيع، واللي بده ينجز أيضا يستطيع. كان عدد كبير أو أنه المشاركين منهم من أبنائنا في خريجين قرية أو قرى الSOS في الأردن، في يعني ما أجملها من أن نشوف من هون ومن هون هذا النتاج. رح نتحدث أكثر كيف يمكن للشباب أن يطوروا من قدراتهم حتى يستطيعوا أن يمثلوا ذاتهم وأنفسهم ووطنهم بالدرجة الأولى. نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نعاود الحديث بمعية الدكتورة جوان العبيني.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب مرة أخرى بضيفتي في الاستوديو الدكتورة جوان العبيني. أهلا وسهلا فيك، وأنت الأستاذة المشاركة في علوم الأحياء الدقيقة البيئية قسم إدارة الأراضي التابعة لكلية الأمير حسن بن طلال للموارد الطبيعية والبيئة في الجامعة الهاشمية. أهلا وسهلا فيك. يمكن حلقة أنا أجدها ديناميكية، الحديث حول منتجات قام بها أبنائنا الطلبة، فعاليات وأنشطة خارج ذلك المساق التقليدي الذي يعتمد على أهمية الحفظ والتلقين للخروج بنتائج والبحث عن مثلا علامات تحقق لهم التخرج بمعدل عالي. الدفة لا تقاد هكذا في هذا المساق على وجه الخصوص، اللي هو التطوع البيئي، الانطلاق إلى المجتمعات، العودة بأفكار ريادية، العودة بأفكار مجتمعية، إعادة التدوير حاضر للزجاج، للخشب، أيضا الفكر المناقش أو حتى المخاطب للعقول فيما يتعلق في تأليف العديد من المناهج القصص التي تجذب ذلك الجيل الناشئ من أجل بث تلك الرسالة ونعزز انتمائهم وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، الموارد الأولية الموجودة في البيئة، وصولا إلى إدخال الفن والثقافة في العديد من الأنشطة لهذه المشاريع. أتحدث أيضا بأنه هالمساق وأنت يعني من أهم المؤمنين في هذا المنهاج، بأنه هل كان لديكم خطة من أجل قياس أثر هذه التطبيقات وهذه المناهج؟ هل لديكم خطة أيضا للتعزيز للإدخال، وخاصة أنه حتى موضوع البيئة والتغيرات المناخية وما يحمل من أفكار لابد من التحديث والتجديد ومواكبة التطوير؟
1: صحيح، بالفعل المواضيع اللي لها علاقة بالبيئة هي دائما تجدد، ودائما نجد فيها تشبيك مع مواضيع جديدة، سواء كان من التغير المناخي والعمل على التغير المناخي، سواء كان من يعني جزء من طلابنا مثلا ساهموا في عملنا شيء اسمه نادي القراءة البيئي. نادي القراءة البيئي كان بدعم لفترة معينة من السفارة الأمريكية، دعمونا بقصص روايات باللغة الإنجليزية، هي كانت الهدف أنه تحسين اللغة أبنائنا الطلاب، فاقترحنا أنه يعني نأخذ من السفارة، يعني دعمونا بقصص مجموعة من هذه، وبنهاية الفصل عملنا جلسة حوارية عن مناقشة هذه الرواية. هذه الرواية إما تعكس جانب له علاقة إما بالفيضان أو بالبعض استخدام المبيدات، مثل كتاب اسمه Silent Spring، يعكس هو كتاب قديم ولكنه بيعكس كان أهمية العودة إلى المكافحة الطبيعية بدلا من المكافحة الآفات. فكان هذه المحور، ومن أثناء

0: أثناء اللقاء مع الطلاب من مفردين من السفارة، تم إيفاد 3 من أبناء طلاب الجامعة الهاشمية إلى برنامج اسمه القيادات الشبابية البيئية في الولايات المتحدة خلال فصل صيفي، وتمكنوا إنه يقضوا فصل ويتعلموا فيه أكثر عن قضايا وأمور بيئية. فالتشبيك والتشريك حاصل، قياس الأثر ينبع من كم استطعنا أن نعود على الطلاب بالنفع، سواء كان بالنفع على الطلبة نفسهم، اثنين على المجتمعات. في عنا مبادرات ساهموا فيها الطلاب بالتعاون والتشبيك، مثلا مع مديرية حراج جرش، ودوهم الطلاب لحتى يتفاعلوا مع المزارعين وتركيب مصائد حشرية في منطقة جرش، هذا الحكي من بعض سنوات. هناك أيضا أثر يمكن أن يعني ندونه على مستوى البيئة من خلال حملات النظافة وتعاون الشراكة مع المحميات والحديقة النباتية وإلى آخره. فإذا هناك يعني الأثر يعني يرصد اللي هي الأعمال اللي بتترك سواء كان على الطالب، لكن هناك أثر يمكن أنا بالنسبة لي لا يمكن قياسه، اللي هي الأثر على شخصية الطالب. ست وفاء، يعني أنت ما تتخيلي قديش أحيانا الثقة بالنفس والاعتداد والطموح بصير عنده أكبر. يعني أنا لمسته بشكل شخصي على مجموعة من الطلاب اللي حسيت أنه قد يكون لهذه المادة أثر انطباع في نفسيتهم ونظرتهم إلى تخصصهم، نظرتهم إلى إمكانياتهم في المستقبل. يعني أتأمن لهم يكون مكان مرموق كبير.
1: نعم، يمكن في إشارة أيضا إلى مشاركة الشباب في عديد من مؤتمرات عالمية ككوب في نسخته الأخيرة، ووجود الشباب
0: صحيح.
1: جامعة الهاشمية
0: صحيح.
1: أيضا
0: في
1: حاضرين.
0: من الطلاب يعني تمكنوا من الحصول على دعم من خلال مؤسسات وجمعيات بيئية مختلفة، هم قليلين ولكن المنافسة كبيرة أنه يطلع طالب يمثل الأردن في مؤتمر الأطراف. كان هذا شيء كثير كبير وكثير رائع، وندعم يعني ونشجع داعمين أنهم يفكروا في أبنائنا الطلبة لأنه إلهم صوت. قبل التطوع البيئي أتذكر كان في عنا مجموعة من الطلاب النشيطين حتى في داخل الجامعة، وبعد التخرج حبوا يضلوا مستمرين في النشاط فأسسوا جمعية، فجمعية الجيل الأخضر البيئي. ما بدي أنسى أن يعني نرجع نفتخر بأبنائنا خريجينا بتأسيس جمعية، وكان زميلنا دكتور ضياء روسان هو رئيس الجمعية لفترة من الوقت، ومستمرين في العطاء ومستمرين في التطور ومستمرين في يعني إلهم ثقل من الجمعيات البيئية التي إلها ثقل في البلد.
1: نعم، ممتاز جدا. مستمعينا الكرام، في إشارة إلى الحوارات البيئية التي يتم التنسيق والإعداد لها مليا ومسبقا من خلال الدكتورة جوان، ولقاء ما بين سواء كان أهل خبرة، قامات علمية، أيضا نشطاء بيئيين هم حاضرين في هذا الملف، بحيث أنه حتى الدكتورة جوان مستمعينا هي متطوعة وعضو فاعل في العديد من الجمعيات، حتى بالفعل يعني تترجم كل ما تحلم في خدمة البيئة وخدمة الوطن في هذا الملف. كان أيضا إشارة لأهمية دعم هذه المشاريع حتى وإن كانت بسيطة للمحافظة على الغابات والثروة الحرجية. دكتورة جوان، وصلتم إلى بيوتات خبرة بغض النظر عن الجنس والجنسية واللون وغيره.
0: صحيح، أحسنتي. يعني من خلال هذه المبادرات إحنا نتعرف على حالنا أولا، وأيضا نتعرف على غيرنا. فمثلا تعرفنا على شخص جاي من اليابان، اوكي، يمكن سيد موتوهارو نوتشي كان ضيف لنا في واحده من في
1: حوارات
0: سلسله الحوارات البيئيه، وحكينا عن طريقه بسموها المياواكي ميثود، طريقه مياواكي للحفاظ على الغابات. فهو من خلال مشروع اسمه الميدورايزيشن بروجكت عم يحافظ على رقعة الغابات بالتعاون مع شركاء موجودين في المجتمع المحلي، ومنهم أذكر السيدة أمينة مانجو اللي عندها مشتل لإكثار البذور للأصناف المحلية من الأشجار اللي نوعا ما مهددة بالانقراض.
1: نعم، حرجية.
0: السنديان والجيجاب يعني اللي إحنا أنا أعتبر نفسي يعني مسرورة ومحظوظة بإني أشارك معاهم بمثل هذه المبادرات تطوعيا لحتى نخدم إعادة إكثار هذه النباتات وإرجاعها مرة أخرى للبيئة لأنه إلها

0: مردود ليس فقط على الطبيعة، وبعض منها له مردود على الأمور في الصحية والصناعات الدوائية وغيره. فبدنا نحاول أيضا نواكب الحفاظ على الإرث والموروث الشعبي، سواء كان في الاستطباب والتغذية والبيئة بشكل عام.
1: نعم.
0: فهذه مثلا قصتنا مع سيد موتوهارا نوتشي. في عنا كمان اللي هي استضفنا سيد إيان ستيوارت، كان أيضا هو نشيط في موضوع الساينس كوميونيكيشن، هو خبير في هوجيولوجي، كان يشتغل فترة مع الجمعية العلمية الملكية، مستشار لسمو الأميرة سمية، وأيضا كان من المتحدثين ونقل لنا بعض من خبراته عن كوكب الأرض ككوكب متميز في مجرة درب التنباني. فيعني انطلقنا بأفكارنا شوي أحيانا.
1: نعم.
0: حتى
1: إلى أبعد مدى،
0: إلى أبعد مدى.
1: صحيح.
0: وهذه مقولة أقولها للطلاب ذكرتيني فيها الآن، اللي هي كان دائما دكتوري الله يعني له فضل علي دكتور خالد حميد، كان له مقولة رائعة أحب دائما أذكرها، يحكي من طلب السماء ملك الأرض. فخلي دائما طموحك كبير ووعيك كبير لحتى شو ما حققت أنت تكون يعني سائد
1: ومستمر في هذا العمل.
0: نعم.
1: لمستي دكتورة جوان أن هنالك تقاطعا كبيرا ما بين طموح أبنائنا الطلبة ضمن هذه المشاريع والمبادرات البيئية وجائزة الحسين للعمل التطوعي.
0: من هنا فعلا يعني أثني على كلامك، وهذه الجائزة أعتبر أنه هي يعني خلينا نقطة انطلاق للعديد من الشباب الذين إلهم باع وإلهم أثر. فبحب أنه ننوه إلى أنه هذه الجائزة الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي هي جائزة يكرم فيها الأشخاص أو المؤسسات حتى اللي إلها تعنى بموضوع العمل التطوعي. فأي حدا بيشتغل بالتطوع البيئي أنا من خلالكم يعني بحفزهم أنهم يسجلوا في هذه الجائزة. وهناك ميثاق أيضا للعمل التطوعي بشكل عام الأردني. وأحب أنه ما أنسى فضل مو بس الرعاة، فضل إدارة الجامعة الهاشمية على تبنيها لهذه المبادرات، لأنه لولا التسهيل من التوب مانجمنت، لولا التسهيل الإداري إحنا ما تمكننا نعمل هاي الأشياء.
1: صحيح.
0: بالضبط. إيمان الجامعة الهاشمية بأنه أهمية التجديد، وإيمانهم بأهمية خلق فرص لطلابنا من خلال مراكز مختلفة، سواء كان في كليتنا أو مراكز الريادة والإبداع أو الابتكار، كلها هذه موجودة لحتى تساعد الطلاب اللي عنده فكرة مميزة إنه ينطلق فيها فيما بعد. فهنا نعتقد إنه اليوم دور الجامعات هو ليس دور أكاديمي بحت، وإنما دور لخلق رياديين في المستقبل يقودوا مسيرة بناء الوطن للأمام.
1: الباب دكتورة يعني متاح للجميع أمام أبنائنا الطلبة بغض النظر عن تخصصاتهم ومساقاتهم من أجل الاطلاع على انخراط تنمية هذه المواهب. لا ننظر فقط إلى أبنائنا في الكليات العلمية، لا، الملف هو حاضر في عديد من الكليات الأخرى دكتورة.
0: ممتاز. لأنه السنة مثلا تحديدا شاركت معنا طالبة من كلية العلوم التربوية وهي رسامة، هي شاطرة بالرسم، فهي رسمت على صخر، ترسم رسمت على الصخور، فهي استقطبناها بموضوع الفن، الجانب الفني. في عندي كثير من الطالبات مسجلين معانا هاي السنة هذا المساق من كلية العلوم، سواء كان من قسم البيوتكنولوجي العلوم الحياتية أو من قسم الفيزياء، عندي طلاب من قسم الفيزياء. فإحنا فخورين أنه هذه الصورة وهذا الجانب بطريقة التدريس الذي يعتمد على أن يكون الطالب هو محور التعلم شوي شوي عم ينتقل إلى كليات أخرى. ما أنسى أذكر لك الطالبة نغم، هي أجت من كلية الهندسة العمارة. فأجت نغم حطت هيك فكرة بسيطة، زرعت سيد هيك صغيرة، بذرة صغيرة، في أنه ليش ما يكون في عنا إشي اسمه، حكت لي اسمه بايوفيليك ديزاين. فلما بلشنا نتعرف على شو معنى المحيط الحيوي، فوجدنا أنه ننقل بعض من عناصر الطبيعة إلى داخل المباني. إحنا المباني عبارة عن حيطان، وأغلب وقتنا عم بيحون داخل أربع حيطان، ليه ما ننقل جزء من عناصر الطبيعة إلى داخل المبنى؟ وبالفعل يعني كان من أحد

0: المشاريع اللي تحدينا فيها أنفسنا إنه آمنا بفكرة نغم وتعاوننا مع قسم العمارة، وكان في عندنا طلاب من فرق من مختلفة، يعني فريق آرتيا وفريق نشامة من عمادة شؤون الطلبة أجوا ساهموا معنا بالتصميم وإنشاء مثل شلال استخدمنا فيه حجارة من حجار بركانية اسمها سكوريا، جمعناها من براكين من مناطق مختلفة، سواء كان بركان اسمه قعيص أو الأريتين أو يعني أنا زوجي الأنجيولوجي فهو ساعدني بالتعرف على
1: لا،
0: هذه المواقع
1: ومعرفتها وتاريخها كمان
0: وتاريخها. وبعدين
1: ونوعها.
0: جنبها إنه عملنا سرب للسمك السرحاني، حبينا نسلط الضوء مرة أخرى على السمك السرحاني الذي مش موجود في
1: في
0: العالم هذا
1: العالم
0: السمك إلا فقط
1: في
0: في
1: الأزرق،
0: محافظة محافظة
1: محمية
0: الزرقاء
1: الأزرق.
0: في محمية الأزرق. فيعني إذا زورونا في كلية الأمير الحسن بن طلال حتى
1: نعم،
0: تشوفوا هذا الجدار الحيوي الذي يعكس لوحة جدارية صممت ونفذت من قبل طلابنا من مختلف التخصصات، وهذا فعلا مصدر فخر إلي، يعني أنا بكون كثير مبسوطة. واللي أيضا يعني لا ننكر إنه حتى زملائنا في المشاغل الهندسية تعاونوا
1: كانوا حاضرينها
0: معانا،
1: طبعا. انت
0: التركيب
1: بتتحدثي عن
0: الإنارة،
1: عمل هندسي، نعم.
0: ففعلا كان الكل متحمس والكل يهب للمساعدة عند الحاجة.
1: إذا مستمعينا الكرام، كان هذا الحديث على لسان ضيفتي التي صدقا أجد أن هذه الحلقات هي من أكثر الحلقات قربا إلى قلبي. كل الشكر لك الأستاذة الدكتورة جوان حسين العبيني، وأنت الأستاذة المشاركة في علوم الأحياء الدقيقة البيئية قسم إدارة الأراضي التابعة لكلية الأمير حسن بن طلال للموارد الطبيعية الجامعة الهاشمية. يعني دعوة، وخاصة أن الأيام المفتوحة، الأيام الأنشطة هي مفتوحة لكل فئات المجتمع على الاطلاع، طرق هذه الأبواب، نغير هذا الفكر في أهمية الانتماء والمحافظة على كل هذه النعم، على هذه الموارد الغنية.
0: صحيح.
1: سعيدة جدا بهذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. يعني
0: العفو
1: كنا احنا بدنا
0: عزيزتي.
1: نسأل إلى من ارتأى أنه يكون في عنده هذه البذور حتى يشتريها، وأنه يأخذها هي معه صدقة لما يزور الأماكن الحرجية ويلقيها، على
0: صحيح.
1: وعسى أنه هذا الأجر لهذه النبتة التي سوف ترى النور، وخاصة أنه مواد أولية غنية تساعدها في النمو في أولى أشهر أو سنوات عمرها.
0: صحيح.
1: فشكرا، شكرا جزيلا
0: العفو
1: لك
0: العفو،
1: أستاذة جوان،
0: شكرا
1: شكرا.
0: لاستضافتي، ونتمنى من هذا المنبر أن نكون وفينا الجميع حقه، سواء كان من الداعمين، سواء كان بشكر الإدارة، سواء بشكر الطلاب اللي فعلا أبدعوا في هذه
1: ما شاء الله،
0: المبادرات.
1: يعني تنوعت، تعددت الأفكار وانتماءات الشباب لمنهاج التطوع البيئي اللي أعلنت عنه الجامعة الهاشمية. شكرا لك مرة أخرى.
0: يعطيك ألف عافية.
1: إذا لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أنه نشكر مرة أخرى مهندسنا حسن الزعبي، اللي كان عفوا حسن حماد، اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز. ال 12 دائما ورا ال 11، وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد، هدف واحد. الأردن كلها عن نشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

الموجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غور الصافي يهدفان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة للشركة. جلالته يطلق مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن ويؤكد ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. القوات المسلحة الأردنية تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع غزة بكوادر طبية جديدة. استشهدوا ما لا يقل عن 3 فلسطينيين في وقائع منفصلة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة اليوم. استشهدوا 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة فجر اليوم في منطقة عريض دبين. محلياً، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تطلق حملة إعلامية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030.

والجهاز الفني لمنتخب النشامة بقيادة المدرب جمال سلامي يعلن القائمة النهائية لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2026. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، ونداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري، وترافقنا الزميلة أماني

كعابنة في الإعداد والتنسيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون.

0: أبو حسين المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: حياك الله وبالمستمعين
0: حياكم.
1: والمستمعات الكرام،
0: يعطيكم العافية وبارك الله بجهودكم. والذي سيتولى فضيلته والإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. بسم الله نبدأ بالاتصالات. فتاوس على الهواء، السلام عليكم، تفضل يا أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ بدي أسألك سؤال.
0: تفضل.
2: شخص توفى من 25 سنة، ففتح الوصية حديثا، لقوا أنه في الوصية كاتب لبنته 2000 دينار نقدا.
0: نعم.
2: هسا بنته لما أجي هم صارت يعني زي ما تقول بدهم يبيعوا الورثة اللي موجودة عندهم. لو تقول لي أنا أعطيت أبوي ذهب قيمة 360 غرام قبل 26 سنة، هذا الحكي. شو كان غرام الذهب؟ ولكن الأبو مسجل
0: 360 غرام.
2: بقول لك فضاك الوقت الزلم يعني مسجل الوصية ذهب، مش مسجل مسجل وصية نقدا إلها 2000 دينار في ذمتي.
0: نعم.
2: مش مسجل ذهب. هل بالشرع بجوزها تأخذ ذهب ولا تأخذ 2000 مسجل في الوصية؟
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سلمك.
3: الله يسعدك. أخوي أنا بس بدي أسأل، أنا إجتني بنوتة جديدة.
0: مبارك إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك. وبدي أسأل عن العقيقة. هل
0: نعم.
3: أنا ناوي أعق عنها.
0: نعم.
3: وناوي أعمل فيها وليمة. فهل يجوز بالعقيقة كاملة ولا لازم جزء منها تبرع؟
0: نعم.
3: فهذا السؤال عشان ما.
0: وليمة.
3: يعني كل واحد بعطيني رأي وهيك.
0: تمام. أنت يعني محتار بين أنها توزع يعني العقيقة أو أنه تعمل عليها وليمة؟
3: 100%.
0: نعم.
3: أو بجوز أن نعمل عليها وليمة
0: وتوزع يعني جزء.
3: 100%.
0: نعم، تسمع جواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الله يسعدك.
0: حياكم الله. أنبتها الله نباتا صالحا إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك وسلمي. حياكم الله.
4: كل عام وإنتوا بخير.
0: بخير.
4: أنا عندي يا سيدي مشكلة في الصلاة.
0: نعم.
4: إذا صليت وأنا يعني ساكت هيك بصوت واطي ما حدش يسمعني، ممكن إني أسهى، شايف علي؟ أما إذا صليت يعني وصوت طلع، فأنا بكون يعني عندي خشوع غير شكل. فأنا مش عارفة، بيحكوا لك إن المرأة صوتها عورة في الصلاة، فأنا مش عارفة شو بدي أعمل.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. الله يعافيك. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
5: ألو.
0: نعم.
5: ألو.
0: تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي ثلاث أسئلة.
0: نعم، تفضلي.
5: السؤال الأول، أنا كنت متجوزة ابن خالتي.
0: نعم.
5: وصارت مشاكل كبيرة، يعني مش من بس مني، يعني أنا غلطت وهو غلط، يعني
0: نعم.
5: في مشاكل، في أسباب مشاكل، وكبرت المشاكل وطلقت أنا.
0: نعم.
5: واللهم صل على محمد. وهسه يعني هو حاول يرجعني كثير كثير كثير، وأنا ما بدي أرجع لي، يعني الأسباب يعني كثيرة.
0: نعم.
5: أسباب هو يعني غلطت كبير.
0: نعم.
5: وهسه هي هو صار في عداوة بين أمي وخالتي كبيرة كمان، وخالتي غلطت على أمي كثير وغلطت في أمي.
0: نعم.
5: كثير. و يعني أمي إذا بروح أحاول أصلحهم، أبوي وأمي مستحيل يرضوا، وإذا بحاول أصلحهم يمكن يزعلوا مني كثير.
0: نعم.
5: أنا هسه شو أعمل؟
0: تمام.
5: السؤال الثاني، أنا بلبس خمار، حوشنا كبير كثير في البيت.
0: نعم.
5: ولما أطلع الحوش يعني ما بعرف، أنا بخاف أنكشف، يعني هو تقريبا 70% ما بنكشف، بس في مناطق في الحوش بنكشف فيها. ألبس خمار ولا كيف؟
0: نعم.
5: حوش بيتنا هو.
0: تمام.
5: وأنا مرة كنت أصلي في الوتر، وأنا بصلي في بصلي شفع وتر، أذن الأذان الثاني قطع، يعني نويت من وتر من شفع لوتر،
0: يعني قلبت النية.
5: وأنا بصلي
0: أي ركعة كنتي؟
5: كنت في الركعة الثانية تاعت الشفع.
0: وكملتي وتر؟
5: لا يا رب، في الركعة الأولى تاعت الشفع وخليتها وتر.
0: كملتي ثلاث يعني ركعة واحدة ظلت بس نويتيها وتر؟
5: أنا كنت ناوي شفع وتر.
0: تمام تمام.
5: لما أذن الفجر قلبتني في أثناء الصلاة وتر.
0: نعم.
5: شو الحكم؟
0: تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين، حياكم الله، وأنتم المفتي في دائرة الإفتاء العام.

0: في جهودكم.
1: الله يحييك. حياكم الله.
0: فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الأول للأخ الكريم، هو يعني بعد 26 بعد 25 سنة من وفاة الوالد رحمه الله، يقول وجد وصية قد أوصى لابنته لأخت الأخ الكريم أنه 2000 دينار. هي تقول بأنه أعطت والدها ذهبا 360 غرام، لكن الوصية بالمبلغ المالي وليس بالذهب.
1: نعم.
0: فماذا يفعل الأخ الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا والسلام. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان قد كتب الأب نعم. أن ابنته لها في ذمته 2000 دينار،
0: نعم،
1: وهي الآن تدعي أن لها 360 غرام من الذهب،
0: نعم،
1: وبعد مضي 25 سنة، ما الذي جعلها تسكت هذه المدة الطويلة؟
0: نعم.
1: وما الذي جعلها يعني لا تطالب بهذا الدين؟ هذا واحد. اثنين، إذا ثبت أن لها مالا رد إليها المال الألفين. أما إذا ثبت أنها قد سلمت والدها 360 غرام ذهب، فإبراء للذمة لابد أن تعطى من تركة الأب 360 غرام ذهب، الدين الذي على هذا الميت، حتى تبرأ ذمته.
0: نعم.
1: لكن ما الذي يعني يوصلنا إلى صحة قولها أو قولهم؟
0: هو يقول فتحوا الوصية.
1: الوصية لربما قال الأب أن لها لابنته عنده 2000 دينار.
0: نعم.
1: هذا ثبتت الآن لما يقول أنا بنتي فلانة لها عندي دين 2000 دينار، 2000 دينار ثبتت.
0: نعم.
1: لكن من تقول التي تدعي أن لها ذهبا لابد أن تثبت ذلك، إما ببينة أو بشهادة الشهود، لأن هذا مال متعلق نعم. بحقوق الورثة.
0: نعم.
1: فبالتالي الآن بعد 25 سنة لماذا سكتت كل هذه المدة ولم تطالب بالدين الذي على أبيها من تركته؟ لكن طالما أنها الآن تدعي أن لها ذهبا فلتثبت للورثة أن لها ذهب. الأب اعترف أن لها عنده 2000 دينار.
0: نعم.
1: فيعني الآن بدها تثبت، إذا جابت إثباتات على أن والدها قد أخذ منها 360 غرام ذهب الآن تعطى ذهبا. أما إذا ثبت لم يثبت ذلك فلها في ذمتي 2000 دينار،
0: لكن كما ثابت أنه 2000
1: حسب الوصية. نعم. أن فلان لها عندي دين كذا وكذا. نعم. والله تعالى.
0: نعم. السؤال الآخر بالنسبة للأخ الكريم، يريد أن يذبح عقيقة لابنته. نعم. يعني ما الحكم في هو يريد أن يعني محتار. نعم. بين أن يوزع جزء منها ويولم على الجزء الآخر. نعم. أو يولم عليها كاملة، فماذا نعم. تنصحه وما الحكم الشرعي؟
1: أن يولم عليها كاملة دون نعم. أن يعطي حصة الفقير فهذا لا لا لا, لا يصح حقيقة.
0: نعم.
1: لابد أن يعطى الفقير حصة من هذا اللحم، ولو كانت هذه الحصة قليلة، لو كانت كيلوغرام ذهب كيلوغرام لحم
0: أنه يعطي يعني.
1: أو نصف كيلوغرام لحم، لابد أن يعطى الفقير من هذه العقيقة حتى تصبح عقيقة.
0: نعم.
1: الأفضل في توزيع العقيقة أن توزع يعني 3 أقسام.
0: نعم.
1: قسم للفقراء والمساكين، قسم لأهل البيت والأحباب، وقسم للأحباب والأصحاب والجيران. الآن أراد أن يولم على هذه العقيقة، قبل أن يولم عليها ويعني يعزم قرائبه وأهله وحبايبه لابد أن يخرج حصة الفقير، وبعد ذلك له أن يولم على هذه العقيقة، والله تعالى أعلم.
0: نعم. كيف تصلي المرأة؟ الأخت الكريمة تقول هل يعني تسمع نفسها؟ تقول أنا أخشى عندما يعني أرفع صوتي قليلا عندما يعني يكون صوت
1: المرأة التي تصلي المرأة التي تصلي في بيتها.
0: نعم.
1: في الصلاة الجهرية حق لها أن ترفع صوتها قليلا.
0: نعم.
1: وأن تسمع نفسها.
0: نعم.
1: وكذلك في الصلاة السرية لو رفعت صوتها صلاتها صحيحة، لأن الجهر بالسرية والسر بالجهرية هو هيئة يعني الجهر بالجهرية والسر بالسرية هو هيئة من هيئات الصلاة.
0: نعم.
1: فلو خالف الإنسان هذه الهيئة صحت صلاته، لكن فاته أجر ذلك. يعني لو صلى الإنسان الظهر ورفع صوته بصلاة الظهر صلاته صحيح ولا يسجد للسهو حتى.
0: نعم.
1: لأنها هيئة من هيئات الصلاة وهي أقل من أبعاد الصلاة.
0: نعم.
1: وكذلك لو أسر الإنسان في صلاة العشاء أو المغرب أو الفجر أسر بها صلاته صحيحة، لكن خلاف الأولى.
0: خلاف الأولى.
1: نعم. فإذا كانت ترى أن خشوعها في أن تسمع نفسها بقليل يعني أكثر من ما هو ينبغي، وكان ذلك سبب في خشوعها فلتفعل ذلك.
0: نعم.
1: ونسأل الله لها القبول إن شاء الله.
0: تعليقا على سؤال الأخت الكريمة، هي قالت يعني إذا صليت ساكتة. الآن بالنسبة للمصلي بشكل عام فضيلة. نعم. الشيخ، يعني بعض قد نشاهد بعض المصلين يعني قد لا يحرك حتى شفاهه، فكيف هل يسمع نفسه؟ هل يعني كيف يصلي الصلاة السرية؟
1: هي الصلاة السرية ليست يعني صلاة صامتة،
0: ليست
1: لابد
0: صامتة.
1: أن لابد أن يقرأ هذه الآيات.

0: قراءة بلسانه وشفتيه، وأقل شيء أن يسمع نفسه ذلك. فأما أن يقرأ بمعنى أن يمرر هذه الآيات على قلبه فهذا لا تصح الصلاة به، فلا بد أن يقرأ سورة الفاتحة قراءة صحيحة ويسمع نفسه هذه الحروف بمخارجها وبصفاتها ويتلوها تلاوة صحيحة.
1: نعم.
0: أقل شيء الفاتحة.
1: أقل شيء الفاتحة.
0: فإذا لم يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته، والبسملة آية من آيات الفاتحة، فلا بد أن يسمع المصلي نفسه. فإذا لم يسمع نفسه ومرر هذه الحروف على قلبه دون أن ينطق بها بلسانه وشفتيه، يعني لم يخرج الحروف مخارجه، فهذه صلاة غير صحيحة والله تعالى.
1: نعم نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر بالنسبة إلى الأخ الكريم، هو الأخت الكريمة تقول يوجد مشاكل مع يعني
0: في أعقاب طلاقها،
1: في أعقاب طلاقها نعم، مع يعني بيت خالتها، الآن هي تريد أن يعني هو يريد طليقها الإصلاح أو الرجوع. نعم. لكن بالنسبة إلى أهلها، والدها وأبوها وأمها يعني يرفضون الإصلاح في هذه المسألة.
0: هي الآن يعني طلقت من زوجها.
1: نعم.
0: وهو ابن خالتها.
1: نعم.
0: وهي لا ترغب بالرجوع إليه.
1: نعم.
0: لكن ترتب على هذا الطلاق يعني خلاف بين الأختين، لأنه ابن خالتها.
1: نعم.
0: بالتالي نقول نوجه أول شيء الأمر الأول، إن كان هناك مجال للصلح بين الزوجين ولم الشمل فهذا هو الأمر المستحب.
1: نعم.
0: وإن كان هناك خلافات وأن الرجوع إلى الحياة الزوجية لربما كان يعني يترتب عليه مشاكل أكثر، ونعود إلى الحلقة الأولى من المشاكل والخلافات، فنبقى إحنا منفصلين ما في مشكلة في طلاق، لكن هذا الطلاق لا يفسد صلة القرابة بين الأقارب. لابد أن نفصل، هاي حياة زوجية انتهت بين هذا الرجل وهذه المرأة. الأخوات يجب أن لا يكون هناك قطيعة بين الإخوة والأخوات.
1: نعم.
0: نتيجة الاختلاف بين الأبناء والبنات، يعني الآن هو طلق زوجته فالأم الزوج وأم الزوجة أخوات،
1: خلاف صحيح.
0: فالأصل أن لا يترتب على هذا الطلاق قطيعة بين الأرحام، يعني هذه الأخت يجب أن لا تقاطع أختها، ويجب أن تبادر كل منهما بالمسارعة إلى الإصلاح بينها وبين أختها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فلا بد من المبادرة بالإصلاح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بقاء القطيعة بين الأختين هذا أمر خطير جدا، وهو من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، فالأمر خطير، فهي كبيرة من الكبائر وحرام، يحرم على هاتين الأختين أن تبقيا على خصومة نتيجة هذا الطلاق الذي حصل بين هذا الرجل وزوجته. والأمر الآخر أن الزواج والطلاق أمر مقدر، يعني الله صحيح. سبحانه قدر أن يتزوج وقدر أن يكون هناك طلاق، فلا نربط هذا الطلاق ونولد منه خلافا بين الأخوات
1: العائلات.
0: فالأصل أن تبقى المودة ويبقى الرحم، فهي خالته وأيضا هي أم يعني الطليقة، فتبقى محرمة حرمة مؤبدة حتى لو لم تكن خالته. فالأصل أن يكون هناك بين الناس صلة، وخاصة بين الأرحام، وأوجه هذه الفتاة إذا كانت تستطيع أن تصلح بين أمها وخالتها كونها ترغب في الإصلاح بين الأم والخالة، فأنا أقول أنها تنصح والدتها أولا بأن لا تجافي أختها وأن تبادر بالإصلاح معها، فإذا فعلت ذلك أخذت أجرا عظيما. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالمقصود من ذلك أن الذي يسعى بالإصلاح بين المتخاصم لا سيما الأرحام له أجر عظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول والصلح خير، والله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فلا بد حقيقة قبل أن نفارق هذه الحياة أن نراجع أنفسنا، لا يترتب على الطلاق بين هذا الابن وهذه الابنة قطيعة بين الأمهات والأخوات.
1: نعم.
0: والأصل أن لا، أن تبقى العلاقة طيبة وإن نعم. كان هناك يعني طلاق أو انفصال نعم. بين الزوجين والله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم. أيضا فضلتكم الأخت الكريمة تقول هي تلبس الخمار، هي تخرج يعني في الساحل الخارجي لبيت نعم. ما يسمى بالحوش كما قالت، يعني يغلب على ظنها بنسبة 70% بأنها يعني لا أحد يراها.
0: نعم.
1: فهل تبقى لابسة الخمار أم تخلعه؟
0: يعني أولا لابد من الإيضاح أن لبس الخمار هو الأفضل عند الفقهاء جميعا.
1: نعم.
0: وأنه لباس أمهات المؤمنين.
1: نعم.
0: وأزواج الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح.

0: وهي شيء طيب.
1: نعم.
0: بعض الفقهاء قال فضيلة وبعضهم قال فريضة، وعلى أي حال هي أخذت بالأفضل.
1: نعم.
0: وأخذت تؤجر على هذا اللباس.
1: نعم. نعم.
0: فإن كانت يعني في داخل حوشها وفي خدمة بيتها ويغلب على ظنها ألا يراها الناس وتكشف عن وجهها فلا بأس في ذلك. إذا كانت ترى أن الخمار فريضة فيعني تكون حذرة من أن لا يراها الرجال.
1: نعم.
0: لكن إذا يعني هي تسأل غلبة الظن، هي الآن تخرج يعني من الصعوبة عليها، قد يصعب عليها أن تلبس الخمار عند كل ما يعني بدها تنظف الحوش أو تمسح أو كذا، فلو كشف عن وجهها دون أن يراها الرجال لا بأس في ذلك. وإن كانت تستطيع أن تبقى في لابس الخمار في الحوش فلتفعل ذلك.
1: نعم.
0: وتؤجر إن شاء الله بهذه النية الطيبة.
1: نعم.
0: وأسأل الله عز وجل الأجر والثواب.
1: نعم بارك الله فيكم. مسألة الأخرى، حكم قلب النية عند الأذان الثاني من الفجر، كانت تصلي صلاة الوتر.
0: نعم.
1: كانت في الركعة الأولى في ركعة الشفع، لكن أذن أذان الفجر فقلبت النية وحولت هذه الركعة الأولى من الشفع إلى ركعة الوتر.
0: الأخت الكريمة هي الآن تصلي صلاة الوتر، وصلاة
1: نعم.
0: الوتر هي سنة في
1: نعم.
0: البداية، فلو لحقت ركعة واحدة قبل دخول وقت الصلاة التي لها ولو أكملت أثناء دخول الوقت الثاني صلاة صحيح.
1: نعم.
0: لكن بما أنها الوتر أقلها ركعة، وقد تصلى ثلاث وقد تصلى يعني خمس وسبع إلى 11 ركعة، فهي اقتصرت على ركعة صلاة صحيحة وأصابت الوتر لأن الوتر أقله ركعة. لكن ماذا كان ينبغي على أن تفعل؟ تبقى في صلاتها وتستمر حتى تكمل الثالثة فتأخذ أجر الثلاثة ولو دخل وقت الصلاة التي تليها، ولو دخل. لأنه هي أكملت ركعة، فبالتالي طالما أنها أتمت ركعة فلتتم. لكن بما أنها اقتصرت على ركعة واحدة وأرادت أن تصلي الوتر ركعة واحدة فصلاة صحيحة والله تعالى.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. فتاوى السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن أشارك؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: بيك أكثر.
1: تفضل نسمعك، تفضل.
2: لا لو سمحت يعني جزاك الله على كل خير، إذا واحد بعمل صالح وبصوم وبعمل أمور كلها الصالحة ولا يصلي، هل تبقى أعماله الحسنة معلقة حتى يصلي؟ يعني بمعنى أن يكون رصيده متوقف من الحسنات حتى يصلي بنزل على رصيده.
1: نعم.
2: جزاك الله على كل خير.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى السلام عليكم. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ. كيف
1: الله يعافيك، حياكم الله.
3: الله يسلمك يا رب. يا شيخ سؤال بالله إذا تكرمت، أنا بشتغل على التطبيقات ويعني أغلب الوقت بكون مشغل قرآن، وبنفس الوقت يعني بتكون مصلحة بيدي بكون أستغفر وأصلي على رسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
3: فهل يجوز إنه أنا أكون أسمع القرآن بنفس الوقت أسبح وأستغفر، ولا أنه لازم لما أسمع القرآن ما بدون عمل ثاني يعني؟
1: نعم. الله يعطيك العافية وربنا يتقبل إن شاء الله. تسمع الجواب.
3: الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: تفضل.
4: هل بسأل سؤالين.
1: نعم.
4: هل إذا كان أحد بمشي في السيارة وعمل حادث وتجاوز السرعة القانونية هل يعتبر انتحار؟
1: نعم، تجاوز السرعة وتسبب الحادث بوفاته يعني.
4: والسؤال الثاني، هل النقاط التي تعطيها المعلمين أو المعلمات للطلاب هل تعتبر حلال أم حرام؟
1: كيف آلية النقاط؟
4: يعني علامات الزيادة، يعني إنه هذا جواب عيش أعطت علامات زيادة.
1: طيب هذا ايش يعني بتسال عنه؟ انه هذا يعني
0: تعزيز
1: نوع من التعزيز هذا. نعم ولا يهمك. اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اتصال اخر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: ممكن سؤالين؟
1: تفضلي.
5: هل النذر لما الواحد ينذر انه يذبح ذبيحه،
1: نعم،
5: واذا اكل منها شويه وهو يعني جائز ياكل ولا يرجعي كمان مرة يعني يذبح؟
1: في استفسار سيدي، واضح السؤال. نعم السؤال هذا واضح. السؤال الآخر، تفضلي.
5: شغلة.
1: تفضلي.
5: وهم أهملوها أو يعني
1: لا، ما سمعنا إيش حكيتي السؤال الثاني.
5: لو واحد أعطى واحد شغلة،
1: نعم،
5: يعني حاجة من بيته،
1: نعم،
5: غرض وهو هذا يعني الشخص

0: اهمله او كبه او انه خلاص ما بدوش اياه، رجع ياخده عادي ولا لازم يخبرهم؟
1: اعطاه اعاره ام هبه؟
0: اه يعني بس هم اللي كبوه.
1: لما اعطاه هبه ولا اعاره؟ اعاره
0: يا اعاره يعني هيك هبه.
1: طيب.
0: او هم كبوه يعني خلاص حطوه في مستودع في هذا السكراب.
2: ايوه
0: يعني لو رجع اخده هو عادي ولا لازم يخبرهم؟
1: تسال عن الرجوع عن الهبه يعني؟
0: لا مش هيك يعني، هم كبوه ما بدهم اياه.
2: هو رجع هذا الهبه، هم ردوا كبوه.
0: هم رد كبوها يعني ما بدهم اياه،
2: يعني اخذوه بدون ما يخبر، اخذ بدون ما يخبرهم مره ثانيه.
0: هم كبوها خلص ما بدهم
2: اياه. تسمع الجواب ان شاء الله.
0: يعطيك الف عافيه.
2: الله يعافيك. اهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله. اتصال اخر ثم نجيب على اسئله فتاة. والسلام عليكم.
3: وعليكم شيخ.
2: حياكم الله. عليكم السلام.
3: الله. شيخ بدي استفسر بموضوع التامين، انه هل هو حلال ولا حرام؟
2: اي تامين؟ التامين التجاري صح؟
3: تامين السيارات. انا يعني بعرف ان العوض حرام يا شيخ.
2: تامين السيارات. تسمع الجواب ان شاء الله.
3: بديش اسمع
2: ايش. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبه الى الاخ الكريم يقول حكم من يعمل عملا صالحا، يعني اعمال صالحه بشكل عام يعني، لكن ليس من هذه الاعمال الصالحه الصلاه.
1: نعم. هو الأصل،
2: هل تبقى معلقة أعماله الصالحة حتى يصلي؟
1: الأصل بالمسلم أن يأتي بأركان الإسلام وفرائض الإسلام كلها.
2: نعم.
1: الأصل. وترك الصلاة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. نعم. صلحت صلح سائر عمله، فسدت فسد سائر عمل. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلة بين العبد وربه، من أوصلها أوصله الله، من قطعها قطعه الله. فالأصل بالمسلم ألا يفعل هذه الكبيرة، وإذا فاتته صلوات لسنوات أو لأيام فعليه أن يقضي هذه الصلوات ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا
2: نعم.
1: النقطة الأولى.
2: نعم.
1: ترك الصلاة إن كان يتركها جاحدا لها ومنكرا لمشروعيتها، وقال أنه ليس هناك صلاة، أنا أقر بكل العبادات لكن الصلاة هذه ليست فريضة على سبيل المثال، فأنكرها، هنا يكفر، فيبطل تبطل كل أعماله الصالحة، لأن أشركت لا يحبطن عمله.
2: نعم.
1: لكن غالب الناس هو يترك الصلاة تكاسلا، وتارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، إنما هو مسلم عاصي، وأعماله الصالحة الأخرى هي عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبل وإن شاء رد. ولكن الأصل بالمسلم أن يأتي بهذه الفرائض قبل أن يكون يعني قبل أن يصوم ويفعل كل شيء ممكن، أن مثلا الصائم لا يكون هناك صيام إلا على القادر، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن الصلاة لا تسقط حتى على المريض. فبالتالي نقول للأخ السائل عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويؤدي هذه الصلاة. يقول الشاعر: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا وما أبى، إن كان يجحدها فحسبك أنه أضحى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل، فالشافعي ومالك الرأي له إن لم يتب حد الحزام عقاب. المقصود من ذلك أن ترك الصلاة من غير جحود هو معصية من المعاصي، وهذا الإنسان هو مسلم، نرجو من الله له الرحمة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ولا نمنعه أن يؤدي الأعمال الصالحة الأخرى.
2: صحيح.
1: فهو أفضل ممن يترك الصلاة ولا يقوم بالعبادات الأخرى. لكن نقول هذا الإنسان عليه أن يجمل هذه العبادات بالصلاة التي هي يعني معراج المؤمن، بل أنها هي الرابط بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى.
2: وإذا صلحت صلح سائر العمل.
1: والصلاة حقيقة.
2: صحيح.
1: نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة تنعكس على هذا الإنسان في حياته سعادة وطمأنينة، لأنه يختلي بينه وبين الله خمس أوقات في اليوم والليلة. هذه الأوقات الخمسة هي يعني عبارة عن عملية صلة ما بين هذا المخلوق الضعيف المكلف، ما بين
2: ومعراج للروح،
1: ومعراج روحي مع الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق وخالق الأكوان سبحانه وتعالى. فلماذا يضيع على نفسه هذه العبادة العظيمة وينشغل بطاعات أخرى قبل أن تتصدى، قبل أن تحسن إلى الجيران، وأن كان كله هذا مطلوب، بل أنه هذا من مقتضيات الصلاة. على المسلم ألا يفرط في الصلاة، ومن فرط بها عليه التوبة، لأنه يرتكب كبيرة من الكبائر ويخشى عليه.
2: نعم.
1: يخشى عليه عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول يقرأ الآية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والله الأمر صعب، فعليه أن يتوب ويقضي ما استطاع مما فات. لو صلى مع كل صلاة صلاة، مع كل صلاة صلاتين، حتى غلب على ظني أنه قد يعني أدى ما عليه وأبرأ ذمته من هذه الصلوات، كان أقرب إلى الله عز وجل، والله يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
2: نعم. بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله كل خير. السؤال الآخر.

0: الكريم هو سائق تاكسي على التطبيقات، يقول يعني هو دائما يستمع إلى كتاب الله تعالى عبر الراديو، وتكون المسبحة بيده يستغفر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني ينصت للقرآن ويترك المسبحة، أم يعني يجمع بينهم، أم ماذا يفعل؟
1: يعني هو الأفضل أن أنه إذا أراد الاستماع للقرآن وشغل القرآن أن يستمع للقرآن ويأخذ أجر هذا الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وتتنزل عليه الرحمة. لكن أحيانا منشغل مع الركاب وفاتح القرآن وأراد أن يعني يشغل نفسه بذكر الله عز وجل، لأن هذه النفس إذا لم تشغلها أشغلتك، فيذكر الله عز وجل. لا تعارض بين أن يعني يكون القرآن مفتوح في السيارة وبين أن يذكر الله عز وجل، لكن الأفضل أن يستمع للقرآن الكريم، وإذا أراد أن يذكر يعني فليغلق القرآن المذياع ويستمع ويبدأ بأذكاره من تسبيح حتى يكون قلبه حاضر، لأن الذكر قالوا حتى يكون ذكر تام، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال أن يكون باللسان والقلب والحل. قال لسان أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا الله ويستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللسان، والقلب يحضر القلب عظمة من يذكر. والثالثة أن يكون حاله حال الذاكرين، حال الحامدين، حال الشاكرين، يعني لا تناقض بين الذاكر وأن يفعل المعصية. يعني هذه الأذكار تهذب النفس. قالوا إذا جاءت هذه الأركان الثلاثة بالذكر فكان هذا هو الذكر المطلوب الذي يستحق عليه أن يذكر في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني فيها في حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنا أوجه الأخ السائق إذا أراد أن يستمع القرآن يعني يستمع، وإذا أراد أن يذكر يعني يلون بين العبادات، مرة يقرأ القرآن هو بنفسه، مرة يستمع، مرة يذكر الله سبحانه، مرة يستغفر الله، مرة يصلي على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه خيرات وكنوز. نعم. والأذكار كالأزهار ينتقي أكيد منها ما يشاء.
0: نعم، بارك الله فيكم على هذا التوجيه. أيضا فضيلتكم الأخ الكريم أشار لموضوع التجاوز السرعة، وبالتالي هو هل يصل من يتجاوز السرعة إلى حدود كبيرة وهو يعلم بأن هذه السرعة قد تؤدي به إلى التهلكة والموت، هل يصل إلى درجة ما يسمى بالانتحار؟
1: هو حقيقة أن يعني المسلم عليه أن لا يعرض روحه وأرواح الآخر للخطر.
0: نعم.
1: وأن السرعة وتجاوز التعليمات السير هي إثم وحرام، وإن كانت لا تصل إلى حد الانتحار، ولكن
0: لا تصل. نعم.
1: ولكن حقيقة أن هذا شيء يعني من المحرمات، يعني قبل أن تكون مخالفة سير ويأخذ عليها عقوبة، قبل ذلك يتق الله في نفسه وفي من معه، ولا سيما قطع الإشارات الضوئية، لا سيما التجاوز الخاطئ، لا سيما السرعة الجنونية التي أحيانا تودي بأرواح بروح السائق ومن معه. فلماذا الإنسان يعرض روحه وأرواح الناس للخطر، وهذه الروح هي أمانة، ومن يعني مقاصد الإسلام حفظ الأنفس والأرواح والممتلكات والأموال والأعراض، هذه ضرورات الخمس كما تعلم. فمن مقتضيات حفظ النفس أن يكون الإنسان يسير بالطريق يعني وفق تعليمات دائرة السير، والله سبحانه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه أداب علمنا إياها الله سبحانه وتعالى. والإنسان حتى أحيانا بعض الزمامير والإزعاجات هذه تخالف حقيقة التوجيهات الإسلامية والتعاليم الدينية التي تحث حقيقة على التأني والحلم والصبر، نصبر على بعض أثناء مرور المركبات والمشاة، بعض الناس عصبي جدا وتلاقي يعني مسرع ومتهور أحيانا، فهذا بلا شك أنه يرتكب حراما إذا عرض نفسه أو غيره للموت، إذا كان هو السبب في قتل أحد الناس يستوجب عليه يعني في الدنيا يستوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كفارة وأن يدفع الدية لأهل المقتول. هذه كلها تترتب لماذا؟ لفظاعة هذا الأمر حقيقة. نعم. هو قتل خطأ ولا يصل إلى حد الانتحار، لكنه حرام.
0: نعم.
1: حرام، والمسلم دائما يحافظ على هذه النفس ويحافظ على أنفس الآخرين
0: أمانة.
1: على
0: أمانة. نعم.
1: هذه أمانة حقيقة.
0: نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة إلى النذر فضيلة الشيخ، يعني هل يجوز أن الذبيحة المنذورة هل يجوز أن يأكل منها الناذر؟
1: الناذر لا يأكل من ذبيحته إلا إذا اشترط، يعني قال
0: نعم.
1: أنا لله علي نذر أن أذبح شاة وآكل منها أو أن أطعم أولادي منها. أما إذا الناذر كان المرأة فهي لا تأكل بحقيقة، لكن يحق لها أن تطعم زوجها المحتاج وأولادها وإخوانها وأخواتها وأهلها، لكن هي لا تأكل من هذا النذر.

0: فلو أكلت شيئا يعني لو أكلت كيلوغرام من من من النذر جاهلة بذلك وسألت وقالت يعني ماذا أفعل، تشتري كيلوغرام من اللحم مقابل هذا اللحم الذي أكلته وتوزعه على الفقراء والمساكين من الأقارب والأبعد.
1: نعم
0: نعم. إبراهيم
1: الأخ الكريم يقول استعار غرضا من جيرانه تمام، ثم يقول أرجعتها لكن الجيران يعني قاموا بإلقاء هذه هذا الأمر أو هذا الغرض بعزكم الله بالنفايات أو بالمستودع أو بالأمور يعني اللي هي كما قال سكراب أو هو رجع ثم أخذها بدون إذنهم.
0: نعم الأصل الآن أعطى غرض حتى لو وهبه هو يعني الآن لو
1: هو أعطى
0: لو وهبت أنا الدكتور نعم. فايز قلت له هذه مثلا المعون هذا لك
1: نعم.
0: هدية لك
1: نعم.
0: وبعد يومين ثلاثة أنت رميته لا يحق لي أن أخذ هذا الغرض إلا بإذنك
1: مرة أخرى إذن
0: مرة أخرى لأنه أصبح في ملكك أنا أعطيتك إياه هبة مش إعارة. لو إعارة أرده يعني رد العارية واجب، لكن السائل أو السائلة تقول أنه أعطى غرضا لشخص وبعد أن استعمله هذا الشخص رماه في مستودع أو ما أرد، فلا أخذه إلا بطيب خاطر
1: بإذن مرة أخرى يعني
0: بطيب خاطر حتى لو قال ما أعطيك ما لك عنده شيء، لأن الرجوع في الهبة لا يصح، لا يجوز الرجوع في الهبة. نعم. حتى لو أنا ممكن حطيتها مستودع إلى أجل آخر ما استغنيت عن الخدمة، فأنا أطلبها أقول له إذا تكرمت أن تعطيني هذا المعون فإن أذن له صح ذلك، وإن لم يأذن له فلا يحق له أن يأخذ هذا الغرض والله تعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتف برنامج 47 47 201 و 47 47 202. اتصالات. السلام عليكم فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخ الكريم برنامج فتاوى على الهواء، نذكر بالأرقام مرة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الشيخ بس في عندي سؤالين.
1: تفضلي.
2: أول إشي بدي توجيه من فضيلة الشيخ.
1: تفضلي.
2: الابن اللي ما دخل على أهله بالعيد كرمال مرته.
0: نعم.
2: والسؤال الثاني، إحنا اشترينا أضحية، والأضحية لما جينا بننزلها وقعت انكسرت.
0: نعم.
1: ضحيتوها؟
2: لا
1: ما ضحيتوها.
2: لا.
1: بالنسبة للسؤال الأول إنه في ابن ما فات على أهله من في العيد أو قاطع أمه؟
2: كرمال مرته.
1: قاطع أمه؟
2: أهله يعني
1: نعم أمه. نعم نعم.
2: يعطيك العافية.
1: نعم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يعافيك تفضلي.
3: أنا اللي حكيت معك قبل شوي.
1: تفضلي.
3: بس بدي أسألك يا شيخ، أنا حكيت لك عن خالتي إنه صار فيها المشاكل بيني وبين ماما مشاكل. هو المشاكل يعني بحكي لك إنهم شبه مستحيل إنها تتواصل مع خالتي.
1: نعم.
3: يعني لأنه أبوي حتى إنه إذا تواصلت معاه يمكن يسوي وصل معاهم مشاكل كبيرة يعني.
1: تمام.
3: للطلاق. أنا حاسة شو علي؟ أنا شو علي؟ أنا أحس بالذنب، أنا خايفة إني أتحاسب على من رب العالمين إنه لأنه أنا كنت السبب أو في سبب إنه بالمشاكل أنا. هي أصلا كانت علاقتهم مش كثير يعني، كانت علاقتهم عادية، بس لما صار المشاكل بينه وبين جوزي صارت بيناتهم كمان يعني المشاكل زادت بيناتهم.
1: تمام.
3: السؤال الثاني عندي كمان سؤال يا شيخ.
1: تفضلي.
3: أنا عهدت رب العالمين إني ما أحضر مسلسلات.
1: نعم.
3: بس أوقات لما أقعد مع أهلي وإخواني يعني بحضر يعني بتطلع على المسلسل.
1: نعم.
3: ما بتابع كثير يعني وما بهتم للأحداث بس بتطلع على المسلسل.
1: نعم.
3: هيك بأسام.
1: نعم. حياكم الله تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: ألو.
1: تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حالك دكتور جاي.
1: أهلا وسهلا حياكم الله.
4: حياكم وحيا ضيفك الكريم.
1: أهلا وسهلا بكم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال لا تقتلوا عم العباس.
1: نعم.
4: واحد الصحابة ظن به ظن سيئا وقال أحدنا يلقى أخاه وأباه ويقتله، فكيف يعني؟ قال بقيت أتصدق يعني 10 سنوات حتى

0: الله يعفو عني بسبب هذا الظن السيء. أنا حاب توجيه من فضيلة الشيخ إنه الظن السيء يعني كيف الإنسان يكون ظنه حسن بجيرانه وبأصدقائه وبأرحامه وبكل الناس.
1: نعم، تسمع التوجيه، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
2: السلام عليكم. كيف
1: عليكم
2: حالك
1: السلام ورحمة الله.
2: الشيخ بدي أسألك سؤال.
1: تفضل.
2: أنا في خمار وسوبر ماركت مع بعض. أشتري منها ما في غير الطريقة، حرام ولا حلال؟ جايز ولا مش جايز؟
1: نفس الشخص يعني صاحب الخمار والسوبر ماركت؟ يعني في جزء لهذه المشروبات وجزء تسوق يعني أغراض عادية.
2: وما فيش غيرها في الطريق.
1: ما فيش غيرها في الطريق. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم، اتصال ثم نجيب على المجموعة. السلام عليكم.
3: السلام.
1: الله يعافيك.
3: الشيخ تسألك، أنا متراكم علي ديون يعني من 7 سنوات.
1: نعم.
3: حاولت جاهدا إنه أسد وأشتغل ولا ضبط، ما رقم عالي يعني، وما يعني صراحة يعني زي ما تحكي إنه ضميري بأنني أنا غلطت صراحة، يعني غلط مني، مش إنه تراكمت علي بسبب شيء، لا التراكم صار مني، يعني دخلت في تجارة وخسرت فيها كثير.
1: نعم.
3: ولغاية اليوم الدين متراكم علي وما في أي طريقة، يعني كل مال الرقم بزيد، فوائد بتزيد، ومش عارف شو أعمل. يعني
1: منين الديون؟ أخذتها من بنك ولا من أشخاص؟
3: والله من أشخاص ومن بنك. يعني مش من جهة واحدة، من أشخاص ومن بنك. وحاولت يعني حاولت، الله بيشهد إنه قديش حاولت واشتغلت إنه صعب يعني.
1: نعم. تجارية أخي الكريم، تجارية.
3: تجارية
1: بس. نعم. إنك حكيت فوائد.
3: بالضبط. أنا كان عندي مؤسسة يعني شركة.
1: نعم.
3: وانكسرت في 2019 ولغاية اليوم يعني عمالي بحاول إنه أسد، وما في يعني قد ما بشرح لك انه سافرت ورجعت ولا يعني بالمره، يعني خصوصا الوضع الاقتصادي صار بعد الكورونا ولغايه اليوم ما في حال.
1: تمام.
3: السؤال الشيخ انه يعني ضميري بين ابني، انه هاي مصاري اموال الناس، الناس امنوني عليها، اشتغلت فيها، اخترت كذا، المصاري متراكمه علي، شو الحل؟ يعني فرضا انه الانسان توفى، تمام، وهي العمر بيد الله.
1: نعم.
3: هو بيحكوا انه الشهيد وصل عند ربنا، برجع له حقوق عند العباد.
1: نعم.
3: فشو يعمل الواحد
1: ان شاء الله؟ ربنا بيقضي دينك وبيعوض عليك. تسمع توجيه ان شاء الله. تكرم تكرم ان شاء الله. نعم، سؤال ثم نجيب. نعم، السلام عليكم. فتاوى.
4: الله يعطيك العافيه الشيخ.
1: الله يعافيك، تفضل.
4: ما سمحت بدي اسال بس بالنسبه للمسجد لما يكون فيه اشجار مثمره.
1: نعم.
4: هل لما تكون ناضجه وكذا لمين تعطى؟ هل انه ممكن ياخذ منها الواحد ولا؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم، فضيلة الشيخ، توجيه لمن يعني لا يصل رحمه أو يقطع أمه لأجل زوجته كما قالت الأخت الكريمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أن الأم في لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأم، لما جاء الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، فقال أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم أبوك.
1: نعم.
5: وتفضيل الزوجة على الأم هذا من الأمور المحرمة شرعا، وفي حديث أن من فضل زوجته على أمه لم يروح رائحة الجنة.
1: حديث.
5: نعم. وبالتالي أنت عندما تفضل زوجتك وتقدم رأيها على رأي أمك وتقاطع أمك من أجل زوجتك، أول ارتكبت أمرين خطيرين. الأمر الأول تفضيل الزوجة على الأم، والثاني قطيعة الرحم. وأولى الناس بالصلة الوالدين، والله سبحانه وتعالى قرن بين طاعته وتوحيده سبحانه وتعالى وبين طاعة الوالدين.
1: نعم.
5: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: حسن.
5: وكلمة قضى يعني حكم الله سبحانه وتعالى بأنه لا بد أن تكون من مقتضيات عبادة الله سبحانه وتعالى طاعة الوالدين فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان الوالدين في مرحلة متقدمة من العمر يحتاجان أكثر إلى الرعاية والبر والإحسان والقرب. طبعا الرعاية نفسية ومعنوية وجسدية، والإحسان والتبسم في وجه الوالدين وصلتهما، هذا أمر لازم حتى لو لم تكن هناك سبب، يعني لو لم تكن الزوجة سبب في القطيعة. الأصل أن يصل الرجل والديه، وحتى الله عز وجل قال ولا تقل لهم أف، ولا تنهرهما.

0: قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لابد أن تتذلل الوالدين، فالنظر إلى وجه الوالدين بالبشاشة عبادة، وإدخال السرور إلى قلب الوالدين عبادة، وأيضا تفقد الوالدين واحتياجاتهما وملازمتهما هي عبادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله، قال ألا لك أم؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك إخوة؟ قال لا. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. فعده النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الجهاد. وأيضا مقابل ذلك قطيعة الرحم بشكل عام حرام، والوالدين أعظم، يعني أن يقطع الرجل والديه من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب ومن الكبائر التي لا بد في المسلم أن يتوب فيها إلى الله عز وجل. لا نقول أن يضيع حق الزوجة، لكن لا بد أن يوازن بين حق زوجته وحق أمه، وألا تكون الزوجة مؤثرة على هذا الزوج بحيث أن تكون هي السبب في قطيعة الرحم وصلته بوالديه، بل أن الأم هي بابه إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد يعني سواء كان الأب أو الأم. فنقول للأخ السائل عليه أن يكرم زوجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرمهما إلا كريم وما أكرمها إلا كريم وما نهى إلا لئيم. والله قال وعاشرون بالمعروف، هذا صح، ولكن عليه ألا يفضل هذه الزوجة على الأم بأي حال من الأحوال.
1: بارك الله فيكم. أيضا فضيلتكم الأخ الأخت الكريمة تقول يعني أحضر أضحية في هذا العيد، عند تنزيلها أصابتها كسور، يعني وقعت في أصابتها كسور فضحوا بغيرها.
0: هو يعني العلماء قالوا إذا اشترى الإنسان أضحية ووقعت وكسرت من غير إهمال ولا تقصير يصح التضحية بها، لأنه ليس هم السبب في ذلك، يعني بمعنى أنهم حملوها بسيارة وقفزت من السيارة انكسرت، يضحى بها حقيقة، لأنهما لأنه ليس هناك تقصير أو إهمال. لكن إذا تعمد إهمالها وتقصير أو ضربها بعصا فكسرها، هنا تختلف، هنا لا تجزئ. لكن الأضحية التي كسرت يعني بغير إرادة صاحبها وبغير إهمال وتقصير صح التضحية بها.
1: هم احتاطوا واشتروا غيرها،
0: احتاطوا جزاهم الله خير ويؤجروا على ذلك إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. الأخت الكريمة يعني نأخذ سؤالها، عن قد وفيت عن سؤالها في بخصوص الخلاف مع وفيتم في الإجابة، إذا عند استفسار آخر ممكن تراجع مكتب الإفتاء لأنه قضية خلاف. لكن ضوابط حضور المسلسلات فضيلتكم،
0: يعني إذا كان المسلسل فيه اختلاط أو دعوة إلى منكر أو فيه تعري أو فيه ألفاظ تخالف حقيقة القيم والأخلاق الإسلامية، فعلى المسلم سواء ذكرا أو أنثى أن يعتزل مثل هذه المسلسلات، خاصة التي فيها يعني إيحاءات محرمة أو حتى فيها ألفاظ تدعو إلى الرذائل والعياذ بالله، أو فيها يعني ظهور للعورات سواء من المرأة أو الرجل. فالأصل أن على المسلم أن يطهر نظره من النظر إلى هذه المسلسلات، وأن يطهر قلبه من أن تدخل هذه الشهوات وهذه الرغبات إلى قلبه، فيعظم الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا حضر هذه المسلسلات ويبتعد عنها. بعض المسلسلات قد يكون هناك مسلسل مثلا تاريخ وفي رجال وفي حث على الدفاع عن الوطن وحب وقيم، بعيد عن ما في أي إثارة أو في مخالفة للضوابط الشرعية في حضور. فإحنا يعني لا نقيد الناس، ولكن نقول أن كل ما فيه مخالفة للشرع والنص، وكل ما فيه مخالفة للقيم والأخلاق، وكل ما فيه دعوة إلى المحرم أو إيحاءات أحيانا بدعوة المحرمات أو العلاقات غير الشرعية أو ما يسمى زورا بالحب قبل الزواج وغير ذلك، هنا يعتزل المسلم حقيقة. سواء كان رجل أو امرأة مثل هذه المسلسلات، والله تعالى.
1: فضيلتكم التوجيه موجز، لأنه يعني اقترب وقت البرنامج على الانتهاء، حول حسن الظن، كيف الإنسان يتدرب ويدرب نفسه على حسن الظن بالآخرين؟
0: الأصل بالمسلم ألا يكون إلا حسن الظن بالآخرين. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم ولا تتجسسوا، فعدها مع أمراض القلوب واللسان. ولذلك على المسلم أن يحسن الظن بالآخرين، وأن يبقي دائما دائرة حسن الظن ويبتعد عن سوء الظن بالآخرين إلا إذا تيقن من هذا الشيء، فلا يظن بالناس إلا خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يظن بالناس إلا خيرا، وكان يقول لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الظن

0: من علامات الإيمان، وسوء الظن من علامات ضعف الإيمان.
1: نعم.
0: فالمسلم دائما يحسن الظن بالآخرين، وحسن نعم. الظن من جه، وحسن الظن يؤلف القلوب، وحسن الظن فيه تجاوز عن الأخطاء، وسوء الظن يولد القطيعة، وأحيانا تسيء الظن بشخص أو يعني
1: تتولد مشاكل
0: وهو بريء من هذا الشيء.
1: نعم.
0: وقد تظلمه أحيانا إذا أسأت الظن بفلان أنه لربما قصد بكلامه قصدني أو قصد كذا، فعندما أتتبع مثل هذا السوء لربما يعني قلت أن هذا أسائلي وهو ليس مسلم،
1: يعني
0: وتقع في دوامة صحيح. وأيضا تكتب عليك سيئة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فالمسلم دائما يحسن الظن ولا ويتجاوز عن يعني مثل ما قال يعني رب العالمين فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وما يحسن ما يسيء الظن بآخرين.
1: نعم. فضيلتكم بالنسبة للأخ الكريم يقول يعني في طريقه يقول توجد سوبر ماركت وفي ذاته هي خمارة يعني تبيع خمور.
0: نعم. إحنا
1: يعني هو يريد أن يشتري من السوبر ماركت.
0: نعم. إحنا أولا كمسلمين المطلوب منا أن نبتعد عن الشبهات.
1: نعم.
0: فلربما رآه رجل قد خرج من هذه الخمارة التي تبيع اللبن وخبز
1: فيسيء
0: الظن بهذا أولا. اثنين، أن لا تعين مثل هذا الإنسان الذي يبيع المحرمات أن تشتري منه، اشتري من بقالة أخرى. أول شيء تسيء تجعل الناس يسيئون الظن بك.
1: نعم.
0: احنا تحدثنا به قبل قليل. ثم هي شبهة المسلم عليه أن يبتعد عن الشبهات. ثلاثة، تعين هذا التاجر الذي عنده نوع من المحرمات حتى لو اشتريت أنت عنده حلال، فأنت تعينه وتنمي تجارته ويتشجع على بقائه في بيع مثل هذه المحرمات. الأمر الرابع، لو اشتريت مضطرا أمر حلال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا، لكن الإنسان لا يكرر مثل هذا. يعني من الذي يعني يعطيك يعني حسن الظن عندما تخرج من خمارة حتى لو كنت تصلي داخل الخمارة؟ لن يعني
1: والله احيانا بصف سيارته الانسان يعني
0: والله يبتعد حتى لا
1: يعني بيبتعد.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئ ان جب الغيبه عن نفسه،
1: يعني احيانا لكن
0: المسلم يجب الغيبه عن نفسه ويجب سوء الظن به من قبل الاخرين فيبتعد عن مواطن الشبهات.
1: نعم. السؤال قبل الاخير، يقول الأخ الكريم يعني يعاني مشكلة تراكم الديون عليه، سواء بديون من أشخاص أو حتى من بنوك وفوائد ربوية، ويقول الديون متراكمة عليه غير قادر على السداد، الآن ضميري يؤنبني لأني خسرت تجارتي وغير قادر على السداد. نعم. فتوجيه من فضيلتكم.
0: أولا هو كان عليه ديون، أخذ أموال ليشتغل بها، وصار عليه ترتب عليه نتيجة 2019 نتيجة كورونا وضع ترتب عليه ديون. هو ذهب إلى حل حرام، إلى الربا، والربا مزلق ومستنقع يعني يصعب ومحق ويصعب الخروج منه.
1: صحيح.
0: والله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
1: نعم.
0: فهو أراد أن يحل هذه المشكلة ولكن حلها بطريقة خطأ.
1: نعم.
0: فلو سعى إلى العمل أو إلى قرض حلال أو اشترى بضاعة وباعها أو بدل التجارة أو سعى لي يعني سداد الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مال الناس ليسدهم سد الله عنه، ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله. فهو لو أراد أن يسد الناس ونوى هذه النية واشتغل، ربنا يعينه على سداد الديون. لكن ذهب إلى الربا، والله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
1: بارك الله فيك.
0: فكيف يعني له التوفيق؟ أما الآن ما المطلوب منه يعني كتوجيه أخير؟ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعاهد الله أن لا يعود إلى الربا، وأن يحاول قدر الإمكان أن يعمل عملا حلالا ما فيه مال حرام، وينمي هذا العمل ويسد هذا الدين شيئا فشيئا حتى تبرأ ذمته. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعني يفارق هذه الحياة حتى يقضي الله عز وجل دينه، ويقضي الدين عن كل إن شاء الله من عليه دين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن شاء الله يعني بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وبعدين أنا أوجه حقيقة يعني إلى أمرين، مع العمل. كثرة
1: الاستغفار
0: وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فيها كفاية للأموم ومغفرة للذنوب وأيضا حل المشكلات.
1: نعم.
0: فكم من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفعت بها البلايا وأيضا نزلت بها الرحمات والسكينة والخير.
1: نعم.
0: كله وصلى الله
1: بارك الله فيكم. السؤال الأخير فضيلتك.
0: نعم.
1: مسجد توجد في يعني ساحته أشجار مثمرة.
0: نعم.
1: لمن يأخذ يعني، هل يأكل منها المصلي، هل تذهب إلى
0: هو حقيقة بعض المساجد عندها مثلا زيتون أو نعم. تين أو كذا، الأصل أن يجمع هذا الثمر ويباع.
1: نعم.
0: لصالح المسجد، هذا مال وقف.
1: نعم. موقوف يعني،
0: مال موقوف
1: لا يأكل منه
0: لكن
1: أحد
0: إذا
1: يعني.
0: لكن إذا واحد وقف تين وقال هذه أنا للناس اللي داخل. نعم. يعني يأكل منها لكن لا
1: يعني حسب شرط الواقف ممكن تأكل
0: حسب يعني. شرط الواقف. وأحيانا الزيتون وهذا يعود ريعه إلى يعني حتى مديرية الأوقاف في المملكة يعني تقوم بتضمين

0: يعني أو بيعه، ويعود هذا المال بالمنفعة على المسجد لخدمة المسجد. فالمسلم يتنزه عن مثل هذه الأمور، لكن لو كان حب التين وطالع وحطه بصندوق المسجد يعني نص ليرة ولا دينار بيكون أفضل.
1: لكن في الإطار العام هي تبقى مال موقوف.
0: مال موقوف يعني. نعم، إلا إذا واحد زرع خارج المسجد عند الحوش برا. نعم. خارج المسجد وقال هذه عن والدي تين أخليه أكل للمصلي فليأكله.
1: بارك الله.
0: لكن داخل غالبا ما يكون داخل موقوف. نعم، فناء المسجد هو يعود بال.
1: وبعض الأشجار كما تفضلتم بتكون مديرية الأوقافية مشرفة على يعني تحصيله وانفاقه
0: وتبيعه.
1: نعم. للمسجد. نعم. نعم بارك الله فيكم. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، حياكم الله سيدي، بارك الله في وجودكم.
0: الله يحفظك.
1: حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن عصام، المهندسان نداء الرمامنة، زميلة أماني الكعابني، الدكتور معاك حياسات الإشراف العام، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غور الصافي، ويطلق مشاريع لشركة برومين الأردن. القوات المسلحة الأردنية تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع غزة بكوادر طبية جديدة. تواصل المواجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله قبل جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. والجهاز الفني لمنتخب النشامى يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته إلى شركة البوتاس في غور الصافي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على المشروعين الجديدين، وهما مشروع توسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. ويهدف المشروعان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة.

0: لشركة البوتاس، وبلغت كلفتهما حوالي 75 مليون دينار. وأشار جلالته خلال الزيارة إلى أهمية المشروعين وضرورة البناء على منجزات شركة البوتاس. وخلال زيارة إلى شركة برومين الأردن، افتتح جلالة الملك مشروع نيبو بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار، وأطلق مشروعي النسر ولافا بحجم استثمار حوالي 28 مليون و400 ألف دينار. واستمع جلالته إلى شرح قدمه مدير عام الشركة سامر عصفور عن دور مشروع نيبو في تطوير عمل الشركة القائم على مادة البرومين التي تدخل في الصناعات البترولية والدوائية والزراعية. وأشاد جلالة الملك بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في توطين سلاسل التزويد بما يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، لافتا إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. وتوفر الشركة أكثر من 700 فرصة عمل، نصفها تقريبا لأبناء المجتمع المحلي.
1: هذا وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة بوهديب إن المشاريع الجديدة تعزز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبي الطلب العالمي المتزايد على البوتاس والأسمدة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بما يعكس توجه الشركة نحو التوسع والاستدامة. وأضاف أبو هديب:
2: هذه المشاريع أهميتها أنها تزيد الطاقة الإنتاجية لشركة البوتاس، وأيضا تقوم بتعزيز تنافسية الشركة عالميا بين الشركات المنتجة للبوتاس. فالمشروع الأول الذي افتتحه جلالة الملك هو التوسع الشرقي. طبعا هذا التوسع الشرقي سيزيد إنتاج الشركة إلى حوالي 95 ألف طن إضافة لكميات التي كانت تنتجها الشركة سابقا. وأيضا المحطة البخارية هو مشروع هام جدا، كلفته حوالي 53 مليون دينار أيضا، وهذا يرفع إنتاجية الشركة وأيضا يساهم في دخول الشركة في أسواق جديدة.
1: من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي الدكتور معن لنصور عن مشروع توسعه الملاحات الشمسيه بهدف زياده انتاج البوتاس السنوي بمقدار 35 ألف طن مع خطط لتسويق الكميات الاضافيه في الاسواق العالميه، كما اشار الى ان مشروع محطه الكهرباء والبخار الجديده المقدره كلفته ب 58 مليون دينار يدعم خطط التوسع الصناعي للشركه. وقال نصور:
3: المشروع الأول له علاقة بالتوسعة أو توسعة الإنتاج من خلال التوسع في الملاحات الشمسية. هذا المشروع كلفته حوالي 17 مليون دينار أردني، ومن المتوقع أن تتمكن شركة البوتاس العربية من زيادة الكميات التي تنتجها بعد استكمال هذا المشروع من حوالي 35 ألف طن سنوياً. المشروع الثاني له علاقة بالطاقة وتوليد الطاقة في شركة البوتاس العربية، وكما تعلمون بأن الطاقة عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج في هذه الشركة.
1: بدوره أشار مدير عام شركة برومين الأردن سامر عصفور إلى أن الشركة تعد من أكبر منتجي البرومين عالميا، وتغطي نحو ثلث الطلب العالمي، وتصدر إلى 36 دولة، كما أوضح أن مشروع نيبو يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، بينما يسعى مشروع النسر ولافا إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقال عصفور:
4: مشروع نيبو هو مشروع رئيسي في شركة برومين الأردن، تكلفته تقريبا 56 مليون دولار، والهدف منه زيادة حجم الإنتاج وتقليل التكاليف، وبالنهاية ينعكس على أرباح الشركة. بالإضافة سيدنا أطلق مشروعين جداد، مشروع إيجل ومشروع لافا، فمجموع الاستثمارات اليوم تشرفنا مع جلال سيدنا بحدود 100 مليون دولار.
1: دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية

0: أكد أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم المتواجدين في المستشفى ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة. وفي قطاع غزة، قال مسؤولون بقطاع الصحة إن ما لا يقل عن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية في دير البلح وبلدة الزاوية وخان يونس في القطاع. أعلن برنامج الأغذية العالمي وقف المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 135 ألف لاجئ سوري يقيمون في المجتمعات المضيفة بالأردن بسبب النقص الحاد في التمويل، فيما سيواصل تقديم الدعم للاجئين داخل المخيمات عند المستوى المنخفض الحالي البالغ 15 دينار للفرد. وأوضح البرنامج أنه قدم مساعدات لنحو 585 ألف شخص خلال شهر نيسان الماضي وحول ما يقارب مليوني دولار نقدا للمستفيدين، مشيرا إلى حاجته إلى 20 مليون دولار لتغطية عملياته خلال الأشهر الستة المقبلة. كما أشار التقرير إلى عودة نحو 192 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 ونهاية نيسان 2026. وإلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب قبل جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. وشن الجيش الإسرائيلي أعمق توغل عسكري له في لبنان منذ عام 2000، فيما أعلن عن استشهاد 6 أشخاص اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب. إلى التفاصيل في تقرير الزميل محمد العدوان.
1: رغم إعلان واشنطن عن وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان، تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله، وذلك قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد اليوم وغدا في واشنطن. ويشن الجيش الإسرائيلي في لبنان أعمق توغل عسكري له في البلاد منذ عام 2000. وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب على منصته تروث سوشيال أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عدم شن غارة كبيرة على بيروت، كما أعلن أنه أجرى مكالمة جيدة مع حزب الله من خلال وسطاء، مضيفا أن الحزب وافق على وقف كل عمليات إطلاق النار. وبموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. إلا أن هذه التصريحات لم تترجم ميدانيا، إذ تواصلت المواجهات بين الطرفين خلال الليل، وأعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ دبابة إسرائيلية فجر اليوم أثناء تصديهم لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم. كما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت مقذوفين أطلقا من لبنان وعبرا الأجواء إلى شمال إسرائيل من دون أن يشير إلى وقوع إصابات. كما استشهد وأصيب عدد من اللبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي فجرا عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين استهدفت حيا كاملا في المنطقة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية. وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. من جهته، أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أن إسرائيل تواصل التدمير الممنهج للقرى والأحياء السكنية في لبنان، داعيا مجلس الأمن إلى إدانتها واتخاذ إجراءات لوقفها. إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان.
0: وإلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما. وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران، وتجري إيران والولايات المتحدة مباحثات بوساطة تقودها باكستان سعيا لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران. إلا أن المفاوضات لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط لم تفضي بعد إلى نتيجة ملموسة. إلى ذلك، أعلنت طهران أن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال الساعات 24 الماضية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تجري مشاورات بشأن إمكانية

0: نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أبدوا انفتاحهم على فكرة النشر الإضافي خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية. وقال التقرير إن دولا بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بما في ذلك بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات، وأوضحت الصحيفة أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ليس وشيكا. وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. مزيد من التفاصيل والزميلة ألف لبطوش.
1: في تصعيد جديد وخطير للحرب المستمرة، شهدت أوكرانيا فجر اليوم هجوماً روسياً واسع النطاق استخدمت فيه موسكو مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ، مما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً على الأقل وإصابة عشرات آخرين في عدة مدن أوكرانية. وبحسب سلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا نحو 73 صاروخاً و656 طائرة مسيرة خلال الهجوم في واحدة من أكبر الضربات الجوية منذ أشهر. وأكدت كييف أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط أو تحييد عدد كبير من هذه الأهداف، إلا أن عدداً منها أصاب مواقع مدنية وعسكرية في مناطق متفرقة. وشملت الهجمات العاصمة كييف ومدناً رئيسية مثل دنيبرو وخاركيف وزاباروجيا، حيث سجلت أضرار واسعة في البنية التحتية وانقطاع جزئي للكهرباء في بعض الأحياء. وفي كييف قتل 4 أشخاص وأصيب 50 آخرون، فيما أعلنت السلطات المحلية في دنيبرو مقتل 7 أشخاص. وشهدت العاصمة كييف حالة من الهلع، حيث دوت صفارات الإنذار خلال ساعات الليل، ولجأ السكان إلى محطات المترو والملاجئ تحت الأرض، بينما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من مناطق سكنية تضررت بفعل القصف وسط استمرار عمليات الإنقاذ. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ما وصفته بضربة كبيرة باستخدام صواريخ فرط صوتية، ومؤكدة استهداف مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني وبنى تحتية للطاقة والنقل. وتؤكد موسكو أن عملياتها لا تستهدف المدنيين، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشكل مستمر. في المقابل، صعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من دعواته إلى الحلفاء الغربيين، مطالباً بتعزيز منظومات الدفاع الجوية وعلى رأسها صواريخ باتريوت لمواجهة الهجمات الصاروخية المكثفة، كما دعا إلى إنشاء أنظمة دفاع جوي أوروبية قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية. وفي سياق متصل، أفادت تقارير ميدانية بوقوع هجمات بطائرات مسيرة في مناطق داخل روسيا، من بينها منطقة كورسك الحدودية حيث قتل شخص واحد، إضافة إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمدينة كراسنودار نتيجة هجوم آخر.
0: محلياً، أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مشروع برنامج تمكين الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان تعزيز سيادة القانون وقيم المواطنة بمشاركة شباب حزبيين يمثلون كافة الأحزاب السياسية الأردنية. للمزيد تحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات للزميل تامر أضمور وقال:
2: من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو كيفية الأخذ بيد الشباب وتمكين الشباب لجعل الشباب شركاء حقيقيين وفاعلين ومؤثرين في الحياة العامة، وفي من خلال انخراطهم في الأحزاب السياسية والدخول إلى الحياة السياسية من خلال بوابة العمل الحزبي. العمل الحزبي الذي وفرت له كل الضمانات التشريعية والقانونية لاستمراريته وديمومته وتوفير البيئة الحاضنة للحياة حزبية حقيقية فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية.
0: أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم حملة إعلامية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030.

0: 30 في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيم ومعايير النزاهة لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية التحديث والتطوير في المملكة. وأكدت الهيئة أن هذه الحملة الإعلامية تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية وفعاليات ميدانية وورش عمل وحملات تفاعلية تستهدف مختلف الفئات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تتضمن الحملة رسائل إعلامية تنشر بالتعاون مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاصة بالشركاء. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي قائمة نهائية مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبدأ منتخب النشامى معسكره التدريبي في مدينة سان دييغو الأمريكية والذي يستمر حتى 10 حزيران، ويتضمن مباراة ودية أخيرة أمام منتخب كولومبيا فجر 8 حزيران في إطار التحضيرات النهائية للبطولة. وسيكون المعسكر الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. ويشارك المنتخب الأردني في المجموعة 10 إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا يوم 17 حزيران، ثم يلتقي الجزائر في 23 حزيران، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الأرجنتين يوم 28 حزيران. كل أمنيات التوفيق لمنتخب النشامى في مشواره بالمونديال، آملين أن يقدم أداء قويا يليق بالكرة الأردنية. احتفلت بلدية عجلون الكبرى في القرية الحضرية بعيد الاستقلال 80 بحضور مختلف الفعاليات. المزيد في تقرير مندوبنا عامر الخطاطبي.
1: احتفلت بلدية عجلون الكبرى مساء أمس في القرية الحضرية بمناسبة عيد الاستقلال 80 بحضور كوادر البلدية والفعاليات الرسمية والشعبية والشبابية والهيئات الثقافية والتطوعية في المحافظة. وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات الذي رعى الاحتفال أن الاستقلال ليس نهاية مسيرة البلد، بل هو بداية مسيرة من العطاء والبناء والتضحية في سبيل رفعة الوطن الغالي، لافتا إلى ما شهده الأردن من بناء مؤسسات الدولة رغم كل الظروف والأزمات. وقال رئيس اللجنة البلدية المهندس محمد البشابشه: إننا نستذكر بهذه المناسبة مسيرة وطن بني بالإرادة والعزيمة وصنعت أمجاده بالتضحيات والإنجازات حتى غدا نموذجا في الثبات والكرامة والسيادة، مستذكرا دور الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الدولة وشهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ليبقى الأردن حرا عزيزا مرفوع الهامة. كما اشتملت فعاليات الاحتفال على معزوفات موسيقية قدمتها فرقة موسيقات القوات المسلحة ووصلات غنائية متنوعة قدمها عدد من الفرق والفنانين وتغنت بالوطن والقيادة. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
0: تعد منطقة الكفرات في لواء بني كنانة في المناطق السياحية أو من المناطق السياحية المميزة في محافظة إربد لما تتمتع به من طبيعة خلابة وتنوع بيئي وتراثي، إلى جانب ما تضمه من مواقع تاريخية وأثرية تعكس عمق الحضارات التي تعاقبت على المنطقة. رئيس لجنة بلدية الكفرات جمال البطاينة تحدث عن الأهمية السياحية لمنطقة الكفرات لمندوبتنا نهى القطاوني وقال:
2: نحن في منطقة غاية في الجمال. أنا أقول وبملء الفم أن الناس الذين يرومون السفرات والتنزه في الدول الأخرى، إحنا عندنا ترى مناطق جميلة بجمال المناطق التركية والمناطق الأوروبية، لكن للأسف لضعف الإمكانات وقلة الموارد غضت الناس الطرف عنها ولم تأتيها. هناك موارد سياحية كما تعلم، إحنا بلدة عقرب الآن، هذا المتنزه وهذا المطعم وهذه المنشآت السياحية الراقية تستقطب السياح، المناظر الطبيعية، الأشجار، الأودية، السهول، الأمن والأمان، الراحة، المستلزمات. نحن نريد أن نفعل دور هذه الأماكن السياحية وأن نكون من خلال برنامجكم المبارك منطقة جاذبة للسياح.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا لا سيما في البادية الشرقية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين.

جلالة الملك يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غبر الصافي ويطلق مشاريع لشركة برومين الأردن. القوات المسلحة الأردنية تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع غزة بكوادر طبية جديدة. تواصل المواجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله قبل جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. والجهاز الفني لمنتخب النشامى يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات الهندسة الإذاعية حسن حماد، ومن التنفيذ الإذاعي ألف لبطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء رئيسة تحرير هذه النشرة ومقدمتها. دمتم بخير، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. وهذه الحلقة الحقيقة سنكرسها للحديث عن دور الجمعيات الخيرية في دعم وإسناد الشعب الأردني. الجمعيات الخيرية بتلعب دور أساسي في تخفيف الأعباء والمتطلبات الاجتماعية والإنسانية عن الحكومة، فهي تعتمد على المساعدات، تعتمد على التبرعات، وفي نفس الوقت تهتم بتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر العفيفة بطريقة محترمة، منظمة، هادئة، متزنة. الحديث عن هذه الموضوعات سنتحدث عن دور جمعية اللد الخيرية. جمعية اللد الخيرية تأسست من سنوات طويلة، وربما تحتفل بعيدها 60 كما أعلم، ولذلك سنستمع للشخص المسؤول عن هذا الموضوع، ضيفي في هذه الحلقة. وأيضا اللد الحياة كانت لها دور مميز في قبل وخلال نكبة عام 1948. كما هو معروف، في 15 أيار 48 انتهى الانتداب البريطاني الاحتلالي الذي وفر للمستعمر الإسرائيلي قيام مستعمرتهم على أرض فلسطين، وبالتالي بدأت الهجمات من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة على الفلسطينيين بالقتل، بالطرد، بالتشريد إلى آخره. اللد كانت آخر مدينة في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 التي صمدت شهرين بعد إعلان إنهاء الانتداب وقيام سلطة المستعمرة الإسرائيلية. بقيت اللد من 15 أيار حينما انتهى الانتداب وبدأت مقومات المستعمرة الإسرائيلية، فصمدت تقريبا شهرين لغاية 13/7. أولا بدي أرحب برئيس جمعية اللد الخيرية الأستاذ السيد محمود الترتير، رئيس جمعية اللد الخيرية، وأيضا الأستاذ المحامي منصور حسونة. الأستاذ منصور حسونة ربنا يعطيه الصحة والعمر، محامي من فترة طويلة، ولكنه من مواليد مدينة اللد، ولذلك دعوني بعد أن أستأذن الأستاذ السيد محمود الترتير للحديث عن جمعية اللد ودور جمعية اللد، باعتبار هو وأنا يعني نقف محترمين ومقدرين للأستاذ منصور حسونة المحامي المتقاعد، وربنا يعطيه الصحة والعمر، عشان يحكي لنا لأبو كامل وإلي عن اللد وعن تجربته في اللد وكونه كان في اللد قبل عام 1948. برحب فيك الأستاذ منصور حسوني، وأهلا وسهلا فيك. قل لي أستاذ منصور، أنت مواليد أي سنة؟
1: والله أنا مواليد 42. يعني
0: 42 يعني كان عمرك 6 سنوات لما صارت النكبة،
1: يعني كان 6-7 سنين يعني. نعم. تقريبا. نعم.
0: وكنت طالب في المدرسة؟
1: كنت طالب في المدرسة بالصف الأول ابتدائي، مترفع على الصف الثاني ابتدائي.
0: ما شاء الله. طيب، يعني كان في مدرسة بتذكر شو اسمها في اللد؟
1: هي كان اسمها مدرسة معارف اللد، المعارف. مدرسة المعارف اللد.
0: يعني مدرسة مركزية.
1: مدرسة مركزية، وكانت يعني مدرسة رسمية يعني، وكانت هي المدرسة الوحيدة اللي بتخرجوا منها يعني لحدود الثانوي من أهل اللد يعني. ومن
0: طب أستاذ منصور، يعني بتذكر يعني أو بتعرف قديش كان عدد سكان اللد في ذلك الوقت؟
1: والله هو التقدير يعني الإحصاء الأخير، آخر إحصاء باللد، كان وصل عدد سكان اللد حوالي 30,000 تقريبا.
0: ألف.
1: يعني 30,000 تقريبا اللي هم السكان الأصليين في اللد.
0: طب تذكر مين كان رئيس بلدية اللد
1: في الوقت هذيك؟ محمد علي الكيالي كان هو رئيس بلدية اللد في هذيك الوقت.
0: محمد عادل الكيالي.
1: محمد علي الكيالي.
0: علي. نعم.
1: وكان نائبه هو جدي اسمه شحادة يعقوب حسونة.
0: جدك.
1: هذا كان نائب الرئيس، لأن الاثنين كانوا بيتنافسوا مع بعض.
0: نعم.
1: على الرئاسة.
0: طيب، هلأ أنت كنت في المدرسة وعمرك 6-7 سنوات وكنت مترفع للصف الثاني، وبعدين تعرضت طيب كيف اللد صمدت شهرين يعني بتذكر يعني حتى لو انت ما يعني كانت ذاكرتك محدوده، ولكن اكيد سمعت انت واهلك لما طلعتوا من اللد او
1: نعم،
0: كذا.
1: هو الحقيقة يا أستاذ حمادي، اللد يعني بدك تقول زي ما تفضلت صمدت شهرين بإرادة أهلها ورغبتهم وإحساسهم أنه لابد أن يكون عليها يعني تهاجم من اليهود في الوقت هذاك، لسه ما كانش في شغلة إسرائيل يعني. فلذلك كان الاحتياط عندهم أنه طالما أنه إحنا راح نتهاجم، إذا لازم إن نحضر كل ما يلزم لمدة 6 شهور. فحضروا من المؤن، سكر، رز، طعين، كذا لست شهور، لأنه يعني بدأت المدن بفلسطين تسقط مدينة مدينة.

0: كانت يافا ساقطة بشهر 5 سنة 1948، وحيفا قبلها ومدن تانية يعني. فلذلك أهل اللد، مع أنه كان معلوم لديهم أنه يعني اللد ومنطقتها مش داخل بقرار التقسيم يعني تبقى عربية، مع ذلك الخوف كان موجود، لأنه كانوا يعرفوا أنه لا ثقة بهذا الكلام، لأنه هذا كلام على مستوى هيئة أمم، أما الواقع بكذبه، لأنه اليهود أطماعهم
1: حسب قرارات التقسيم اللي
0: في كل
1: صدرت 29
0: فلسطين.
1: 11 عام 47،
0: فلذلك
1: كان يفترض لليهود أو للإسرائيليين 55% من مساحة فلسطين، لكن هم احتلوا 78%
0: المية
1: من
0: نعم
1: مساحة فلسطين.
0: من فلسطين عند يعني في سنة 48.
1: طب كيف كانت يعني الأجواء الاحترازية من قبل اللدادوي وهم عمال يهاجموا من كل المناطق المحيطة باللد؟
0: تعلم يا أستاذ حمادة ويعلم الجميع أنه اللد يعني حوصرت من كل الجهات، وقد قيل يعني على سبيل النكتة أنه الانتداب انسحب، صار ما فيش حكومة، فتأسست يعني لجنة اسمها اللجنة القومية، واللجنة القومية هذه كان رئيسها إشحادي يعقوب حسوني، بيكون جدي أنا أبو أبويا، ومنها ناس كرزون، ناس كيالي، ناس
1: عشان هيك
0: مصابين.
1: بيضحكوا مع اللداد وعن اللداد، بيقولوا الحكومة الدولة الثامنة.
0: الدولة التامنة،
1: لأنه بتعرف
0: الدولة
1: الجامعة
0: التامنة،
1: العربية،
0: لأنه ما في يعني صار
1: الجامعة
0: كانوا
1: العربية تشكلت عام 44
0: نعم
1: بسبع دول.
0: ب7 دول،
1: فأجوا حكوا حكومة
0: فالدولة
1: اللد
0: التامنة
1: الدولة
0: يعني
1: الثامنة.
0: كانت للنكتة إنه إحنا دولة، طالما ما فيش إنجليز وإحنا لوحدنا، فتشكلت الحقيقة لجنة في الزرقاء، في آسف في الليد يعني. هذه اللجنة كانت يعني زي حكومة قائمة تقوم بعمل حكومة من ناحية أمن، من ناحية خدمات، من ناحية كذا. ففكروا إنه يعني هينا دولة، كأنها دولة، وهي الواقع على سبيل النكتة يعني، هيك يعني اللي حصل في
1: عشان
0: اللد.
1: هيك بسموها الدولة الثامنة،
0: فصمودهم كان
1: الدول
0: شهرين
1: العربية
0: زي ما قلت
1: سبعة
0: لك،
1: واللد دولة.
0: لتوقعهم الخطر، ولأنهم كمان أخذوا الاحتياط اللازم في التموين وكذا، وبدأوا يستعدوا لقتال في معركة لابد أن تحصل. فعلى هذا الأساس صمدوا لمدة
1: شهرين.
0: شهرين في الحصار هذا، واللي كان نتيجته الاحتلال وكذا يعني، بعد الصمود يعني الرائع لأهل اللد في الوقت ده،
1: طب كيف يعني الصمود الرائع؟
0: ويعني ما يعني رفضوا الاستسلام بأي طريقة يعني. في كانت تيجي طيارة لليهود، كان اليهود يعني متقدمين من ناحية الطيران، طيارة مدنية سووها طيارة عسكرية، فكانت تيجي على سماء البلد وترمي مناشير للتسليم، فكانوا يقول لك إنه يعني لا فائدة من القتال، استسلموا، وهاي كمان بنمد لكم حبل الإنقاذ حتى، لأنه المركب غارق كليته، من هالكلام هذا. وأهل اللي كانوا يسمعوا الكلام هذا وكانوا يرفضوا، ويقول لك إحنا مش ممكن نطلع من البلد هذه، لو بدنا نموت فيها نموت فيها. فأخذوا كل الاحتياطات، من ضمن الاحتياطات اللي هي منعوا كتير، منعوا يعني كل أهل البلد إنهم يطلعوا من خارج البلد، يقول لك إن طلعت أنت أو بعدت عيلتك يعني وضليت، معنى ذلك فدية البلد، ما حدش راح يدافع عنها. لذلك وقفوا حراس على مداخل البلد، ممنوع حد يطلع من الليد على الإطلاق لما ينعرف مصير المعركة هذه. وفعلا امتنعوا، في ناس حاولوا وجابوهم وبهدلوهم وحبسوهم، لأنهم يعني خالفوا القرار
1: التعليمات
0: تبع اللجنة
1: والاتفاق.
0: العليا اللي كانت تحكم البلد في الوقت ده،
1: واللجنة العليا كانت برئاسة جدك.
0: برئاسة إشحادة يعقوب حسوني، وهو جدي، وكان أعضاء فيها من عائلات يعني باينة في اللد، كيالي، كرزون، عائلات من عائلات الإخوة المسيحيين برضو كان في لهم حضور فيها يعني.
1: طب ما دام حكرت المسيحيين، يعني بحب هيك أسمع يعني كيف العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلد الواحدة؟
0: والله يا أستاذ حمادي أنا بقدر أقول لك إنه مش يعني تحيز للد، ولو إنما الليد كانت يعني المدينة اللي ظاهر فيها أنك لا تعرف المسلم
1: مسلم.
0: من المسيح،
1: الله يرحمه جورج
0: لا
1: حبش،
0: تعرف.
1: جورج حبش مرة قال لي إنه والدته كانت تلبس الكاب، تعرف الكاب هذا
0: مدرجة
1: اللي
0: مدرجة
1: إنه والدته تلبس الكاب زيها
0: كانوا
1: زي باقي اللداد وباقي
0: يعني
1: النساء
0: تستغرب
1: اللي
0: إنه نساء الإخوان المسيحيين يعني، إحنا بنعرف إنهم يعني متحضرين أكتر، أو ممكن كانوا يلبسوا نفس لبسة نساء المسلمين.

0: مسلمين ما تعرفش إنه هاي مسلمة ولا مسيحية.
1: نعم.
0: وبالأعياد مع بعض نروح نزورهم ويزورونا، حتى إنه يعني اللد إلها وضع خاص إنه الكنيسة والجامعة الفاصل بيناتهم سور.
1: نعم.
0: بس
1: نعم.
0: فهنا كنيسة وهنا جامعة. وأذكر إنه كان
1: هذا مسجد دغمش.
0: كان جدي الله يرحمه، يعني بعض الإخوة المسيحيين كانوا بارزين هناك، يكزروا من البلد لما يصلوا لهذا يدخل على الجامع وهذا يدخل على الكنيسة، هم يحكوا مع بعض يعني دردشوا مع بعض. فكان الحقيقة في أخوة تامة ولا تميز المسيح.
1: طيب هلأ صار الاجتياح من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة، كان الحقيقة كانت بقيادة إسحاق رابين في ذلك الوقت.
0: إسحاق رابين
1: نعم. كان قائد، هو الكتيبة المنظمة الصهيونية. طب كيف واجهت دخول المنظمات الصهيونية المسلحة؟ لأنه كما أذكر وكما تابعت بأنه عملوا مجزرة في هاي المنطقة اللي أنت بتحكي عنها، اللي بين الكنيسة والمسجد، يعني كانت في وسط البلد.
0: نعم.
1: كيف عندنا المسجد الحسيني في وسط عمان.
0: نعم.
1: هناك في وسط مدينة اللد الكنيسة والمسجد.
0: نعم.
1: وهناك عملوا مجزرة.
0: نعم، هي الحقيقة المجزرة اللي بتحكي عليها يعني مش بالجامع هذا اللي في الكنيسة والجامع جنب بعض. في مسجد اسمه مسجد دهمش. هذا دهمش كان يعني رجل سري باللد، وبنى مسجد وحواليه وقفيات كل حاجة، يعني ما لأنه هو البلد كان فيها يعني الرئيسيات مسجدين، اللي هو المسجد الكبير اللي هو الكنيسة
1: المحاذي للكنيسة العمري.
0: والمجزرة اللي بتحكي عليها صارت في جامع دهمش اسمه، لأنه اللي بناه هو من عائلة دهمش. فالسبب المجزرة اللي صايرة هناك إنه أحد المجاهدين هناك كان يعني المسجد هذا متحصن فيه، يعني بدك تقول حوالي 200 شاب، يعني أغلبهم من زهرة شباب اللد يعني مقاتلين كانوا، وتحصنوا جوا المسجد على اعتبار أنه اليهود لما صار الاحتلال ما رح يقربوا جهة المسجد. فأجا أحد المتحمسين وألقى قذيفة هناك على وجود الحرس اليهودي على باب المسجد، قتل منهم حوالي 7-8 قنبلة عدوية. فلما شافوا هيك اليهود دخلوا على المسجد وقضوا على حوالي تقديرا، يعني ما حد شاف، أما بقول لك مش أقل من 200-250 شاب من زهرة شباب اللد كلهم يعني قتلوهم قتل نهائي. وبعدين اليهود أخرجوا الجثث ودفنوها في يعني محلات الله أعلم وين.
1: لا، دفنوها في البير زيبة.
0: في
1: البير
0: في
1: رموها في البير
0: في آبار وكذا. يعني في وبعدين سكروا المسجد ومنعوا الدخول إليه. وما أعلم أنا أنه فتح المسجد هذا يعني قبل حوالي 20-25 سنة، فتحوا لناس يصلوا فيه. فاللي شافوا يعني من قرايبنا اللي بقيوا بالليل بقول لك كليته يعني في صايب العفن ولا
1: والعسل
0: وكذا، وقعدوا يمكن شهر ينظفوا فيه. لما رجع مسجد يعني قابل للصلاة. فهلأ صار مسجد قابل للصلاة بعد تعطيل لا أقل من 25 سنة.
1: طب أنت درست الابتدائي باللد وبعدين وين كملت؟
0: إحنا بعد الاحتلال لما طلعنا يعني إحنا بعائلتنا اتجهنا لقرى اللد، بدرس وبدية ومش عارف هالقرى هاي. وبعدين إحنا استقرينا في منطقة نابلس فترة. وبعدين إحنا عائلة كبيرة يعني، فأبوي الله يرحمه يعني كان تاجر وصاحب يعني حسبة خضار يعني كبيرة في بيافة، وتاجر كبير يعني. فأجا يدور وين ممكن يشتري الشغل هذا، فأجا على الضفة الشرقية هنا وفتح حسبة بالزرقة، ولا زالت الحسبة قائمة. هذه بديرها أخوي الكبير برضو، توفى هلأ أولاده هنا.
1: هيك يعني. كل الاحترام لك أستاذ منصور حسوني. خليني ألتقي وأنتقل إلى رئيس جمعية اللد الخيرية الذي يحظى بمكانه واحترام عند اللدادوي. أهلا وسهلا أستاذ محمود الترتير أبو كامل، رئيس جمعية اللد الخيرية. قل لي أبو كامل، الجمعية إمتى تأسست أولا؟
2: أولا يعني مساء الخير أستاذ حمادة.
1: يا مرحبا.
2: مساء الخير للسادة المستمعين الكرام. بداية، جمعية اللد الخيرية أسست عام 1966،

0: وهذا العام هو العام 60 على تأسيسها. هي جمعية سميت على اسم مدينة اللدة العربية الخالدة أسوة بباقي الجمعيات الأردنية التي تحمل أسماء القرى والمدن الأردنية الحبيبة والغالية على قلوبنا جميعا.
1: المدن الفلسطينية بتقصد؟
0: الفلسطينية والأردنية. فنحن جمعية أردنية نعمل وفق القانون لتقديم الخدمات للمواطن الأردني والمجتمع المحلي. الجمعية أسست عام 1966 وتعنى بتقديم يد العون والمساعدة للأسر العفيفة والأيتام وبث روح المحبة في المجتمع الواحد، وتقوم على إنشاء مشاريع التمكين للأسر، وتقوم خاصة في هذه المناطق الأكثر ازدحاما وهي منطقة الحسين والعبدلي والنزهة والمحطة وضاحية الأمير حسن. نعم، هذه المنطقة
1: المحاذية للجمعية.
0: نعم،
1: الجمعية مقرها في جبل الحسين.
0: نعم،
1: فبالأساس يعني كانوا يعني حسب ما بعرف أنه كانوا مهتمين بأهالي مخيم الحسين
0: عندما أنشأت.
1: أغلبية أهالي مخيم الحسين هم من اللد والرملة واليافا
0: وقرى اللد التي هجرت.
1: نعم. طيب، إذن هذه الجمعية تأسست سنة 66، يعني الآن عمرها 60 سنة.
0: نعم.
1: ما شاء الله العمر الطويل.
0: الله يبارك فيك.
1: العمر الطويل لأن تكون بدايات عودة اللاجئين الفلسطينيين في استعادة بلدهم
0: وحقوقهم
1: بعد النضال الفلسطيني المتواصل على أرض فلسطين، وبالتالي إن شاء الله اللدادو بيرجعوا اللد وأهل يافا ليافا وأهل الرملة للرملة حسب قرار الأمم المتحدة 194. يعني الأمم المتحدة أقرت بهذا القرار
0: بحقوق
1: قرار 194
0: عودة اللاجئين
1: بالعودة. طيب، الآن يعني حينما نقول أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللدة الخيرية باهتمامكم، يعني اهتمامكم لا يقتصر فقط على اللاجئين الفلسطينيين في المخيم وباقي يعني الأحياء.
0: صحيح أخي حمادة، يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا جمعية خيرية أردنية بامتياز.
1: نعم،
0: نحن نقدم يد المساعدة لكل أفراد المجتمع الأردني
1: بصرف النظر عن أصل وفصل.
0: طبعا نعم. إحنا من كافة الأصول والمنابت ما عندنا.
1: نعم.
0: إحنا عندنا يعني إذا بتحب أعطيك نبذة، إحنا عندنا مشاغل.
1: نعم.
0: خياطة في الجمعية عندنا، لدينا دورات تجميل مجانية لتمكين الأسرة، لدينا مطبخ إنتاجي كان هذا المطبخ منحة من وزارة التخطيط، نقدم وجبات رمضانية وإفطارات على مدار العام، آلاف الوجبات قدمت في شهر رمضان المبارك للعائلات العفيفة، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي السنوي، بالإضافة إلى كسوة العيد، بالإضافة إلى الاحتفال بالعودة إلى المدارس وتوزيع الحقائب المدرسية للأطفال والكتب، عندنا مشروع يسمى كسوة الشتاء، لدينا العديد من اللجان العاملة بالجمعية، عندنا اللجنة الثقافية ولجنة المرأة والتمكين واللجنة الاجتماعية ولجنة الزكاة ولجنة العطوات والجهات واللجنة الإعلامية، وكل هذه اللجان تعمل لخدمة المجتمع المحلي و بث روح المحبة والألفة وخدمة الشباب من خلال المشاريع التمكينية.
1: نعم.
0: لدينا أيضا مركز إيواء يمكن استخدامه أثناء الكوارث لا سمح الله. كان لجمعية اللد دور كبير أثناء فترة كورونا. لدينا أيضا الكثير من الأنشطة الثقافية والتعليمية من خلال رسالة عمان لخدمة الشباب. لدينا أيضا مشاركة الجمعية بكافة الاحتفالات الوطنية.
1: طيب، إذا يعني هاي الخدمات اللي أنتوا بتقدموها للأسر العفيفة، يعني كيف بتم اختيار هاي الأسر؟ كيف يعني، هل بتعملوا دراسات اجتماعية، دراسات ميدانية؟
0: طبعاً.
1: أم إنه الناس يعني بيجوا لعندكم بيقول لكم والله إحنا محتاجين؟
0: لا لا لا،
1: يعني
0: طبعاً.
1: لأنه هاي المسألة في غاية الأهمية.
0: طبعاً. نعم. طبعاً أخي حمادة، إحنا للعلم عندنا باحثة اجتماعية وعندنا فريق عمل مع لجنة نسوية، مع لجنة متخصصة،
1: متطوعين.
0: نعم، ما عندنا ولا أي شخص يعني بأخذ رواتب من اللجان، ولكن الباحثة الاجتماعية طبعا موظفة.
1: نعم.
0: لديها الخبرة الكافية، بيجي بتقدم الأسرة العفيفة الأوراق اللازمة، بيطلعوا كشف عليها، بتحققوا إنها هي بحاجة لمساعدة.

0: مساعدة، فإحنا بنقدم لها مساعدة يعني من عن خلال أو عن طريق تسجيل هذه العائلة إنها تأخذ راتب شهري، بالإضافة إنها تأخذ دعم يعني خلينا نحكي تأخذ يعني
1: عيني
0: نعم على مدار العام. طبعا إحنا عندنا سيستم وعندنا كمبيوتر، عندنا عائلات بالانتظار، عندنا يعني بصراحة إحنا الجمعية بنقدم تقريبا خلال يعني بالشهر الواحد تقريبا ما يصل إلى 12-13 ألف دينار
1: شهر
0: للعائلات العفيفة. طبعا هاي كلها الرواتب تحول إلى البنك، ما في حدا يستلم، كل واحد له حساب بالبنك، بروح طبعا المبلغ له على حسابه، هو بسحبه وبيستفيد منه.
1: طيب.
0: وهاي العائلات هاي العائلات يتم كل عام دراسة يعني وضعها الاقتصادي والمالي، ويتم التحديث عند اللزوم.
1: ابنه متخرج من الجامعة مثلا، بنته
0: طبعا صار عندهم مصادر دخل، فإحنا بتعرف يعني إحنا رسالتنا هي يعني مكملة لوزارة التنمية الاجتماعية للوقوف ودعم الأسر العفيفة.
1: بتنسق مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
0: طبعا طبعا إحنا بننسق مع الوزارة، وأنا بدي أشكر للأمانة يعني وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزيرة وفاء بني مصطفى لوقوفها دائما إلى جانب جمعيات المجتمع المحلي.
1: برافو.
0: بصراحة إنها يعني أنا بدي أشكرها لأنها دائما إلى وقفة، ويعني إحنا دائما هي وهم فريقهم بتساعدوا معنا، وأي عقبة بتواجهنا ما بيقصروا للأمانة.
1: طيب الآن لما بتقول سيد محمود الترتيل رئيس جمعية اللد الخيرية إنكم أنتوا بتصرفوا يعني 12 ألف أكثر إلى آخره، يعني كم أسرة بتغطوا احتياجات عبر 12 ألف؟
0: والله احنا عندنا تقريبا يعني اللي يستفيدوا من البرامج فوق ال 600-700 اسره باستمرار
1: شهريا،
0: بالاضافه احنا عندنا مواد عينيه بيستفيد اكثر، يعني تقريبا 1000 اسره اذا بنيجي بنحسب يعني الاسر اللي غير منتظمه اللي بتاخذ امور يعني خلينا نقول عينيه.
1: نعم.
0: يعني بتاخذ لحوم اضاحي، كسوه شتاء، اللي هي مثلا خلينا نحكي مشروع اللي هو دخول الى المدارس، يعني كل هذا الحكي عرفت علي بلحق طبعا ارقام اكبر من هيك.
1: نعم.
0: أكثر من 1000 عائلة تستفيد شهريا من جمعية اللد.
1: نعم. طيب هل الآن يعني في جمعيات خيرية مماثلة؟
0: نعم.
1: هل بيصير في تنسيق تعاون مثلا مع هاي الجمعيات بحيث يعني ما يصير في ازدواجية، يعني
0: طبعا.
1: عائلة قدمت لكم طلب وأنتم عملتوا دراسة عنها وإلى آخره وإلى آخره، ربما يعني لا يخلو الأمر.
0: نعم.
1: أنه هذه العائلة مثلا ساكنة في حي بعيد عن الجمعية، ممكن
0: نعم.
1: تلجأ لجمعية أخرى ونفس الشيء بحيث يصير يعني
0: نعم.
1: بيستفيدوا من جمعيتين. هل في هناك يعني تنسيق في هذا المجال؟
0: طبعا طبعا سؤال مهم جدا.
1: نعم.
0: أستاذ حمادة، إحنا عندنا تنسيق كامل، يعني بنطلب من أي عائلة عفيفة بدها تقدم بأوراق مش أن تأخذ مساعدة إنها تجيب أولا إذا بتتقاضى رواتب من وزارة التنمية.
1: تمام.
0: إذا كان البيت بالإيجار أو ملك. في عدة تواقيع وبروتوكول معين طلب لازم توقعه،
1: في معايير محددة.
0: في معايير نعم. نعم مدروسة محددة. وبعد ذلك يتم تقوم اللجنة بالكشف على الأسرة العفيفة، ومن ثم تقوم بالهيئة الإدارية بعد التنسيب من اللجنة المذكورة بالموافقة على هذا الطلب.
1: طيب.
0: وإدراج العائلة ضمن المساعدات الشهرية.
1: طيب إحنا جمعية تانية وتقدمت لنا هاي الأسرة، شو بعرفنا أنه هذه الأسرة بتأخذ من جمعية اللد الخيرية؟
0: الآن الجمعيات المحيطة فينا في منطقتنا كلها معروفة لدينا، فإحنا يعني دائما نطلب منهم يختموا من هاي الجمعيات إنهم ما بتلقوا مساعدة، فهم بروحوا بيختموا بيجيبوا الطلب فعلا. يعني وأنا بعتقد يعني جازما إنه ما ظل يعني حدا يستطيع إنه يأخذ يعني مساعدات من أكثر من جمعية. ما ظل.
1: يعني هاي الأسماء أنتوا بتوردوها لوزارة التنمية الاجتماعية؟
0: لا، هذه الأسماء عندنا كشوفات شهرية تتلقى هذا الدعم الشهري. منهم كفالات أيتام، يعني بكون في يتيم، في بكون أخ أو بكون صاحب الكفالة شخص معين، لازم إحنا بيجي بسدد شهريا ما يترتب عليه لكفالة مثل هذا اليتيم، وعندنا اللجنة والجمعية طبعا والعاملين والموظفين بقوموا بهاي الترتيبات القانونية من أجل رفع يعني ودعم هذه العائلة اللي فيها يتيم. مرات إحنا بنجد عائلة فيها أكثر من يتيم، 2 و3 بصراحة يعني. وبتعرف في ظل الظروف الموجودة يعني وتأخر صعبة وبطالة زائدة بالمجتمع، بصراحة يعني أنا بدعو كل الجمعيات إنها تنطلق، لازم يكون لها بصمة في هذا المجتمع، يكون لها بصمة في مد يد الخير للعائلات العفيفة والأيتام والفقراء. يعني إحنا بحاجة إنه ندعم هاي الجمعيات والوقوف معها.
1: يعني هذا الحقيقة بيدفعني لأن أقول بأنه الجمعيات الخيرية بشكل عام بتلعب دور أساسي كرافعة مساندة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبتخفف صحيح. عنها أعباء مالية
0: صحيح.
1: يعني مطلوبة لهذه العائلات
0: صحيح.
1: يعني كيف أنت بتتصور مدى خدمة ليس فقط جمعية اليد الخيرية، الجمعيات الخيرية في الأردن اللي هي بتشكل روافع للأسر المحتاجة مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
0: أستاذ حماد، هذا سؤال كثير مهم. يعني الجمعيات الخيرية هي ركيزة ولبنة أساسية في المجتمع. وزارة التنمية الاجتماعية عليها دور كبير، الله يعطيهم العافية. عندهم دعم أسر، عندهم برامج كبير يعني لدعم العائلات العفيفة، ولكن غير كافي في ظل وجود أزمة اقتصادية، بطالة عالية، يعني ما فيش أعمال. خلينا نحكي كمان يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا. لذلك أنا بجد وبحث الجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها دون تأخير لمساعدة العائلات العفيفة ورفع مستوى المجتمع المحلي.
1: طيب هلأ يعني الحقيقة حكيت عن دعم الأسر العفيفة، في جانبين مهمات، العامل الصحي والطلابي.
0: صحيح.
1: هل بتقوموا بعمل علاجي، توفير احتياجات علاجية صحية
0: والله
1: للعائلات؟
0: أستاذ
1: وأيضا
0: حمادة،
1: إذا كان في طلاب مثلا بدرسوا في الجامعة ما بيقدروش يدفعوا يعني أقساط إلى آخره، بتساعدوا بهذا القصة؟
0: نعم. والله أخي حمادة للأمانة موضوع العلاج يعني الصحة والتعليم هو يحتاج ميزانيات ضخمة.
1: نعم.
0: بصراحة يعني، وبتعرف إحنا بالأردن يعني موضوع الملف العلاج مكلف، والتعليم يعني كل الأسر بتشكي من هذا، من هذول البندين يعني. فإحنا بالنسبة لنا كجمعية ما عندنا أموال يعني ترصد ميزانية ضخمة لهذا الموضوع، ولكن إحنا كل سنة بنسوي أيام طبية مجانية، وهاي الأيام الطبية المجانية بشارك فيها المستشفيات ومستودعات الأدوية، وبيجوا لعنا أطباء كتير وبيسووا فحوصات لهالمجتمع، بعطوهم أدوية، ويعني اللي بيحتاج عملية كمان ممكن كثير نجري عمليات. يعني هذول الأطباء اللي شاركوا معنا يعني بصراحة ما ما ما ما بيقصروا، وهذا كان كثير يعني كان في إقبال عليه اليوم الطبي المجاني.
1: نعم.
0: بالإضافة إنه إحنا عنا كمان يعني بنقدم بدل مواصلات لبعض الطلبة مرات رسوم، يعني عنا إحنا صندوق للتعليم، ولكن لغاية الآن ما في بهذا الصندوق يعني مدخرات كافية اللي إحنا ندخل على المجتمع وندعم بشكل أكبر. الآن إحنا عنا المشروع القادم، يعني ممكن إن شاء الله في الفترة القادمة إنه نكون يعني توسعنا بهذا الجانب.
1: طيب هلأ يعني أعمالكم الجاري المتواصل المستمر من قبل الجمعية وأعضاء الجمعية، أعضاء الجمعية كم واحد؟
0: أعضاء الجمعية الهيئة الإدارية 11 شخص،
1: المجلس الإدارة 11، لكن أعضاء الجمعية العامة؟
0: إحنا أعضاء الجمعية العامة إحنا عندنا الهيئة العامة 7-8 آلاف، يعني رقم كبير. نعم.
1: وهدول بسددوا اشتراكاتهم؟
0: لا مش كلهم طبعا بسددوا اشتراكاتهم، نسبي إذا في انتخابات طبعا ممكن يكون في العدد أكبر، وإذا ما في انتخابات بكون أقل، وبتعرف يعني هو الظروف.
1: طب بدون ما حدا يسمعنا أحكي على الصحيح، بصحيح بصير في تنافس على الانتخابات؟
0: طبعا بصير في تنافس
1: أكيد.
0: يعني آخر انتخابات كان كذا 1000 اللي أجوا شاركوا فيها، بس الانتخابات الأخيرة، أنا بحكي لأنها كان فيها تزكية، فكان يعني الحمد لله رب العالمين الكل يعني متوافق على انتخابات بالتزكية، هي إلا إحنا تقريبا دورتين وهي الثالثة. نقلنا الجمعية نقلة نوعية بفضل الله عز وجل، أضفنا مشاريع كثير للجمعية، يعني خيرية، دعم الأسر العفيفة، مشاريع تمكين. فأنا بعتقد الجمعية صارت من مصاف الجمعيات الأولى في الأردن،
1: لأنه الحقيقة في عاملين مهمين يعني

0: يفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار. العامل الأول مقدرة أعضاء مجلس الإدارة يعني في توفير الاحتياجات وإدارة الجمعية، والعامل الثاني اللي هو في غاية الأهمية أن يحظى هؤلاء بثقة
1: صحيح
0: أعضاء الهيئة العامة.
1: نعم.
0: يعني حتى لما بيكون في شخص موضع ثقة ومجلس إدارة موضع ثقة، هذا بيجعل الإنسان إذا بيقدم يعني أي دعم أي إسناد إلى آخره بيشعر بالثقة إنه هذا الدعم اللي بيقدمه، هذا المال اللي بيتبرع فيه بيروح في الأماكن
1: الصحيحة
0: المطلوبة والصحيحة والسليمة. فبالتالي بعتقد إنه الجمعيات الخيرية مجالس إدارتها يجب أن تحظى بها العاملين.
1: صحيح، أحسنتم. يعني الحمد لله رب العالمين، إحنا مجلس الإدارة عنا بتمتع بشفافية مطلقة. إحنا بنعمل يعني بشفافية مطلقة، إحنا متبرعين ومساهمين للجمعية، بنعمل طبعا كله عمل تطوعي، مجلس الإدارة كله من رجال أعمال أردنيين، كلهم بيقدموا يعني تبرعات ومساهمات في الأعمال الخيرية. المجلس الحالي تقريبا يعني قدم أكثر من 200,000 دينار من فلوسهم الخاصة لدعم جمعية
0: هدول بس من مجلس الإدارة.
1: نعم فقط
0: 200,000 دينار.
1: نعم تقريبا.
0: طيب الآن يعني الجمعية بتقوم بكل هاي المهام، مثلا طبعا بسمع أنه في عندكم مشروع بناء جديد على طريق المطار، صحيح؟
1: آه صحيح. نعم.
0: نعم. طيب هل يعني رح نتحدث عن هذا المشروع وكلفته والخدمات اللي ممكن يقدمها إلى آخره، لكن هل في هناك مشاريع تطويرية لأداء الجمعية يعني غير ما تفضلت فيه؟ يعني مثلا ربما يكون سؤال آخر مرافق لمسألة الخدمات للأسر العفيفة والطلاب. نعم. والصحة في الأيام الطبية الآخرين، هناك مشاكل يعني تقع بين الأسر. نعم. واحد دعس واحد، واحد اطابش. نعم. مع واحد إلى آخره، فهل هناك عندكم لجنة بتقوم. نعم. بتحسين
1: طبعاً.
0: هاي العلاقات
1: طبعاً.
0: إزالة
1: طبعاً.
0: الخلافات
1: طبعاً.
0: التوتر
1: طبعاً.
0: بين الأسر
1: طبعاً.
0: لأنه شيء مؤكد يعني الحياة مليانة بالمتاعب والمشاغل والآخرة، وتؤدي إلى حالة من التصادم ربما.
1: أخي حمادة، للأمانة إحنا عنا شكلنا لجنة اسمها لجنة الجهات والعطوات.
0: نعم.
1: وهاي اللجنة يعني تعنى بأن تقوم بحل أي إشكال يحصل بين أفراد المجتمع المحلي الواحد، يعني سواء كان من مدينة اللد أو من مدن أخرى أو من أي مدينة في الأردن. فبتعرف يعني حوادث ما بخلى الأمر، ولكن هاي اللجنة معنية بحل كل النزاعات التي قد تنشأ، وبالإضافة لحل النزاعات هي ستقوم الآن إن شاء الله تعالى بعمل دورة عن موضوع هام جدا وهو القضاء العشائري بالأردن.
0: نعم.
1: يعني بتعرف إحنا مجتمع عشائري، فإحنا لازم نكون عارفين شو القانون والقضاء العشائري اللي موجود، ونثقف الناس ويكون في إلنا بصمة بالمجتمع. نعم. طبعا هاي اللجنة الجهات والعطوات شاركت بعيد الاستقلال باحتفالات عيد الاستقلال الحالي. بدي أرجع لموضوع اللي تفضلت فيه والهام جدا اللي هو المقر الجديد، إنه إحنا عم نبني مقر جديد.
0: طيب.
1: صحيح.
0: هلأ أقول لي بداية المبنى الجمعية اللي هو بجبل حسين اللي هو الأصل، مش هيك؟
1: نعم نعم نعم.
0: هل هذا المبنى بيوفر لكم دخل؟
1: طبعا.
0: نعم.
1: هو المبنى بيوفر دخل يعني معين، في عندنا محلات مأجرينها وكذا بيساعد يعني على الدخل.
0: طيب.
1: إنه
0: في عندكم مبنى آخر أظني ولا لا؟
1: عندنا مبنى آخر في تلاعي العلي، وعندنا الآن المبنى الرابع اللي بده يكون على طريق المطار.
0: يعني
1: عندنا مبنيين بجبل حسين.
0: آه.
1: وعندنا مبنى موجود بتلاعي العلي. وعندنا مبنى الآن عمالنا نبني فيه على طريق المطار.
0: نعم.
1: إحنا جمعية غير ربحية، هذا المشروع اللي على طريق المطار اللي أعطيك نبذة عنه.
0: نعم.
1: هذا الأرض تقريبا 5 دنومات
0: ما شاء الله.
1: راح يكون عليه 4 صالات.

طبعا للاستعمال، هاي الصلاة رئيسية لاستعمال المجتمع المحلي متعددة الأغراض. طبعا في مطبخ إنتاجي، راح يكون في مسرح ثقافي، راح يكون في مكاتب إدارية، راح يكون في صالة للصور، راح يكون في مصلى كبير.

0: رائحه خضراء وجلسه بتقدر يعني يستعملها اي واحد عنده غداء او عنده عطوه او عنده جاهه. بتعرف يعني هذا المبنى هو بعد الانتهاء منه راح يقارب تكلفته تقريبا 5 مليون دينار، وهو يعتبر من اكبر المباني الجمعيات الخيريه بالاردن، وراح يكون يعني بده يشغل الاردنيين وبده يخدم الوطن وبده ايدي عامله وبده الريع. يعني راح ناخذ طبعا بدل استعمال هاي المرافق يعني مبالغ رمزيه، هاي المبالغ راح تدر لصندوق الجمعيه دخل نستطيع انه احنا نضم عائلات جديده. احنا عندنا يعني على لائحه الانتظار اكثر من 1200 عائله بنتظروا ودرسين احنا حالاتهم وعم بنفكر كيف بدنا نغطيهم وندعمهم ونوقف إلى جانبهم. بس إن شاء الله تعالى بعد ما إنه يجهز هذا المبنى نكون إحنا بنستطيع إنه نقدم.
1: طيب هذا المبنى بهاي الكلفة 5 ملايين دينار وهو مبلغ مش قليل يعني. هل دخل الجمعية من المباني الثلاثة ممكن يغطي هذا المبلغ؟
0: لا طبعا أكيد والله.
1: طب إذا ما بيغطي من وين بحصلتوا على هاي المبالغ؟
0: شوف هو يعني تجربة أعتقد إنها ناجحة جدا.
1: وهي
0: إنه إحنا لما بلشنا وفكرنا إنه إحنا لازم يكون عندنا مبنى استثماري جديد فكرنا إنه نجيب قرض، فإحنا للأمانة أخذنا قرض من صندوق الحج قيمة 1.5 مليون دينار. طبعا أنا بدي أشكر معالي وزير الأوقاف لأنه هو رئيس صندوق الحج. أخذنا مرابحة وبأجرة وبإجارة تنتهي بالتملك، والحمد لله تقريبا سددنا القرض. والآن جينا للأخوة اللي بدهم وآمنوا فكرة المشروع وتحدثنا معهم واقتنعوا بالمشروع، والكل صار يقدم اسمنت وحديد وكذا، والحمد لله رب العالمين الآن أنجزنا هذا البناء عظم تقريبا 6000 متر مربع. وإن شاء الله تعالى إحنا يعني الفكرة إنه يعني بعيد الاستقلال، مناسبة عيد الاستقلال إن شاء الله إنه نفتتح هذا المبنى بثلة طبعا من أبناء الوطن الواحد. وكان لنا زيارة إحنا للديوان للأمانة وطلبنا إنه يكون تحت رعاية يعني نفتتح هذا المبنى تحت رعاية جلالة سيدنا الله يطول عمره إن شاء الله تعالى.
1: طيب الآن يعني لما بتقول 5 ملايين دينار وأخذتوا 1.5 مليون قرض والآن سددتوه، يعني هل أجتكم تبرعات فردية شركات إلى آخره؟
0: لا
1: شيء مميز؟
0: نعم إحنا أجانا يعني شركات محلية يعني ساهموا تقريبا 4 شركات ب100,000 كل شخص، يعني 400,000 دفعوهم ثمن بطون.
1: 4 أشخاص دفعوا 400,000.
0: 400,000
1: كل
0: شخص 100,000.
1: نعم
0: بتعرف هذا مبنى خيري بعدين هذا صدقة جارية يعني هذا وقف بعدين يعني هذا بيظلوا يقدم الخير للمجتمع.
1: هل في ناس تبرعوا كمان هيك بمبالغ؟
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً مثلاً. إحنا يعني عندنا مجلس الإدارة أي واحد بحب يساهم في البناء لأنه هذا مشروع خيري.
1: نعم.
0: إحنا بنقبل مساهمته بالبناء حديد وإسمنت. بنقول له مثلاً إحنا بنشتغل مع بطون المملكة، روح ادفع ثمن بطون أو بدفع للجمعية وبأخذ وصل ومن ثم إحنا بندفع ثمن البطون والحديد. فهو لغاية الآن اللي صاروا تقريبا مساهمين بهذا المبنى تقريبا 18 شخص. يعني عندي
1: 4 كل واحد 100,000.
0: نعم وعندي تقريبا كمان 6 كل واحد دفع 50. هاي صار 700,000 تقريبا
1: ما شاء الله.
0: والباقي يعني كل على هواه كيفما يستطيع إمكانياتي. حسب إمكانياته. نعم
1: ولكن برجع للموضوع الرئيس بأنه هذا يعتمد على عاملين، العامل الأول قدراته وإمكانياته المالية وتمسكه باللد داويته أنه هو بتبرع يعني من أجل اللد وأهل اللد واسم اللد، وثانيا ثقتهم بمجلس الإدارة بأن هاي المبالغ اللي تبرعوا فيها وهي مبالغ كبيرة بتروح للعنوان
0: الصحيح.
1: يعني
0: نعم
1: الصحيح
0: نعم. إحنا بنفتخر للأمانة أنه إحنا رسالتنا للمجتمع الأردني هي رسالة يعني واضحة وخالدة. إحنا مجتمعنا بدنا نقوم على خدمته.
1: نعم.
0: إحنا الجمعيات الخيرية بالأردن مطالبة، وأنا يعني من هذا المنبر بدعوها أن تقوم على ابتداع الفكر والتقدم والرقي لخدمة هذا المجتمع، لأنه هي بتوفر أولاً بتوفر الطمأنينة للمواطن، بتوفر للمواطن الفكرة الوطن كيف نحافظ على الوطن، بتوفر لل

0: للمواطن وبتوعي الشباب. احنا الجيل يعني كان عندنا قبل اسبوعين والله كان ندوة عن المخدرات وحضروا يعني المجتمع المحلي واكثرهم اغلبهم كانوا من العائلات النساء يعني، فكانوا يسألوا انا ابني بيسوي هيك انا ابني بيسوي هيك. فالخطر المحدق احنا علينا وعلى شبابنا
1: تمام.
0: كمان برضو هذا احنا عندنا رسالة ثقافية مجتمعية احنا لازم نقوم فيها. فانا بقول وبحض كل الجمعيات الخيرية انها تنهض وكلها تقدم كل ما تستطيع لخدمة الوطن والمواطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. طيب. بن حسين.
1: الآن أستاذ محمود الترثير رئيس جمعية اللدة الخيرية، يعني قلت أنه المبنى هذا الضخم اللي يعني أنت وصفته بأنه من أكبر المباني للجمعيات الخيرية في الأردن، قلت أنه الآن أنجزته العظم.
0: نعم صحيح.
1: وإمتى بينتهي الـ
0: التشطيب يعني افتتاح المبنى؟ إن شاء الله قريبا، يعني إحنا بنعطيه كمان جزء 5-6 شهور نكون يعني إن شاء الله عندنا افتتاح، يعني مع نهاية العام قبل نهاية العام يكون عندنا افتتاح.
1: وإدارة الجمعية بتنتقل لهناك ولا بتبقى في مكان؟
0: لا طبعا إحنا بالنسبة لنا رح نبقى في جبل الحسين. هذا المبنى رح يكون في إدارة لإدارة الصالات وإدارة مرافق المبنى، ولكن إحنا يعني غاد إحنا جذورنا بالمنطقة هذيك إلنا فترة طويلة إلنا 60 عام ما بنستطيع ننتقل فورا هون، مع أنه يعني هذيك المنطقة هي عين العاصفة يعني كل العائلات العفيفة اللي بحاجة إلى يعني مساعدة تقريبا موجودة فيها. ولكن هذا المبنى رح يكون فيه أولا مطبخ الإنتاجي رح يشتغل يوزع المنطقة طعام وإفطارات رمضان، رح تكون الصالات لخدمة المجتمع المحلي تقريبا شبه مجانا عطوات وجاهات وكذا، ورح بعدين ننتقل لأمور أخرى يعني رح نشغل هذا المبنى على مراحل.
1: طب الآن أنتم كجمعية اللد الخيرية في جمعية كمان أظن في الزرقاء أو بورصيفة، وفي جمعية أخرى برام الله بفلسطين،
0: صحيح
1: في علاقات بتنسيق تعاون في هذا المجال بيناتكم؟
0: والله يا أخي حمادة شوف إحنا بالنسبة لنا التواصل مع جمعية الزرقاء ورصيفة، عندنا ديوان وجمعية برصيفة في تواصل باستمرار بيننا وبينهم، ويعني إحنا دائما نطمن عليهم، وهم الآن بالزرقاء عمالنا نفكر إنه إحنا نضمهم للجمعية الأم يصيروا هم فرع إلنا. بالنسبة يعني خلينا نحكي لرام الله، احنا بيجوا طبعا الهيئة الإدارية زيارات كذا، ولكن احنا بيقتصر عملنا على الساحة الأردنية وهم بيقتصر عملهم على الساحة الفلسطينية. نعم. في استقلالية كاملة وعدم تدخل من الطرف،
1: يعني انتم جمعية أردنية هم جمعية فلسطينية. صحيح. بس بحكي انه يعني القاسم المشترك
0: مشترك طبعا طبعا, يعني طبعا طبعا طبعا
1: حتى لو من زاوية معنوية.
0: صحيح.
1: يعني بهذا الاتجاه، مع أنه طبعا يفترض يعني إحنا كأردنيين علينا واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني
0: طبعا.
1: طبعا يعني الإنسان الأردني العربي المسلم المسيحي عليه واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لأن يبقى وصموده والآخري، وبالتالي من باب الأولويات أنه أنتم تدعموا جمعية اللد الخيرية في رام الله بفلسطين إذا توفرت الإمكانيات بهذا الاتجاه، ولكن أنا بعتقد أنه هذا واجب وطني وقومي. نعم. عليكم كلدادوة نحو اللدادوة اللي في رام الله بفلسطين.
0: ماشي أخي أبو عامر. نعم. يعني للأمانة أنا بدي أحكي بهذا الموضوع شوي
1: أرجوك.
0: الله يسلمك. سقطت مدينة اللد العربية الخالدة ب 13/7 عام 1948.
1: تمام.
0: احنا بلادنا و86 قريه فلسطينيه احنا خارج قرار التقسيم. هو التقسيم ليافا، يعني احنا اراضي عربيه اردنيه محتله. لما سقطت مدينه اللد اثناء الهجوم الاسرائيلي والحرب اللي صارت، قصفوا مدينه اللد والرمله بالطائرات وعبر خطه داني، وطلعوا طبعا المواطنين وهجروهم خارج مدينة اللد. في هاي الفترة يعني لما بتيجي بتطلع على التشريد بتطلع على القوانين الموجودة، احنا كل القوانين كفلت انه احنا نرجع ونستعيد هاي البلاد اللي احنا يعني خرجنا منها. عودة اللاجئين حق مقدس موجود،
1: عودة اللاجئين واستعادة حقوقهم
0: نعم
1: ممتلكاتهم
0: نعم. هذا قانون موجود بالأمم المتحدة
1: بقرار الأمم المتحدة 194
0: نعم، ولكن لا يوجد تطبيق لغاية الآن. فإحنا بصراحة

0: همنا يعني بالدرجة الأولى إنه إحنا الآن شايفين إنه إحنا حل الدولتين إسرائيل الآن يعني ما بدأ حل الدولتين, بدأ دولة يهودية واحدة, بالإضافة إنه الخطر والموضوع بالضفة الغربية يعني الآن ما بنعرف شو المستقبل رح يعمل, وهل يعني هل يتم إشي بالضفة الغربية أم لا. بس نسأل الله عز وجل إنه أهلنا يضلهم ثابتين, لأنه تعلموا من القضية بال48 إنهم ما يتركوا بلادهم. هم كانوا يفكروا إنهم يطلعوا شهر أو شهرين ومن ثم يعودوا, لا, هو الواقع طلعوا ما رجعوا. فالآن يعني الناس يختلفوا اختلاف كثيرا عن عام 48, الآن رح يلتصقوا بتراب الأرض ومش رح يطلعوا منها, مش رح يتركوا القدس ولا المقدسات. وبتعرف يعني إحنا برضو كمان دائما بنقول إنه الولاية هاشمية, وإن شاء الله إنه بظل وطننا الأردن بخير.
1: طيب, ولكن مدام يعني كمان هذا جانب آخر, أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية, يعني مسألة اللدادوة المقيمين في فلسطين في اللد, يعني الآن 20% من أهالي اللد هم لدادوة.
0: مظبوط, موجودين,
1: يعني غير المستعمرين المستوطنين اللي أجوا على يعني على اللد وسكنوا
0: فيها
1: وانتزعوا. نعم. يعني بيوت مش نعم. بيوتهم وسكنوا فيها واستوطنوا فيها وسيطروا عليها. فهل في علاقات بينكم بين أهل اللد اللي بفلسطين بمناطق 48؟
0: والله أخي حمادة, هو يعني ممكن يعني يكون تواصل قربة. يعني له أقارب, ما هي مدينة اللد
1: يعني
0: في 400
1: في له قرايب باللد.
0: طبعا 428 عشيرة أهالي اللد, منهم 22 عائلة بنسميها من الإخوة المسيحيين. وبرضه بدي أحكي عن كان عندنا إحنا آخر نشاط هون عن عيد الخضر وعيد لد اسمه. فكنا نحتفل فيه, عادة جدودنا يحتفلوا فيه في فلسطين, يحتفلوا يعني اللي تفضل فيه أخونا أبو خلدون حسونة إنه الكنيسة مقسومة من النص, نصها مسجد نصها كنيسة, وبسور واحد. وكانوا الناس يدخلوا للصلاة من باب واحد, إشي يروح يمين وإشي يروح يسار. بعدين أهل اللد إلهم عهدة عمرية, سيدنا عمر بن الخطاب أعطاهم عهدة عمرية كعهدة أهل إيليا. أمنهم لما صار الفتح الإسلامي لمدينة لفلسطين, أمنهم على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم. فإحنا عشنا في هاي يعني في فلسطين وفي مدينة اللد في تآخي ما بتقدر تعرف المسلم ولا المسيحي, كلنا أهل. ولغاية الآن هناك عيد لد يقام في مدينة اللد.
1: طيب, هذا الصحيح احكي لنا عنه أستاذ منصور حسون,
2: بالنسبة
1: يعني هذه الأعياد الإسلامية المسيحية في اللد.
2: والله
1: يعني عيد الخضر وعيد لد.
2: عيد الخضر اللي هو جرجس اسمه, إله اسم عندهم يعني. في عيد الخضر الحقيقة ده اللي بذكره جيدا على الكبار اللي كانوا يعني عيني, يقول لك أنه أنا زرت فلان حالتي أو حبش أو كذا, وأعطاني سلة الكعك والمعمول هذه من عندهم. فيجيبها ويوزعها على جماعته من هنا. هذا في الأعياد المسيحية. في أعياد المسلمين كانوا يلتقوا نفس الشيء, ويصير تبادل في الحلويات في شغلة زي هيك. والمظهر يعني للأعياد مشترك بين الجهتين. عيد الأضحى كان يبقى عيد أضحى إلنا وإلهم. عيد الفطر برضو كمان يشاركونا فيه. وتصير في عزائم على وقت الإفطار أو كذا بيننا وبينهم. فالحقيقة زي ما قلت لك أستاذ حمادي أنه يعني فعلا لم يكن هنالك أي فرق على الإطلاق. ولا يمكن تميز مسيحي عن مسلم بأعمالهم مع بعض, بأشغالهم مع بعض, بالقهاوي قاعدين مع بعض, بأي شيء يعني بيجمعهم في باللد. عمل مشترك كانوا يعني في مظاهرات اللد اللي كانت تطلع بسقوط الانتداب, بسقوط وعد بلفور, تلاقي المسيح والمسلم نفس الشيء, نفس الشعارات, نفس الكلام. هذا يعني لا فرق بين إسلام أو مسيحي على الإطلاق.
1: طبعا.
2: هذا إشي يعني شاهدناه وشفناه وسمعناه صحيح يعني. في المواسم اللي بقت تصير النبي صالح والنبي روبين ومش عارف إيه, هذه كليتها كانت برضو مشاركة بين المسلم والمسيح.
1: بس النبي صالح والنبي روبين

0: روبين خارج اللد مش هيك؟
1: نبي روبين خارج النبي صالح كان في الرملة،
0: في الرملة
1: هذا كان موسم له يعني، ما أسس من أيام صلاح الدين الأيوبي
0: نعم.
1: لتجميع الناس من أجل الجهاد يعني،
0: نعم.
1: فكان في له مقام هناك يروحوا فيه يعني كل منطقة اللد والرملة ويافا يجوا عليه.
0: نعم.
1: أما روبين كان لأهل يافا،
0: في
1: يروحوا لدادوا عليه، بس كان يعني واقع في منطقة يافا، علما بأن المنطقة هذه كليتها كان اسمها لواء اللد الرسمي يعني، حتى يافا تابعة لواء اللد بالاسم يعني،
0: نعم.
1: أما يافا كانت طبعا الميناء والبحر والكذا كانت عامرة
0: يعني
1: أكثر
0: كانت
1: من اللد
0: اللد مدينة مميزة عن الباقي
1: يعني،
0: المدن المحيطة،
1: كانت
0: يعني الرملة، يافا.
1: مميزة فعلا بصمود أهلها يعني، وبتمسكهم في أرضهم وثباتهم، وبأخوتهم كمواطنين بين مسيحي ومسلم،
0: تمام، ولكن
1: لا
0: غير
1: فرق.
0: الجانب الإنساني، يعني هل توفر اللد مؤسسات يعني مميزة عن باقي، يعني طالما أنه يعني هذه المدن تابعة لللد،
1: نعم،
0: يعني فبالتالي بدها يكون عندها يعني قدرة إمكانية مميزة.
2: أستاذ حمادة يعني
0: نعم
2: إذا
0: أكمل
2: بتسمح لي،
0: أرجوك.
2: هي مدينة اللد هي عمق فلسطين التاريخي
0: نعم
2: لما تمثله من أهمية
0: أوه.
2: استراتيجية،
0: أوه.
2: عمقها في عندها قرى 86 قرية،
0: نعم
2: يافا لواء اللد،
0: نعم
2: مدينة الرملة قريبة عليها،
0: نعم
2: كانت لبثت مدينة اللد والرملة عاصمة لفلسطين التاريخية 700 عام،
0: أوه.
2: فكانت عاصمة لجند الشام،
0: أوه.
2: أخذها
1: هذا بالتاريخ
2: الأمويين،
1: نعم.
2: نعم أخذها الأمويين عاصمة لجند الشام،
0: تمام
2: فهي من أقدم مدن فلسطين يعني، هي
0: ماشي
2: قبل الميلاد بكذا ألف عام ثبت إنها من أقدم مدن فلسطين،
0: تمام
2: فموقعها الاستراتيجي بالإضافة لوجود مطار فلسطين فيها، بالإضافة لوجود محطة سكك الحديد تروح
0: يعني
2: منها
0: أول مطار في فلسطين كان
2: بالمنطقة،
0: باللد،
2: نعم كان
0: وأول مطار
2: باللد،
0: بالشرق العربي كان
2: كان
0: باللد،
2: باللد نعم،
0: نعم،
2: بالإضافة
0: ومحطة قطارات
2: وفيها محطة قطارات تطلع فيها
0: مركزية.
2: إلى الحجاز
0: نعم
2: وإلى إسطنبول وإلى حلب وإلى دمشق وإلى بيروت، وكان فيها شركات نقل وباصات تطلع من مدينة اللد، عمان، السلط،
1: الله
2: يعني كان فيها يعني ملتقى الطرق،
0: آه.
2: فكانت موجودة في مدينة اللد،
1: لتبسط موقعها نعم.
2: بالإضافة إنه فيها يعني كان فيها مدارس ثانوية، أهل اللد يعني كانوا مزارعين، معظم البرتقال اللي يطلع يتصدر من يافا هو من أراضي وقرى مدينة اللد،
0: نعم
2: فمدينة اللد يعني مدينة قديمة وكان فيها ثقل زراعي كبير وكان فيها تطور عمراني وكان عدد السكان فيها كبير
0: نعم
2: للأمانة.
0: طيب الحقيقة يعني بدي
1: أضيف
0: أسمع
1: يا
0: من
1: أستاذ
0: الأستاذ
1: حمادة
0: المحامي، نعم
1: ممكن كان
0: أرجوك.
1: يعني اللد سنة 48 صارت ملتقى للقرى اللي سقطت بأيدي اليهود قبل احتلال اللد، فكان لما هاجرنا من اللد احنا أو أرغمنا على الهجرة هذه، اللي هاجروا من اللد لا يعني لا يقل عن 70 ألف واحد مش من سكان اللد، اللد فيها 30 ألف
0: اللي
1: تقريبا،
0: لجأوا لللد.
1: في كمان قدهم، واحنا باللد سوينا خيام وكذا للاجئين اللي اجوا من القرى، كان في مخيمات عندنا قبل،
0: خلال الشهرين.
1: لما احتلت اللد الكل طلع مع
0: نعم.
1: بعض.
0: على أي حال إن شاء الله الظروف بتتغير واللداد بيستعيدوا مدينة اللد
1: الله
0: وبيستعيدوا
1: يخليك،
0: ممتلكاتهم
1: إن شاء
0: فيها،
1: الله تبقى
0: وإن شاء
1: الأمل،
0: الله الشعب
1: الأمل
0: الفلسطيني
1: يبقى إن شاء الله ليعود.
0: أيضا بدعم وإسناد الأردن والأردنيين والدولة الأردنية بيستعيدوا فلسطين وبتتحرر فلسطين لصالح شعبها،
2: إن شاء الله.
0: اللي الآن يعني حسب الإحصاءات أن الشعب الفلسطيني على كامل خارطة فلسطين بلغ قبل أسبوعين 7,400,000. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني؟
2: لا يمكن
0: هذا
2: طبعا.
0: هو الأساس.
2: نعم.
0: ولذلك نحن كأردنيين من كافة الأصول والمنابت، إحنا كأردنيين دورنا أن نقدم الدعم والإسناد يعني للشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني هذا اللقاء في هذا البرنامج اللقاء المفتوح سعدت بكم
1: الله يخليك،
0: يعني الأستاذ
1: تسلم والله،
0: المحامي
1: الله يخليك،
0: المتقاعد منصور حسوني،
1: الله يخليك،
0: وأيضا رئيس جمعية اللد الخيرية السيد محمود الترتير.
2: شكرا لك.
0: سعدت فيكم، إن شاء الله نتواصل.

0: شكرا
1: بظروف أفضل
0: إن شاء الله.
1: لكم ولكل شعبنا الأردني أولا والشعب الفلسطيني ثانيا وكل شعوبنا العربية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شكرا لهذا اللقاء يا أستاذ حمادي، ونشكرك عليه لأنك فعلا يعني حركت فينا يعني الشوق وشعور للوطن المحتل،
1: كل الاحترام،
2: مش بس اللد بل لكل فلسطين
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله سيكون هذا بدعم الأردن لفلسطين
1: إن شاء الله.
2: فما يهم الأردن يهم فلسطين،
1: أكيد.
2: وما يهم فلسطين يهم الأردن،
1: شيء مؤكد ينعكس.
2: فنحن إن شاء الله شعب واحد
1: إن شاء الله.
2: في قضية واحدة وفي أمة واحدة، لا يتغير هذا المبدأ عن
1: كل الاحترام. على حال بدي
2: أشكرك
1: مرة
2: كتير.
1: ثانية السيد محمود الترتي رئيس جمعية اللد الخيرية والمحامي المتقاعد الأستاذ منصور حسوني على استجابتكم لدعوتي لأن يكون هذا اللقاء عن اللد وجمعية اللد الخيرية. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: الرمل معنى بعد معنى، كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركى الأمير ليس مجلسا يقال فيه الشعر، بل ميزانا توزن به الرجال، ومحرابا تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
1: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. يا سارياً بلغ، قل لهم لم نحل عما بنينا، لم نتراجع، قل لهم إن الثورة موقف لا ظرف.
2: ورب الصفا والبيت، لا نرضى بملك علج عنيف، هذا ليس حكما، هذا خبل.
3: على رجلك يا سمو الأمير، فرجلك في الركاب وراحلتك تغض الخطى، فلا تسرف في لوم نفسك.
2: أين هم صراط العرب؟ ما لهم؟ كيف تبتذل النفوس التي خلقت لعز الدين؟ كيف تسلم البلاد ونطالب بالصبر؟
4: نحن على أعتاب معا،
2: وهل يعرف أهلها بقدومنا؟
4: يا سمو الأمير، أهل معان بانتظارك، أنت الآن الملاذ الأخير بعد خروج الملك فيصل.
1: وكلما اتسعت الخطى وطال المسير، تنضج الحكاية في جوف القصيدة.
2: يا فؤاد.
3: سيدي.
2: اكتب. يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
3: والشغل.
2: أبلغ كريما نأى عنا لحادثة،
3: لحادثة
2: من أجلها مع ذوي التيميس مشتغل،
3: مشتغل.
2: فليخبر القوم أنا لم نحل أبدا عما بنينا، وهم عنا قد اعتزلوا.
3: اعتزلوا؟ وهل اكتملت القصيدة؟
2: وهل ترى أن الحكاية اكتملت يا فؤاد؟ اليوم نحن نقص أول حكاية.

لم يكن استقبال الأمير عبد الله في معان استقبالاً بروتوكولياً، بل كان بيعة سياسية ضمنية ودعوة لتأسيس كيان عربي مستقل، كانت معان فيه نقطة الانطلاق.

0: بل ذلك صوت نوح الشام يرسله للعرب مما دهاه ملؤه الوجل يقول إن سرات الشام ضاعنة ترجو المنون وهم لم يعرهم دخلوا ليست ورب الصفا والبيت راضية بملك علج عنيف ملؤه الخبل يسوقهم بسياط الذل مطمحه للغدر ينكر ما جاءت به الرسل
1: بل ذلك الصوت نوح الشام يرسله. صدقت يا سيدي، نحن على أعتاب مأساة، هذا إن لم تكن حصلت.
0: قتلنا في ميسلون يا فؤاد، واللعنة على هؤلاء العلج وعلى عهودهم.
2: لا عهد لهم.
0: الألمان والأتراك يتنازعون الدم العربي، الكل يقاتل فوق الأرض العربية ولا أحد يقاتل من أجلها، وغورو يستأسد. العهد الذي لا يحفظ بالفعل خيانة مؤجلة.

0: تشوقت ماء بالأباطح سلسلا، وقد نضبت بالشام كل شناني، فما أم خشف ترتع الضال هزه، نسيم تزجيه الهباء بواني، تعاطي بقرنيها أغن كأنه من الضعف يطوي البيد بالزحفان، أغارت عليه الطلس وهي صواغب تجر إليه البيد بالزألان، فعادت إليه وهي ولها فؤادها هفا كجناح الطير في الخفقان، بأوجد مني يوم أترك مربعي بسلع إلى نزال أرض معاني.
1: وتذكر هذه القصيدة يا سمو الأمير؟
0: آه يا فؤاد، أنا من يذكرها، أهل معان أهلي، وهذا المدى سرهم الذي أعرفه كما يعرفوني. بأوجد مني يوم أترك مربعي بسلع إلى نزال أرض معاني.
2: محطة معان أصبحت مرمى البصر سيدي.
0: أهلا بمعان وأهلا بأحرارها.
3: يستقر السهم الهاشمي في جنوب بادية الشام حاضرة الفتح الأولى وأول النداءات ومنطلق الثأر من الغزاة.
4: لم تكن معان تستقبل رجلا عابرا، كانت تستقبل فكرة.
3: كان القطار القادم من الحجاز يحمل أميرا ويحمل معه وجع دمشق ووصية الثورة وسؤال العرب الكبير: إلى أين بعد السقوط؟

0: يا فؤاد، أين الشيخ الشنقيطي؟
1: ينتظر مع بعض الوجهاء في خيمتك.
0: أنا جاهز، لنذهب إليهم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: يا هلا سمو الأمير.
4: يا هلا يا هلا
5: يا هلا يا هلا بقدومك يا سيدي الأمير. كنا ننتظر قدومك يا سيدي. خروج فيصل من دمشق وتوغل الفرنسيين فيها قتل أحلامنا بدولة عربية.
0: يا عودة، جئنا لا نطلب مأوى بل نطلب موقف.
5: ما بيوم منعناه يا سمو الأمير.
6: مرحبا بك يا ابن الشريف، أهلا بمن جاءنا وفي قلبه راية وفي يده عهد. نعم يا سمو الأمير، إننا نعقد الأمل بناصيتك، فانظر ماذا تفعل ونحن معك.
7: احنا كلنا معك يا سمو الأمير.
0: حياك الله يا حمد بن جاسم. سنبعث لوجهاء شرق الأردن والحكومات التي تشكلت وندعوهم لزيارتنا حتى نبدأ من هنا من معان.
8: نعم الراية سمو الأمير.
0: يا فؤاد، اكتب لوجهاء الأردن. في أول الأمر قد أبدى مخايله، والسر أخبث مما أظهر الوجل. وأنتم يا سرات العرب ما لكم، إن النفوس لعز الدين تبتذل. فكيف ترضون أن تبقى بلادكم بالذل محتلة سكانها خول؟
9: كان عود أبو تايه يتقدم الصفوف، شيخ الحويطات، رجل الرمال والمعارك، وخلفه وجهاء معان وشيوخ الجنوب، رجال يعرفون أن هذه اللحظة لن تتكرر. كانوا يعلنون موقفا جديدا.
10: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12

0: دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، 2 حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

يقف إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

0: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها. أيها الإخوة الكرام، هذه سورة الزلزلة تزلزل النفوس وتزلزل القلوب، وهي تنقلنا من مشهد عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، متى يحدث هذا الأمر؟ عندما تنتهي الحياة من على هذه الأرض، وعندما يصبح الناس أمواتا، يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج الأجساد، ويأمر الله الأرض أن تسلم الودائع والأمانات. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استجابت لأمر الله وحق لها أن تسمع النداء الإلهي من الله سبحانه وتعالى، تجمع الأجساد من كل مكان، فثمة من يموت في البحار أو في الأنهار، وثمة من يموت في الصحراء فتأكله السباع أو الطير، فيأمر الله تعالى فتجتمع الأجساد، ثم تلتئم على بعضها، ثم تدب فيها الروح، والله على كل شيء قدير. لقد جاء أحد المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبي بن خلف، ومعه عظم رميم، عظم بال ذائب قديم، إذا مسكه الإنسان

الإنسان تفتت بين أصابعه، فأمسك هذا العظم ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وقريش في الجاهلية كانت تنكر البعث بعد الموت، وكانوا يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا.

0: يزيد الله هذا العظم بعد أن صار رميما. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل يا أبي، يجمعك الله ثم يدخلك النار. فنزل قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. من الذي خلقنا من التراب؟ إنه الله. ومن الذي أعادنا إلى التراب ثانية؟ إنه الخالق سبحانه وتعالى. إن الذي أوجدك من العدم وردك من العدم قادر على أن يعيدك إلى الوجود ثانية، وهو أهون عليه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة

0: العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية. العيسوي يرعى احتفالات الجامعة الهاشمية بالعيد 80 لاستقلال المملكة. الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات المثقفات والرسوم قبل نهاية حزيران. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمشهد وطني يفيض بالفخر والاعتزاز في مناسبة تجسد معاني الانتماء والوفاء للوطن، وتستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز صنعها الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة على امتداد 8 عقود. وافتتح راعي الحفل جدارية فنية بعنوان السردية الوطنية الأردنية مسيرة مجد ورسالة مقدسة، جسدت بأسلوب إبداعي مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال وما حققته من إنجازات وطنية وتنموية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، حيث شكلت الجدارية قيم الانتماء والهوية الوطنية.
1: أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم حملة إعلامية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 و2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيم ومعايير النزاهة لترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية التحديث والتطوير في المملكة. وأكدت الهيئة أن هذه الحملة الإعلامية تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية وفعاليات ميدانية وورش عمل وحملات تفاعلية تستهدف مختلف الفئات المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. كما تتضمن الحملة رسائل إعلامية تنشر بالتعاون مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاصة بالشركاء.
0: دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي، المثقفات والرسوم، العوائد والتعويضات والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية 30 من حزيران الحالي. وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن قرار التمديد يأتي لغاية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة الأعياد والعطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز.
1: أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال السلامي قائمة نهائية مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تم استبعاد اللاعبين يوسف قشي ومحمد أبو غوش من القائمة. وبدأ منتخب النشام معسكره التدريبي في مدينة سان دييغو الأمريكية، والذي يستمر حتى 10 حزيران، ويتضمن مباراة ودية أخيرة أمام منتخب كولومبيا فجر 8 حزيران في إطار التحضيرات النهائية للبطولة. وسيكون المعسكر الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. ويشارك المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا يوم 17 من حزيران، ثم يلتقي الجزائر يوم 23 من حزيران، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الأرجنتين يوم 28 من حزيران.
0: هذا وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للنزلاء لمتابعة هذا الحدث الوطني، إضافة إلى عرض باقي مباريات البطولة. يأتي هذا التوجيه ضمن السياسة الإصلاحية التي تنتهجها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدماج النزلاء ومشاركتهم المناسبات الوطنية مثلهم كباقي مكونات المجتمع الأردني.
1: عممت هيئة الإعلام على كل وسائل الإعلام كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية، وطلب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها، لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
0: واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية داخل المملكة وفي قطاع غزة، ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر حاجة من خلال تدخلات متنوعة شملت توزيع لحوم الأضاحي والكسوة والوجبات الغذائية وحصص اللحوم والخبز ومياه الشرب وبرامج الكفالة والدعم الصحي.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي من أن لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة نتيجة تداخل خطير بين النزوح وازدياد انعدام الأمن الغذائي، وأكد البرنامج العالمي أنه لا يزال أكثر من مليون شخص في حالة نزوح، فيما تؤدي الأسعار المرتفعة وفقدان مصادر الدخل وضغط الأسواق إلى جعل الغذاء بعيدا بشكل متزايد عن متناول الأسر الأكثر ضعفا.
0: وإلى تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران، وتجري إيران والولايات المتحدة مباحثات بواسطة تقودها باكستان أو بوساطة تقودها باكستان سعيا لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، إلا أن المفاوضات لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط لم تفضي بعد إلى نتيجة ملموسة. إلى ذلك أعلنت طهران أن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال الساعات 24 الماضية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثاني من حزيران. في تاريخ هذا اليوم الثاني من حزيران ولكن من عام 1921 وصل الأمير فيصل بن الحسين إلى البصرة جنوب العراق في طريقه إلى بغداد للبدء بتأسيس الدولة العراقية الحديثة، وقد استقبله أهل البصرة في موكب شعبي كبير كان بمثابة مبايعة للأمير فيصل الذي واصل رحلته إلى بغداد واستمر في اتخاذ الإجراءات الدستورية حتى تم الاحتفال بجلوس جلالته على عرش العراق في 21 من آب من عام 1921. في تاريخ هذا اليوم الثاني من حزيران من عام 1941 عادت القوات الأردنية من العراق بعد نجاحها في المشاركة في حملة القضاء على انقلاب رشيد علي الكيلاني الموالي لدول المحور. في حرب عام 1948 دفع الأردن بكامل قواته العسكرية إلى فلسطين، ولم يتبقى في الضفة الغربية إلى بعض قوات الدرك والشرطة. وحدث أنه في صباح مثل هذا اليوم الثاني من حزيران من عام 1948 انهاجمت دورية يهودية منطقة غور الصافي، وكان هدفها مغفر غور الصافي وأيضا إعادة توصيل خط المياه العذبة التي تم فصله عن مستعمرة أسدوم جنوب البحر الميت من قبل العرب. وتمكنت القوى اليهودية من احتلال مغفر الشرطة والتمركز في المنطقة، وهنا طلب الملك عبد الله من رئيس التشريفات أن يتحرك على رأس متطوعين إلى غور الصافي، فجمع حوالي 150 متطوعا مسلحين بالبنادق والعصي ونزلوا إلى غور الصافي. وخاض المناضلون الأردنيون معركة قوية اشتركت فيها مجموعات من الدرك هرعت إلى المكان من الطفيلة بقيادة سليمان الساكت، ومن البلقاء بقيادة رفاعي الحمود، وقد استشهد في معركة غور الصافي الرقيب زايد رشيد الطوالبة والجندي محمد راشد الحنيطي.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثار

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة.

الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن، قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية يعود من جديد في أولى حلقات البرنامج الرياضي بعد عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ضيف استثنائي، ضيف مميز، السيد وائل الشقيرات، وهو عضو مميز في الاتحاد الأردني لكرة القدم، في عضو هيئة تنفيذية برئاسة سيدي سمو الأمير علي بن الحسين. هلا ومرحبا سيد أبو صالح عبر أثير إذاعة الجيش، وحياك الله في هذا اللقاء اللي راح نتناقش فيه سويا عن حظوظ المنتخب الوطني وتحضيرات المنتخب لنهائيات كأس العالم، ونبارك لكم أيضا بالحسين إربد لقب الدوري والكأس لهذا العام.
2: أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وكل الشكر والتقدير أخي بشار على برنامجك الرائع والمميز، واللي دائما يعني بكون في مقابلات ومعلومات ثرية بتنعشنا وبتشجعنا دائما على متابعة رياضتنا الأردنية بالشكل اللي احنا بنحب نشوفها فيه ان شاء الله دائما.
1: حياك كل الله والتقدير. واجبني يا سيدي. ابو صالح، انا بدي اتحدث عن مسمى عضو مميز، يعني وهذا اختيار سيدي سمو الأمير علي بن الحسين. أنت أحد الأعضاء المميزين في الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأنتم أربع أشخاص، اشرح لنا أكثر ووضح للمستمعين أكثر بشكل سريع عن العضو المميز. ما هو هذا المسمى العضو المميز في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم؟
2: هو يعني النظام في الاتحاد الأردني لكرة القدم يوجد فيه عدد من الأعضاء المنتخبين، واللي هم بيمثلوا الدرجات مثل دوري المحترفين والدرجة الأولى والثانية، وأيضا الكرة النسوية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء بيتم اختيارهم اختيار وليس انتخاب نتيجة مساهمتهم في تطوير نشاط كرة القدم في المملكة الأردنية الهاشمية، أو بالمساعدة، يعني في كونهم أدوار بتم تقديرها. صحيح. وتميزها ودعم للمنتخب الوطني والأندية في الدوري الأردني يعني بشكل عام، وهذا سببه حتى يتم يعني أنا باعتقادي إثراء التجربة، وبتعرف في خبرات إضافية أحيانا بالانتخاب يمكن ما يتم، زي ما بصير كيف بأمانة عمان أحيانا في أعضاء منتخبين وأعضاء معينين، حتى تحافظ على جودة

0: الأداء في المنتخب في الاتحاد وتطوير منظومته بإذن الله.
1: صحيح يا سيدي، جهود مقدرة
0: الله يحفظك.
1: وجهود رائعة. منتخبنا شاهدناه بالأمس، بدأت رحلة التحضيرات إلى كأس العالم 2026، خسارة بربعية أمام سويسرا، لكن إحنا في مرحلة التحضيرات. وضعية المنتخب الآن في التحضيرات وآمالنا، ويعني خلينا نحكي عن حظوظنا في نهائيات كأس العالم. أنا بوجهة نظري مجرد وصولنا إلى كأس العالم هذا إنجاز سيدي.
0: أكيد أخي بشار، يعني أنا بدي أجاوب بصفتي مشجع
1: صحيح
0: ومواطن أردني بهمه المنتخب الوطني، لأنه الأمور الفنية بالتأكيد إحنا مشكلتنا أنه عدد المحللين
1: للأسف
0: والفنيين بصيروا كثار، لكن اليوم بما يتعلق بالمنتخب الوطني أنا قناعتي الشخصية الشخص الوحيد هو المدير الفني للمنتخب الوطني، هو المسؤول بغض النظر وشو رأيناه، هو الشخص الوحيد المفوض والمسؤول عن هذا الفريق.
1: صحيح
0: بتم تقييم أي شيء بدنا إياه بعد ما ينتهي يعني دورنا سواء في المرحلة الأولى أو الثانية إن شاء الله في كأس العالم. أنا باعتقادي أنه الغرض من المباراة هاي مباراة ودية هدفها التحضير النهائي لمشاركتنا في كأس العالم، هي أدت الغرض، لأنه اليوم المدرب بده يشوف وين نقاط الضعف وين نقاط القوة، بدنا نشوف تجربة. إحنا لأول مرة يعني لعبنا قبل هيك بس لأول مرة بنلعب مع فرق بمستويات أعلى، وكان الهدف بالمباراة مع سويسرا هو التحضير لمباراتنا مع النمسا
1: صحيح،
0: حتى نشوف الكرة الأوروبية وخاصة اللاعبين المحترفين طريقة أدائهم مختلف يعني بشكل كامل. لذلك أصلا سمح بالمباراة بعدد كبير من التبديلات حتى أنت تشوف وتشرك اللاعبين. أنا شخصيا بغض النظر عن النتيجة، لأنه أنت بتلعب مباراة ودية، أكيد إحنا كجماهير وكمشجعين منحب نشوف منتخبنا يؤدي، منحب نشوف منتخبنا يحقق نتائج، لكن أنا بقناعتي الشخصية أنه هاي المباراة كانت ثرية جدا أكيد للجهاز الفني، لأنه قدر يحط إيده على نقاط معينة ويشوف وين النقاط اللي بدها تحسين، خاصة لما بدل اللاعبين شفنا فيه أداء مختلف، شفنا كيف التناغم والتناسق بين عدد من اللاعبين حتى يشوفه. والمدرب مدرب محترف،
1: صحيح
0: يعني مش مدرب واحد انه
1: صحيح.
0: هاي هو عارف ايش بيعمل.
1: صحيح.
0: اليوم عندنا مباراة الاخرى القادمة مع كولومبيا كمان، هاي مشان تحضير لمباراتنا مع الارجنتين، لانه بدنا نطلع على اللعب لامريكا الجنوبية، واحنا خضنا سابقا مباراة مع المغرب يعني قريب نوعا ما لاداء المنتخب الجزائري. انا شخصيا فخور جدا في المنتخب الوطني بكل النتائج اللي حققها سواء بآسيا سواء بكأس العرب وبصعودنا لكأس العالم. ما بحب أحكي إنه والله إحنا خلص يعني فقط وصلنا لكأس العالم، الطموح يجب أن يكون واقعي
1: صحيح،
0: لكن إحنا نأمل إنه نأدي، وأنا عندي قناعة إنه شبابنا بإذن الله راح يأدوا أداء مشرف
1: إن شاء الله
0: وأداء يعني يخلينا ننبسط، لأنه إحنا شفنا منتخبنا سابقا إذا بتذكروا الشباب قبل آسيا لعب مباريات ودية كثير وخسرنا كل المباريات الودية يعني أغلبهم، وكانت نتائجنا في بعض الهاي أكثر من الأربعة ومع فرق أضعف من سويسرا، لكن رحنا على كأس آسيا وبدعنا ووصلنا للنهائي ويعني كان أداءنا متميز جدا. وأيضا في كأس العرب كان أداءنا أيضا متميز ولعبنا على النهائي مباراة جميلة جدا كانت ورائعة وبتعكس أداء المنتخب، وخسرنا لكن يعني صراحة أنا كنت أعتبر حالنا فزنا.
1: صحيح.
0: وبكأس آسيا أنا اعتبرت إحنا فزنا لأنه الظروف اللي
1: سيدي.
0: أحاطت المباراة
1: صحيح.
0: كانت كلها
1: صحيح.
0: غريبة. فمنتخبنا بالعكس إحنا الآن بحتاج منا الدعم والتشجيع والوقوف خلف المنتخب، ومش فقط اللاعبين حتى الجهاز الفني.
1: صحيح.
0: حتى يقدروا كلياتهم يأدوا أداء اللي إحنا بنطمح له وبنرغب فيه إن شاء الله.
1: يا رب. هذه رسالة أنا بحب أوجهها بمعيتك سيد أبو صالح يعني إلى المحللين هذول السوشيال ميديا للأسف، يعني اللي شفنا بعد المباراة هنالك خطة استراتيجية يعني وضعها المدرب، يعني خسارة سويسرا امبارح هنالك من بدأ بنقول لك يعني بعض التحليلات. أتمنى أن نترك الأمور إلى الجهاز الفني، وسلامي أنت شخص تعرفه جيدا، هو محترف ومدرب عالمي. آخر الأخبار تقول أنه سلامي طلب مدربين محليين أردنيين يستفيدوا من الخبرات العالمية لرفض المنتخب الوطني في الأيام القادمة، يعني هذا دليل احترافية كبيرة للسلامي.
0: بالرياضة يعني موجود هذا مش فقط عندنا يعني في أغلبها، لكن بجوز عندنا أحيانا مبالغ فيه.
1: صحيح.
0: ويجب أنه توجيه رسائل توعوية مستمرة حول كيفية التشجيع والوقوف خلف المنتخب.
1: نعم هذا بتحدث عنه.
0: اليوم اللاعبين موجودين، تم اختيارهم، لا يجوز أنك تحاربهم نفسيا.
1: صحيح.
0: لأنه اللاعب هو أصلا تحت ضغط نفسي كثير في المباراة، ورغبته في تحقيق نتائج، ورغبته بالفوز، ورغبته في إسعاد الجماهير، بدل من ما أحطه تحت ضغط إضافي قبل المباراة. الجهاز الفني جهاز كفؤ عنا ومحترف، وأنا شخصيا لا أستطيع تقييمه كجهاز فني، لكن أنا يعني رافقت المنتخب في العديد من المباريات في كأس العرب وكأس آسيا، وصراحة أنا لم أشهد إلا احترافية مطلقة من هذا الجهاز. وأيضا يعني استدعائهم بعض المدربين يعني كمان صحيح. هذا ينم عن احترافية عليا حتى يقدروا
1: طلب مدربين محليين لم يتم الإفصاح عنهم إلى الآن،
0: حتى يكونوا يتدربوا ويكونوا يعني يطلعوا على هاي التجربة المهمة.
1: صحيح.
0: إن شاء الله.
1: صحيح. سمعين الكرام، حلقة شيقة مع السيد وائل الشقيرات، عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم. ابقوا معنا بعد الفاصل.

0: مستمعينا الكرام، نعود إلى مواصلة حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. قبل الفاصل كنا تحدثنا سيد أبو صالح عن منتخبنا الوطني فنيا واستعداداته وتحضيراته لنهائيات كأس العالم. أنا أتحدث عن الدعم الكبير يعني، والدعم الملكي اللامحدود، ودعم سيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأمير فيصل، والدعم الحكومي أيضا دعم كبير للمنتخب في هذه الأونة، وأنت قريب من هذا من المنظومة سيدي. حدثنا عن الدعم الكبير الذي يتلقاه المنتخب والجهود اللي الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم لإيصال المنتخب الوطني لأفضل صورة في نهائيات كأس العالم.
1: صحيح، صراحة يعني بداية أنه الاتحاد الأردني يرأس سمو الأمير علي، فهاي أيضا رسالة مهمة بأهمية دور الاتحاد والمنتخب الوطني والمنظومة كرة القدم في الأردن، واهتمام سمو ولي العهد في هذا النشاط وفي كرة القدم بالذات واضح جدا، كونه هو يعني واضح أنه يعشق ويحب كرة القدم. صحيح. ودعمه مستمر من خلال يعني محبته ورسائله وتصريحاته دائما حول المنتخب وأهميته وحضوره لأغلب المباريات الهامة. صحيح. سواء داخل الأردن وخارج الأردن.
0: سمو الأمير عبد تواجد في سويسرا مع المنتخب
1: يعني. سمو الأمير نعم علي، أنا بحكي أيضا يعني ولي العهد تواجد في كثير من المباريات. صحيح. وكان يقعد مع الجماهير. صحيح. يعني كنوع من الدعم والمحبة، وأنا يعني حسب ما بطلع يعني حتى سمو الأمير ولي العهد شارك المنتخب العديد من المباريات والتدريبات الودية كنوع من التحفيز، وأنا بشوف دائما حتى يعني بيعرف كل اللاعبين وبيعرفوا على علاقة معهم. أيضا لا ننسى أهمية الدعم اللي قدمته الحكومة، يعني أنا حضرت الاجتماع اللي زار فيه دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى الاتحاد الأردني واستمع إلى احتياجات منتخبنا والاتحاد، وكانت قرارات سريعة جدا بمضاعفة الدعم الحكومي وإعادة تفعيل مراكز سمو الأمير علي للناشئين. صحيح. لأنه هاي المراكز هي اللي اكتشفت كل اللاعبين المهمين لدينا، ومؤخرا الحكومة أنشأت الحديقة اللي هي حديقة النشامة.
0: أكيد.
1: واللي هي رمزية مهمة جدا.
0: صحيح.
1: لتكريم المنتخب الوطني وتأطيره وتأصير يعني وجوده بين المجتمع المحلي، والدعم مستمر. احنا نأمل أيضا المؤسسات القطاع الخاص صراحة لم تتوانى عن دعم المنتخب والرياضة بشكل عام، لأنه المنتخب روافده تأتي من الأندية، فبالتالي ضروري دعم الأندية. وأنا مؤخرا شاهدت يعني العديد من الشركات المحلية اللي تبنت وعملت دعم للمنتخب الوطني بمختلف الأشكال.
0: صحيح.
1: وهذا كان دور مهم، ونأمل من باقي المؤسسات الكبيرة أنها توجه دعم كبير لمنتخبنا، لأنه صراحة بيستحق. والمسيرة احنا ابتدأت بالصعود إلى كأس العالم، لكن هاي بداية الطريق وليس نهايته.
0: صحيح. نبارك لكم كأسرة حسين إربد وباسمي باسم الزاوية الرياضية ونشامة إذاعة قوات المسلحة، بطل دوري بطل كأس، إنجازات كبيرة للحسين إربد،
1: وأنت بطل كأس الكؤوس أيضا
0: بطل كأس وسنة الجاي دوري أبطال آسيا واحد إن شاء الله، والآن بدأ المشروع يعني خلينا نحكي يبدأ على المسار الصحيح كنادي استثماري رياضي كبير على مستوى الوطن العربي، وأنت أحد الداعمين الكبار لنادي الحسين إربد. فنبارك لكم سيدي مرة أخرى، وأدع لك المايك لتحدثنا عن هذا الإنجاز الكبير، يعني أبطال حصدت كافة بطولات الموسم لهذا العام والعام الفائت واللي قبل الفائت، فإنجاز كبير جدا
1: والعام القادم إن شاء الله
0: جهود كبيرة للأمانة الحسين إربد، ترفع لكم القبعات سيدي.
1: يا سيدي ربنا يبارك فيك، وكل الشكر والتقدير. نادي الحسين نادي عريق.
0: صحيح.
1: وقديم. نادي الحسين لعب عدد كبير، إن لم تخني الذاكرة 19 مباراة نهائية كان فيهم وصيف.
0: صحيح.
1: في سواء الدوري أو الكأس، حقق عدد يمكن في السابق ليس بالكبير من البطولات، لكن نادي كان له دور كبير دائما في دعم ورفض المنتخب الوطني باللاعبين. صراحة أنا يعني من خلال منبرك بوجه التحية والشكر والتقدير والإكبار لأخي عامر أبو يوسف.
0: أكيد.
1: على الدور الكبير اللي قدمه للنادي، وأنا ما بعتبر للنادي فقط، للنادي من خلال دعمه للنادي وتوفير الظروف المناسبة له، ايضا تم رفض المنتخب الوطني صحيح. بعدد كبير من اللاعبين
0: 9 لاعبين من الحسين الان
1: 9 حاليا واثنين يعني كان الحسين او يعني في اعاره لهم خارجيه ففعليا صحيح. هم 11
0: نعم
1: عدا عن عدد كبير من اللاعبين في المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب
0: صحيح.
1: صراحه الحسين بدا يحقق النتائج من 4 سنوات السنه قبل الثلاث سنوات الاخيره الحسين كان فارقه عن البطل في ذلك الوقت النادي الفيصل الشقيق نقطة واحدة
0: صحيح.
1: ومن 3 سنوات الحسين يعني هاتريك بطولات
0: هاتريك سيدي
1: فنتيجة الأداء المتميز نادي الحسين عنده مشروع أعطى ثماره وسيعطي ثماره وأنا بقول أهم الثمار كان هي رفض المنتخب الوطني بعدد اللاعبين الارتقاء بكرة القدم وبإذن الله أنه الإشي اللي منشوفه بنادي الحسين ينتقل إيجابياً لباقي الأندية آمين. إن شاء الله آمين
0: يا رب.
1: وينعكس على الرياضة نادي الحسين إربد في محافظة إربد محافظة إربد محافظة كبيرة فيها عدد كبير يعني حتى بكل المقابلات وكل الهاي وكل المعلومات الموجودة منجم اللاعبين هي إربد والرمثة والشمال بشكل عام يعني بالإضافة طبعا لباقي المناطق
0: بس هذا
1: يعني معروف أنه في عدد كبير من اللاعبين فوجود الأندية المحترفة وفي نقطة مهمة الدوري القادم 4 أندية من إربد يعني عندك الرمثة والعربي والحسين ودوغرة ففي 4 يعني
0: هذول بدوري
1: نصف ممتاز بدوري المحترفين نصف مباريات الدوري تقريبا راح تكون في إربد لأنه ملعب بيتي إلها في صحيح. في إربد هذا الدور يعني نادي الحسين بعتقد أنه قادر بالإضافة للأندية الأخرى حتى يطور وتكتشف عدد كبير من اللاعبين مع الآن مراكز سمو الأمير
0: هذا
1: علي سيدي حتى تقدر أنت ترفض الرياضة والطول
0: هذا ينعكس على المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية والرياضة جهود كبير يعني أنا تحدثت عن المشروع الذي تحدث فيه أبو يوسف وبدأ بقطف الثمار يعني هذه في هذه الآونة ينعكس على كافة الأندية الأردنية وبالتحديد الرياضة الأردنية
1: نادي الحسين الآن يعني في كل المجتمع الأردني وفي إربد بالذات يعني هو حديث الساعة
0: صحيح.
1: ما بتتخيل حجم المناسبات اللي بتم دعوتنا إلها يعني برفقة أخي أبو يوسف والشباب الموجودين احتفالا بهذا الإنجاز وأنا يعني مثل ما تفضلت يعني هو رح ينعكس إيجابا على كل الرياضة في الأردن بجوز ذكرت لك قبل ما نطلع على البرنامج أنه في مشروع عمل أكاديمية لنادي الحسين سجل فيها 3000
0: طالب
1: أو طفل أو يعني شاب بدهم يتدربوا لرغبتهم في التدرب في نادي الحسين فإن شاء الله إذا طبعا ما بنقدر نستوعب 3000 طالب لكن أنا بقول هذول 3000 طالب ممكن يطلع منهم بسهولة 11 لاعب

0: محترف
1: إن شاء الله
0: متميز
1: إن شاء الله
0: موهوب يدعم منتخبنا في
1: يا
0: المستقبل
1: رب.
0: إن شاء الله.
1: استمروا في المشروع، كل الدعم سيدي لكم، ماذا الذي ينعكس على الرياضة الأردنية برئاسة سيدي سمو الأمير علي ومتابعة حثيثة من سيدي سمو الأمير حسين والرياضي الأول جلالة الملك الله يطول بعمره.
0: الله
1: نتمنى
0: يسلمك.
1: التوفيق للمنتخب. كلمة أخيرة سيدي في نهاية هذا اللقاء.
0: أنا بشكرك أخي.

0: ما في مواطن أردني إلا يعني
1: أكيد.
0: تحظى بتقديره واهتمامه وحبه اللامتناهي
1: وأنت
0: له.
1: من عائلة عسكرية أيضا، والدك وشقيقتك
0: نعم، كله
1: منال
0: احنا
1: بيب،
0: كلنا
1: جوز
0: يعني
1: والدك من الفوج الأول في الكلية العسكرية سيدي.
0: الدورة الأولى للكلية العسكرية، وأنا بحييه تحية
1: أكيد
0: خاصة.
1: أكيد.
0: وأنا أيضا يعني أنا درست في مدارس القوات المسلحة، ودرست على حساب المكرمة الملكية
1: ما
0: السامية
1: شاء الله
0: لأبناء
1: عليك،
0: العاملين بالقوات
1: ما
0: المسلحة،
1: شاء الله عليك.
0: فكلنا ندين لهذه المؤسسة الراقية والغالية علينا كلنا بالشكر والتقدير والاحترام إن شاء الله.
1: كل الاحترام سيدي.

0: سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. الشكر الوفير لكافة النشامى الذين ساهموا معي في إنجاح هذه الحلقة، هندسة الإذاعية محمد عبيدات ومحمد الصقرات من التصوير. أبواب كأس العالم بدأت تطرق، يعني أبوابها كأس العالم، مشاهدة ممتعة للجميع. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. إلى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
1: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.

0: الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار، يقرأه يوسف شبول. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق مشروع برنامج تمكين الشباب في الأحزاب السياسية. الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات المسقفات والرسوم قبل نهاية حزيران. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. الجهاز الفني لمنتخب النشامى يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائية كأس العالم 2026. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة نتيجة تداخل خطير بين النزوح وازدياد انعدام الأمن الغذائي. وأخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق غدا الأربعاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الاردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعه وتهدايه وشوته، الاردن كلها بتلعب بكاس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون في هذه الأثناء لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا. كل عام والوطن وقائده وولي عهده الأمين بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأيضا بالمناسبات الوطنية التي دائما نعتز ونفتخر بالاحتفاء بها في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما مناسبة عيد الاستقلال. كل عام وأبناء الوطن والشعب الأردني العزيز بألف خير.

نجدد الترحاب بكم مستمعين الكرام في شؤون قانونية، هذا برنامج الذي نهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على القضايا القانونية التي تلامس حياة المواطنين، وأيضا نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات من خلال طرح موضوعات قانونية معاصرة وبلغة مبسطة وواضحة تساعد المستمع الكريم على فهم القانون وأثره في الحياة اليومية، كما نسعى أيضا إلى تعزيز مفهوم

سيادة القانون وترسيخ الثقافة الحقوقية وبيان الدور الذي تؤديه التشريعات في تحقيق العدالة وحماية الأفراد داخل المجتمع.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نرافقكم في هذه الحلقة بموضوع قانوني يمس تفاصيل حياتنا اليومية بشكل مباشر ويتعلق بالعقود التي نبرمها باستمرار عند شراء السلع أو الاشتراك بالخدمات أو استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية وغيرها من المعاملات التي أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا المعاصرة. اليوم سنتحدث عن العقود النموذجية، وهنا أسأل: كم مرة قمنا بالتوقيع على عقد دون أن نقرأ جميع بنوده؟ وكم مرة وافقنا على شروط استخدام خدمة إلكترونية بمجرد الضغط على كلمة موافق؟ وهل يملك المستهلك فعلا حرية التفاوض في جميع العقود التي يبرمها؟ وهل جميع العقود تحقق التوازن بين أطرافها؟ ومتى يتحول العقد من وسيلة لتنظيم الحقوق إلى أداة قد تفرض من خلالها شروط مجحفة على الطرف الأضعف؟ وما المقصود بالعقود النموذجية أو ما يعرف بعقود الإذعان؟ وكيف يتدخل القانون لتحقيق التوازن العقدي وحماية المستهلك؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حلقتنا لهذا اليوم، والتي نتناول فيها موضوع العقود النموذجية والتوازن العقدي وتحقيق حماية المستهلك.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نبدأ إذن ببداية الحديث عن العقود النموذجية أو العقود الموحدة. هي العقود التي يقوم أحد أطراف العلاقة التعاقدية بإعداد شروطها مسبقا بصورة جاهزة وثابتة، بحيث لا يملك الطرف الآخر غالبا فرصة مناقشة تلك الشروط أو تعديلها، وإنما يكون أمام خيارين فقط: القبول أو الرفض. ومن الأمثلة البارزة عليها عقود الاشتراك بخدمات الاتصالات والإنترنت، عقود التأمين، عقود النقل الجوي، عقود البنوك والبطاقات الائتمانية، عقود التطبيقات والمنصات الإلكترونية، عقود تزويد الكهرباء والمياه، عقود البيع الإلكتروني. وفي الحقيقة فإن هذا النوع من العقود أصبح شائعا في الحياة الحديثة بسبب التطور الاقتصادي والتكنولوجي والحاجة إلى السرعة وتوحيد المعاملات. أما التوازن العقدي فهو الأصل في العقود أن تقوم على مبدأ مهم يعرف بسلطان الإرادة، أي أن الأطراف يتفاوضون بحرية ويتفقون على الحقوق والالتزامات بصورة متوازنة. لكن في العقود النموذجية قد يختل هذا التوازن بسبب وجود تفاوت اقتصادي أو فني أو معرفي بين الطرفين، حيث يكون أحدهما أقوى من الآخر. ومن هنا ظهر مفهوم التوازن العقدي، والذي يعني تحقيق قدر من العدالة بين المتعاقدين ومنع استغلال الطرف الأقوى للطرف الأضعف. فالقانون الحديث لم يعد يكتفي فقط بوجود رضا شكلي، وإنما أصبح يهتم أيضا بعدالة الشروط التعاقدية ومشروعيتها. أما المقصود بالمستهلك قانونا هو الشخص الذي يحصل على سلعة أو خدمة لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية، وليس لأغراض تجارية أو مهنية. وقد أولت التشريعات الحديثة حماية المستهلك اهتماما كبيرا، باعتباره الطرف الأضعف في كثير من العلاقات التعاقدية، خاصة أمام الشركات الكبرى أو مزودي الخدمات. في الأردن صدر قانون حماية المستهلك الأردني بهدف تعزيز حقوق المستهلك وتنظيم العلاقة بين المزود والمستهلك بصورة أكثر عدالة. سؤال: لماذا قد تكون بعض الشروط التعاقدية مجحفة؟ بعض العقود النموذجية قد تتضمن شروطا تؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي، مثل إعفاء الشركة من المسؤولية بشكل كامل، فرض غرامات مبالغ فيها على المستهلك، ومنح الشركة حق تعديل الأسعار أو الشروط منفردة، حرمان المستهلك من حق التقاضي، وضع نصوص غامضة أو مكتوبة بطريقة يصعب فهمها. وهنا يتدخل القانون لحماية الطرف الضعيف ومنع التعسف في استعمال الحق التعاقدي. كيف يحقق القانون حماية المستهلك؟ التشريعات الحديثة اعتمدت عدة وسائل لتحقيق الحماية القانونية للمستهلك، ومن أبرزها تفسير الشك لمصلحة الطرف الضعيف. فعند وجود غموض في العقد يتم تفسير النصوص عادة لمصلحة المستهلك باعتباره الطرف الأضعف. إبطال الشروط التعسفية: إذا تضمن العقد شرطا مجحفا يخل بالتوازن العقدي، يجوز للمحكمة إبطال هذا الشرط أو تعديله. الالتزام بالإفصاح والشفافية: يلتزم مزود الخدمة بتوضيح المعلومات الجوهرية المتعلقة بالسلعة أو الخدمة بشكل واضح ودقيق. الرقابة التشريعية والقضائية: تمارس الجهات الرسمية والمحاكم دورا مهما في الرقابة على العقود والشروط التي قد تضر بالمستهلك. العقود الإلكترونية والتحديات الحديثة: في عصر التكنولوجيا أصبح المستهلك يبرم عقودا إلكترونية يوميا عبر الهاتف أو على الإنترنت، وغالبا دون قراءة كاملة للشروط الطويلة والمعقدة. وهذا يثير العديد من الإشكاليات القانونية، منها مدى علم المستهلك الحقيقي بالشروط، حماية البيانات الشخصية، شروط الاستخدام الإلكترونية، آليات فسخ العقد الإلكتروني، والاختصاص القضائي في المعاملات الرقمية. لذلك اتجهت العديد من التشريعات الحديثة إلى تعزيز الحماية الرقمية للمستهلك وفرض التزامات أكبر على الشركات والمنصات الإلكترونية.
واليوم بنتحدث عن أهمية الوعي القانوني لدى المستهلك. فعلى الرغم من وجود التشريعات، تبقى الثقافة القانونية والوعي من أهم وسائل الحماية. فمن المهم أن يقرأ المستهلك العقد قبل التوقيع، ويحتفظ بنسخة من العقد أو الفاتورة، يستفسر عن أي بند غير واضح، يعرف حقوقه القانونية، ويتقدم بشكوى عند تعرضه لأي مخالفة أو استغلال. وهنا أتحدث عن الجهة

الجهات التنفيذية المتعلقة بالوزارة المعنية بهذا الشأن، مثلا وزارة الصناعة والتجارة. فالوعي القانوني يشكل خط الدفاع الأول لحماية هذه الحقوق. مستمعينا الكرام، بنلاحظ أنه العقود وجدت أساسا لتنظيم العلاقات وتحقيق الاستقرار والعدالة بين الناس، لكن مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة التي أفرزت أنماطا جديدة من العقود، فبالتالي قد تضعف قدرة المستهلك على التفاوض والمناقشة. ومن هنا جاءت أهمية تحقيق التوازن العقدي وتطوير التشريعات التي تكفل حماية المستهلك بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويعزز الثقة في المعاملات اليومية.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من شؤون قانونية. شكرا لزميلي المبدع دائما من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات البشار، وأيضا الشكر موصول لأسرة فريق العمل كل في موقعه، وأنقل تحيات المشرف العام لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، نستمع ونقف وإياكم في مجلس قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، نتعلم منه الحكمة ونأخذ الدروس فيما نقضي من أحوالنا وأعمالنا. فقد جاء فيما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشجعي أن رجلين تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحدهما فقال

المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى الرجل: علي بالرجل، أي ردوه إلي. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمد على الكيس ويلوم على العجز، فإن غلبك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فقد قضى صلى الله عليه وسلم بين الرجلين، فحكم لأحدهما على الآخر. وهنا يظهر أن الطرف الذي قضي عليه لم يعجبه الحكم، لأنه يرى أن خصمه على الباطل، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله يكفيني وهو وكيلي في تدبير أموري. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس القضاء ليصحح حالة من الناس يكثر الخطأ فيها، فقد قال عليه السلام: إن الله يلوم على العجز، أي لا يرضى به، والعجز هو التقصير في الاحتياط والأخذ بالأسباب. فلعل المقضي عليه دين أداه بغير بينة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على التقصير في الإشهاد، وأخبره أن الله يحمد الكيس، أي التعقل في التيقظ والحزم، فلا تغفل عن أسباب الحفظ في الأمور والتدبر في المصالح واستعمال الفكر في العاقبة. وهذا إرشاد إلى الأخذ بما دعا إليه الإسلام من التوثيق للأمور. والتوثيق للأمور إما أن يكون بالكتابة، وإما أن يكون بالإشهاد، وإما أن يكون بالرهن. ولعل المقضي عليه كان عليه دين فأداه بلا بينة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمدعى عليه، فشعر المدعي أن صاحبه أخذ المال باطلا، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، من حق الرجل أن يحلف على إثبات حقه، وأن لا يضيع ماله لمجرد دعوى أحد، بل يقيم البينة أو يحلف، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه السلام: فإذا غلبك الخصم، أي بعد تقديم أدلتك، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما قولك حسبي الله ونعم الوكيل مع التقصير وعدم التيقظ، فهو من الضعف الذي لا يحبه الله تعالى للمؤمن. فإن الله سبحانه أرشد العباد بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والتقاعس عن تحصيل المصالح اتكالا على القدر هو شأن الكسالى العاجزين ودليل ضعف الهمة، فإن الناس يتكاسلون أو يحرجون عندما تكون العلاقة بين الأقارب خاصة. وهنا يأمن الإنسان من الجحود في الغالب، ويأمن من النسيان في الغالب كذلك، ولكن من طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان أن ينسى، وقد تختلف نفسه عليه فيغلبه شيطانه فيجحد. ورحم الله المفسر ابن عاشور
عندما وقف عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال في هذه الآية معذرة للأقارب والأرحام حين يتبادلون الدين أن يكتبوه، فلا حرج عليهم إذا قالوا لبعضهم إن الكتابة أمر شرعي لا علاقة له بالنسيان ولا بالجحود، فنحن نكتب هذا الأمر تنفيذا لأمر الله تعالى، لا من أجل التخوف على ضياع المال إذا كانت خاصة العلاقة بين من تربطهم القرابة أو الصداقة القوية. وهنا قال مشيرا إلى هذا: إن في القوانين معذرة للمتعاملين، فإن هذه القوانين ترفع الحرج فيما بين الناس من الأقارب، وذلك أن وجود النص القانوني يلغي الخيار الذي يمكن أن يتنازل عنه الإنسان، وهو يوثق دينا أو يحفظ حقاً.

أيها الإخوة الأحبة، إن هذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الإنسان بأسباب الإثبات وأدلة التحقق التي تعين القاضي على الوصول إلى الحق أمر شرعي لا ينبغي للإنسان أن يتبرم أو يتسخط منه، فإن غلب بعد ذلك فإنه يحق له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا وأن يؤلمنا أصول الخير واتباعه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرى احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق مشروع برنامج تمكين الشباب في الأحزاب السياسية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. الجهاز الفني لمنتخب النشامى يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. من العناوين إلى التفاصيل. رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمشهد وطني يفيض بالفخر والاعتزاز في مناسبة تجسد معاني الانتماء والوفاء للوطن وتستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز صنعها الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة على امتداد 8 عقود. وافتتح راعي الحفل جدارية فنية بعنوان السردية الوطنية الأردنية مسيرة مجد ورسالة مقدسة، جسدت بأسلوب إبداعي مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال وما حققته من إنجازات وطنية وتنموية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، حيث شكلت الجدارية قيم الانتماء والهوية الوطنية. وفي مادبا رعى محافظها حسن الجبور المهرجان الاحتفالي الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بمناسبة الذكرى 80 للاستقلال بحضور شعبي كبير. للمزيد مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: أكد محافظ مادبا حسن الجبور في كلمة افتتاح المهرجان أن عيد الاستقلال يشكل مناسبة وطنية عظيمة يستذكر فيها الأردنيون مسيرة وطن صنع حضوره بالإرادة والعزيمة ورسخ مكانته بقيادته الهاشمية وتضحيات أبنائه المخلصين. رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات قال أن البلدية حرصت على تنظيم مهرجان احتفالي يليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية ويعكس حجم الفرح الشعبي بعيد الاستقلال، مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي ترجمة لدور البلدية في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ الثقافة الوطنية. تخلل المهرجان افتتاح البازار الخيري للمأكولات التراثية والصناعات السياحية والتقليدية وبمشاركة فرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفرق كشافة كنيسة الروم الأرثوذكس وعدد من الفرق الفلكلورية والفنانين، كما تم إضاءة مبنى السرايا بألوان العلم الأردني وإطلاق أسراب الحمام والبالونات والألعاب النارية احتفاء بهذه المناسبة الوطنية. حضر الاحتفال جمع كبير من المواطنين ومدراء الدوائر والفعاليات الشعبية. من مادبا فلاح القيسي.
0: كما أقامت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
2: احتفلت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة بعيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية.

0: في حفل وطني رعاه أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف العجارمة نائبا عن وزير التربية والتعليم، وبحضور محافظ العقبة أيمن العوايش ومدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية وعدد من مديري الدوائر الرسمية والأسرة التربوية في المحافظة. وأكد الدكتور العجارمة في كلمة ألقاها خلال الحفل أن 80 عاما من الاستقلال لم تكن مجرد أعوام في سجل الزمن، بل مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز قامت على الإيمان بالإنسان والاستثمار في التعليم والمعرفة حتى أصبح الأردن نموذجا في البناء والتنمية والثبات رغم مختلف التحديات. وأشار إلى أن العقبة تمثل إحدى قصص النجاح الوطنية بما تحمله من مكانة اقتصادية وسياحية وتاريخية، فهي بوابة الأردن إلى العالم وعنوان للتنمية والإنجاز، مؤكدا أن القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تواصل قيادة مسيرة التحديث والتطوير وصناعة المستقبل بثقة واقتدار. وثمن العجارمة جهود الأسرة التربوية في مختلف الميادين التعليمية ودورها في إعداد أجيال مؤمنة بقيم الوطن وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والعطاء، مؤكدا أن التعليم سيبقى الركيزة الأساسية في نهضة الأردن وتقدمه. من جهته أكد مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية غالية نستحضر فيها بفخر واعتزاز الإنجازات التي حققها الأردن على مدى 8 عقود من البناء والنهضة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الإنسان الأردني محور التنمية وأساس التقدم. وقال الحجاج أن الأسرة التربوية في العقبة تجدد في هذه المناسبة عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية وتواصل رسالتها في بناء الأجيال وتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لديهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية والتحديث التي يشهدها الأردن. وتخلل الحفل فقرات وطنية قدمها طلبة من المدارس التابعة للمحافظة اشتملت على الأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية والعروض الفنية التي عبرت عن معاني الفخر بالاستقلال والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية، واستذكرت مسيرة الإنجازات التي حققتها المملكة خلال 80 عاما من العزة والكرامة والازدهار. من محافظة العقبة مجد البدرين.
1: أطلقت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مشروع برنامج تمكين الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان تعزيز سيادة القانون وقيم المواطنة بمشاركة شباب حزبيين يمثلون كافة الأحزاب السياسية الأردنية. للمزيد تحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات للزميل تامر لضمور وقال:
2: من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو كيفية الأخذ بيد الشباب وتمكين الشباب لجعل الشباب شركاء حقيقيين وفاعلين ومؤثرين في الحياة العامة وفي من خلال انخراطهم في الأحزاب السياسية والدخول إلى الحياة السياسية من خلال بوابة العمل الحزبي. العمل الحزبي الذي وفرت له كل الضمانات التشريعية والقانونية لاستمراريته وديمومته وتوفير البيئة الحاضنة للحياة حزبية حقيقية فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية.
1: افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي. للمزيد تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية لمندوبتنا نهى القطاون وقالت:
3: هاي الوحدة للتدخل المبكر بتخدم الأطفال من عمر يوم إلى عمر 9 سنوات، بتقدم خدمات للأطفال من ذوي الإعاقة، لأطفال طيف التوحد، وأيضا للأطفال الأكثر عرضة للإصابة بي أو لخطر الإعاقة. اليوم إحنا بنقدم خدمات متنوعة أساسية وخدمات مساندة بتشمل السمع والنطق، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، خدمات الإرشاد الأسري والتأهيل المجتمعي. الطاقة الاستيعابية مبدئيا للمركز بحالته الحالية هي 60 طفل في وحدة التدخل المبكر، بالإضافة إلى 20 حالة في التأهيل المجتمعي.
1: أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم حملة إعلامية للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 إلى 2030 في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيم ومعايير النزاهة لترسيخ ثقافة الشفافية.

0: مع مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تتضمن الحملة رسائل إعلامية تنشر بالتعاون مع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاصة بالشركاء. دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي، المسقفات والرسوم والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية الشهر الحالي. وأكدت الوزارة أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة الأعياد والعطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز. تفقدت المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندسة وفاء المومني سير العمل في مركز التحقق المترولوجي التابع للمؤسسة في منطقة ماركا، وأشارت إلى أن كوادر المركز وفروع المؤسسة عملت على تعديل 6669 عداد سيارة أجرة خلال 14 يوما تم خلالها تمديد العمل ليصبح 6 أيام في الأسبوع بدلا من 5، مع تمديد ساعات الدوام اليومي ليبدأ الساعة 8:30 صباحا وينتهي استقبال سيارات الأجرة الساعة 7:30 مساء. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نظمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر شمال محافظة الكرك اليوم حفل تكريم لرؤساء وأعضاء مجالس التطوير التربوي في مدارس تربية القصر بمناسبة انتهاء الدورة الحالية. مديرة التربية والتعليم في لواء القصر زاهرة بني عطية تحدثت لمندوبنا عدنان الجرالي وقالت:
1: نظمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر حفل تكريم لرؤساء وأعضاء مجالس التطوير التربوي في مدارس تربية القصر بمناسبة انتهاء الدورة الحالية للمجلس، وذلك تقديرا لجهود رئيس وأعضاء مجالس التطوير التربوي في مديرية تربية القصر أثناء خدمتهم في العمل التربوي، إضافة إلى تقدير الخدمات التي تم تقديمها من قبل المجلس الحالي والإسهام في تطوير العملية التربوية وإيجاد الحلول لكافة الصعوبات التي واجهت العمل التربوي في مدارس اللواء. ونؤكد هنا على دور المجتمع المحلي في الإسهام بتطوير العملية التعليمية والشراكة الفاعلة والتي تركت أثرا طيبا في مسيرة مدارس تربية القصر.
0: عممت هيئة الإعلام على كل وسائل الإعلام كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية، وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي قائمة نهائية مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تم استبعاد اللاعبين يوسف قشي ومحمد أبو غوش من القائمة. وبدأ منتخب النشامى معسكره التدريبي في مدينة سان دييغو الأمريكية، والذي يستمر روحة العاشر من حزيران، ويتضمن مباراة ودية أخيرة أمام منتخب كولومبيا فجر الثامن من حزيران في إطار التحضيرات النهائية للبطولة.

البطولة، وسيكون المعسكر الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية، ويشارك المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا يوم 17 من حزيران، ثم يلتقي الجزائر يوم 23 حزيران، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الأرجنتين يوم 28 حزيران. أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للنزلاء لمتابعة هذا الحدث الوطني، إضافة إلى عرض باقي مباريات البطولة. ويأتي هذا التوجيه ضمن السياسة الإصلاحية التي تنتهجها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وإدماج النزلاء ومشاركتهم المناسبات الوطنية مثالهم كباقي مكونات المجتمع الأردني. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يرعى احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق مشروع برنامج تمكين الشباب في الأحزاب السياسية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. الجهاز الفني لمنتخب النشامة يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

سيداتي وأسادتي، مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية، الأردن، الأرض والإنسان، دور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع الدكتور عليان الجالودي عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية. محطة التراث، مشروع توثيق المباني التراثية في مدينة العقبة، واللقاء مع الدكتورة رانيا قدحات أستاذة الإدارة السياحية في كلية السياحة والفندقة الجامعة الأردنية فرع العقبة. محطة المتاحف، دور الطابع البريدي كوثيقة تاريخية تعزز الهوية الوطنية وتوثق التراث، واللقاء مع الأستاذة نورة أبو غيدة مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني. أما المحطة الرابعة، محطة الإصدارات، ديوان خوارزمية الروح، قصائد نثرية مولدة بالذكاء الاصطناعي، واللقاء مع الشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي أولى محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة السردية، ففي إطار مشروع السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان سنتعرف من خلال هذه المحطة على دور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور. ونرحب هذا المساء بالدكتور عليان الجلودي عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية. أهلا بك دكتور عليان في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك، أهلا بك أستاذ فضل، تحياتي لكم ولإذاعتنا الحبيبة ولسادة المستمعين، وأشكركم على برنامجكم الطيب الذي يسهم إسهاما طيبا في ترسيخ الوعي وتنمية الحس والانتماء الوطني لدى المواطن الأردني.
0: نعم دكتور عليان الجلودي، من خلالك نريد أن نتعرف على أهمية توثيق السردية الأردنية، تفضل سيدي.
1: شكرا سيدي. يعني خلينا نعرف بالسردية الأردنية. لا شك هي مبادرة وطنية أطلقها سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ذخرا وسندا للأردن. الهدف منها هو توثيق الإرث الحضاري وامتدادات هذا الإرث عبر آلاف السنين، وإعادة تقديم قصة هذا الوطن وتفاعل الإنسان مع محيطه ودوره في الإسهام الحضاري، وتوثيق الإرث التاريخي والثقافي وتقديمه للمواطن الأردني بالدرجة الأولى بهدف تعميق انتمائه وولائه الوطني، وثانيا للمحيط الإقليمي والدولي لتكوين معرفة علمية موثقة حول الأردن وتاريخه. كما تهدف أستاذ العزيز السردية أن تكون مرجعا وطنيا معتمدا للباحثين والمؤسسات الوطنية والإعلامية، ومصدرا لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء وصياغة رؤية وطنية معاصرة تعكس تاريخ الأردن ومكانته الحضارية، وتخاطب الأجيال الشابة بلغة وأدوات رقمية جديدة.

0: شك أيضا من أهداف وأهمية هذه السردية هي دراسة التنوع الثقافي والإرث التاريخي والحضاري الذي شكل الهوية الوطنية الجامعة عبر التاريخ وبشكل خاص التاريخ الحديث والمعاصر منذ تأسيس الدولة الأردنية على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه وما مر به الأردن من أحداث حتى الوقت الحاضر. وتفاعل الإنسان الأردني مع محيطه العربي والعالمي ترجمة لفلسفة الثورة العربية الكبرى الذي قدر للأردن أن ينهض بإرثها التاريخي ويترجم فلسفتها في الدعوة للوحدة والحرية والحياة المثلى والذي جسده الأردنيون عبر تاريخ الأردن الحديث والمعاصر.
1: نعم. دكتور عليان، أنت عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية.
0: نعم.
1: ماذا عن الأهداف التي تعمل اللجنة على تنفيذها على أرض الواقع، وماذا ستقدم حضرتك من خلال هذه اللجنة؟
0: اسمح لي أستاذ فضل العزيز أن ألمح لبعض الملاحظات المنهجية قبل الإجابة على سؤالي. حقيقة كتابة تاريخ الأردن بصورة منهجية وعلمية موثقة انطلقت في عقد السبعينيات والثمانيات من القرن الماضي مع تأسيس الجامعات الأردنية ونهضت أقسام التاريخ وعلم الاجتماع والآثار والسياسة بهذا الجهد الوطني، وحقيقة كانت الثمار جيدة. لقد حاب الله الأردن بقيادته الهاشمية الواعية والمبادرة، إذ انطلق أول مشروع لكتابة تاريخ الأردن بتوجيه من المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، عندما أصدر توجيهاته لمؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، حيث شكلت لجنة آنذاك باسم لجنة إعادة كتابة تاريخ الأردن. وأثمر هذا المشروع حقيقة عن إنتاج ما يربو على 100 دراسة علمية منهجية شملت جوانب تاريخ الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بعد ذلك تتالت الإنجازات وأسهمت الأقسام الأكاديمية في الجامعات مراكز البحوث والدراسات بجهد طيب في هذا المجال، وحقيقة لازال المجال يعني متاحا للمزيد. كل الأمم أستاذ فضل والشعوب الحية تكتب تاريخ، لذا من الضرورة لانطلاقة جديدة لكتابة تاريخ الأردن برؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار تقديم صورة شمولية لتاريخ الأردن بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية الفكرية. حقيقة أيضا لازال هناك جوانب كثيرة أستاذ العزيز في تاريخ الأردن لازالت بحاجة للمزيد من البحث، خصوصا وأنه تم الكشف في العقود الأخيرة عن الكثير من المصادر والمضان التاريخية التي تكشف عن جوانب مهمة في تاريخ الأردن لم تعالج سابقا، أو إذا ما وظفت فلازالت يعني لازال توظيفها على استحياء حقيقة، أو نستطيع أن نقول بأنه توظيف متواضع. إذا من المهم حقيقة أن يتصدى أساتذة أكاديميون متخصصون مشهود لهم حقيقة بالموضوعية ومسلحون بأدوات المنهج العلمي لتغطية هذه الجوانب، وهو حقيقة ما تقوم به اللجان المكلفة بكتابة السردية بمختلف تخصصاتها، والتي أنا حقيقة أحد المساهمين أو المكلفين بالكتابة عن تاريخ الأردن، وكلفت حقيقة بالكتابة عن تاريخ الأردن خلال القرنين 17 و18. حقيقة يعني بالرغم من أهمية هذين القرنين، إلا أنه ما أنجز حقيقة من دراسات حولهما لا زالت متواضعة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق في أن نقدم ما هو مفيد وجديد يخدم الأردن وتاريخه. هذا يقودنا حقيقة نتحدث عن الهدف الحقيقي الذي نتوخى إنجازه من وراء هذا العمل الطيب الذي تنهض به هذه اللجان المتخصصة، والذي يرعاه كما أسلفت سابقا سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله، وتنهض به العديد من مؤسسات الوطن وعلى رأسها حقيقة

0: وصارت الثقافة مشكورة. هو يعني الهدف النهائي أن ننجز عمل مرجعي رصين وموثق، وأن نضع هذا العمل تحت تصرف المهتمين، والذي سينبثق منه لاحقا مشاريع رقمية، أفلام، وثائق، ربما عروض تلفزيونية، قد ينبثق عنه أيضا مناهج مبسطة تدرس الأجيال الشابة، كتب مرجعية تدرس لطلبة الجامعات. وحقيقة نأمل إن شاء الله من خلال هذا المنبر ومن خلال برنامجكم الطيب أن يكون هناك مبادرة من قبل جامعاتنا أن تكون مادة تاريخ الأردن وحضارته مادة إجبارية تدرس في مختلف الجامعات الأردنية، حقيقة لتعزيز يعني ثقافة النشء الأردني وتنمية وعيه الوطني. وهنا يجب أن نخاطب أيضا الأجيال الجديدة، وهذا يمكن ما تتوخى أيضا السردية والقائمون عليها، أن نخاطب هذه الأجيال باللغة التي تفهمها، وأن نقدم لهم مادة مرجعية بوسائل تكنولوجية حديثة يعني تتلائم مع اهتماماتهم. وأنا أرى أنه هذا حقيقة أمر ملح الآن في ظل ما يعني نحن معنيون الآن بأن نعزز الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، خصوصا ما تتعرض له الأردن الآن من حملات تشويه وتشكيك تنتهجها جهات لا تريد حقيقة لهذا البلد خيرا، وتخرج أصوات تنعق بين الفينة والأخرى تحاول أن تشكك في الأردن ومرتكزاته وسياسته. لذا يعني أرى من الضروري جدا، وخصوصا أنا أرى أن هذه المرحلة بما تحمله من أحداث على الصعيد المحلي والصعيد العربي والدولي، أنا أرى من المهم أن نشرع بكتابة تاريخ الأردن ونقدمه بدراسات منهجية رصينة، وهذا ما تتوخى السردية. وما نأمل إن شاء الله أن نرقى لهذا الطموح الذي يتبناه سمو الأمير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني سؤال الأخير، شاركت مؤخرا في ندوة الأرض والإنسان في محافظة البلقاء، وقدمت ورقة عمل تتعلق بدور محافظة البلقاء في السردية الأردنية عبر العصور. بدقيقتين دكتور عليان الجلودي، ماذا عن هذا الدور التاريخي؟ تفضل يا سيدي.
0: لا شك يعني كانت مشاركتي في هذه الندوة لاستعراض تاريخ البلقاء وما قدمته من منجز حضاري عبر التاريخ منذ أن وطأت أقدام الإنسان هذه الأرض المباركة. كما تعلم سيد العزيز، البلقاء احتضنت الشهداء والصحابة الذين روت دماءهم الزكية تربتها الطهارة. البلقاء كانت الرئة التي ربطت بلاد الشام والحجاز وبلاد الشام بفلسطين ومصر. من أرض البلقاء عبرت الجيوش وقوافل التجار. البلقاء كانت محط أنظار الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء لنشر الإسلام خارج إطار الجزيرة العربية، ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم رسله ابتداء وجيوشه إلى أرضها، وعلى أرضها وقعت خنقول معارك الفتح الأولى كمعركتي مؤتة واليرموك. البلقاء امتدت رقعتها الجغرافية لتشمل جميع مناطق وسط الأردن وجنوبه من نهر الزرقاء شمالا حتى أيلة العقبة على البحر الأحمر جنوبا، ومن نهر الأردن غربا إلى الأزرق والبادية الأردنية شرقا. وحقيقة استمرت طوال فترات التاريخ الإسلامي يعني تشكل هذه الرقعة الجغرافية الممتدة. البلقاء شكلت حاضرتها وواسطة العقد مدينة الصلط أكبر تجمع مديني في أواخر العهد العثماني، واتخذها المغفور له الملك المؤسس ابتداء لتكون العاصمة الأولى للأردن. لكن لا شك موقع عمان وتوسطها بين أقاليم الأردن أعطاها أولوية لتكون هي العاصمة. البلقاء شارك رجالاتها في الثورة العربية الكبرى وفي استقبال الملك المؤسس، وساهموا مساهمة فاعلة في تأسيس الإمارة ثم المملكة لاحقا، ولا زالوا حقيقة يعني ولا زال الأحفاد حقيقة يحملوا إرث الآباء والأجداد ويرتسموا خطاهم في بناء الأردن ومؤسساته. البلقاء احتضنت أول مدرسة ثانوية متكاملة، واستمرت هذه المدرسة حتى أواخر الثلاثينات، المدرسة الثانوية الوحيدة والتي تخرج منها الرعيل الأول من رجالات الأردن وبناته. البلقاء تزخر أستاذ العزيز بالتنوع السكاني والثقافي، كانت ولا تزال نموذجاً

0: فريدا للتعايش، وترجمت عبر تاريخها أجمل وأبهى صور
1: نعم
0: التعددية، كما هو الأردن بجميع محافظاته ومكوناته الدينية والعرقية، والذي يعد بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة نموذجا يحتذى في التعايش والانتماء والولاء، وهو ما حقيقة اجتهدت قيادتنا الحكيمة حفظها الله وأدام عزها في إرسائه منذ تأسيس هذه الدولة منذ عام 1921 وإلى يومنا هذا.
1: نعم، شكرا لك دكتور عليان الجلودي، وأنت عضو لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية. شكرا سيدي.
0: شكرا سيدي العزيز، شكرا لكم.
1: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى محطة التراث. في هذه المحطة سنتعرف على مشروع توثيق المباني التراثية في البلدة القديمة والمنطقة التجارية الثانية الشرقية في مدينة العقبة من خلال الدكتورة رانيا قدحات، أستاذة الإدارة السياحية في كلية السياحة والفندقة الجامعة الأردنية فرع العقبة. أهلا بك دكتورة رانيا في هذا اللقاء سيدتي.
1: يا أهلا، يعطيكم العافية.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالدكتورة رانيا قدحات، ماذا تقول في هذا المجال؟ تفضلي سيدتي.
1: بداية اسمحوا لي أن أشكركم على هذا اللقاء وعلى اهتمامكم وتسليطكم الضوء على مثل هذه المشاريع، وخاصة ما يتعلق بمشروع توثيق المباني التراثية في مدينة العقبة. دكتور رانيا محمد قدحات، متخصصة في الدراسات السياحية، وأعمل في الجامعة الأردنية فرع العقبة منذ عام 2011. أحمل درجة الدكتوراه في الدراسات السياحية، وركزت رسالتي على موضوع إدارة المواقع الأثرية وإدارة الزوار، وماجستير في إدارة المصادر التراثية مع تركيز بحثي في توثيق وعرض المباني التراثية.
0: نعم.
1: خبرتي الأكاديمية والبحثية في مجال إدارة التراث، السياحة المستدامة، تطوير المواقع الثقافية، إضافة إلى الخبرة الميدانية في تنسيق المجتمعي والإشراف على المشاريع والتدريب، مع الاهتمام بما يربط التوثيق التراثي بالتنمية المستدامة وتعزيز الهوية المحلية.
0: نعم دكتورة رانيا، ماذا عن أهداف مشروع توثيق المباني التراثية في مدينة العقبة؟
1: نعم، هناك عدد من الأهداف، واسمح لي أن أوجزها. بأهمها هو الحفاظ على التراث.
0: نعم،
1: نحن نعلم بأن توثيق المباني التراثية هي إحدى المحاور الرئيسية في منظومة الحفاظ على الهوية الثقافية، كما أنه يسهم هذا التوثيق في حفظ المعلومات الدقيقة المتعلقة بتلك المباني.
0: نعم.
1: وهذا يعني أن هناك إتاحة فرصة لبناء قاعدة بيانات متكاملة توظف في عمليات الصيانة، في عمليات الترميم المستقبلية.
0: نعم.
1: إضافة إلى أيضا هدف آخر مهم هو التوعية الثقافية. التوعية الثقافية هي أيضا أداة استراتيجية لتعزيز وعي الأفراد، سواء كانوا مجتمع محلي أو زوار، بالقيمة الحضارية مثل هذه المباني. وهناك أيضا هدف آخر ومميز جدا، هو تعزيز السياحة التراثية، وهذه نقطة مهمة جدا لابد أن نركز عليها، حيث يتم جذب السائح، وبالذات هو السائح اللي يركز على موضوع التراث.
0: نعم.
1: تعزيز الاقتصاد المحلي، وهذا يسهم في تحويل التراث المعماري إلى مورد تنموي مستدام من خلال، وهذه النقطة الرئيسية، وهي إيجاد مسار تراثي يجذب السائح، ومن خلال إعادة تأهيل المباني التراثية اللي تم توثيقها مع الحفاظ على طابعها الأصيل. يعني ذلك توظيف هذه المباني وتحويلها إلى بيوت، إعادة توظيفها وتحويلها إلى بيوت ضيافة مثلا.
0: نعم.
1: كأن تكون متاحف محلية، وقد تكون مراكز أو معارض للحرف التقليدية ومن هذا القبيل.
0: نعم دكتورة رانيا، إلى أي حد يشكل هذا المشروع جزء من توثيق السردية الأردنية لإبراز الجانب التاريخي والتراثي والثقافي لهذه المباني التراثية؟
1: حقيقة هذا المشروع يشكل جزء من توثيق السردية الأردنية.
0: نعم.
1: ليس فقط بوصف مشروع يعني معماري، بل باعتباره أيضا عمل يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية.
0: نعم.
1: والثقافية لمدينة العقبة وللأردن بشكل عام، وهذا يتضح من خلال إن هذا المشروع يساهم في توثيق البعد التاريخي للمدينة، وأيضا البعد الثقافي والاجتماعي والإنساني، وقد تبلور ذلك من خلال، حيث أن هذا المشروع يوثق البعد التاريخي للمدينة من خلال حفظ الشواهد المادية المرتبطة بمراحل تطور العقبة، سواء الاجتماعي والاقتصادي والعمراني، علاوة على الروايات الشفوية في توثيق العقبة القديمة. فتم التطرق لعدد من المواضيع مثل ملامح التحول العمراني في العقبة. كان
0: نعم.
1: هناك فصل يتحدث عن هذه ملامح التحول، يتحدث عن المقابر القديمة، علاقتها بالمشهد العمراني. فهذه المباني التراثية ليست مجرد عنصر أو عناصر إنشائية، بل هي عبارة عن سجل حي لأنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية. ثانيا، نتحدث عن بعد ثقافي وبعد اجتماعي للسردية الأردنية. فهذه البيوت التقليدية في العقبة تعبر عن أنماط العيش، القيم المجتمعية السائدة في البيئة الساحلية في العقبة.
0: نعم.
1: الروايات الشفوية من كبار السن تضيف بعد إنساني.
0: نعم.
1: حيث يتم توثيق الذاكرة الشعبية، توثيق التجارب الحياتية المرتبطة بهذه البيوت، وكل هذا طبعا يربط التراث المادي بالتراث غير المادي.
0: نعم.
1: علاوة على ذلك، إضافة، تم رصد قصص متوارثة تعد جزء من الموروث الشعبي المحلي. يعني هناك أبعاد مختلفة، منها البعد المعماري مثل الهوية المعمارية المحلية، توثيق تقنيات البناء لتقليدية من الحجار الطين الحلول البيئية تم استخدامها. واسمح لي أن أضيف جزئية، إنشاء قاعدة بيانات رقمية وخريطة تفاعلية المباني التراثية، هذا يمنح هذا الإرث بعدا معاصرا. كنا نتحدث عن البعد الاجتماعي والثقافي، هنا بعد آخر، بعد معاصر. يعني كيف يتم ذلك؟ من خلال توثيق، ليس مجرد هنا في هذه الحالة أحفظ أرشيفي، تم تحويله إلى أداة معرفية وتنموية يمكن الاستفادة منها في التعليم، في البحث العلمي، في التخطيط الحضري، أيضا في تنشيط السياحة الثقافية. يعني هذا بإيجاز إذا نريد أن نتحدث عن السردية الأردني وكيف يعمل هذا وكيف يكون هذا المشروع جزء منها.
0: نعم دكتورة رانيا، عدد المباني التراثية التي تم توثيقها في هذا المشروع، ميزت كل بناء من هذه المباني ودور لعبته في التنمية السياحية والثقافية المستدامة؟ تفضلي سيدتي.
1: الأمل هو كان تقريبا عندنا 50 مبنى تراثي، يعني تم تسجيل 50 مبنى تراثي في سجل الحصر. كان في عندنا هناك جدول حصر ضمن منطقة البلد القديم والمنطقة التجارية الثانية الشرقية.
0: نعم.
1: جرى حصرها ميداني وفق نموذج موحد، يعني كان عندي هذا الجدول يحتوي على بيانات خاصة بهاي المباني، كمثلا اسم المالك سواء كان وفق الذاكرة المحلية لأبناء المجتمع المحلي أو وفق السجلات الرسمية اللي هي تم الحصول عليها من دائرة الأراضي. أيضا هناك معلومات تتعلق بالمساحات، البيانات مثلا رقم القطعة ورقم الحوض وغيرها من المعلومات المشابهة، أخرى تتعلق بالخصائص المعمارية، مواد البناء، حالة المبنى. فهناك كم من المعلومات اللي تم تسجيلها بهدف ضمان دقة التوثيق وسهولة المقارنة والتحويل. ثم تم توثيقها فوتوغرافيا، كل هذه المباني الخمسين تم توثيقها بالصور وربطها بقاعدة بيانات مكانية باستخدام اللي هو نظم المعلومات الجغرافية. ولكن هذه الخمسين مبنى تم اختيار 4 مباني منها كنماذج ممثلة للمباني التراثية في منطقة الدراسة. هذه المباني أضيفت أو ما أضيف إلى ما تم توثيقه سابقا، هنا تم إعداد لهذه المباني الأربعة رسومات هندسية تفصيلية من مخططات ورسومات المقاطع، رسومات الواجهات، رسومات ثلاثية الأبعاد، يعني من خلالها يتم تخيل كيف كانت هذه المباني. فكان هناك دراسة معمارية وإنشائية لهدف إبراز قيمتها التاريخية، قيمة هذه المباني المعمارية، توثيق العناصر بدقة. هذا بما بالحديث عن الأربع مباني التي كانت نماذج ممثلة للمباني التراثية. أما بالمجمل هما 50 مبنى.
0: نعم.
1: أما بسؤالك عفوا كان عن
0: الدور الخاص بهذه المباني في التنمية السياحية والثقافية المستدامة.
1: نعم نعم نعم، على صعيد التنمية السياحية والثقافية المستدامة فقد أسهم هذا المبنى في تعزيز الهوية البصرية والتراثية لمدينة العقبة.
0: نعم.
1: يعني هو شكل مورد ثقافي يمكن توظيفه في دعم السياحة الثقافية. نحن نتحدث هنا عن مسار تراثي، نحن هنا نتحدث عن منتج جديد يمكن استغلاله في منطقة العقبة. فالحفاظ على هذه المباني أولا يعزز جاذبية المدينة أو مدينة العقبة للزوار والباحثين المهتمين بالتراث. ثانيا قد يسهم في تنويع المنتج السياحي في العقبة بما يتجاوز السياحة الشاطئية التقليدية المتعارف عليها. رأي آخر هنا ممكن من خلال هذا المشروع يسهم في توثيق هذه المباني وإدماجها ضمن خرائط وقواعد بيانات رقمية.
0: نعم.
1: تساهم في خطط التنمية الحضرية المستدامة، رفع مستوى الوعي وسواء بالمجتمعي بأهمية التراث العمراني في منطقة العقبة.
0: نعم شكرا لك يا دكتورة رانيا قدحات، وأنت أستاذة الإدارة السياحية في كلية السياحة والفندقة الجامعة الأردنية فرع العقبة. تحدثنا في الدقائق الماضية عن أهمية مشروع توثيق المباني التراثية في البلدة القديمة والمنطقة التجارية الثانية الشرقية في مدينة العقبة، ودور هذه المباني في تعزيز وتنمية السياحة وأيضا الجانب الثقافي في مدينة العقبة. شكرا سيدتي.
1: شكرا لكم. شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم من جديد في محطة المتاحف. سنتعرف على دور الطابع البريدي كوثيقة تاريخية تعزز الهوية الوطنية وتوثق التراث من خلال الأستاذة نورة أبو غيدة، مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني. أهلا بك أستاذة نورة في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا بك، شكرا جزيلا، بسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء عبر الإذاعة الأردنية لنتحدث عن هذا الجزء المهم من الذاكرة الوطنية وحفظ التراث الوطني من خلال الطابع البريدي.
0: نعم أستاذ نورة، بداية هل لنا أن نتعرف على المهام التي تقوم بها مديرية المتحف والطوابع البريدية؟
1: هلأ بداية نحن بيتم الإشراف على الإصدارات الطوابع البريدية التي تصدر سنويا ضمن خطة من قبل موافق عليها من قبل مجلس الوزراء.
0: نعم.
1: طبعا هذه الخطة لازم أنها تكون تتضمن أحداث سياسية، مناسبات وطنية تاريخية وعالمية وسياحية، يعني بناخذ مجموعة من المواضيع المتنوعة للإصدارات السنوية. بالإضافة نحن بنقوم بطباعة هذه الطوابع وبتم من قبل وضع المواصفات الفنية والتقنيات لهذه الطوابع التي تصدر، ومؤخرا نحن حصدنا على المركز الثالث عالميا لأفضل طابع بريدي بالعالم.
0: نعم.
1: من حيث المواصفات التي يتم وضعها لتسري طوابعنا الأردنية. بالإضافة كمان نعمل على إدارة المتحف من خلال حفظ التاريخي للطوابع البريدية وعرضها بتسلسل زمني وإضافة الإصدارات الجديدة التي توثق السردية التاريخية للدولة الأردنية.
0: نعم أستاذي نورة، ماذا عن الدور الذي يلعبه الطابع البريدي كوثيقة تاريخية في تعزيز الهوية الوطنية وتوثيق التراث، خصوصا أن شعار متحف البريد الأردني يتمثل بالتاريخ والحضارة والتراث؟
1: نعم، هلأ الطابع البريدي هو واحد من أهم الوثائق الوطنية التي تصدرها الدولة وتواكب من خلالها الحركة التاريخية والسياسية والعمرانية والثقافية بكامل محطاتها وتفاصيلها.
0: نعم.
1: وحيثياتها. الطابع البريدي هو يعتبر مثل مرآة بيعكس حيثيات وتفاصيل الوطنية للدولة. يعتبر كمان أيضا هو وجه مؤثر من وجوه حوار الحضارات بين الأمم. بالإضافة هو يعتبر كمان هذه الأصغر وثيقة في العالم أيضا يروج للسياحة للدولة.
0: نعم.
1: لأنه بجوب العالم الطابع على الرسائل.
0: نعم، وهنا عندما نتحدث عن السياحة نقصد بذلك السياحة التاريخية والثقافية للبلد.
1: نعم.
0: طيب أريد أن أنتقل للحديث أكثر عن مكونات متحف البريد الأردني، يعني الزائر للمتحف ماذا يمكن أن يشاهد؟
1: هلأ عنا المتحف بيحتوي على مجموعات متنوعة من الطوابع البريدية التي هي من تأسيس الدولة لغاية يومنا هذا.
0: نعم.
1: بتروي هذه الطوابع حكاية تاريخ الدولة وسرديتها الوطنية من أحداثها وتفاصيلها العمرانية، التطور حتى التعليم كان في الدولة تاريخيا، حتى التفاصيل الوطنية، يعني لما تم استقلال بداية المملكة سنة 46 أول طابع ظهر عليه كلمة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: تمام.
1: أول دستور تم وضعه في الدولة كان سنة 1928. كمان الطابع خلد هذه المناسبة. الطابع بخلد مجموعة من المناسبات الوطنية المتنوعة اللي تحاكي تاريخ الدولة. هلأ بالإضافة كمان عندنا موجود مقتنيات لساعي البريد القديمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأختام البريدية، عندنا أقدم ختم بريدي عام 1920، أيضا مجموعة من أجهزة الاتصالات القديمة ومن ضمنها أجهزة اتصالات عسكرية كمان، بالإضافة أيضا إلى وثائق تاريخية قديمة.
0: نعم، نبقى في إطار متحف البريد الأردني. عندما نتحدث عن أثر المتاحف في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث العالمي، لابد هنا من الحديث عن الأبعاد الثقافية والسياحية والاجتماعية.
1: نعم.
0: التي يتميز بها الأردن، وهنا نتحدث مثلا عن الحفاظ على التراث الشعبي غير المادي أستاذ نورة.
1: نعم، هل عندنا مجموعات حتى نحن من الطوابع متنوعة مثل الأزياء الشعبية التراثية الأردنية. عندنا مجموعة تم إصدارها في عام 2015 12 زي أردني ل 12 محافظة أردنية.
0: نعم.
1: هذا بعزز الهوية والثقافة التاريخية للأردن. أيضا الفسيفساء عندنا نحن، يعني أصدرنا مجموعة بال 2022 مادبا عاصمة الفسيفساء عربيا كانت سنة 22، فهذا كمان إشي بوثق نحن الأمور التاريخية والفنون الشعبية عنا.
0: نعم، أيضا نتحدث عن دور المتحف البريد الأردني في الترويج للمواقع الأثرية والسياحية أستاذة نورة.
1: نعم، هلأ الطابع هو يعتبر بطاقة تعريفية بجوب العالم.
0: نعم.
1: فهو بروج للمعالم الأثرية والكنوز الطبيعية للدولة بأقل التكاليف من خلال التصميمات الفنية. يعني أصدرنا في عام 2025 اللي هي المواقع المدرجة للسياحة العالمية من قبل اليونسكو. عندنا 7 مواقع مدرجة في الأردن بالعالم.
0: نعم.
1: انضمت مؤخرا إلها أم جمال، فأصدرنا لها مجموعة من الطوابع. هذه مجموعة الطوابع لما يتم نقلها من خلال الرسائل وتجوب العالم، بصير في عند السائح أو الشخص اللي اقتنى هذا المغلف عنده فضول أنه يزور هذه المواقع التاريخية ويتعرف عليها.
0: نعم.
1: فنحن من خلال الطابع نبرز جمال مواقعنا التاريخية والأثرية والسياحية.
0: نعم، خلينا نتحدث عن دوركم في تعزيز ثقافة زيارة المتاحف وتحديدا متحف البريد الأردني.
1: هلأ نحن قمنا بدعوة مجموعة من المدارس لزيارة المتحف، لأنه بهمنا حتى المدارس والطلاب تتعرف على الهوية الوطنية من خلال القصصات الطوابع هذه الصغيرة، لأنها هي بتحكي تاريخ كامل للدولة، ومو بس أنها يعني بتحكي على موضوع واحد معين، بتحكي على عدة مواضيع متنوعة.
0: نعم.
1: منها الأمور حكينا السياحية والعمرانية والسياسية والثقافية في الدولة. فبهمنا أنه الطالب كمان يتعرف على الهوية الوطنية لبلده، بالإضافة أنه مجموعة من الطلاب كمان

جامعات زارونا للتعرف على المتحف والمقتنيات والطوابع البريدية. بالإضافة كمان زارونا مجموعة من كبار رجالات الدولة، كان على رأسهم دولة رئيس جعفر حسان اللي أشاد بأهمية الطابع البريدي بتوثيق الهوية الوطنية.

0: نعم
1: يتم الإهداء اللي هي الطوابع، فنحن أبرزنا هويتنا الوطنية للعالم.
0: نعم نتحدث عن مشاركة متحف البريد الأردني في المعارض والمناسبات والأحداث المحلية والعربية والدولية، ومن المؤكد أن هذه المشاركة تعزز من الحضور الأردني وأيضا تروج لكل المعالم الحضارية والثقافية والتراثية في الأردن.
1: صحيح. هلا التوجيهات معالي رئيس مجلس شركة البريد سامي الداوود وعطوفة مدير العام هنادي الطيب بيوجهوا دائما أي معرض بيتم في أي دولة عربية أو كان محلي أو عالمي بمشاركتنا بهذه المعارض حتى نبرز هويتنا الوطنية. وفي 2025 استضفنا أول معرض عربي كان مشترك مع مجموعة من الدول العربية، استضافته الأردن لأول مرة في 2025 وكان مشاركة جدا جميلة، بالإضافة أنه عملنا لهم برنامج سياحي حتى يتعرفوا على المعالم السياحية للدولة، كمان خليناهم يزوروا المتحف للاطلاع على التاريخ وهويتنا الوطنية. فهذه المعارض جدا مهمة للتبادل الثقافي والتعريف كمان بثقافة والدولة والهوية الوطنية للأردن.
0: نعم أستاذة نورة، ماذا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذلك أيضا اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج أكثر لمقتنيات ومكونات متحف البريد الأردني؟
1: هلا الثورة التكنولوجية بصراحة هي ساعدت بهذا الإشي وعززت، أغلب الناس لك خفت هواية الطوابع وثقافة الطابع، لا بالعكس هي زادت الثورة التكنولوجية بهذا الموضوع، لأنه صار في تبادل ثقافي بينك وبين العالم، أنت
0: نعم
1: هلا منفتح على العالم أجمع لما بننشر الطابع، وسبق وخبرت حضرتك بأنه نحن حاز الطابع الأردني قديسو الأردن على أفضل طابع بالمركز الثالث عالميا، يعني
0: نعم
1: الطوابع الأردنية هي واصلة لمرحلة عالمية كبرى. فنحن لما يكون هذا الطابع هو معروض عالميا الناس كلها اطلعت عليه وصوتت لأنه أجمل طابع كان،
0: نعم
1: فالثورة التكنولوجية بتعزز بهذا الموضوع، بالإضافة أنه نحن صرنا نستخدم تقنية الكيو آر كود على الطابع، بنحط ممكن نبذة تعريفية أو فيديو بيطلع لك أو مجلة بنقلك لعالم آخر كمان. فهذه الأمور التكنولوجية مهمة جدا يعني بالعكس. وبالإضافة نحن كمان أرشفنا الطوابع في نظام الترقيم العالمي، هو تابع للاتحاد البريد العالمي، بنرفع صور طوابعنا فكل العالم
0: نعم
1: يطلع على الطوابع هاي. وطبعا نحن بالبريد الأردني نحرص ذاكرة الوطن، نأكد أن البريد الأردني كان وسيظل الشاهد الوفي على مسيرة البناء الهاشمية.
0: شكرا لك الأستاذة نورة أبو غيدة، مديرة مديرية المتحف والطوابع البريدية في شركة البريد الأردني. شكرا سيدتي.
1: العفو، أهلا وسهلا بك.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا ديوان خوارزمية الروح، قصائد نثرية مولدة بالذكاء الاصطناعي للشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور حسام في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك أيها العزيز.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام، تفضل سيدي.
1: في البدء بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. نشأت في عمان وتفتح وعي بين مدارسها وجامعاتها، تشكلت خبرتي العملية في رحابها في وزارة الثقافة وفي جامعة الإسراء، ثم كانت جامعة الزيتونة محطة علمية ومهنية بارزة في مسيرتي.
0: نعم.
1: حصلت فيها على رتبة أستاذ مشارك قبل أن أختار لاحقا التقاعد المبكر. من ناحية دراستي الأكاديمية، أنا ابن الجامعة الأردنية، تشهد على ذلك الشهادات الثلاث، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
0: نعم.
1: مما نشر لي في المجالين الكتابي والإبداعي من الكتب في الدراسات أثر نظرية النظم في الدراسات البلاغية ومباحث البلاغة في معجم أساس البلاغة وانزياعات الروح، دراسات في بلاغة الأسلوب. صدر لي في الشعر ديوانان، ضياء وعتمة واثنتا عشرة عينا، وما زلت مهتما اهتماما كبيرا بالأسلوب وبالطريقة التي تتحول بها اللغة من وسيلة تعبير عادية إلى مساحة تكشف الإنسان قلقه وأسئلته ورؤيته للعالم.
0: نعم. دكتور حسام، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار ديوان خوارزمية الروح، قصائد نثرية مولدة بالذكاء الاصطناعي؟
1: والله الحقيقة كان الدافع الجوهري سؤالا بسيطا في صيغته،
0: نعم،
1: لكنه عميق في أثره. ماذا يحدث حين تدخل الآلة إلى منطقة كنا نظنها خالصة للإنسان؟
0: نعم.
1: وهي منطقة الشعر. لم أنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه خصم للإنسان ولا على أنه معجزة تمحو صدوره، بل رأيت فيه أداة جديدة تعيد طرح السؤال القديم: أين تسكن الروح في النص؟
0: نعم.
1: هل تكمن في الكلمات وحدها، في الرؤية التي توجه الكلمات، في الاختيار والحذف والتهذيب والذائقة والقلق الإنساني الذي يقف خلف التجربة؟ من هنا جاء الديوان محاولة لاختبار العلاقة بين الخوارزمية، وأرجو التنبيه هنا مختلف في ضبطها.
0: نعم.
1: اختار معجم الدوحة التاريخي الخواريزمية، واختار ياقوت في معجم البلدان الضم الخاء وفتحها.
0: نعم.
1: والأمر للغويين.
0: تمام.
1: والروح، نعم، النصوص مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكنها ليست متروكة للآلة تركا آليا محضا.
0: نعم.
1: فهناك رؤية إنسانية وتوجيه أسلوبي.

0: بي واختيار جمالي. أردت أن أقول إن الخطر ليس في الأداء، بل في أن يفقد الإنسان حضوره داخل الأداء. هذا هو الدافع الحقيقي.
1: نعم، ماذا عن مكونات هذا الديوان سيدي؟
0: ينطوي على قصائد نثرية تدور في فضاء وجداني وتأملي.
1: نعم.
0: وتحاول أن تلامس أسئلة الإنسان الكبرى: النور، الرحمة، التيه، الحنين، الكينونة، الخوف، الرجاء، البحث عن معنى في عالم سريع التحول.
1: نعم.
0: لكن أرجو أن ننبه أنه لم يقتصر هذا الديوان على المنح الكوني في موضوعاته، إذ يقف القارئ في عدد من القصائد على الهم العام والهم الإنساني الخاص، فهو ليس ديوانا تقنيا يتحدث عن الآلة بلغة باردة، بل ديوان يحاول أن يجعل الذكاء الاصطناعي يقترب من مناطق إنسانية دافئة.
1: نعم.
0: لذلك تحفل النصوص بحضور واضح للصورة الروحية واللغة التأملية والمفارقات بين الضوء والعتمة وبين الصمت والكلام وبين الإنسان وما يتجاوزه. ويمكن القول إن عنوان الديوان يلخص فكرته: الخوارزمية تشير إلى التقنية والنظام والمنطق، والروح تشير إلى الوجدان والحدس والإنسان. ومما أحب أن أنبه إليه،
1: تفضل،
0: أنه لعل من المفيد استحضار أصل منهجي راسخ في عدد من نظريات النقد الحديث والمعاصر وعلم الجمال. أفاده أن الروح في الشعر ليست دائما صدى مباشرا لوجع الشاعر، بل قد تكون أثرا جماليا تصنعه اللغة. متى؟ حين تنتظم صورها وإيقاعاتها وعلاقاتها في بنية فنية موحية. هذا الأصل المنهجي مهم جدا عند مقاربة الديوان.
1: نعم.
0: تفضل.
1: دكتور حسام، قدم لهذا الديوان الدكتور ناصر شبانة، كيف كانت قراءة الدكتور ناصر لهذا الديوان؟
0: الحق كانت قراءة نقدية واعية بطبيعة التجربة.
1: نعم.
0: لم يقرأ الديوان قراءة تقف عند حدود النص وحدها، بل دخل إليه من سؤال ثقافي وجمالي جديد.
1: نعم.
0: وهذا هو المطلوب طبعا. ماذا يعني أن يقترب الذكاء الاصطناعي من الشعر؟ وما الذي يبقى للإنسان في زمن تستطيع فيه الآلة أن تنتج لغة وصورا وتراكيب؟ في تقديمه الذي يحمل عنوانا جميلا ودالا، عنوان المقدمة،
1: نعم،
0: شاعرية الكود، بصيرة الحدس، ومنطق الخوارزمية، يضع الدكتور ناصر التجربة في سياقها الأوسع.
1: نعم.
0: في هذا المجال سياق الدهشة والقلق والجدل الذي أثاره حضور الذكاء الاصطناعي في مجالات الإبداع. أهم ما في قراءته في تقديري أنه التقط جوهر التجربة، أن الديوان لا يدعي أن الآلة صارت شاعرا.
1: نعم.
0: بالمعنى الإنساني الكامل، ولا يلغي دور الإنسان، بل يفتح بابا للتفكير في شكل جديد من أشكال الكتابة.
1: نعم.
0: لذلك أرى أن تقديمه لم يكن تمهيدا للديوان فحسب كما يظن، بل كان قراءة تأسيسية تساعد القارئ على الدخول إلى النصوص دون أحكام مسبقة.
1: نعم. ويقول الدكتور ناصر شبالي، دكتور حسام، في قراءته لهذا الديوان إن شعر الذكاء الاصطناعي ليس بعيدا عن يد الإنسان، فهو منتج إنساني في المقام الأول، فالآلة لا تصنع شعرا من تلقاء نفسها إلا إذا طلب منها ذلك.
0: وهذا ما كنت سأختم به.
1: تفضل يا سيدي.
0: وهو ما أحب أن أقوله، إن ديوان خوارزمية الروح ليس احتفالا بالآلة على حساب الإنسان.
1: نعم.
0: وليس إنكارا لقدرة التقنية على تغيير مفهوم الكتابة.
1: نعم.
0: هو محاولة لطرح سؤال شعري ومعرفي: كيف نحافظ على حضور الروح في زمن الخوارزمية؟
1: نعم.
0: ما أراه هو أن القيمة ليست في أن الذكاء الاصطناعي كتب نصوصا، بل في أن الإنسان ما يزال قادرا على أن يسأل ويوجه وينتقي ويمنح التجربة معناها.
1: نعم.
0: وهذا ما عندي أيها الحبيب.
1: شكرا لك الشاعر والباحث الدكتور حسام اللحام، شكرا سيدي.
0: لكم الشكر من قبل ومن بعد، والمودة والتوفيق، شكرا جزيلا.
1: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مرك الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مرك الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المرك لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المرك هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحدها.

0: بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. يا سارياً، بلغ، قل لهم لم نحل عما بنينا، لم نتراجع. قل لهم إن الثورة موقف لا ظرف.
2: ورب الصفا والبيت، لا نرضى بملك عيج عنيف. هذا ليس حكما، هذا خبل.
3: على رسلك يا سمو الأمير، فرجلك في الركاب وراحلتك تغض الخطى، فلا تسرف في لوم نفسك.
2: أين هم صراط العرب؟ ما لهم؟ كيف تبتذل النفوس التي خلقت لعز الدين؟ كيف تسلم البلاد ونطالب بالصبر؟
4: نحن على أعتاب معان،
2: وهل يعرف أهلها بقدومنا؟
4: يا سمو الأمير، أهل معان بانتظارك. أنت الآن الملاذ الأخير بعد خروج الملك فيصل.
0: وكلما اتسعت الخطى وطال المسير، تنضج الحكاية في جوف القصيدة.
2: يا فؤاد.
3: سيدي.
2: اكتب. يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
3: والشغل.
2: أبلغ كريما نأى عنا لحادثة.
3: لحادثة.
2: من أجلها مع ذوي التيميس مشتغل.
3: مشتغل.
2: فليخبر القوم أنا لم نحل أبدا عما بنينا، وهم عنا قد اعتزلوا.
3: وهل اكتملت القصيدة؟
2: وهل ترى أن الحكاية اكتملت يا فؤاد؟ اليوم نحن نقص أول حكاية جديدة، فصولها طويلة وأبيات قصيدتها أطول.

لم يكن استقبال الأمير عبد الله في معان استقبالاً بروتوكولياً، بل كان بيعة سياسية ضمنية ودعوة لتأسيس كيان عربي مستقل، كانت معان فيه نقطة الانطلاق.

0: بل ذلك صوت نوح الشام يرسله للعرب مما دهاه ملؤه الوجل. يقول إن سرات الشام ضاعنة ترجو المنون وهم لم يعرهم دخلوا ليست ورب الصفا والبيت راضية بملك علج عنيف ملؤه
1: الخبل
0: يسوقهم بسياط الذل مطمحه للغدر ينكر ما جاءت به
1: الرسل.
2: بل ذلك الصوت نوح الشام يرسله. صدقت يا سيدي، نحن على أعتاب مأساة هذا إن لم تكن حصلت.
0: قتلنا في ميسلون يا فؤاد، واللعنة على هؤلاء العلج وعلى عهودهم.
3: لا عهد لهم.
0: الألمان والأتراك يتنازعون الدم العربي، الكل يقاتل فوق الأرض العربية ولا أحد يقاتل من أجلها، وغورو يستأسد. العهد الذي لا يحفظ بالفعل خيانة مؤجلة.

0: تشوقت ماء بالأباطح سلسلا، وقد نضبت بالشام كل شناني، فما أم خشف ترتع الضال هزه، نسيم تزجيه الهباء بواني، تعاطي بقرنيها أغن كأنه من الضعف يطوي البيد بالزحفان، أغارت عليه الطلس وهي سواغب تجر إليه البيد بالزألان، فعادت إليه وهي ولها فؤادها هفا كجناح الطير في الخفقان، بأوجد مني يوم أترك مربعي بسلع إلى نزال أرض معاني.
1: وتذكر هذه القصيدة يا سمو الأمير؟
0: آه يا فؤاد، أنا من يذكرها، أهل معان أهلي، وهذا المدى سرهم الذي أعرفه كما يعرفوني. بأوجد مني يوم أترك مربعي بسلع إلى نزال أرض معاني.
2: محطة معان أصبحت مرمى البصر سيدي.
0: أهلا بمعان وأهلا بأحرارها.
3: يستقر السهم الهاشمي في جنوب بادية الشام حاضرة الفتح الأولى وأول النداءات ومنطلق الثأر من الغزاة.
4: لم تكن معان تستقبل رجلاً عابراً، كانت تستقبل فكرة.
3: كان القطار القادم من الحجاز يحمل أميراً ويحمل معه وجع دمشق ووصية الثورة وسؤال العرب الكبير، إلى أين بعد السقوط؟
0: يا فؤاد، أين الشيخ الشنقيطي؟
5: ينتظر مع بعض الوجهاء في خيمتك.
0: أنا جاهز، لنذهب إليهم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
7: يا هلا سمو الأمير.
8: يا هلا يا هلا
9: يا هلا
10: يا هلا بقدومك يا سيدي الأمير. كنا ننتظر قدومك يا سيدي. خروج فيصل من دمشق وتوغل الفرنسيين فيها قتل أحلامنا بدولة عربية.
0: يا عودة، جئنا لا نطلب مأوى بل نطلب موقف.
10: ما بيوم منعنا يا سمو الأمير.
11: مرحبا بك يا ابن الشريف، أهلا بمن جاءنا وفي قلبه راية وفي يده عهد. نعم يا سمو الأمير، إننا نعقد الأمل بنصيتك، فانظر ماذا تفعل ونحن معك.
0: ابشر. حياك الله يا حمد بن جاسم. سنبعث لوجهاء شرق الأردن والحكومات التي تشكلت وندعوهم لزيارتنا حتى نبدأ من هنا من معان.
12: نعم الراية سمو الأمير.
0: يا فؤاد، اكتب لوجهاء الأردن. في أول الأمر قد أبدى مخايله، والسر أخبث مما أظهر الوجل، وأنتم يا سرات العرب ما لكم، إن النفوس لعز الدين تبتذل، فكيف ترضون أن تبقى بلادكم بالذل محتلة سكانها خول؟
4: كان عود أبو تايه يتقدم الصفوف، شيخ الحويطات، رجل الرمال والمعارك، وخلفه وجهاء معان وشيوخ الجنوب، رجال يعرفون أن هذه اللحظة لن تتكرر. كانوا يعلنون موقفا جديدا.
13: غدا لنا لقاء. مركّ الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأردنيين الأوائل أطلقوا أوصاف متميزة وتندروا على سلوك بعض الأشخاص، سواء كانت سلوك إيجابية أو سلبية. تندروا على البخيل وقالوا عنه صرار العدول، معروف جدا.

أنه العدول بالبيت يخزنوا فيهن الطحين والقمح ومونة البيت. صرار العدول هذا قليل ما يفتح عدوله حتى يكرم بالموجود منهن لضيوفه أو لطالبين الحاجة اللي يقصدوه من مكان قريب أو بعيد. من نوادر العدول الأردنية والمونة اللي فيها حالة صارت مع شاعر الأردن الشعبي نمر العدوان، مرت على البلقة سنة قحط شديدة ما نبت فيها الزرع ولا انطحن فيها الحب. اعتمد الأردنيين على حليب أغنامهم القليل يعيشوا مع أطفالهم. نمر ساهي لاهي ما حس إلا هالخيل مقبلة بفرسانها على بيته، هلا ورحب بالضيوف وقلبه يمغصوا على طعامهم. طلت عليه وضحة وقالت له قهو ضيوفك يا ابو عقاب لحين ما يطلع الغداء. نمر فكرها تتهزر وما إلها بالعادة تتمسخر مثل هالموقف. فات المحرم وإلا الصاج على النار وأم عقاب تلوح الرغفان. بعد ما تغدوا ضيوف وتسهلوا بدربهم جحرها بعيونه، من وين هذا يعني؟ من وين هالأكل؟ من وين هالخبز؟ جاوبته رأسا وقالت له من العام كل ما فتحت العدل أطلع منه عجلة خبز، اليوم أزيد حفن الطحين وأحطها بشوال وأخبي عنك وعن العيال، وأنا حاسب حساب مثل هاليوم. قلنا عن صرار العدول ونقول يا ترى صرار العدول هذا بس عندنا موجود؟ لا، السالفة أبعد من هيك بكثير.

أعزائي المستمعين، خلينا نتأمل وإحنا نقلب الدفاتر العتيقة والجديدة يا رعاكم الله. أستاذ نجاحظ ما قصر بتدوين أخبار البخلاء وصرارين العدول في دمشق والبصرة وبغداد. أغرب بخيل كتب عنه الجاحظ اسمه أبو قطبة. لاحظوا مع الاسم اللي يعني غزة إبرة وحدة بالقماش مشان قطبة شق أو هريان بالثوب. أبو قطبة هذا كان يوخر تنظيف الحفرة الامتصاصية بعيد عنكم في بيته حتى ينزل المطر وتصير الشوارع سيول، بعدين يستأجر عامل بالدرهم ينشل من الحفرة ويصب اللي ينشله في الطريق قدام بيته حتى يجرف السيل، وأبو قطبة يوفر من أجرة العامل. بقى أني أقول لكم أنه ثروة أبو قطبة في هذاك الزمن مثل ما حكى عنها أستاذنا الجاحظ هي 3000 دينار ذهب قبل اختراع العملة الورقية، لأنهم بهذاك الزمن كانوا يحسبوا العملة بالوزن مش بالعدد. أورد صاحب الأغاني قصة شاعر قصد خليفة من الخلفاء ومدحه. القصيدة أعجبت الخليفة وأعطى الشاعر جائزتها 10,000 درهم. قلنا لكم أن العملة كانت بالوزن. الشاعر ما فرح إلا لما وزن الجائزة ببيته ولقيها زايدة دانق اللي هو جزء من الدرهم.

0: أعزائي المستمعين، من نوادر البخل عند المحدثين في زمننا أنه كان في تاجر يزيد على سعر كل سلعة قرشين حتى إذا ساوم المشتري ينقص له تعريفة أو قرش ويقول له ترى أنا ما راعيت حدا قد ما راعيتك. مرة دخل دكانته رجل فاضل اسمه عوض واشترى غرض بدينار وعشر قروش، دفع منهن دينار وتسع قروش ومشى. كل اللي بباله انه التاجر ما راح يطلب القرش الناقص وهو ماشي بالشارع، والا التاجر لاحقه يركض يا ابو حلمي يا ابو حلمي يا عوض افندي. ها خير عسى ما شر، قال التاجر باقي لي عندك قرش ما أعطيتني إياه. قال له عوض اللي قبعت معه ما في معي إلا عشر دنانير جامدات، وإذا بدك أصرفهن مشان القرش خذ بضاعتك ورجع لي دينار وتسع قروش. أول قاعدة بالقهوة حكى عوض قصته مع التاجر البخيل، وذاعت الحكاية بين الناس حتى وصلت إلنا وحكيناها لكم. وأنا اخترت لكم من شعر بحكي عن البخلاء قصيدة لضيدان العجمي، يقول العلقم اللي لونها حمر عطيناك مكثر انشايه ولا فيه شيرة، خذ لك بياله وانقعل عني هناك ما عندنا لك يسود الوجه غيره، واللي تسبه قبل يومين غداك والبارحة عشاك يبغى الستيرة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي زيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين ويؤكد حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية ومختلف الجهات والاستفادة من خبراتها في إطار التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق مشروع برنامج تمكين الشباب في الأحزاب السياسية. الأردن ودول إسلامية وعربية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة

9 آخرين جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وإسرائيل تصاعد هجومها على الجنوب اللبناني مخلفة عشرات الشهداء. وزير الخارجية يقول إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وأخيرا، الجهاز الفني لمنتخب النشامى يعلن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

صباحكم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه علاء الجرالي حول افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني أمس مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. وفي موقع مدار الساعة نطالع كيف تحولت البوتاس العربية إلى رافعة اقتصادية تجسد رؤية التحديث الملكي للكاتب غسان أزديود. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ رسائل من القطرانة للكاتب فهد القطان. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع الوصاية الهاشمية على القدس خط الدفاع الأخير في مواجهة المؤامرة للكاتب محمد بني سلامة. وفي موقع نيروز نقرأ الوصاية الهاشمية الدرع القانوني والتاريخي للمقدسات في عهد الملك عبد الله الثاني للكاتب محمد الرحامنة. وإذ نشارك الزملاء في صحيفة الرأي الغراء الاحتفاء بذكرى تأسيسها، فبالعودة إلى صفحاتها نقرأ الرأي في عيدها 55 ذاكرة الوطن وإعلام المستقبل للكاتب خالد الشقران. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ ما كتبه علاء الجرالي حول افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني أمس مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. ويقول: افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني لمجموعة من المشاريع في غور الصافي خطوة تعكس اتجاها واضحا نحو تعزيز الاقتصاد القائم على القيمة المضافة، خصوصا في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية. وهنا تبرز شركة البوتاس وبرومين الأردن كنموذجين لمرحلة متقدمة من الاستثمار الصناعي. ما يلفت الانتباه في هذه المشاريع ليس حجم الاستثمارات أو توسع القدرات الإنتاجية، بل طبيعة التحول الذي ذهبت إليه من خلال الانتقال من الاعتماد التقليدي على استخراج المواد الخام إلى تطوير منظومات إنتاج أكثر كفاءة واستدامة تقوم على تقليل الكلف ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. الكاتب يضيف: في حالة شركة البوتاس العربية تأتي مشاريع توسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الكهرباء والبخار الجديدة ضمن رؤية أوسع لزيادة الإنتاج وضمان استمرارية التوسع الصناعي ورفع الإنتاج السنوي من البوتاس بنحو 35,000 طن. قد يبدو رقما تقنيا، لكن عمليا يقوم على تعزيز موقع الأردن في سوق عالمي شديد التنافسية يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن الغذائي عبر صناعة الأسمدة. وفي الوقت ذاته فإن الاستثمار في الطاقة بكلفة تقارب 75 مليون دينار يشير إلى إدراك متزايد لأهمية الاستقلال النسبي في مصادر الطاقة داخل المنشآت الصناعية الكبرى، بما ينعكس على خفض التكاليف وتحسين الاستقرار التشغيلي. الكاتب مضى قائلا: أما في شركة البرومين فتقدم برومين الأردن مثالا مختلفا من حيث طبيعة الصناعة القائمة على مواد تدخل في قطاعات حيوية مثل الأدوية والطاقة والزراعة، حيث يعتبر إطلاق مشروع نيبو ومشروع النسر ولافا يعكس توجها نحو تطوير العمليات الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية مع التركيز على تقليل استهلاك الطاقة والمياه. أهمية هذه الشركة أيضا تبرز في بعدها العالمي، إذ تعد من أبرز المنتجين للبرومين في العالم وتغطي جزءا كبيرا من الطلب العالمي، ما يمنح الأردن موقعا متقدما في سلسلة توريد مادة استراتيجية. وهذا الدور لا يقتصر على التصدير فقط، بل يمتد إلى بناء سمعة صناعية تعتمد على الاستقرار والجودة والقدرة على التوسع. الكاتب يؤكد: لا تبدو هذه المشاريع مجرد توسعات إنتاجية، بل حلقات في مسار طويل نحو بناء قاعدة صناعية أكثر صلابة وتنافسية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وبالوقت نفسه تعزز موقع الأردن كفاعل مهم في صناعات استراتيجية مثل البوتاس والبرومين. وهذا ما تدعمه الرؤية الملكية التي توجت بزيارة وافتتاح جلالة الملك لهذه المشاريع.
وفي موقع مدار الساعة نطالع كيف تحولت البوتاس العربية إلى رافعة اقتصادية تجسد رؤية التحديث الملكي للكاتب غسان لزيود، ويقول: في ظل الرؤى الملكية السامية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني نحو التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، برزت شركة البوتاس العربية كواحدة من أهم النماذج الوطنية الناجحة التي استطاعت ترجمة هذه التوجهات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مستندة إلى رؤية مؤسسية متقدمة وقيادة استراتيجية جعلت الشركة في مصاف الشركات العالمية الرائدة في قطاع التعدين والأسمدة. الكاتب يبين: المؤشرات المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة خلال السنوات الأخيرة تعكس حجم التحول الاستراتيجي الذي شهدته، حيث سجلت البوتاس العربية أرباحا صافية موحدة بلغت 184 مليون دينار خلال عام 2024، فيما وصلت الإيرادات إلى نحو 651 مليون دينار رغم التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الأسمدة والتعدين. كما رفضت الشركة الاقتصاد الوطني بما يقارب 1.3 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال عام واحد، ما يؤكد مكانتها كأحد أهم روافد الاقتصاد الأردني ومصادر تعزيز الاحتياط النقدي للمملكة. وتؤكد الأرقام أن النهج الإداري القائم على التخطيط العلمي والاستثمار في التوسع والإنتاج قد أثمر نتائج استثنائية، إذ حققت الشركة أعلى إنتاج في تاريخها بلغ 2.84 مليون طن، فيما وصلت المبيعات إلى مستويات قياسية قاربت 2.78 مليون طن، الأمر الذي عزز حضورها في الأسواق العالمية ورفع قدرتها التنافسية في واحدة من أكثر الصناعات تعقيدا على مستوى العالم.

تركز على رفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل النوعية، حيث نجحت الشركة في تنفيذ مشاريع توسيعية واستراتيجية رفعت من كفاءة العمليات التشغيلية ووسعت من قاعدة الأسواق المستهدفة مع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في التعدين والصناعات التحولية، بما يعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم في الصناعات التعدينية. الكاتب يؤكد نجاح الشركات الوطنية يقاس بمدى مساهمتها في التنمية الشاملة، وهو ما انعكس بوضوح في برامج المسؤولية المجتمعية التي أصبحت جزءا أصيلا من فلسفة شركة البوتاس العربية. فقد واصلت الشركة توجيه ملايين الدنانير سنويا لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وتمكين الشباب والمرأة ودعم المجتمعات المحلية، خاصة في مناطق الجنوب، بما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة التنموية بين المحافظات. الكاتب يختتم: شركة البوتاس العربية أصبحت رافعة اقتصادية وطنية وشريكا استراتيجيا في تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، ونموذجا متقدما للشركات التي تترجم الرؤى الملكية إلى إنجازات وأرقام وحقائق تعزز من مكانة الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي.

وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ رسائل من القطرانة للكاتب فهد الخيطان، ويقول: أن يذهب رئيس الوزراء بنفسه لافتتاح المجمع الصناعي الصيني في القطرانة، ففي ذلك رسالة مفادها أن الاستثمار في محافظات الجنوب ممكن، لا بل ويحظى بدعم خاص من الدولة، وأن يقرر السيد ويجانغ بو المستثمر الصيني القدوم من بعيد لاستثمار نحو 830 مليون دولار في مناطق بعيدة عن العاصمة، دليل على أن بيئة الجنوب الأردني جاذبة للاستثمار. الكاتب يبين: الدولة قابلت خطوة الشركة الصينية بخطوات عندما وفرت الشروط اللازمة للنجاح من اتفاقيات دولية تربط الأردن بدول العالم وتشريعات استثمارية داعمة، زاد عليها رئيس الوزراء خلال الافتتاح بقراره تحويل المجمع الصناعي في القطرانة الذي يضم حاليا 6 مصانع إلى منطقة تنموية لتشجيع المزيد من الاستثمارات على القدوم إلى المنطقة. أما المستثمر الصيني واو جينغ بو فيبدو أنه أصبح أكثر قناعة بجدوى الاستثمار في الأردن، إذ يخطط لافتتاح مصنع حديد في الزرقاء قريبا. الكاتب يضيف: القطرانة منطقة واعدة بالنظر لموقعها الاستراتيجي على أهم طريق دولي يربط جنوب الأردن بالعاصمة ومحافظات الشمال. محافظات الجنوب عموما تمثل الركن الأهم في الثروة الوطنية الأردنية بما تحتويه من خامات طبيعية ومواقع سياحية أخذت صفة عالمية منذ سنوات طويلة، ورؤية التحديث الاقتصادي رسمت خريطة طريق لإنعاش الاستثمارات في الجنوب سيكون لها نتائج مهمة في قادم السنوات. ومواصلة رئيس الوزراء جولته أول أمس إلى عمق الجنوب ومحافظة معان تحديدا هي رسالة ثانية لأهلنا في الجنوب، مفادها أن قطار التنمية سيمضي إلى حيث يكون الأردني. الكاتب مضى قائلا: خلال زيارته لمنطقة معان التنموية وجه حسان بمنح منطقة الروضة الصناعية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في الكرك، خاصة في أسعار الكهرباء والأراضي والتشغيل. الأهم حسم الحكومة لأمر مشروع ميناء العقبة معان البري وربطه مع مشروع سكة حديد العقبة، إذ طلب الرئيس الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية المشروع. والزيارة كانت مناسبة لنعرف أن في معان مصنعاً للإلكترونيات وآخر لصناعة الأسمدة، وكلاهما يصدران لدول عديدة في العالم. وأحيت الزيارة قصة معان مع مصنع الزجاج، فرئيس الوزراء وجه بإعادة تشغيل شركة مصنع سنام لصناعة الزجاج بما يضمن توفير 200 فرصة عمل. الكاتب يؤكد: مجمل المصانع التي زارها حسان في الجنوب وهي جزء من شبكة أكبر لمستثمرين أردنيين وعرب وأجانب تشغل الآلاف من الشباب الأردنيين وتعد بتشغيل

تشغيل المزيد منهم في ضوء ما نشهد من خطط توسع مدفوعة بسياسات محفزة لم يسبق أن تبنى الأردن مثلها من قبل. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع الوصاية الهاشمية على القدس خط الدفاع الأخير في مواجهة المؤامرة للكاتب محمد بن سلامة، ويقول إن ما يجري اليوم لم يعد مجرد اعتداءات إسرائيلية متكررة أو اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، بل أصبح مشروعا سياسيا وأمنيا ودينيا متكاملا يهدف إلى فرض واقع جديد في القدس يقوم على إنهاء الدور الأردني التاريخي في رعاية المقدسات وفتح الطريق أمام فرض التقاسم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى تحت الهيمنة الإسرائيلية الكاملة. وتكمن خطورة هذه المخططات في أنها تستهدف جوهر الوصاية الهاشمية التي تمثل إحدى أهم ركائز حماية القدس ومقدساتها. فالوصاية الهاشمية ليست مجرد عنوان سياسي أو بروتوكولي، بل هي مسؤولية تاريخية ودينية وقومية حملها الهاشميون منذ عام 1924 دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحفاظا على هويتها العربية والإسلامية في مواجهة مشاريع التهويد والطمس والتزوير. الكاتب يضيف لقد أدرك الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات أن الوصاية الهاشمية تمثل العقبة الأساسية أمام مخططاته الرامية إلى فرض السيادة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، ولذلك كثف من جهوده لتقويض هذه الوصاية وأضعاف دور دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية التي تمثل المرجعية الشرعية والقانونية لإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف. كما أن استهداف الوصاية الهاشمية لا يقتصر على البعد الأردني فحسب، بل يهدف إلى تفكيك آخر الحواجز التي تحول دون تنفيذ المشروع الصهيوني الهادف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. الكاتب يؤكد إن أي محاولة للمساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك لن تؤدي فقط إلى تقويض الاستقرار في القدس، بل ستفتح أبواب المنطقة كلها أمام مواجهات جديدة من التوتر والصراع، لأن الأقصى ليس مجرد معلم ديني بل رمز عقائدي وحضاري لملياري مسلم في أنحاء العالم. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع على الأردن وحده، رغم أنه يتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وعن الشرعية التاريخية للوصاية الهاشمية. فالمعركة اليوم هي معركة الأمة بأسرها، وتتطلب موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يرتقي إلى مستوى التحدي والخطر. الكاتب يختتم إن الوصاية الهاشمية ليست قضية أردنية فحسب، وليست ملفا سياسيا قابلا للمساومة أو المساكنة، بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمة الإسلامية بأسرها، لأنها تمثل الضمانة الحقيقية المتبقية لحماية المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على هويته الإسلامية والعربية في مواجهة أخطر مشروع تهويدي عرفته المنطقة. فالقدس تنادي الأمة كلها، والأقصى أمانة في أعناق المسلمين جميعا، والوصاية الهاشمية هي خط الدفاع الأخير الذي يجب أن يلتف حوله الجميع قبل فوات الأوان. وفي موقع نيروز نقرأ الوصاية الهاشمية الدرع القانوني والتاريخي للمقدسات في عهد الملك عبد الله الثاني للكاتب محمد الرحامنة، ويقول تظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف الثابت الأبرز في السياسة الأردنية والمظلة الدولية التي تحمل الهوية العربية للمدينة المقدسة. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين انتقلت هذه الوصاية من حيز الرعاية التاريخية إلى دور الدفاع الاستراتيجي والقانوني النشط في المحافل الدولية لمواجهة كافة محاولات تغيير الوضع القائم. الكاتب يبين تستند الوصاية الهاشمية إلى شرعية تاريخية بدأت منذ بيعة عام 1924، وقد تعززت في العصر الحديث من خلال اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات التي وقعها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2013. هذه الاتفاقية أعادت التأكيد للعالم على الدور المحوري لملك الأردن في بذل كافة الجهود القانونية والسياسية لحماية الحرم القدسي الشريف وضمان حرية العبادة فيه. الكاتب يضيف شهد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني استمرارية منقطعة النظير في عملية

0: الإعمار والترميم، ولم تتوقف الجهود عند حدود الصيانة الإنشائية للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، بل شملت مشاريع كبرى مثل ترميم منبر صلاح الدين وصيانة الزخارف والفسيفساء وتجديد فرش المسجد. كما برزت الرؤية الهاشمية الشمولية من خلال التبرعات الملكية الشخصية لترميم كنيسة القيامة، مما أكد للعالم أن الوصاية هي حماية للإرث الإنساني والديني بجميع أطيافه. ويقود جلالة الملك حراكا دبلوماسيا مكثفا في كافة المحافل الدولية من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والإقليمية لتثبيت مبدأ الوضع التاريخي والقانوني القائم. وقد نجح الأردن بقيادة جلالته في انتزاع قرارات دولية حاسمة من منظمة اليونسكو تعتبر المسجد الأقصى مكانا خالصا لعبادة المسلمين والتصدي قانونيا وميدانيا لأي محاولات للتقسيم الزمني أو المكاني للمسجد. الكاتب يؤكد الأردن من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية يمارس دوره الميداني في إدارة شؤون المسجد الأقصى وحمايته، ويشكل الدعم الملكي المستمر لموظفي الأوقاف وحرس المسجد ركيزة أساسية لتعزيز صمود المقدسيين وضمان استمرارية الإشراف العربي والإسلامي على المقدسات بعيدا عن التدخلات الخارجية. وإذ نشارك الزملاء في صحيفة الرأي الغراء الاحتفاء بذكرى تأسيسها، فبالعودة إلى صفحاتها نقرأ الرأي في عيدها 55 ذاكرة الوطن وإعلام المستقبل للكاتب خالد الشقران، ويقول في الذكرى 55 لتأسيس الرأي نحتفي بمؤسسة إعلامية عريقة ونستحضر قصة وطن كتبت فصولها على صفحات صحيفة رافقت الدولة الأردنية منذ مطلع السبعينات في مختلف مراحل تطورها، وحملت رسالتها ودافعت عن مواقفها وسجلت تحولات المجتمع وكانت شاهدا على الإنجازات والتحديات ومنبرا للرأي المسؤول والكلمة المهنية. الكاتب يضيف على مدى 55 عاما شكلت الرأي إحدى الركائز الأساسية للإعلام الوطني الأردني، وأسهمت في التنوير المعرفي والفكري وبناء الوعي العام وتعزيز الثقافة الوطنية من خلال التزامها بقضايا الوطن والمواطن ومواكبتها للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صنعت تاريخ الأردن الحديث. كما بقيت على الدوام شريكا في صناعة الحوار الوطني ومساحة للتفكير والنقاش وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الدولة والمجتمع. الكاتب مضى قائلا خلال مسيرتها الطويلة أثبتت الرأي أنها المؤسسة الإعلامية الراسخة القادرة على التجدد والتكيف مع التطورات والتحولات المتسارعة، ففي الوقت الذي شهد فيه العالم ثورة رقمية غير مسبوقة أعادت تشكيل صناعة الإعلام، نجحت الصحيفة في خوض تجربة تحول وتحديث شاملة انتقلت خلالها من نموذج الصحافة التقليدية إلى فضاء الإعلام الرقمي متعدد الفنون والمنصات. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادل معاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية في التخطيط للمشاريع الاستراتيجية. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. تحفظات إيرانية تؤخر الرد على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب وسط انعدام الثقة. من العناوين إلى التفاصيل. التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشي، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة

0: الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية ومختلف الجهات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في إطار التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها في مجالات المياه والطاقة والسكك الحديدية والنقل والبنى التحتية. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن والشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات بحث عدد من الموضوعات التي تهم نقابة المهندسين ومنتسبيها. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات اليوم الثلاثاء أن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة. وأكد العودات خلال رعايته إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان سيادة القانون وقيم مواطنة الفاعلة أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي. وأضاف الوزير العودات في حديث للزميل تامر لضمور:
1: من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو كيفية الأخذ بيد الشباب وتمكين الشباب لجعل الشباب شركاء حقيقيين وفاعلين ومؤثرين في الحياة العامة وفي من خلال انخراطهم في الأحزاب السياسية والدخول إلى الحياة السياسية من خلال بوابة العمل الحزبي. العمل الحزبي الذي وفرت له كل الضمانات التشريعية والقانونية لاستمراريته ودوامته وتوفير البيئة الحاضنة للحياة حزبية حقيقية فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية.
0: افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي. للمزيد تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية لمندوبتنا نهى القطاون وقالت:
2: هاي الوحدة للتدخل المبكر بتخدم الأطفال من عمر يوم إلى عمر 9 سنوات، بتقدم خدمات للأطفال من ذوي الإعاقة، لأطفال طيف التوحد، وأيضا للأطفال الأكثر عرضة للإصابة به أو لخطر الإعاقة. اليوم إحنا بنقدم خدمات متنوعة أساسية وخدمات مساندة بتشمل السمع والنطق، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، خدمات الإرشاد الأسري والتأهيل المجتمعي. الطاقة الاستيعابية مبدئيا للمركز بحالته الحالية هي 60 طفل في وحدة التدخل المبكر، بالإضافة إلى 20 حالة في التأهيل المجتمعي.
0: أدان وزراء خارجية الأردن ودول شقيقة وصديقة بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكد الوزراء أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكد وزراء الخارجية مجدداً رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وأكد وزراء الخارجية مجددا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتابع فترتنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ومداهمة واسعة في الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات شملت إحراق مركبات ومحاصيل زراعية وإقامة بؤر استيطانية. كما أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي بيت لحم ضمن إجراءات تعد جزءا من التوسع الاستيطاني. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في القطاع. في الأثناء واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف مبان ومنشآت داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب غزة. استمرت غارات إسرائيل على جنوب لبنان اليوم لتواصل حملتها ضد حزب الله، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد. في هذه الأثناء قال مسؤول لبناني كبير إن الهدف من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي بدأت في واشنطن اليوم هو الاتفاق على سبل عملية ومستدامة لتعزيز وقف إطلاق النار وربما عبر طرق مرحلية. الزميل رامي الرشق تابع هذه التطورات في تقريره التالي.
3: مع قرب دخول الحرب على لبنان شهرها الرابع وسقوط أكثر من 3000 شهيد، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي مستهدفة سلسلة من البلدات في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. من جانبه قال حزب الله إنه نفذ عمليتين ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب دون شن أي هجمات صاروخية عبر الحدود، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض قذيفتين عبرتا من لبنان إلى إسرائيل. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أنه في حال تعرض التجمعات السكنية بشمال إسرائيل لهجوم فإن الجيش الإسرائيلي سيطلب إجلاء سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ويشن الغارات عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد في وقت تعهد فيه حزب الله لوسطاء بعدم مهاجمة إسرائيل. إلى ذلك التأمت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية جولة رابعة من المباحثات المباشرة بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة لمدة يومين، ولم يدل أي من المشاركين فيها بتصريحات لدى وصولهم إلى الخارجية، إلا أن مسؤولا لبنانيا كبيرا قال إن الهدف من المحادثات هو الاتفاق على سبل عملية ومستدامة لتعزيز وقف إطلاق النار وربما عبر طرق مرحلية. وأوضح المسؤول أن ذلك قد يؤدي إلى إقامة مناطق تجريبية محددة تتوقف فيها الأعمال القتالية وتنسحب منها القوات الإسرائيلية وينتشر فيها جنود لبنانيون وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد شدد في بيان وزعته الرئاسة على أنه لا خيار آخر إلا التفاوض، ولا يجب أن يعتبر استسلاما أو تنازلا أو هزيمة.
0: ونتابع فترتنا الإخبارية بتطورات الملف الأمريكي الإيراني، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وسط تحفظات إيرانية تتعلق بانعدام الثقة. وفي المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة رغم استمرار الخلافات حول بعض البنود الأساسية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي يهدف إلى خفض التوتر في المنطقة في وقت تلقي فيه التطورات الميدانية في لبنان بظلالها على هذه المحادثات. وفي هذا السياق أفادت مصادر إيرانية بأن طهران لم تحسم بعد موقفها من المقترح الأمريكي، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة رغم وجود عقبات ظهرت مؤخرا. وبالتوازي مع ذلك أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن تعديلات أمريكية أدخلت في اللحظات الأخيرة على شروط الاتفاق، وذلك بالتزامن مع التصعيد في لبنان. الأمر الذي انعكس على مسار المفاوضات وأدى إلى تباطؤ تقدمها. وفي ظل هذا التصعيد أشارت تقارير إلى رفع القوات الأمريكية مستقبلا

والجاهزية في عدد من المناطق تحسباً لأي تطورات ميدانية محتملة، فيما حذرت مصادر إيرانية من أن استمرار العمليات العسكرية في لبنان قد ينعكس سلباً على فرص استمرار الحوار. وفيما يتعلق بالملف النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران وافق

0: هي حالة الحرب. وفي السياق ذاته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب يمثل تحديا فنيا معقدا ويتطلب ترتيبات دقيقة تأخذ في الاعتبار التطورات التقنية التي حققتها إيران خلال السنوات الماضية إلى جانب المتغيرات التي فرضتها الحرب الأخيرة. وتأتي هذه التطورات وسط آمال دولية بإمكانية التوصل إلى اتفاق يسهم في خفض التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمشهد وطني يفيض بالفخر والاعتزاز في مناسبة تجسد معاني الانتماء والوفاء للوطن وتستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز صنعها الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة على امتداد 8 عقود. وافتتح راعي الحفل جدارية فنية بعنوان السردية الوطنية الأردنية مسيرة مجد ورسالة مقدسة، جسدت بأسلوب إبداعي مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال. رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات في مخيم الوحدات بمناسبة عيد الاستقلال 80، وأكد القاضي خلال الحفل اعتزاز الأردنيين بمسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها بقيادة الهاشميين، مشددا على ثبات الموقف الأردني في دعم القضية الفلسطينية. كما أكد المتحدثون أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية ومواصلة مسيرة التنمية والبناء للحفاظ على أمن الأردن واستقراره. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي قائمة نهائية مكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائية كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تم استبعاد اللاعبين يوسف قشي ومحمد أبو غوش من القائمة. وبدأ منتخب النشامة معسكره التدريبي في مدينة سان دييغو الأمريكية، والذي يستمر حتى 10 حزيران، ويتضمن مباراة ودية أخيرة أمام منتخب كولومبيا 8 حزيران في إطار التحضيرات النهائية للبطولة. وسيكون المعسكر الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. ويشارك المنتخب الأردني في المجموعة 10 إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهل مشواره بمواجهة النمسا 17 حزيران، ثم يلتقي الجزائر 23 حزيران، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الأرجنتين 28 حزيران. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا بأغلب المناطق وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية في التخطيط للمشاريع الاستراتيجية. وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. انطلاق الجولة 4 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. تحفظات إيرانية تؤخر الرد على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب وسط انعدام الثقة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 4 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه تحيات الزملاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 112 رقمنا على الهواء مباشرة. موضوع المساء هذا شيق، الفرق ما بين غيرة المرأة وغيرة الرجل.

0: جيت عليك.
1: مساء الخير والإحساس والطيبة. موضوع شيق يعني، كنت أتكلم مع بهاء من شوية وسألنا يعني بعض سؤال على إيش بغار كل واحد، يعني سواء رجل أو مرأة. بصراحة يعني الرجل غيرته أكيد مختلفة عن غيرة المرأة، لكن خلينا نتعلل لهذا المساء وندردش بهذا الموضوع. مساء الخير.
2: الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: يا هلا.
2: هلا فيك. شوف، أنا الغير اللي بغيرها غير التمييز.
1: نعم.
2: يعني لما أكون مثل أنا وشخص يعني مش إشي
1: تهديد. الغير اللي بتغيرها تهديد؟
2: لا.
1: ولا؟
2: تمييز.
1: أوكي.
2: بكون مثلا أنا وصاحبة إلي زي بعض، تجي واحدة جاب تكبر في صاحبتي، ما فيش شيء فيها زيادة عني، أنا وياها زي بعض.
1: بتغاري إذا حدا مدح حدا زيادة قدامك.
2: بالضبط، إحنا بكونها زي بعض، فيش حدا آخر.
1: والله عجبتني صراحتك، يعني إحنا مش متعودين نسمع هيك صراحة. حلو. طيب.
2: فهاي الشغلة ما بحبها. فكانت شو أصلاً الناس كتير يعملوها فيني، بس الناس هاي من وراء غيرتها كمان تركتهم.
1: نعم.
2: كل واحد تصير لدي حسبيه والحمد لله.
1: جميل. يعني غيرتك من الصديقات بشكل عام.
2: هو صدقت أكثر.
1: وإذا مدحت أحداهن أكثر منك.
2: بالضبط.
1: نعم، شكرا لك.
2: شكرا لك يا خالد. يا هلا.
1: متوقع الموضوع يكون شيق هذا المساء. مساء الخير.
3: هلو.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: معك عليا من إربد.
1: عليا؟
4: من إربد.
1: كيفك يا عليا؟
4: والله الحمد لله.
1: انت اللي غنت لك فيروز يخرب بيت عيونك.
4: الله يسعدك يا رب.
1: يا هلا على هذه الربوسطه بعدين.
4: الله يسعدك.
1: تفضلي يا عليا.
4: هلا صراحه في عندي سؤالين.
1: نعم.
4: السؤال الاول، هلا انا بشتغل على السياره.
1: نعم. حلو. اوكي.
4: فانا بطلع تقريبا يعني بصلي العصر ببيتي وبطلع فالمغرب والعشاء بطلعهم بالسياره.
1: عليا نعم. هذا برنامج مساء الخير، فتاوى على الهواء، مش وقته. هذا
4: ما انا بدي اسال عن الصلاه. هلا انا بصلي.
1: طب اوكي. نعم. عليا
4: هلا انا بصلي المغرب والعشاء بصليهم بالسياره وانا قاعده. هلا انا بالعاده بالبيت بصلي على كرسي.
1: عليا
4: نعم.
1: هذا اول شيء مساء الخير، كيف حالك؟
4: نعم.
1: وينك يا علي هسه، بالسياره ولا بالبيت؟
4: انا بصراحه بالسياره بس اخذت يمين.
1: حلو، واقفه على اليمين. طيب هذا البرنامج اسمه برنامج مساء الخير دردشات.
4: مش برنامج فتاوى.
1: لا، مش برنامج فتاوى.
4: انا والله صراحه فكرت برنامج فتاوى على الهواء.
1: وصار لنا ساعه بنرحب فيكم، نحكي عليا وفيروز وهدير البوسطه. طب علي خليكي معنا، شاركي معنا. شو الفرق بين غيره الرجل وغيره المراه؟
4: هلا بصراحة غيرت الرجل المرأة
1: بكثير.
4: المرأة غيرتها صراحة قاتلة، ممكن تعمل
1: ايش؟
4: ممكن تدمر الدنيا يعني المرأة على الرجل. بس المفروض انه الست بشكل عام بحكي انا لازم يكون عندها ثقة في زوجها. هو اهم شيء الثقة. لو انعدمت الثقة بتصير الغيرة عبارة عن شيء قاتل.
1: نعم
4: صراحة.
1: نعم.
4: البنت من نفس الشيء يعني صراحة، بس أنا بحس غيرت المرأة أكثر.
1: غيرت المرأة أكثر لأنها بتتحسس أكثر من الرجل، صح؟
4: هي مثل بنتي إنه بتغار من درج أسنان.
1: من
4: درج أسنان يعني.
1: درج أسنانها. طيب أنا صار عندي فضول عليا، يعني أنت بدك برنامج على الهواء، يعني فتاوى على الهواء، مظبوط؟
4: هلا أنا كنت أحضر صراحة على الراديو.
1: نعم.
4: فأنا حطيت صراحة رقم التليفون وطلع لي هذا الرقم، فبالعكس
1: يعني يسعدك يا عليا، شكرا. وإن شاء الله بكرة تحكي مع البرنامج مع الزملاء ويعطوك يعني الإجابة الشافية، وأكيد يعني الإجابة إن شاء الله تكون سهلة وكله على النية.
4: الحمد لله رب العالمين.
1: أنت كنت بدك تسألي إنه أنا بصلي وأنا قاعدة بالباص.
4: أنا بصلي، أنا بسيارتي،
1: حكيت
4: لك
1: إنه
4: أنا
1: بشتغل. أنت بتشتغل على السيارة.
4: أنا كابتن التوصيل.
1: يعطيك ألف عافية.
4: الله يعافيك. طيب أنا بشتغل. فانه الصلاه لما تيجي الصلاه فانا بصلي بالسياره. انا كنت فكرت انه برنامج بتاعه.
1: نعم.
4: المفروض دائما نساعد صوتك.
1: طيب احكي لنا عن مهنتك شويه.
4: انا بشتغل كابتن توصيل الطلبات. انا بداوم تقريبا 13 ساعه، بداوم من 5 العصر ل 6 الفجر.
1: والله انت بطله.
4: الله يسعدك. وعندي ولدين الحمد لله رب العالمين.
1: طيب ومتى قررت تشتغلي طلبات، يعني توصيل طلبات؟
4: انا تقريبا 4 سنوات بشتغل على
1: التوصيل. ما شاء الله. طبعاً كنت من أوائل السيدات اللي بيشتغلوا هذا الشيء.
4: هلا إحنا عندنا في إربد تقريباً أنا كنت ثالث سيدة بشتغل.
1: نعم.
4: أنا كمان في كتير.
1: نعم.
4: بس بنربط أنا أول على هو مش توصيل أوبر السيدات. لا أنا توصيل الطلبات.
1: نعم.
4: توصيل الأكل
1: بالمطاعم. أغرب شيء وصلتي إيش كان؟
4: أغرب أوردر وصلته.
1: أنا قلتي ليش المغلبين حالهم مطالبين هالطلب؟
4: صراحة رحت مسافة 6 كيلو.
1: أها.
4: وصلت 3 شمعات عيد ميلاد.
1: إيش إيه ثلاث إيش؟
4: سمع عيد ميلاد.
1: 3 شمعات عيد ميلاد.
4: رحت مسافة 6 كيلو.
1: طيب.
4: عشان شمعة عيد ميلاد.
1: يا الله.
4: وشغلي ثانية أنا وصلت أوردر لشاب السوبر ماركت تحت بيته قطعت تقريبا 80 كيلو على السوبر ماركت تحت بيته.
1: علي أنا بدي أعمل لك برنامج خاصة فكرة أنت سوالي فيك حلوة. طيب كملي كملي.
4: بحكي لك إنه كذا يعني كمان شيء غريب إنه السوبر ماركت طلع لي إنه أخذ الأوردر والسوبر ماركت تحت بيته.
1: يا حرام ما هو بتعرف ركبته بتوجعه مش قادر ينزل.
4: يعني ممكن.
1: يا حرام.
4: الله يسعدك يا رب.
1: طب انت يعني حكيتي لي 13 ساعه بتشتغلي ما بتخافي ما بتمر عليك مواقف يعني
4: صراحه لا يعني ما بخاف اول شيء الحمد لله يعني انا بس اول ما اطلع من بيتي بستودي حالي وسيارتي لله تعالى يعني بامر بالقضاء والقدر
1: الله يحميكي الله يحميكي
4: والحمد لله من 2015 مع رخصه السواقه اول مره عملت حادث قبل 5 ايام قبل عيد بيوم
1: الحمد لله على السلامه
4: الحمد لله بسيطه
1: نعم طيب حابة تكملي بهالمهنة ولا شايفتيها متعبة؟
4: هي بصراحة متعبة بس حابة إن شاء الله أكمل فيها يعني.
1: لا إحنا بدناك تفتحي شركة توصيل بدناش تضلك كابتن.
4: إن شاء الله ربك كريم بتعرف.
1: ليش لا؟ يعني 6 كيلو عشان شمعة عيد ميلاد وخمسة كيلو عشان شاب محترم مش قادر ينزل على الدكان. طيب لما يطلع الواحد تفضلي.
4: يا ريت من خلال أصلاً برنامجك إنه عدم المسؤولين طلبات يسمعوا هم الكباتن وزدونا التسعيرة وزدونا
1: خمس البنزين يعني. إحنا إذاعة حكومية رسمية يا عالية وصعب إنه نتكلم يعني إلا برنامج خدماتي لكن أكيد الإنسانية يعني هي أهم شيء بالحياة إذا هم بلا مؤاخذة ما عندهمش إنسانية بغض النظر من هم أي شركة ما فيها إنسانية تجاه موظفينها لن تدوم فبالتالي أكيد يعني أي حدا بهمه أنه يكون الموظف اللي عنده مرتاح نفسيا لكن أنا يعني تحية إلك تحية لأهلك تحية لكل من هم حولك أنت يعني أنا قلت بطلة يعني أنا بالنسبة لي يعني اللي بجيب ميدالية برياضة بجمباز لا أنت بالنسبة لي بطلة شكرا لك يا هلا يا هلا مع احترامي طبعا لكل الرياضات
4: الله يسعدك
1: هلا هلا إذا صدفة أحلى من 1000 ميعاد والله مكالمتها جميلة عالية معنا 0-647-741-112 معنا اتصال مساء الخير
0: مساء الخير
1: يا هلا
0: أهلا أهلا
1: يا هلا
0: كيف حالك أستاذ غالي
1: يا هلا يا هلا
0: والله ما شاء الله عليها جبارة هاي
1: نعم
0: ما شاء الله
1: نعم
0: هلا بالنسبة للموضوع في الزلمة بغار من الزلمة إيش معناتها هاي زلمة بغار من زلمة سمعني؟ ألو؟
1: سامعك
0: زلمة بغار من زلمة
1: نعم
0: أنا هذا شو معناته؟
1: عمرك أنت غرت من رجل؟
0: أنا ما بغار بس في ناس بغاروا مني يعني زي ما
1: تقول على إيش؟ على إيش بغاروا منك؟
0: والله ما بعرف بقول لك إنه أنا أحسن منهم ماديا كذا
1: مثلا يعني؟
0: نعم
1: يعني أنت أحسن منهم ماديا
0: يعني بغار مني مش عارف ليش ما بعرف هذا مريض نفسي ولا كيف ما بعرف مع انه انا مش يعني ماديا كثير يعني شيء بسيط يعني
1: يعني غيرة الرجال مرات بتكون يعني عكس غيرة الاناث بصيروا يغاروا من يعني ناس اللي معهم فلوس اكثر او جاه اكثر
0: عندي سيارة اكثر كذا بغاروا طب ليش بتغار ما
1: بصير او اولاد اكثر مثلا
0: ايوه زي هيك او سيارة عندك

0: او مثلا انت احسن منه ماديا
1: نعم.
0: راتب طب ليش تغار هيك مش عارف انا نعم. هذول بغاروا شو هذول قصتهم ما حمر نفسي ولا
1: نعم.
0: كيف مش عارف
1: نعم.
0: شو بالنسبه للموضوع
1: نعم يعني انا بسمع انا قاعد بسمع ما عنديش
0: طيب
1: راي
0: ماشي بدنا نسمع الاستاذ عزام صار له فتره ما بين
1: باذن الله شكرا لك
0: هلا
1: يعطيك العافيه يعني بقول لك انا في ناس بتغار مني لان وضعي غير وضعهم واحسن من حالهم معنا اتصال مساء الخير هلو مساء الجمال على حبايبنا

0: والبعد. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء النور.
1: كيف الحال
0: يا هلا يا بثينة عياد؟
1: كيف الحال؟ شو اخبارك؟
0: والله انا بخير وما زلت افكر بمكالمة عليا.
1: اول شيء ان شاء الله دائما تكون خير. ثاني شيء تحياتي لك لكل المستمعين والعاملين بهاي الاذاعه.
0: نعم.
1: ثالث شيء بدي اكون صادقه معك وصريحه، وانا ما بحبش هذا الاسلوب بس صراحه مضطره. كان وقت ثلاثه ما سمعت شو بدكم.
0: نعم كان
1: يعني انا مش عادتي اني ما اسمعش بس والله كان وقت ثلاثه العزاء. انت بتعرف
0: تقبل الله. ما الفرق بين غيره الرجال والنساء؟
1: حلو
0: حلو. نعم
1: بدي احكي بصراحه والله ما هو تعنصر. انا بالعكس كثير بوقف ضد المراه كثير ما ان كنت انا مراه
0: على فكره. انا مش عارف اغلبيه المشتركات اللي معنا يعني فعلا دائما ضد المراه.
1: لا انا يعني بحكي لك
0: بس لانه حلقه امبارح يعني كان في عندنا فعلا حرب حاميه.
1: نعم سمعتكم. هلا انا يعني كثير في امور بقى يعني بصراحه بدين المراه وبحكي انه انا حق عليها، بس بصراحه غيره النساء صحيح في منها مدمرة، وأنا بسمع صراحة مسلسلات أو يعني جرائم أو إشي من كتر غيرة تستعمل الوحدة عشان يعني مثلا صغار، بس غيرة النساء مبينة، لكن الرجال غيرتهم مدمرة مدمرة بتهدم.
0: في ناس بيحكوا العكس، في ناس بيحكوا غيرة المرأة هي المدمرة.
1: لا لا لا, لا المرأة على فكرة بس بتضلها تحتها وتشكي، بس أنا بحكي عن الأغلبية ترى مش الكل. بقول لك في نساء بدمروا صح.
0: بتبعبع وبتحكي.
1: المرأة بشكل عام يعني أكثر النساء 90% منهم بس شغل حكي، بالنهاية بيطلعش بإيدهم يعملوا إشي. بس الرجل إذا حط في باله سواء غيرة من أو على فكرة يعني عشان هاي النقطة كثير
0: يتصرف فورا،
1: بتصرف وبيدمر بدمر.
0: بدنا نبعد عن كلمة يدمر، إحنا بنقول بأخذ أكشن.
1: لا لا بدمر، لا ما في صراحة بدمر.
0: نعم
1: بدمر مضبوط، يعني بيحرق الأخضر واليابس وبيأذي، يعني بتكون الغيرة مؤذية جدا جدا سواء غار من حدا أو على وحدة أو على حدا يعني.
0: على حدا
1: هو بده يكون على وحدة، يعني مش معقول رجل يغار على رجل.
0: بس والله ممكن واحد يعني غار من أخوه لأنه أبوه بحبه أكثر، ما بتعرفي.
1: فإذا بغار من
0: مثلا، لأنه كثير أنا بصادف بحياتي أنه يعني هناك ابن مفضل لدى الأب والأم، فبالتالي بصيروا زي أخوة يوسف يعني كما حصل مع سيدنا يوسف.
1: نعم صحيح. طب هاي الغيرة ما هي مدمرة يعني لو لأنه لطف الله.
0: يعني إحنا نأخذ النقاش بعيد عن علاقة المرأة والرجل،
1: إحنا نأخذها من ناحية اجتماعية مثلا، نوع على تدميره صح ولا لا.
0: يعني الابنة ما بتشعر بالغيرة من أخواتها إذا كان هناك أخت مفضلة لدى الأب والأم مثلا؟
1: لا بلا لا
0: ولا
1: لا
0: بس بتقضيها بعبعة عقولتك؟
1: بتقضيها بعبعة، بس أنا بقول لك المرأة لأنه ما بتطلع بإيدها تعمل إشي قد تتأذى نفسيا أكثر، يعني الموضوع بيكون مؤلم من جواتها أكثر بكثير. الرجل إذا غار بالنهاية يعني بياخد حقه بصراحة، خلص زي ما تقول مش في غليله.
0: نعم.
1: بس المرأة لأنه أكثر النساء يعني بقول لك مش الكل 90% إنه شغل حكي وبعبعة وبالنهاية ما بتطلع بإيدها تعمل إشي، حتى لما زوجها بتزوج عليها أو غارت على إنسان بتحبه أو إشي بالنهاية ما بتطلع بإيدها بتعملش إشي، يعني ما بتقدر تدمره زي ما هو ممكن يدمرها لو عرف إنها بتخونه على فكرة يعني. يعني صراحة نوادر جدا ما نسمع إنه أنا يمكن آخذ زوايا أخرى، بس معلش اسمح لي يعني آخذ النقاش عشان نناقشه من كل النواحي. نوادر جدا ما نسمع إنه مرأة صورت رجل وصارت تتحدث فيه، بينما الرجل بيستغل هاي النقطة وإذا مثلا حس إنها بدها تلفلف وتدور ولا تروح شمال ولا يمين فورا بيأذيها وما بيسأل لأنه هو مش فارقة معه. فإذا هون أنا هذا المقصود في إنه الغيرة مدمرة تحت الرجل مؤذية جدا، يعني عن جد الواحد بيدفع ثمنها لطول العمر.
0: نعم نعم
1: هذا رأيي المتواضع.
0: يعني رأيك يسمع ويحترم. شكرا لك يا بثينة عياد. أهلا أهلا. 0-647-47-111-112. مش شرط أنه نحشر النقاش هذا المساء بين رجل ومرأة، يعني قد يكون أخ، يعني قد يكون من صديق أو من زميل أو زميلة أو أخت، يعني خلينا شوية نفرد الموضوع أكثر. يعني الغيرة في العمل، الغيرة في بالرياضة، يعني بأشياء كثيرة. فإن لين بيغاروا من بعض مثلا صح؟ الأطفال بيغاروا من بعض بالروضة في غيرة صح يا بها؟ نعم معنا اتصال.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: تحية إلى كل المراقبة والهندسة.
0: يا أهلا.
2: أغار من قلبي إذا هام بالقيادة.
0: هاي أحلى غيرة. أيوة كمل.
2: وأنت المنى والروح فكيف
0: أنساكي.
2: وإني بشوق متى الأيام تجمعنا وأسعد فؤادي بقربي من محياك.
0: حياكي. كمل يا رجل والطير يشنو بهمس حين يسمعنا.
2: نعم.
0: وجاوب الدمع من عيني عيناك. أهيم فيك ونار البعد تحرقني وقلبي الخفاق بالأشواق ناجاك.
2: يا عيني عليك يا عيني والله إنك أنت فنان وسيد الفنان.
0: سميع سميع.
2: والله يا سيدي شوف أنا من وجهة نظري غيرة المرأة دفاعية وحمائية. يعني المرأة تتغار من أجل صراع البقاء،
0: تحافظ على ممتلكاتها.
2: أيوة تحافظ على زوجها وعلى بيتها
0: وظيفتها مكانتها عند أبوها وأمها
2: بالضبط. ويعني كأنها أسد يحمي عرينه.
0: أها حلو حلو كمل.
2: أما غيرة الرجل فهي غيرة نرجسية غير استبدادية مسيطرة.
0: يا أهوين أخذتنا يا صديقي موضوع نرجسية هذه يعني لحاله قصة كبيرة.
2: والله غيرة نرجسية واستبدادية ومسيطرة وخصوصا إذا كان رجل بين إناث. يعني غيرة الرجل ما بين الإناث بحاول إنه يفرض نفسه عليهم مش من باب الرجولة لكن من باب الذكورة.
0: نعم.
2: والبنات دائما بنات مستضعفات إذا ما وجد أب يوقفوا عند حده أو أم تحاول إنها تقف لصف بناتها ممكن الغيرة تتحول لشيء من الرغبة بالاستحواذ أو الانتقام. من هذا المنطلق إذا بدك تحس إنه واحد بغار من واحد حاول إنك تكبح جماح المقارنة بين اثنين، لأنه أكثر إشي ممكن يولد الغيرة إنك تقارن بين أخ وأخ أو بين أخ وأخت
0: أو تمدح حدا قدام حدا أو تجيب سيرة يعني فلان بالخير وإنه محترم ومرتب أموره ماشية. أها.
2: وبعدين البنت ممكن شوية طبطبة عليها بتحاول إنها تكبح من غيرتها، بس الزلمة أو الذكر إنجاز التعبير داخل بيته خاصة كما قلنا ما بين مجموعة من الإناث بحس إنه تتحول الأمور لديكتاتورية.
0: نعم.
2: يعني ربما تكون حجتها أقوى من حجته، منطقها ألين من منطقه، دفاعها أجمل وألين وأكثر مرونة
0: وفقط الدفاع عن النفس.
2: يعني هو لا إنه أنا خلص اللي كلمتي بدها تمشي سواء كنت على حق أو كنت على باطل.
0: نعم. بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال اتصال. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
0: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد طاقم العمل الجميل كل المستمعين والمشاركين. حقيقة يعني أبدعت أنت والأستاذ معتصم بالحوار وكل الأخوة والأخوات أيضا.
0: نعم.
3: الموضوع شيق وجميل. يعني مفهوم الغيرة هي شعور أو الإحساس بتهديد حقيقي أو تخيلات أحيانا يكون هذا الشعور أحيانا وهمي يشعر به كل من الرجل والمرأة على حد سواء. وهناك أمثلة أخرى غير الرجل والمرأة. هناك المرأة أحيانا بدها المستوى المعيشي كمشابهة، يعني بيت فلان عايشين بالمستوى الفلاني لكن هذا الرجل لا يستطيع. هي هون من باب الغيرة بدها زوجها تحميله ما لا يطاق. بعدين أحيانا نظرة الرجل والمرأة لبعضهم بحب التملك، يعني هي بتغار عليه وهو بغار عليها من أي شيء. أحيانا كل هذه أحاسيس وشعور وهمي. خليني أقول وهنا غيرة زائدة عن حدها يتعذر.
0: نعم.
3: هذا الشعور الوهمي.
0: نعم.
3: إلى شك، وإذا وجد الشك هو المدمر بيكون.
0: جميل.
3: أما ما عدا ذلك هناك أسباب مثل انعدام الثقة برضو هذه مدمرة. أما في غيرة إيجابية إنه أنا أحافظ على علاقتي مع أهل بيتي مع المقربين إلي ضمن دفتر عائلتي، هذه الغيرة محمودة وإيجابية ما خالف صحيتي.
0: شكرا لك يا هلا.
3: حياك يا هلا.
0: معنا اتصال، مساء الخير.
4: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور يا هلا.
4: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: يا هلا.
4: تحياتي لك والأستاذ بهاء ولكل المستمعين والمستمعات. يا هلا. أغار من نسمة الجنوبي على محياك يا حبيبي. شو رأيك يا أستاذ؟
0: نعم.
4: الغيرة بعض الأحيان بتقتل صاحبها. هسا عندك الستات بيغاروا من بعض.
0: نعم.
4: وفي رجال بيغاروا من بعض.
0: نعم.
4: وأطفال بتغار من بعضها. هذا شيء مفروغ منه.
0: نعم طبيعي.
4: لكن غيرة النساء من النساء من بعضهم البعض قوية قاسية. ما في أقوى منها. أما الرجل اسمعنا، إيه فلان اشترى سيارة، يا أخوي اشترى سيارة، فلان اشترى سيارة بتصير زيه، بدي بغار منه، لو بروح أتدين من هون ومن هون بدي اشتري سيارة زيه حتى لو بقع المطب.
0: نعم.
4: تخلي في الرجل، الرجل عنده غيرة كبيرة والمرأة نعم. عندها غيرة كلها بتغار.
0: نعم.
4: لكن نسبة الرجل أكثر من المرأة.
0: نعم جميل.
4: فهاي أنا اللي عندي حتى أعطي مجال لغيري.
0: جميل شكرا لك. نذهب لفاصل ونرحب بالزميل العزيز محمد رمضان، أهلا وسهلا بك عزيزي. فاصل ونواصل.

0: أغار من قلبي إذا هام للقياك. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك صديقي؟
0: أهلا أستاذ برائد. يا هلا.
1: عساك بخير إن شاء الله.
0: إحنا بألف خير الحمد لله
1: إن شاء الله دائما.
0: نعم.
1: أستاذ أبو علي.
0: نعم.
1: أو أبو الوليد.
0: أبو الوليد
1: كمان.
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: نعم.
1: كلاهما جاهز.
0: نعم.
1: إن شاء الله. أنا والله قبل أن أجيب على مثل هذا السؤال أنا أو غيري يجب علي أن أفرق، هل الغيرة فطرية في النفس أم هي مكتسبة؟ ومن هنا أبدأ بالحوار وبالتحليل. أما أنا يعني يصير ضرب من الخيال، والله يصير يعني زي اللي نصيب، لا والله مكتسبة أو هي فطرية، أعتقد أنه يعني تبقى الإجابة منقوصة. مع احترامي لكل الإخوة الذين أجابوا على هذا السؤال.
0: نعم.
1: فأنا أقول أنه يعني حبذا المجيب على مثل هذا السؤال أن يفرق بين الاكتساب والفطرة.
0: نعم.
1: ويستطيع أن يصل إلى النتيجة، وأشكر لك إصغاءك.
0: نعم.
1: لك وللإخوة.
0: جميل. شكرا لك برائد. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
2: مساء الخير لمحمد رمضان ولا
0: نعم.
2: بهاء ولا
0: على أكتفها. نعم.
2: مساء الخير لهم جميعا.
0: نعم.
2: ومساء الخير للمستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: موضوعك عن الغيرة،
0: يعني الغيرة، ما الفرق بين غيرة الرجل وغيرة المرأة؟
2: هي الغيرة بشكل عام أشكال وأنواع كثير.
0: أشكال وألوان.
2: يعني في غيرة مرأة لمرأة. في غيرة رجل من رجل، في غيرة الأولاد بالعيلة، واحد بغار من إخوانه.
0: نعم.
2: في غيرة زي نقول فيها إفادة، يعني واحد بغار من حدا
0: إيجابية،
2: إنه تصير زيه إيجابية. أيوة.
0: نعم.
2: وفي غيرة إنها تكون سلبية. بس أنا أكتر بغار، لا المرأة بتغار أكتر.
0: المرأة بتغار أكتر.
2: والمرأة إذا غارت فيها دمار، يعني ممكن غيرتها توديها لنواحي تاني إنها تصير تعمل أعمال. برضو الزلمة إذا غار عمرته وشك فيها ممكن إنه تصل للقتل.
0: نعم.
2: وكل الجهات هدول كلها سلبية، بس أحلى في الغير الإيجابية اللي بتحسن من الشخص اللي بيغار من شخص على أساس إنه يصير زيه للأحسن.
0: جميل جميل.
2: بس.
0: وشكرا لك.
2: وإلك.
0: يا هلا.
2: يعطيك العافية.
0: هلا. 0-647-711-112 معنا اتصال. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: معك محمد يتوم.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
3: من نسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم محترمة.
0: يسعد مساءك.
3: والقائمين عليها.
0: نعم.
3: أنا توني افتنت الناس في الموضوع بالضبط.
0: يعني إيش الفرق بين غيرة الرجال وغيرة النسوان؟
3: الغيره.
0: ايوه
3: والله، يعني غير واحد وغير جزء من شغله معينه، مش زي النسوان تعرف اذا بتشوف واحد لابس شغله او لابس شغله او شيء.
0: نعم.
3: او تقول جوز تكون ساقه سياره. يقول لك والله شوف ساقه سياره وشوف جابتها، ممكن غير. لما انا بالنسبه لي يعني ما بغارش، يعني اتصلت في جوز.
0: يعني أنت بالنسبة لك إنه رجل ما بيغار كثير، مش زي المرأة.
3: لا ما في قليل، ما ندر. أما في قول في ناس بضرب بصيب بالعين موجودة هاي. بلاقي واحد مثلا يشوف شغلة يتعب عليه يضرب عين وإنه منتهية.
0: نعم.
3: سلامتكم.
0: الله يسلمك. خلينا نأخذ اتصال قبل الفاصل. مساء الخير. هلو. مساء الخير. إذن نذهب للفاصل ونواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: الو.
0: يا اهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي استاذ خالد.
0: يا اهلا.
1: اهلا بك. تحياتي للاستاذ بهاء وللاستاذ محمد رمضان ولجميع المشاهدين.
0: ولك التحيه. يا هلا.
1: اهلا بك استاذي. هلا الغيره بدنا نقول ان غيره المراه من المراه ولا غيره رجل من رجل. هلا الغيره لما تيجي هي شعور طبيعي، يعني عند كل انسان عنده هاي الصفه.
0: نعم.

0: تأثيرها بيعتمد على إنه كيف أنا بدي أتعامل مع هذا الشعور، مع هاي الغيرة. فأنا ممكن إنها يعني توديني إن شيء يعني أطور من نفسي، ممكن إنها تدمر نفسي،
1: تدمرني أو تخليني أدمر غيري.
0: بالعكس. هلا هي فعلا يعني بترجع إنه كيف أتعامل مع هذا الشعور. يا يا يا بيخليني أتطور يا بيدمرني. هلا هي صفة الغيرة هي مش صفة مرتبطة بجنس معين. يعني بقدر ما هي مرتبطة بالفرد نفسه أو الظروف. يعني هلأ ممكن تلاقي رجل بغار أكثر من معظم النساء، وممكن تلاقي مرأة ما بتشعر بهذا الشعور نهائي مقارنة بغيرها من النساء يعني.
1: نعم.
0: فهذا يعني هلأ بتلاقي الرجل غيرته بتعتمد، يعني بقول لك يعني الرجال غيرتهم بتختلف عن النساء. النساء بقولوا أنها بتعتمد على شغلات بتتعلق بالمقارنات، بالمظهر، بالعلاقات الاجتماعية، بالقبول الاجتماعي، إنه قابلينها إنه في لها قبول، هاي ما لها قبول، يعني على شغلات مقارنات هيك بتيجي للمرأة. لكن الرجل لما تيجي بركز على أمور تانية، ما بتلاقي رجل عم بركز إنه مظهر رجل تاني قدامه، أو على إنه هذا الإنسان عنده قبول أو لا. بتلاقيه بركز على شغلات بإنجاز، بنجاح، بده يركز على دخل، بده على ركز إنه أنا عملت شيء، على مهنة، على مكانة مهنية. لكن لما تيجي الغيرة بالذات إنه موجودة عند رجل وعند مرأة، هي موجودة عند الكل، لكن ما بقول إنه رجل
1: بس يعني، المستمعين فرقوا إنه قد تكون هذا غيرته ألطف من هذه، أو ممكن الرجل يكون يعني عنده أكشن أكثر بالغيرة من المرأة.
0: هلا لما
1: ممكن العكس صحيح.
0: هلا انا بقول كرجل، عفوا ايش تفضلت استاذ؟
1: لا بحكي انه مثلا المستمعين تكلموا عن انه فرقوا ما بين مين اللي غيرته قد تكون دفاعيه او نرجسيه.
0: نرجسيه هاي ما بتقدر تحدد مين. ما بتقدر تحدد. ممكن تلاقي مرأة اكثر، تلاقي رجل اكثر من كل، ما يعني عن جد ما بتقدر تحدد.
1: نعم.
0: ما فيها تحديد مين اكثر ومين اقوى. موجوده عند الطرفين، موجوده عند الطرفين. هلا بتلاقي ممكن رجل غال من مرأة، بتلاقي مرأة بتغير من رجل.
1: نعم.
0: فهذا الشعور موجود يعني. هلأ بتلاقي في زي ما قالوا تفضلوا قبلي، إنه في إيجابية إنه أنا في غيري بتدفعني إني أنا أنجز
1: أتطور،
0: في سلبية بتدفعني إني أنا أدمر. في غيرة مفرطة عن جد مؤذية. فالغيرة موجودة عند كل إنسان، سواء رجل سواء هي، شعور عن جد شعور طبيعي إنساني، هذا موجود عند كل إنسان. ما في إنسان هلأ بتلاقي إنه أنا ممكن أغار من أخوي، لكن شيء بدفعني لإشي إنجاز، غير إيجابية. أنا ليه أخوي مثلا كذا؟ طب أنا في عندي مقومات.
1: أو ممكن أغار من أخوي إذا والدي والدته بفضلوا علي مثلا.
0: بالضبط. ممكن يعني أخوي أنا كان غار مني، إنه مثلا كان يشوف إنه الاهتمام كله إلي، الكذا إلي، إنه ليه؟ طب ما أنا وياها، طب أنا أخته، أنا أختها، أخوها، أنت أبوي وأنت أمي، طب ليه أنتوا بتعاملوها غير؟ فهلا لما يقولوا بدرجة إنه هي بتضلها بنت، هذا الشيء بسكته إنه بتضل البنت غير. فأنا في فترة من الفترات طبعا، وقت اللي كنا يعني مراهقين، كنت أحس إنه كان في غيرة من هذا المبدأ. هلا بتلاقي غيرة بالعمل فعلا، بس هاي الغيرة اللي بالعمل بتدفعك إنك تنجز أكثر، مش غيري إنه أنا بدي أغار، بدي أدمر، بدي أخرب على هذا الزميل أو هاي الزميلة، لكن أنا شفت إنسان ناجح، فليه ما أعمل؟ طب طالما عنده مقومات وأنا عندي مقومات بقدر أعمل زيه أكتر.
1: نعم.
0: ففي شيء بيؤدي إنك تطور من نفسك، وفي شيء بخليك تأذي نفسك وتدمرها.
1: نعم.
0: وكل الاحترام.
1: شكرا لك يا هلا. شكرا لك يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: الخير.
1: مساء النور.
2: كيفك سيد خالد؟
1: أهلا.
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
2: وللطائم جميعا.
1: ولك.
2: وللمستمعين جميعا.
1: يا هلا.
2: معنا متأخرة شوي يومين.
1: يا هلا.
2: أم خالد.
1: أهلا يا أم خالد. كيفك أم خالد؟
2: والله أنا كثير منيحة، مشتاقة لكم، مشتاقة للمشاركة معكم.
1: نعم.
2: معصم عليش.
1: نعم.
2: غيرة الرجل معمرة وغيرة المرأة مدمرة.
1: كيف هذا؟
2: الرجل لما بغار من شيء مفيد، من واحد عمر، من واحد تعلم مرتبته منصبه. فهي معمرة. بس غيرة المرأة لما بتغار من المرأة بتترك البيت وبتترك الأولاد وبتسحب حالها بتقوف من غيرتها، وممكن يكون غيرتها ملهاش يعني حقيقة، يعني شك مبنية على شك، بتهدم بيت وأسرة كاملة من وراء غيرتها.
1: من وراء الشك.
2: من وراء الشك. وبالنسبة

0: نرجسية الرجل، غيرته نرجسية، لأنه الرجل ما بيقبل على حاله إنه مثلا بيروح يقض ورا واحدة علشان في واحد مثلا حاط عينه عليها أو بده إياها أو كذا، لا نرجسيته بتمنعه وبيحتفظ بغيرته لنفسه.
1: جميل.
0: كبرياءه وعزة نفسه وإنه أنا أنكسر، لا طبعا، بدل الواحدة بجيب 10 ساعات.

0: 70% بتكون ثقتها مبنية على الغيرة. معقول هلأ كل هذا الوقت قاعد مع أصحابه؟
1: صحيح.
0: هذا معمر وهاي مدمرة.
1: جميل جميل. شكرا لاتصالك يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: أهلين يا هلا. يا مساء الأنوار.
1: يا مساء النور. يا هلا يا هلا.
2: معك أم فارس.
1: أهلا يا أم فارس تفضلي.
2: تحية لك واللي حواليك.
1: ولك التحية.
2: حياك الله. أهلين يا هلا فيك. غيرة المرأة ظاهرة وغيرة الرجل باطنة. المرأة لما تغار بيبين عليها ولما بتغار من حدا بدها تكون زيه، لكن الرجل إذا غار بده يكون أحسن من الشخص اللي بغار منه. يعني بده يكون أفضل. هذا جاب سيارة أنا بجيب سيارة أحسن منه.
1: نعم.
2: هذا متفوق بالعمل أنا بصير أحسن منه.
1: نعم.
2: لما بده بغار على زوجته بيكون هو غيرته أقوى من غيرتها. لأنه المرأة زي ما قالت بوسينة بعبعة مش هالغيرة، بتضل هيك بتغار ودايما بتكون عيونها فضحاتها.
1: نعم.
2: يعني بتبين لو ضحكت وابتسمت بس خلص بتضل هيك عيونها إني أنا غيران ببين عليها.
1: نعم نعم. شكرا لكم فارس. خلينا ناخذ فاصل ومن ثم نواصل.

0: أهلا يا هلا.
1: الغيرة يا أخي كريم ظاهرة طبيعية،
0: نعم،
1: موجودة عند الرجل والمرأة، ما في فرق بين الرجل والمرأة بالغيرة. الغيرة طبع يخلق مع الإنسان. يقول الشاعر: من لم تقده للمعالي غيرة كانت أمانيها عليه حراما، ومطالب الدنيا بمجد حياته يهب السمين ويؤثر الإعدام. بمعنى أنه ما بيقدر الأشياء حق قدرها. فالإنسان لما يكون غيور فهو بيكون مرات حافز عند الإنسان نحو العلا ومطلب شرعي غير طبيعية، لكن لما زيد عن حدها، وخاصة مواريث التاريخ من 21/10 إلى 20/11 من 21/10 إلى 20/11 بيكون الغيرة عندهم مدمرة. وهذا الإنسان لما بيعصب بتلاقيه كل أعضاءه وإيديه وأطراف إيديه بتلاقيها بترجف، ما في سيطرة عنده، بنتقل إلى عالم آخر وتقول هذا مش هذا الإنسان اللي بعرفه أنا في هذه اللحظة.
0: نعم.
1: وأنا مسؤول عن كلامي طبعاً.
0: نعم.
1: مواليد برج العقرب حقيقة.
0: نعم.
1: هذول رجل أو امرأة الغيرة عندهم مدمرة. يعني الإنسان في هذه اللحظة ما لك إلا تسير بس.
0: نعم. بدي أشكرك يعطيك العافية. يا هلا يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ أحمد.
2: الله يخليك. تحياتي للهندسة محمد رمضان وكل السادة المستمعين.
0: ولك التحية.
2: الله يديمك.
0: يا هلا.
2: الله أبدع الإخوان لما حكوا عنه أنه الغيرة هي شعور طبيعي بيجي مع الإنسان، يبقى تنمية هذا الشعور.
0: نعم.
2: تنميته تبتكون من دوافع النقص اللي بتكون عند هذا الإنسان إذا نما بطريقة النقص والامتلاك والأنا المتورم، فبتكون غيرته شديدة جدا بغض النظر هون على الرجل أو امرأة، لأنه بكون مش قادر على الفعل. شايفك ناجح أنا في عملك وأنا مش قادر أسوي من زيك، فقد أصل إلى تدميرك يعني. أو بتبلش الغيرة بداية غيرة منك، إذا شفت إنجاز أكثر بحاول تكون الغيرة شرسة شوية، بدها تكون شرسة شوي باتجاهك. إذا كنت شفت المدير عم بفضلك عني.
0: نعم. المدير، الأب، الأم،
2: تماماً.
0: واحد بمدح واحد أكثر من الثاني
2: يعني. تماماً صحيح. هو اللي بيصير في ناس مريضة بنقص، بعدم القدرة على فعل الشيء، بده كل شيء جاهز. من هون تتولد الغيرة والشك والأنا المتورمة اللي بتوصل للنرجسية بغض النظر عن رجل أو امرأة. الرجل أو امرأة إذا بلشت في هاي المقومات اعرف انه الرجل وصل، او الشخص بغض النظر وصل لمرحلة من النرجسية.
0: نعم.
2: نعم يا سيدي، النرجسية هي اللي بتوصل لهذا الموضوع، بتخلي الغيرة شرسة. وللأسف في مجتمعاتنا عم نشوف بعض الناس بتغار من أبسط الأمور أصبحت.
0: نعم.
2: أبسط الأمور للأسف. فهذا تجد أنه كمان أوكي غار، وإذا حولت الغير إلى مسألة تنافسية بيني وبينك شيء جميل، أما ما تحولها لشغلة مدمرة، لأنه الغيرة قد تتولد منها الكره.
0: نعم.
2: والكره مسألة مقيتة قد تتولد منها الانتقام، وهذا صعب جدا. بصحى الإنسان بعد فترة طويلة بيجد نفسه صفر اليدين، بمعنى لا كسب محبة الناس ولا كسب نفسه بالبداية، لأنه إذا خسرت نفسك فيش إشي تكسبه بعد ذلك في هذا الموضوع.
0: نعم جميل. بدنا نسمع منك قصيدة يا أحمد.
2: تكرم عينك.
0: يا هلا.
2: وبعد 30 عاما تأكدت أني أحبك بعد 30 عاما.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. اهلا.
1: تحياتي للاستاذ محمد رمضان ولك وللمستمعين والمستمعات.

0: وأنك امرأتي دون كل النساء، وأيقنت أن جميع الذي كان قبلك كان سرابا وكان دخانا وكان احتلام. وبعد 30 عاما عرفت غبائي الشديد وسخفي الشديد، وأيقنت أنك شمس الشموس والسلام، وأني بدونك طفل أضاع حقيبته في الزحام، وأنك أمي التي ولدتني ومنها تعلمت كيف أمشط شعري وكيف أذاكر ليل الدروس وكيف أفجي الكلام. وبعد 30 عاما طلبت اللجوء السياسي للحب، وحين اكتشفت بأني تعبت وأني انهزمت وإن إناء غرور كسر، حجزت مكانا لحزني في كل مطار وألغيت بعد قليل حجوز السفر. فلا قبلتني بلاد الجفاف ولا قبلتني بلاد المطر، هي النرجسية قد دمرتني، فكل العيون محطات ليل وكل النساء لدي سفر. أفتش فوق الخريطة عن وطن مستحيل، فما من رصيف أنام عليه ولا من حجر. وبعد 30 عاما خلعت ثياب تخلفي عني، وحممت عيني بماء المرايا وضوء الرخام، دخلت زمان الحضارة حين رأيت يديك ولملمت بالعين ريش النعام، وعمرت عند التقاء الظفيرة بالخد أول عاصمة للغرام. وبعد 30 عاما وجدت بعينيك مفتاح حريتي، وقبل عينيك كنت ضريرا أفتش عن شمعة في الظلام، وقبل حرير يديك ما كان عندي مكانا على الأرض فيه أنام. وبعد 30 عاما تخلصت من عقدة البدو في داخلي ومن صرخة الأعين السود خلف ثقوب الخيام، وثقفت عيني وثقفت أذني وحط السنون على كتفي وفتح في القلب ورد الشام. وبعد 30 عاما بدأت أجمع أجزاء نفسي وألصقها بعد طول انفصام، وقررت أن أستعيد لياقة فكري ودهشة شعري، وكنت أفكر تحت الركام وأكتب تحت الركام. وبعد 30 عاما وجدتك تحت قميصي مخبأة مثل فرخ الحمام، وحين مددت إليك يدي تحولت في لحظات إلى امرأة من غمام. وبعد 30 عاما رأيت بعينيك برهان ربي، وشاهدت نور اليقين، وشاهدت كل الصحابة والمرسلين، وشاهدت برقا وشاهدت نارا وشاهدت بالعين رائحة الياسمين، وشاهدت حتى نسيت الكلام، سماء من الكحل تمحو سماء، نساء تكسرن فوق نساء، وأنت ستبقين بعد 30 قرنا ستبقين بيت القصيد ومسك الختام.
1: نعم، الله الله، شكرا لك أحمد، يعطيك العافية، قصيدة جميلة أعتقد لنزار.
0: أكيد.
1: نعم. أكيد لنزار. شكرا لك، ونذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: أهدير البوسطة وعليا ويخرب بيت عيونك شو حلوين. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ خالد.
0: مساء السرور، أهلا.
1: أحمد الزعبي معك من أربد.
0: أهلا يا أحمد،
1: مشتاق اليوم الحمد لله بالبيت.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: نعم. الله يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيك.
1: يعني شوف أستاذ خالد، بالنسبة للغيرة قد تكون غيرة مركبة.
0: نعم.
1: يعني كيف؟ يعني أنا مش على بالي إني أغار من إنسان أو واحدة تغير من واحدة. ممكن يجي واحد يدخل على الطرف الآخر يجي يقول لك والله أنت ليش مش زي فلان، فلان دارس أحسن منك كذا، يعني ممكن يخليك على الجانب الإيجابي أو على الجانب السلبي. لكن أنت مش على بالك الإشي هذا، الأبو بيجي بتدخل، الأم بتدخل، الناس بتدخلوا. لكن أنه إحنا نخلي الناس تركب على الإشي هذا، بس زي ما قالها الشاعر، كن غيورا ولا تكن حسودا.
0: كن يعني غيورا ولا تكن حسودا. نعم.
1: نعم، الغيرة مرات يعني بتعطي الأشياء الإيجابي، لكن أنه إحنا ما نحاول أنه نخلي، يعني ما أنه أنا أخلي واحد يغار من إنسان لدرجة الكرة. لما ربنا قال وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني المتنافس الشريف من ناحية الغيرة. والله جزيكم الخير أستاذ خالد. نعم. وشكرا على الإطراء الجميل هذا، وسهرة جميلة.
0: شكرا لك. يا هلا يا هلا.
1: شكرا أستاذ خالد.
0: يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
2: أعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
2: تحياتي لحضرتك، الهندسة، أستاذ بهاء والأستاذ محمد رمضان وجميع المستمعين.
0: نعم.
2: صممت أشارك اليوم.
0: نعم.
2: حاب أشارك بالنسبة للموضوع الغيرة. الغيرة أنواع، لو سمحت معي.
0: معك.
2: الغير أنواع. النوع الإيجابي اللي تفضل فيه الأخ اللي حالياً كان يحكي إنه ممكن حدا يغار من حدا ناجح، يعني يحاول ينجح زيه، يتثقف زيه، يجيب علامات شهادات. بس الغير المصيبة اللي هي نعرفها إحنا، اللي هي بين الستات. لما تشوف سلفتها مثلاً زوجها جاب لها مثلاً قطعة ذهب، نفرض ذهب حالياً مار يعني.
0: نعم.
2: تحكي لزوجها دبر حالك وهياتها، هي مش أحسن مني بدك تجيبني. لما تشوف أختها مثلاً غيرة الكنب، بدي زي أختي، أختي هي أحسن مني، لا بدك تجيب لي. شوف جارتها.
0: نعم.
2: نفس الإشي يعني صاحبتها، يعني ممكن تصير الغيرة يعني سلبية، تكون تأدي لمشاكل، يعني تكون يعني هي هاي الصبية مرتاح الحمد لله، وتكون عندها

0: الفلاني، لا أنا خارقة على أي حدا بيجيب إشي ودك تجيب اللي زيه. وبعدين شو بدي أعمل؟
1: صحيح،
0: يعني مشكلة في مشاكل بينها وبين زوجها، يعني تدمر حياتهم إذا بتطلع على هالموال. مفروض إنها إيه تطلع الناس الأقل منها، مش تطلع الناس اللي بيجيبوا بيجيبوا وبدي زيهم وتعمل مشاكل. يعني لا، بدي أحكي لك شغلة أنا يعني شفتها مرة، والله والله تنتين براية تنتين صور، يعني لا بنات غيرة وكأن أخوات. يعني أنا مرة أجعبالي أشوف مين تركب جنب الزوج ومين تركب بالخلف، فلا إيش فلا تنتين بالكرسي الخلفي. لازم هو صار إيش يزوج كمان واحد تالت علشان تصير كل مرة واحدة
1: خل جميل. نعم نعم، بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل. يعطيك العافية.
0: يا هلا، يعطيك العافية.
1: فاصل ونواصل.

0: نجدد التحية لعلاء قطيفان الزميل العزيز ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: اللهم لك الحمد.
1: الله يعطيك ألف عافية. رب التحية كبيرة لفريق العمل.
0: نعم.
1: الأستاذ علاء قطيفان والأستاذ محمد رمضان صح؟
0: بهاء الطراونة ومحمد رمضان.
1: الأستاذ بهاء الطراونة والأستاذ محمد.
0: نعم.
1: رمضان.
0: نعم.
1: الله يسعد مساهم وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: غيرة الرجل وغيرة المرأة. شوف هلأ الغيرة هي شعور طبيعي موجود يكون عند الرجل وعند المرأة. يمكن تعبر أحيانا عن المحبة عن الاهتمام أو الخوف على العلاقة.
0: نعم.
1: لكن الفرق إن الغيرة المعتدلة هي اللي بتحمي العلاقة بين الطرفين وبتقويها، لكن الغيرة المبالغ فيها يمكن تتحول لشك لتوتر بتصير مشاكل بين الزوجين. تختلف طريقة التعبير عن الغيرة من شخص لآخر. بعض الرجال يمكن بغاروا على أسرتهم على خصوصية حياتهم الزوجية، وبعض النساء يمكن بغاروا من انشغال الزوج أو من شعورهم بقلة الاهتمام من طرف الزوج. لكن في النهاية بتضل الغيرة شعور إنساني لا يقتصر على طرف دون الآخر، طرفين رح يغاروا. لكن الأسرة الناجحة لا تبنى على الشك لكن على الثقة والصراحة والاحترام المتبادل. لما يكون في حوار بيناتهم بين الزوجين وتكون الأمور واضحة بينهم، والله بتقل ما بصير بينهم سوء فهم، بتضل العلاقة فيها استقرار فيها طمأنينة. أنا دائما بقول ما حدا يتسرع أي طرف من الطرفين إنه يعني يكون في عنده ردة فعل، يتحاور مع الطرف الثاني، يستمع للطرف الآخر. الكلمة الحلوة والحوار الصادق بيقدر إنهم يحلوا كتير منها المشاكل والمواقف اللي بمروا فيها قبل ما يصير أي خلاف. الغيرة الجميلة اللي هي بتحفظ المودة والمحبة بينهم، والثقة هي أهم شيء، هي الأساس اللي بتقوم عليها الحياة الزوجية السعيدة. لأنه بدون الثقة والله يصعب إنه تستمر العلاقة بينهم بكل راحة أو بكل استقرار. بس فعلا لازم تكون في غيرة، بس تكون غيرة معتدلة، يدل في اهتمام على المحبة، في ثقة بيناتهم اللي تكون هي الأساس. ما حدا يفتش بصراحة من الزوجين ولا ينبشوا في الماضي. هلا في كتير أزواج بنبشوا في الماضي، خلص هذه أشياء راحت وانتهت، لأنه إحنا عايشين هلا في الوقت الحاضر، مش على الشيء اللي مضى وراح. نعطي مثلا ما نعطي أذاننا للناس ولا نستمع لهم، تعرف إنه يمكن بعض كلمات الناس يمكن تزرع الشك، تعمل تفسد المحبة والمودة بين الطرفين.
0: نعم.
1: يجعلوا الحوار الصادق بينهم، الاحترام المتبادل، يكون في حسن ظن بين الطرفين. وحتى في هفوات صغيرة تحصل بيناتهم يا عم يغضوا الطرف عنها، ما تفكروا فيها. انتوا هيك يعني حبوا بعضيكم، احترموا بعضيكم، قدروا بعضيكم، أعطوا بعضيكم الثقة، ويجعلوا المحبة أكبر من الشك، ويكون في تفاهم بيناتكم يكون أقوى من أي خلاف. ويسعدني هالنشاط. طيب
0: شكرا لكم عصام،
1: وأشكرك أحسن.
0: يعطيك العافية. يا هلا.
1: تحياتي لك. أهلين. الله معك.
0: نعود للفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: كل عام أنت بألف خير.
0: وأنت بخير.
1: وتحياتي لبهاء التراوني لمحمد رمضان.
0: يا هلا. مين معنا؟
1: معك إيمان.
0: أهلا يا إيمان. يا هلا.
1: تعرف أستاذ خالد أنا بتذكر إلك برنامج 2018 أو 19 اسمه سمر ووتر إذا بتتذكر.
0: يا الله.
1: يا الله يا أستاذ خالد أنا متابعك من زمان بس الدنيا بتلهي الواحد يعني.
0: سمر ووتر وكان في عودك رنان كمان.
1: يا الله ما أحلى يا أستاذ خالد هاي البرامج ريت ترجع
0: بإذن الله.
1: بعدين كانت على الاف ام صح عمال
0: صحيح
1: الإف إم.
0: صحيح. آه. صحيح
1: والله انا من متابعينك بس سبحان الله الدنيا بتلهي يعني الواحد خلص مرات انا مركز هلا على عمان اف ام اكثر.
0: احنا بالبرنامج العام والاف ام يعني صح. اكيد نفس الاذاعه لكن برامجنا كل احد واثنين وثلاثاء بمساء الخير بنناقش يعني تعليلة حلوة وصحرة حلوة.
1: آه والله بسمعك مرة أنا بسمع بس ما بحب أشارك كتير بحب أسمع أكتر ما أشارك.
0: طيب سمعين يعني رأيك اليوم عن غيرة يعني الرجل والمرأة.
1: بتعرف يعني أنا الغيرة بحكي لك كيف إنه هلأ في غيرة بناءة يعني إنه بتغار من إنسان
0: نعم.
1: يعني سلوكه منيح صلاته ودينه وعبادته هيك هاي غيرة منيحة يعني بتحس إنه بصير عندك غيرة إنه أنت بدك تصلي يعني كمان وتزيد بالعبادة وفي غيرة بتكون طبعا مش منيحة يعني في غيرة بتوصل الإنسان إنه يعني يصير يتمنى الشر لأخوه هيك يعني إنه عرفت كيف هلا يعني بالنسبة للمرأة أنا والله مش مركزة بفكر يعني الغيرة بشكل عام
0: نعم
1: يعني أصدق
0: لا إحنا بداية الحلقة سألنا مين اللي بغار أكثر وببين عليه المرأة ولا الرجل.
1: والله حسب الشخص يا أستاذ خالد يعني هلأ بتلاقي في مرأة يمكن بتغار ما ببين عليها بتكتم غيرتها وفي رجل ممكن برضه يكون عنده غيرة يكتمها عرفت كيف حسب نعم. طبيعة الشخص أنا هيك بقول يعني ما بعرف نعم. هيك رأيي أنا
0: نعم.
1: وبتمنى يا أستاذ خالد ترجع هذيك البرامج حلو كتير والله
0: بإذن الله بإذن الله
1: الله يسعدك
0: ووجودك معنا جدا جميل وتابعينا وخليك معنا
1: إن شاء الله بدل أتصل خلص ولا يهمك الله معك.
0: شكرا
1: الله
0: لك معك. نعود للفاصل ونواصل.

يعني الأوقات الجميلة تمضي بسرعة، سعدنا بصحبتكم هذا المساء. لنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء ببرنامج مساء الخير. أشكر كل من استمع وكل من كرم بالاتصال وإبداء رأيه. طبعا هذه تعليلة يعني مسائية، بنسمعكم وبنسمع أفكاركم الجميلة وبنسمع بعضنا. هذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، شكرا لك يا علاء. ومن خلف المكسر والإخراج كان معنا الزميل العزيز بهاء الطراونة. ومن خلف الميكروفون كنت معكم أنا محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا نقول وداعا، ولكن إلى لقاء يتجدد وختام الحلقة على البال، كل التفاصيل على البال. الشكر لبهاء على هذه الذائقة. اصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية في التخطيط للمشاريع الاستراتيجية. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. تحفظات إيرانية تؤخر الرد على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب وسط انعدام الثقة. أهلا بكم. التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع ممثلي مختلف القطاعات. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية ومختلف الجهات والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في إطار التخطيط والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعكف الحكومة على إنجازها في مجالات المياه والطاقة والسكك الحديدية والنقل والبنى التحتية، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم نقابة المهندسين ومنتسبيها. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات خلال رعايته إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة، أكد أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي. وأضاف الوزير العودات في حديث للزميل تامر أضمور:
1: من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو كيفية الأخذ بيد الشباب وتمكين الشباب لجعل الشباب شركاء حقيقيين وفاعلين ومؤثرين في الحياة العامة، وفي من خلال انخراطهم في الأحزاب السياسية والدخول إلى الحياة السياسية من خلال بوابة العمل الحزبي. العمل الحزبي الذي وفرت له كل الضمانات التشريعية والقانونية لاستمراريته وديمومته وتوفير البيئة الحاضنة للحياة حزبية حقيقية فاعلة ومؤثرة على الساحة السياسية.

0: افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي. للمزيد تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية لمندوبتنا نهى القطاون وقالت:
1: هاي الوحدة للتدخل المبكر بتخدم الأطفال من عمر يوم إلى عمر 9 سنوات، بتقدم خدمات للأطفال من ذوي الإعاقة، لأطفال طيف التوحد، وأيضا للأطفال الأكثر عرضة للإصابة بي أو لخطر الإعاقة. اليوم إحنا بنقدم خدمات متنوعة أساسية وخدمات مساندة بتشمل السمع والنطق، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، خدمات الإرشاد الأسري والتأهيل المجتمعي. الطاقة الاستيعابية مبدئيا للمركز بحالته الحالية هي 60 طفل في وحدة التدخل المبكر، بالإضافة إلى 20 حالة في التأهيل المجتمعي.
0: أدان وزراء خارجية الأردن ودول شقيقة وصديقة بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحته، مؤكدين أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة. كما شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم والإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية، وأكدوا دعمهم ثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتابع فترتنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ومداهمة واسعة في الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات شملت إحراق مركبات ومحاصيل زراعية وإقامة بؤر استيطانية. كما أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي بيت لحم ضمن إجراءات تعد جزءا من التوسع الاستيطاني. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 9 آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في القطاع. في المقابل يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف مبان ومنشآت داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب قطاع غزة. وإلى آخر التطورات على الساحة اللبنانية، وبعد مطالبة الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد، تواصل إسرائيل غاراتها على الجنوب مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، في حين قال مسؤول لبناني كبير إن الهدف من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي بدأت في واشنطن هو الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار. الزميل رام الرشق تابع هذه التطورات في تقريره التالي.
2: مع قرب دخول الحرب على لبنان شهرها الرابع وسقوط أكثر من 3000 شهيد، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية وقصفها المدفعي مستهدفة سلسلة من البلدات في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. من جانبه قال حزب الله إنه نفذ عمليتين ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب دون شن أي هجمات صاروخية عبر الحدود، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض قذيفتين عبرتا من لبنان إلى إسرائيل. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أنه في حال تعرض التجمعات السكنية بشمال إسرائيل لهجوم، فإن الجيش الإسرائيلي سيطلب إجلاء سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ويشن الغارات عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد، في وقت تعهد فيه حزب الله لوسطاء بعدم مهاجمة إسرائيل. إلى ذلك التأمت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية جولة رابعة من المباحثات المباشرة بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل، ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة لمدة 2 يوم، ولم يدلي أي

0: من المشاركين فيها بتصريحات لدى وصولهم إلى الخارجية، إلا أن مسؤولا لبنانيا كبيرا قال إن الهدف من المحادثات هو الاتفاق على سبل عملية ومستدامة لتعزيز وقف إطلاق النار وربما عبر طرق مرحلية. وأوضح المسؤول أن ذلك قد يؤدي إلى إقامة مناطق تجريبية محددة تتوقف فيها الأعمال القتالية وتنسحب منها القوات الإسرائيلية وينتشر فيها جنود لبنانيون وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد شدد في بيان وزعته الرئاسة على أنه لا خيار آخر إلا التفاوض، ولا يجب أن يعتبر استسلاما أو تنازلا أو هزيمة.
1: وإلى الملف الأمريكي الإيراني، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب وسط تحفظات إيرانية تتعلق بانعدام الثقة. وفي المقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة رغم استمرار الخلافات حول بعض البنود الأساسية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي يهدف إلى خفض التوتر في المنطقة في وقت تلقي فيه التطورات الميدانية في لبنان بظلالها على هذه المحادثات. وفي هذا السياق أفادت مصادر إيرانية بأن طهران لم تحسم بعد موقفها من المقترح الأمريكي، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة رغم وجود عقبات ظهرت مؤخرا. وبالتوازي مع ذلك أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن تعديلات أمريكية أدخلت في اللحظات الأخيرة على شروط الاتفاق، وذلك بالتزامن مع التصعيد في لبنان، الأمر الذي انعكس على مسار المفاوضات وأدى إلى تباطؤ تقدمها. وفي ظل هذا التصعيد أشارت التقارير إلى رفع القوات الأمريكية مستوى الجاهزية في عدد من المناطق تحسبا لأي تطورات ميدانية محتملة، فيما حذرت مصادر إيرانية من أن استمرار العمليات العسكرية في لبنان قد ينعكس سلبا على فرص استمرار الحوار. وفيما يتعلق بالملف النووي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا بحثها، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يضمن التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الحرب. وفي السياق ذاته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب يمثل تحديا فنيا معقدا ويتطلب ترتيبات دقيقة تأخذ في الاعتبار التطورات التقنية التي حققتها إيران خلال السنوات الماضية إلى جانب المتغيرات التي فرضتها الحرب الأخيرة. وتأتي هذه التطورات وسط أمال دولية بإمكانية التوصل إلى اتفاق يسهم في خفض التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي احتفالات الجامعة الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمشهد يجسد معاني الانتماء والوفاء للوطن، ويستحضر مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز صنعها الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة. وافتتح راعي الحفل جدارية فنية بعنوان السردية الوطنية الأردنية مسيرة مجد ورسالة مقدسة، جسدت بأسلوب إبداعي مسيرة الدولة الأردنية منذ الاستقلال. رعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات في مخيم الوحدات بمناسبة عيد الاستقلال 80، وأكد القاضي خلال الحفل اعتزاز الأردنيين بمسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها بقيادة الهاشميين، مشددا على ثبات الموقف الأردني في دعم القضية الفلسطينية. كما أكد المتحدثون أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية ومواصلة مسيرة التنمية والبناء للحفاظ على أمن الأردن واستقراره. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، حيث جرى رصدها من قبل واحد

أداتي حرس الحدود التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت.

رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على التشاور مع ممثلي النقابات المهنية في التخطيط للمشاريع الاستراتيجية. الأردن ودول شقيقة وصديقة يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك. انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط تصعيد عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان. تحفظات إيرانية تؤخر الرد على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب وسط انعدام الثقة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراونة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله

0: الأول ابن الحسين لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: يا ساريا، بلغ، قل لهم لم نحل عما بنينا، لم نتراجع. قل لهم إن الثورة موقف لا ظرف.
3: ورب الصفا والبيت، لا نرضى بملك علج عنيف. هذا ليس حكما، هذا خبل.
4: على رجلك يا سمو الأمير، فرجلك في الركاب وراحلتك تغض الخطى، فلا تسرف في لوم نفسك.
3: أين هم صراط العرب؟ ما لهم؟ كيف تبتذل النفوس التي خلقت لعز الدين؟ كيف تسلم البلاد ونطالب بالصبر؟
5: نحن على أعتاب معا،
3: وهل يعرف أهلها بقدومنا؟
5: يا سمو الأمير، أهل معان بانتظارك. أنت الآن الملاذ الأخير بعد خروج الملك فيصل.
1: وكلما اتسعت الخطى وطال المسير، تنضج الحكاية في جوف القصيدة.
3: يا فؤاد.
4: سيدي.
3: اكتب. يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
4: والشغل.
3: أبلغ كريما نأى عنا لحادثة،
4: لحادثة
3: من أجلها مع ذوي التيميس مشتغل،
4: مشتغل.
3: فليخبر القوم أنا لم نحل أبدا عما بنينا، وهم عنا قد اعتزلوا.
4: اعتزلوا؟ وهل اكتملت القصيدة؟
3: وهل ترى أن الحكاية اكتملت يا فؤاد؟ اليوم نحن نقص أول حكاية جديدة، فصولها طويلة وأبيات قصيدتها أطول.

لم يكن استقبال الأمير عبد الله في معان استقبالاً بروتوكولياً، بل كان بيعة سياسية ضمنية ودعوة لتأسيس كيان عربي مستقل، كانت معان فيه نقطة الانطلاق.

0: بل ذلك صوت نوح الشام
1: يرسله
0: للعرب مما دهاه ملؤه
1: الوجل
0: يقول إن سرات الشام ضاعنة ترجو المنون وهم لم يعرهم دخلوا ليست ورب الصفا والبيت
1: راضية
0: بملك علج عنيف ملؤه
1: الخبل
0: يسوقهم بسياط الذل مطمحه للغدر ينكر ما جاءت به
1: الرسل
2: بل ذلك الصوت نوح الشام يرسله. صدقت يا سيدي، نحن على أعتاب مأساة هذا إن لم تكن حصلت.
0: قتلنا في ميسلون يا فؤاد، واللعنة على هؤلاء العلج وعلى عهودهم.
3: لا عهد لهم.
0: الألمان والأتراك يتنازعون الدم العربي، الكل يقاتل فوق الأرض العربية ولا أحد يقاتل من أجلها، وغورو يستأسد. العهد الذي لا يحفظ بالفعل خيانة مؤجلة.

0: تشوقت ماء بالأباطح سلسلا، وقد نضبت بالشام كل شناني، فما أم خشف ترتع الضال هزه، نسيم تزجيه الهباء بواني، تعاطي بقرنيها أغن كأنه من الضعف يطوي البيد بالزحفان، أغارت عليه الطلس وهي سواغب تجر إليه البيد بالزألان، فعادت إليه وهي ولها فؤادها هفا كجناح الطير في الخفقان، بأوجد مني يوم أترك مربعي بسلع إلى نزال أرض معاني.
1: وتذكر هذه القصيدة يا سمو الأمير؟
0: آه يا فؤاد، أنا من يذكرها، أهل معان أهلي، وهذا المدى سرهم الذي أعرفه كما يعرفون. بأوجد مني يوم أترك مربعي بسلع إلى نزال أرض معاني.
2: محطة معان أصبحت مرمى البصر سيدي.
0: أهلا بمعان وأهلا بأحرارها.
3: يستقر السهم الهاشمي في جنوب بادية الشام، حاضرة الفتح الأولى وأول النداءات ومنطلق الثأر من الغزاة.
4: لم تكن معان تستقبل رجلا عابرا، كانت تستقبل فكرة.
3: كان القطار القادم من الحجاز يحمل أميرا، ويحمل معه وجع دمشق ووصية الثورة وسؤال العرب الكبير، إلى أين بعد السقوط؟
0: يا فؤاد، أين الشيخ الشنقيطي؟
5: ينتظر مع بعض الوجهاء في خيمتك.
0: أنا جاهز، لنذهب إليهم. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
7: يا هلا سمو الأمير.
8: يا هلا يا هلا يا هلا
9: يا هلا بقدومك يا سيدي الأمير. كنا ننتظر قدومك يا سيدي. خروج فيصل من دمشق وتوغل الفرنسيين فيها قتل أحلامنا بدولة عربية.
0: يا عودة، جئنا لا نطلب مأوى بل نطلب موقف.
9: ما بيوم منعنا يا سمو الأمير.
10: مرحبا بك يا ابن الشريف، أهلا بمن جاءنا وفي قلبه راية وفي يده عهد. نعم يا سمو الأمير، إننا نعقد الأمل بناصيتك، فانظر ماذا تفعل ونحن معك.
11: حنا كلنا معك سمو الأمير.
12: عليك يا سمو الأمير.
0: أبشر. حياك الله يا حمد بن جاسم. سنبعث لوجهاء شرق الأردن والحكومات التي تشكلت وندعوهم لزيارتنا حتى نبدأ من هنا من معان.
13: نعم الراية سمو الأمير.
0: يا فؤاد، اكتب لوجهاء الأردن. في أول الأمر قد أبدى مخايله، والسر أخبث مما أظهر الوجل، وأنتم يا سرات العرب ما لكم، إن النفوس لعز الدين تبتذل، فكيف ترضون أن تبقى بلادكم بالذل محتلة سكانها خول؟
4: كان عود أبو تاية يتقدم الصفوف، شيخ الحويطات، رجل الرمال والمعارك، وخلفه وجهاء معان وشيوخ الجنوب، رجال يعرفون أن هذه اللحظة لن تتكرر. كانوا يعلنون موقفا جديدا.
14: غدا لنا لقاء. مركّ الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. وهذه الحلقة الحقيقة سنكرسها للحديث عن دور الجمعيات الخيرية في دعم وإسناد الشعب الأردني. الجمعيات الخيرية بتلعب دور أساسي في تخفيف الأعباء والمتطلبات

0: الاجتماعية والإنسانية عن الحكومة، فهي تعتمد على المساعدات، تعتمد على التبرعات، وفي نفس الوقت تهتم بتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر العفيفة بطريقة محترمة، منظمة، هادئة، متزنة. الحديث عن هذه الموضوعات، سنتحدث عن دور جمعية اللد الخيرية. جمعية اللد الخيرية تأسست من سنوات طويلة، وربما تحتفل بعيدها 60 كما أعلم، ولذلك سنستمع للشخص المسؤول عن هذا الموضوع، ضيفي في هذه الحلقة. وأيضا اللد الحياة كانت لها دور مميز في قبل وخلال نكبة عام 1948. كما هو معروف، في 15 أيار 48 انتهى الانتداب البريطاني الاحتلالي الذي وفر للمستعمرة الإسرائيلية قيام مستعمرتهم على أرض فلسطين، وبالتالي بدأت الهجمات من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة على الفلسطينيين بالقتل، بالطرد، بالتشريد إلى آخره. اللد كانت آخر مدينة في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 التي صمدت شهرين بعد إعلان إنهاء الانتداب وقيام سلطة المستعمرة الإسرائيلية. بقيت اللد من 15 أيار حينما انتهى الانتداب وبدأت مقومات المستعمرة الإسرائيلية، فصمدت تقريبا شهرين لغاية 13/7. أولا بدي أرحب برئيس جمعية اللد الخيرية الأستاذ السيد محمود الترتير، رئيس جمعية اللد الخيرية، وأيضا الأستاذ المحامي منصور حسونة. الأستاذ منصور حسونة ربنا يعطيه الصحة والعمر، محامي من فترة طويلة، ولكنه من مواليد مدينة اللد، ولذلك دعوني بعد أن أستأذن الأستاذ السيد محمود الترتير الحديث عن جمعية اللد ودور جمعية اللد، باعتبار هو وأنا يعني نقف محترمين ومقدرين للأستاذ منصور حسونة المحامي المتقاعد، وربنا يعطيه الصحة والعمر، عشان يحكي لنا لأبو كامل وإلي عن اللد وعن تجربته في اللد وكونه كان في اللد قبل عام 1948. برحب فيك الأستاذ منصور حسونة، وأهلا وسهلا فيك. قل لي أستاذ منصور، أنت مواليد أي سنة؟
1: والله أنا مواليد 42. يعني
0: 42 يعني كان عمرك 6 سنوات لما صارت النكبة،
1: يعني كان 6-7 سنين يعني.
0: نعم.
1: تقريبا.
0: نعم. وكنت طالب في المدرسة؟
1: كنت طالب في المدرسة بالصف الأول ابتدائي، مترفع على الصف الثاني ابتدائي.
0: ما شاء الله. طيب، يعني كان في مدرسة بتذكر شو اسمها في اللد؟
1: هي كان اسمها مدرسة معارف اللد. المعارف. مدرسة المعارف اللد.
0: يعني مدرسة مركزية.
1: مدرسة مركزية، وكانت يعني مدرسة رسمية يعني، وكانت هي المدرسة الوحيدة اللي بتخرجوا منها يعني لحدود الثانوي من أهل اللد يعني. ومن
0: طب أستاذ منصور، يعني بتذكر يعني أو بتعرف قديش كان عدد سكان اللد في ذلك الوقت؟
1: والله هو التقدير يعني الإحصاء الأخير، آخر إحصاء باللد، كان وصل عدد سكان اللد حوالي 30,000 تقريبا.
0: ألف.
1: يعني
0: نعم.
1: 30,000 تقريبا اللي هم السكان الأصليين في اللد.
0: طب تذكر مين كان رئيس بلدية اللد
1: في الوقت هذيك؟ محمد عادل الكيالي كان هو رئيس بلدية اللد في هذيك الوقت.
0: محمد عادل الكيالي.
1: محمد علي الكيالي.
0: نعم.
1: وكان نائبه هو جدي اسمه شحادة يعقوب حسوني.
0: جدا.
1: هذا كان نائب الرئيس،
0: رئيس
1: لأن الاثنين كانوا بتنافسوا مع بعض.
0: نعم.
1: على الرئاسة.
0: طيب، هلأ أنت كنت في المدرسة وعمرك 6-7 سنوات وكنت مترفع للصف الثاني، وبعدين تعرضت لل... طيب كيف اللد صمدت شهرين؟ يعني بتذكر يعني حتى لو أنت ما يعني كان ذاكرتك محدودة، ولكن أكيد سمعت أنت وأهلك لما طلعتوا من اللد أو
1: نعم.
0: كذا.
1: هو الحقيقة يا أستاذ حمادي، اللد يعني بدك تقول زي ما تفضلت صمدت شهرين بإرادة أهلها ورغبتهم وإحساسهم أنه لابد أن يكون عليها يعني تهاجم من اليهود في الوقت هذاك، لسه ما كانش في شغلة إسرائيل يعني.

0: فلذلك كان الاحتياط عندهم إنه طالما إنه إحنا راح نتهاجم إذا لازم إن نحضر كل ما يلزم لمدة 6 شهور.
1: نعم.
0: فحضروا من المؤن، سكر، رز، طعين كذا لست شهور، لأنه يعني بدت المدن بفلسطين تسقط مدينة مدينة، وكانت يافا ساقطة بشهر 5 سنة 1948، وحيفا قبلها ومدن تانية يعني. فلذلك أهل اللد مع أنه كان معلوم لديهم أنه يعني اللد ومنطقتها مش داخل بقرار التقسيم يعني تبقى عربية، مع ذلك الخوف كان موجود، لأنه كانوا يعرفوا أنه لا ثقة بهذا الكلام، لأنه هذا كلام على مستوى هيئة أمم، أما الواقع بكذبه لأنه اليهود أطماعهم
1: حسب قرارات التقسيم اللي صدرت 29/11/47.
0: فلذلك
1: كان يفترض لليهود أو للإسرائيليين 55% من مساحة فلسطين، لكن هم احتلوا 78%
0: نعم
1: من مساحة فلسطين
0: من فلسطين عند يعني في سنة 48.
1: طب كيف كانت يعني الأجواء الاحترازية من قبل اللدادوة وهم عمال يهاجموا من كل المناطق المحيطة باللد؟
0: تعلم يا أستاذ حمادة ويعلم الجميع أنه اللد يعني حوصرت من كل الجهات، وقد قيل يعني على سبيل النكتة أنه الانتداب انسحب، صار ما فيش حكومة، فتأسست يعني لجنة اسمها اللجنة القومية. واللجنة القومية هذه كان رئيسها إشحادي يعقوب حسوني، بيكون جدي أنا أبو أبويا، ومنها ناس كرزون، ناس كيالي، ناس
1: عشان هيك بيضحكوا مع اللداد وعن اللداد، بقولوا الحكومة الدولة الثامنة،
0: الدولة الثامنة،
1: لأنه تعرف الجامعة التامنة العربية،
0: لأنه ما في يعني صار
1: الجامعة العربية تشكلت عام 44 بسبع دول. فأجوا حكوا حكومة الدولة التامنة
0: يعني كانت للنكتة إنه إحنا دولة طالما ما فيش إنجليز وإحنا لوحدنا. فتشكلت الحقيقة لجنة في الزرقاء، في الليد يعني. هذه اللجنة كانت يعني زي حكومة قائمة تقوم بعمل حكومة من ناحية أمن، من ناحية خدمات، من ناحية كذا. ففكروا إنه يعني هينا دولة، كأنها دولة، وهي الواقع على سبيل النقطة يعني. هيك يعني اللي حصل
1: عشان هيك بسموها الدولة التامة.
0: فصمودهم كان شهرين زي ما قلت لك لتوقعهم الخطر، ولأنهم كمان أخذوا الاحتياط اللازم في التموين وكذا، وبدأوا يستعدوا للقتال في معركة لابد أن تحصل. فعلى هذا الأساس صمدوا لمدة شهرين في الحصار هذا، واللي كان نتيجته الاحتلال وكذا يعني، بعد الصمود يعني الرائع لأهل اللد في الوقت ده.
1: طب كيف يعني الصمود الرائع؟
0: ويعني يعني رفضوا الاستسلام بأي طريقة. يعني في كانت تيجي طيارة لليهود، كان اليهود يعني متقدمين من ناحية الطيران، طيارة مدنية سووها طيارة عسكرية، فكانت تيجي على سماء البلد وترمي مناشير للتسليم. فكانوا يقول لك إنه يعني لا فائدة من القتال، استسلموا، وهاي كمان مدمد لكم حبل الإنقاذ حتى، لأنه المركب غارق كليته من هالكلام هذا. وأهل اللي كانوا يسمعوا الكلام هذا وكانوا يرفضوا، ويقول لك إحنا مش ممكن نطلع من البلد هذه، لو بدنا نموت فيها نموت فيها. فأخذوا كل الاحتياطات، من ضمن الاحتياطات اللي هي منعوا يعني كل أهل البلد إنهم يطلعوا من خارج البلد. يقول لك إن طلعت أنت أو بعدت عيلتك يعني وضليت، معنى ذلك فدية البلد، ما حدش راح يدافع عنها. لذلك وقفوا حراس على مداخل البلد، ممنوع حد يطلع من الليد على الإطلاق لما ينعرف مصير المعركة هذه. وفعلا امتنعوا، في ناس حاولوا وجابوهم وبهدلوهم وحبسوهم، لأنهم يعني خالفوا القرار تبع اللجنة العليا اللي كانت تحكم البلد في الوقت هذا.
1: واللجنة العليا كانت برئاسة جدك،
0: برئاسة إشحادة يعقوب حسوني، وهو جدي، وكان أعضاء فيها من عائلات يعني باينة في الليد، كيالي، كرزون، عائلات من عائلة الإخوة المسيحيين برضو كان في لهم حضور فيها يعني.
1: طب مدام حكرت المسيحيين، يعني بحب هيك أسمع يعني كيف العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في البلد الواحدة؟
0: والله يا أستاذ حمادي أنا بقدر أقول لك أنه مش يعني تحيز للليد، ولو إنما الليد كانت يعني المدينة اللي ظاهر فيها أنك لا تعرف المسلم من المسيح.
1: الله يرحمه جورج حبش، مرة قال لي انه والدته كان تلبس الكاب، تعرف الكاب
2: مدرجة
1: هذا اللي
2: مدرجة.
1: انه والدته تلبس الكاب زيها زي باقي اللداد وباقي
0: يعني
1: النساء،
0: تستغرب انه نساء الاخوان المسيحيين يعني احنا بنعرف انهم يعني متحضرين اكثر او ممكن كانوا يلبسوا نفس لبسة نساء المسلمين. ما تعرفش انه هاي مسلمه ولا مسيحيه. وبالاعياد مع بعض نروح نزورهم ويزورونا. حتى انه يعني اللد لها وضع خاص، انه الكنيسه والجامع الفاصل بيناتهم سور بس. فهنا كنيسه وهنا جامع. واذكر انه كان
1: هذا مسجد دغمش. دغمش
0: كان جدي الله يرحمه، يعني بعض الاخوه المسيحيين كانوا بارزين هناك، يكزروا من البلد لما يصلوا لهذا يدخل على الجامع وهذا يدخل على الكنيسة. هم يحكوا مع بعض يعني دردشوا مع بعض. فكان الحقيقة في أخوة تامة ولا تميز المسيح.
1: طيب هلأ صار الاجتياح من قبل المنظمات الصهيونية المسلحة، وكان كان الحقيقة كانت بقيادة إسحاق رابين في ذلك الوقت.
0: إسحاق رابين
1: نعم. كان قائد، هو الكتيبة المنظمة الصهيونية. طب كيف واجهتوا دخول المنظمات الصهيونية المسلحة؟ لأنه كما أذكر وكما تابعت بأنه عملوا مجزرة في هاي المنطقة اللي أنت بتحكي عنها، اللي بين الكنيسة والمسجد، يعني كانت في وسط البلد. كيف عندنا المسجد الحسيني في وسط عمان، هناك في وسط مدينة اللد الكنيسة والمسجد، وهناك عملوا مجزرة.
0: نعم، هي الحقيقة المجزرة اللي بتحكي عليها يعني مش بالجامع هذا اللي في الكنيسة والجامع جنب بعض، في مسجد اسمه مسجد دهمش. هذا دهمش كان يعني رجل سري باللد، وبنى مسجد وحواليه وقفيات كل حاجة، يعني لأنه هو باللد كان فيها يعني الرئيسيات مسجدين، اللي هو المسجد الكبير اللي هو الكنيسة
1: المحاذي للكنيسة
2: العمري،
0: والمجزرة اللي بتحكي عليها صارت في جامع دهمش اسمه، لأنه اللي بناه هو من عائلة دهمش. فالسبب المجزرة اللي صايرة هناك إنه أحد المجاهدين هناك كان يعني المسجد هذا متحصن فيه، يعني بدك تقول حوالي 200 شاب، يعني أغلبهم من زهرة شباب اللد يعني مقاتلين كانوا، وتحصنوا جوا المسجد على اعتبار أنه اليهود لما صار الاحتلال ما رح يقربوا جهة المسجد. فأجا أحد المتحمسين وألقى قذيفة هناك على وجود الحرس اليهودي على باب المسجد، قتل منهم حوالي 7-8 قنبلة يعدوية. فلما شافوا هيك اليهود دخلوا على المسجد وقضوا على حوالي تقديرا، يعني ما حد شاف، أما بقول لك مش أقل من 200-250 شاب من زهرة شباب اللد كلهم يعني قتلوهم قتل نهائي. وبعدين اليهود أخرجوا الجثث ودفنوها في يعني محلات الله أعلم وين.
1: لا، دفنوها في بير زيبة.
0: في
1: البير،
0: في
1: رموها في البير،
0: في آبار وكذا يعني. في وبعدين سكروا المسجد ومنعوا الدخول إليه. وما أعلم أنا أنه فتح المسجد هذا يعني قبل حوالي 20-25 سنة. فتحوا لناس يصلوا فيه. فاللي شافوا يعني من قرايبنا اللي بقيوا بالليل بقول لك كليته يعني في صايبوا العفن
1: والعسل
0: والكذا، وقعدوا يمكن شهر ينظفوا فيه. لما رجع مسجد يعني قابل للصلاة. فهلأ صار مسجد قابل للصلاة بعد تعطيل لا أقل من 25 سنة.
1: طب أنت درست الابتدائي باللد وبعدين وين كملت؟
0: أنا إحنا بعد الاحتلال لما طلعنا يعني إحنا بعائلتنا اتجهنا لقرى اللد، بدرس وبدية ومش عارف هالقرى هاي. وبعدين إحنا استقرينا في منطقة نابلس فترة. وبعدين أنا وإحنا عائلة كبيرة يعني، فأبوي الله يرحمه يعني كان تاجر وصاحب يعني حسبة خضار يعني كبيرة في بيافة، وتاجر كبير يعني. فأجا يدور وين ممكن يشتغل الشغل هذا، فأجا على الضفة الشرقية هنا وفتح حسبة بالزرقة، ولا زالت الحسبة قائمة. هذه بديرها أخوي الكبير برضو، توفى هلأ أولاده هناك.
1: تعيش هيك يعني. كل الاحترام لك أستاذ منصور حسوني. خليني ألتقي وأنتقل إلى رئيس جمعية اللد الخيرية الذي يحظى بمكانه واحترام عند اللدادوي. أهلا وسهلا أستاذ محمود الترتير أبو كامل رئيس جمعية اللد.

0: الخيرية. قل لي أبو كامل، الجمعية إمتى تأسست أولا؟
1: أولا يعني مساء الخير أستاذ حمادة.
0: يا مرحبا.
1: مساء الخير للسادة المستمعين الكرام. بداية، جمعية اللد الخيرية أسست عام 1966، وهذا العام هو العام 60 على تأسيسها. هي جمعية سميت على اسم مدينة اللد العربية الخالدة، أسوة بباقي الجمعيات الأردنية التي تحمل أسماء القرى والمدن الأردنية الحبيبة والغالية على قلوبنا جميعا.
0: المدن الفلسطينية بتقصد؟
1: الفلسطينية والأردنية. فنحن جمعية أردنية نعمل وفق القانون لتقديم الخدمات للمواطن الأردني والمجتمع المحلي. الجمعية أسست عام 1966 وتعنى بتقديم يد العون والمساعدة للأسر العفيفة والأيتام وبث روح المحبة في المجتمع الواحد، وتقوم على إنشاء مشاريع التمكين للأسر، وتقوم خاصة في هذه المناطق الأكثر ازدحاما وهي منطقة الحسين والعبدلي والنزهة والمحطة وضاحية الأمير حسن. نعم، هذه المنطقة
0: المحاذية للجمعية.
1: نعم، لعمل الجمعية
0: مقرها في جبل الحسين.
1: نعم،
0: فبالأساس يعني كانوا يعني حسب ما بعرف أنه كانوا مهتمين بأهالي مخيم الحسين
1: عندما أنشأت.
0: أغلبية، أغلبية أهالي مخيم الحسين هم من اللد والرمل واليافا
1: وقرى اللد التي هجرت.
0: نعم. نعم. طيب، إذن هذه الجمعية تأسست سنة 66، يعني الآن عمرها 60 سنة.
1: نعم.
0: ما شاء الله العمر الطويل.
1: الله يبارك فيك.
0: ولكن العمر الطويل لأن تكون بدايات عودة اللاجئين الفلسطينيين في استعادة بلدهم
1: وحقوقهم
0: بعد بالنضال الفلسطيني المتواصل على أرض فلسطين، وبالتالي إن شاء الله اللدادو بيرجعوا اللد وأهل يافا ليافا وأهل الرملة للرملة حسب قرار الأمم المتحدة 194. يعني الأمم المتحدة أقرت. نعم. بهذا القرار
1: بحقوق
0: قرار 194
1: عودة اللاجئين
0: بالعودة. طيب الآن يعني حينما نقول أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية باهتمامكم، يعني اهتمامكم لا يقتصر فقط على اللاجئين الفلسطينيين في المخيم وباقي يعني الأحياء.
1: صحيح أخي حمادة، يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا جمعية خيرية أردنية بامتياز.
0: نعم.
1: نحن نقدم يد المساعدة لكل أفراد المجتمع الأردني
0: بصرف النظر عن أصل وفصل.
1: طبعا نعم. إحنا من كافة الأصول والمنابت ما عندنا.
0: نعم.
1: إحنا عندنا يعني إذا بتحب أعطيك نبذة، إحنا عندنا مشاغل.
0: نعم.
1: خياطة في الجمعية عندنا، لدينا دورات تجميل مجانية لتمكين الأسرة، لدينا مطبخ إنتاجي. كان هذا المطبخ منحة من وزارة التخطيط، نقدم وجبات رمضانية وإفطارات على مدار العام، آلاف الوجبات قدمت في شهر رمضان المبارك للعائلات العفيفة، بالإضافة إلى مشروع الأضاحي السنوي، بالإضافة إلى كسوة العيد، بالإضافة إلى الاحتفال بالعودة إلى المدارس وتوزيع الحقائب المدرسية للأطفال والكتب، عندنا مشروع يسمى كسوة الشتاء، لدينا العديد من اللجان العاملة بالجمعية، عندنا اللجنة الثقافية ولجنة المرأة والتمكين واللجنة الاجتماعية ولجنة الزكاة ولجنة العطوات والجهات واللجنة الإعلامية، وكل هذه اللجان تعمل لخدمة المجتمع المحلي و بث روح المحبة والألفة وخدمة الشباب من خلال المشاريع التمكينية.
0: نعم.
1: لدينا أيضا مركز إيواء يمكن استخدامه أثناء الكوارث لا سمح الله. كان لجمعية اللد دور كبير أثناء فترة كورونا. لدينا أيضا الكثير من الأنشطة الثقافية والتعليمية من خلال رسالة عمان لخدمة الشباب. لدينا أيضا مشاركة الجمعية بكافة الاحتفالات الوطنية.
0: طيب إذا يعني هاي الخدمات اللي أنتوا بتقدموها للأسر العفيفة، يعني كيف بتم اختيار هاي الأسر؟ كيف يعني، هل بتعملوا دراسات اجتماعية، دراسات ميدانية؟
1: طبعاً.
0: أم إنه الناس يعني بيجوا لعندكم بيقول لكم والله إحنا محتاجين؟
1: لا لا لا،
0: يعني
1: طبعاً.
0: لأنه هاي المسألة في غاية الأهمية.
1: طبعاً. نعم. طبعاً أخي حمادة، إحنا للعلم عندنا باحثة اجتماعية وعندنا فريق عمل مع لجنة نسوية مع لجنة متقدمة.

0: متخصصة
1: متطوعين
0: متطوعين نعم ما عندنا ولا أي شخص يعني بأخذ رواتب من اللجان، ولكن الباحث الاجتماعي طبعا موظف
1: موظف
0: لديه الخبرة الكافية، بيجي بيقدم بتقدم الأسرة العفيفة الأوراق اللازمة، بيطلعوا كشف عليها، بتحققوا إنها هي بحاجة لمساعدة، فإحنا بنقدم إلها مساعدة يعني من عن خلال أو عن طريق تسجيل هذه العائلة إنها تأخذ راتب شهري، بالإضافة إنها تأخذ دعم يعني خلينا نحكي تأخذ يعني
1: عيني
0: نعم على مدار العام. طبعا إحنا عندنا سيستم وعندنا كمبيوتر، عندنا عائلات بالانتظار، عندنا يعني بصراحة إحنا الجمعية بنقدم تقريبا خلال يعني بالشهر الواحد تقريبا ما يصل إلى 12-13 ألف دينار
1: شهر
0: للعائلات العفيفة. طبعا هاي كلها الرواتب تحول إلى البنك، ما في حدا يستلم، كل واحد له حساب بالبنك، بروح طبعا المبلغ له على حسابه، هو بسحبه وبيستفيد منه.
1: طيب.
0: وهاي العائلات، هاي العائلات يتم كل عام دراسة يعني وضعها الاقتصادي والمالي، ويتم التحديث عند اللزوم.
1: ابنه متخرج من الجامعة مثلا، بنته
0: طبعا صار عندهم مصادر دخل، فإحنا بتعرف يعني إحنا رسالتنا هي يعني مكملة لوزارة التنمية الاجتماعية للوقوف ودعم الأسر العفيفة.
1: مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
0: طبعا طبعا إحنا بننسق مع الوزارة، وأنا بدي أشكر للأمانة يعني وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالوزيرة وفاء بني مصطفى لوقوفها دائما إلى جانب جمعيات المجتمع المحلي.
1: برافو.
0: بصراحة إنها يعني أنا بدي أشكرها لأنها دائما إلها وقفة، ويعني إحنا دائما هي وهم فريقهم بتساعدوا معنا، وأي عقبة بتواجهنا ما بيقصروا للأمانة.
1: طيب الآن لما بتقول سيد محمود الترتيل رئيس جمعية اللد الخيرية إنكم أنتم بتصرفوا يعني 12 ألف أكثر إلى آخره، يعني كم أسرة بتغطوا احتياجات عبر 12 ألف؟
0: والله احنا عندنا تقريبا يعني اللي يستفيدوا من البرامج فوق 600-700 أسرة باستمرار
1: شهريا،
0: بالإضافة احنا عندنا مواد عينية بيستفيد أكثر، يعني تقريبا 1000 أسرة إذا بنيجي بنحسب يعني الأسر اللي غير منتظمة اللي بتأخذ أمور يعني خلينا نقول عينية.
1: نعم.
0: يعني بتأخذ اللحوم أضاحي، كسوة شتاء، اللي هي مثلا خلينا نحكي مشروع اللي هو دخول إلى المدارس، يعني كل هذا الحكي عرفت علي، بلحق طبعا أرقام أكبر من هيك.
1: نعم.
0: أكثر من 1000 عائلة تستفيد شهريا من جمعية اللد.
1: نعم. طيب هل الآن يعني في جمعيات خيرية مماثلة؟
0: نعم.
1: هل بيصير في تنسيق تعاون مثلا مع هاي الجمعيات بحيث يعني ما يصير في ازدواجية، يعني
0: طبعا.
1: عائلة قدمت لكم طلب وأنتم عملتوا دراسة عنها وإلى آخره وإلى آخره، ربما يعني لا يخلو الأمر.
0: نعم.
1: أنه هذه العائلة مثلا ساكنة في حي بعيد عن الجمعية، ممكن تلجأ لجمعية أخرى ونفس الشيء بحيث يصير يعني بيستفيدوا من جمعيتين، هل في هناك يعني
0: سؤال
1: في هذا المجال؟
0: طبعا طبعا سؤال مهم جدا.
1: نعم.
0: أستاذ حمادة، إحنا عندنا تنسيق كامل، يعني بنطلب من أي عائلة عفيفة بدها تقدم بأوراق مشان تأخذ مساعدة إنها تجيب أولا إذا بتتقاضى رواتب من وزارة التنمية.
1: تمام.
0: إذا كان البيت بالإيجار أو ملك. في عدة تواقيع وبروتوكول معين طلب لازم توقعه،
1: في معايير محددة.
0: في معايير نعم مدروسة محددة، وبعد ذلك يتم تقوم اللجنة بالكشف على الأسرة العفيفة، ومن ثم تقوم بالهيئة الإدارية بعد التنسيب من اللجنة المذكورة بالموافقة على هذا الطلب.
1: طيب.
0: وإدراج العائلة ضمن المساعدات الشهرية.
1: طيب إحنا جمعية تانية وتقدمت لنا هاي الأسرة، شو بعرفنا إنه هذه الأسرة بتأخذ من جمعية اللد الخيرية؟
0: الآن الجمعيات المحيطة فينا في منطقتنا كلها معروفة لدينا، فإحنا يعني دائما نطلب منهم يختموا من هاي الجمعيات إنهم ما بتلقوا مساعدة، فهم بروحوا بيختموا بيجيبوا الطلب فعلا. يعني وأنا بعتقد يعني جازما إنه ما ظل يعني حدا يستطيع إنه يأخذ يعني مساعدات من أكثر من جمعية. ما ظل.
1: يعني هاي الأسماء أنتوا بتوردوها لوزارة التنمية الاجتماعية؟
0: لا، هذه الأسماء عندنا كشوفات شهرية تتلقى هذا الدعم الشهري منهم كفلات أيتام. يعني

0: يعني بكون في يتيم، في بكون أخ أو بكون صاحب الكفالة شخص معين، لازم إحنا بيجي بسدد شهريا ما يترتب عليه لكفالة مثل هذا اليتيم، وعندنا اللجنة والجمعية طبعا والعاملين والموظفين بقوموا بهاي الترتيبات القانونية من أجل رفع يعني ودعم هذه العائلة اللي فيها يتيم. مرات إحنا بنجد عائلة فيها أكثر من يتيم، 2 و3 بصراحة يعني. وبتعرف في ظل الظروف الموجودة يعني وتأخر صعبة وبطالة زائدة بالمجتمع، بصراحة يعني أنا بدعو كل الجمعيات إنها تنطلق، لازم يكون لها بصمة في هذا المجتمع، يكون لها بصمة في مد يد الخير للعائلات العفيفة والأيتام والفقراء. يعني إحنا بحاجة إنه ندعم هاي الجمعيات والوقوف معها.
1: يعني هذا الحقيقة بيدفعني لأن أقول بأنه الجمعيات الخيرية بشكل عام تلعب دور أساسي كرافعة مساندة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبتخفف صحيح. عنها أعباء مالية
0: صحيح.
1: يعني مطلوبة لهذه العائلات
0: صحيح.
1: يعني كيف أنت بتتصور مدى خدمة ليس فقط جمعية اليد الخيرية، الجمعيات الخيرية في الأردن اللي هي بتشكل روافع للأسر المحتاجة مع وزارة التنمية الاجتماعية؟
0: أستاذ حماد، سؤال كثير مهم. يعني الجمعيات الخيرية هي ركيزة ولبنة أساسية في المجتمع. وزارة التنمية الاجتماعية عليها دور كبير، الله يعطيهم العافية. عندهم دعم أسر، عندهم برامج كبير يعني لدعم العائلات العفيفة، ولكن غير كافي في ظل وجود أزمة اقتصادية، بطالة عالية، يعني ما فيش أعمال. خلينا نحكي كمان يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا. لذلك أنا بجد وبحث الجمعيات الخيرية أن تقوم بدورها دون تأخير لمساعدة العائلات العفيفة ورفع مستوى المجتمع المحلي.
1: طيب هلأ يعني الحقيقة حكيت عن دعم الأسر العفيفة، في جانبين مهمات، العامل الصحي والطلابي.
0: صحيح.
1: هل بتقوموا بعمل علاجي، توفير احتياجات علاجية صحية
0: والله
1: للعائلات؟
0: أستاذ
1: وأيضا
0: حمادة،
1: إذا كان في طلاب مثلا بدرسوا في الجامعة ما بيقدروش يدفعوا يعني أقساط إلى آخره، بتساعدوا بهذا القصة؟
0: نعم. والله يا أخي حمادة، للأمانة موضوع العلاج يعني الصحة والتعليم هو يحتاج ميزانيات ضخمة.
1: نعم.
0: بصراحة يعني، وبتعرف إحنا بالأردن يعني موضوع الملف العلاج مكلف، والتعليم يعني كل الأسر بتشكي من هذا، من هذول البندين يعني. فإحنا بالنسبة لنا كجمعية ما عندنا أموال يعني ترصد ميزانية ضخمة لهذا الموضوع، ولكن إحنا كل سنة بنسوي أيام طبية مجانية، وهاي الأيام الطبية المجانية بشارك فيها المستشفيات ومستودعات الأدوية، وبيجوا لعنا أطباء كتير وبيسووا فحوصات لهالمجتمع، بعطوهم أدوية، ويعني اللي بيحتاج عملية كمان ممكن كثير نجري عمليات. يعني هذول الأطباء اللي شاركوا معانا يعني بصراحة ما ما ما ما بيقصروا، وهذا كان كثير يعني كان في إقبال عليه اليوم الطبي المجاني.
1: نعم.
0: بالإضافة إنه إحنا عندنا كمان يعني بنقدم بدل مواصلات لبعض الطلبة مرات رسوم، يعني عندنا إحنا صندوق للتعليم، ولكن لغاية الآن ما في بهذا الصندوق يعني مدخرات كافية اللي إحنا ندخل على المجتمع وندعم بشكل أكبر. الآن إحنا عندنا المشروع القادم، يعني ممكن إن شاء الله في الفترة القادمة إنه نكون يعني توسعنا بهذا الجانب.
1: طيب هلأ يعني عملكم الجاري المتواصل المستمر من قبل الجمعية وأعضاء الجمعية، أعضاء الجمعية كم واحد؟
0: أعضاء الجمعية الهيئة الإدارية 11 شخص،
1: المجلس الإدارة 11، لكن
0: نعم.
1: أعضاء الجمعية العامة،
0: إحنا أعضاء الجمعية العامة إحنا عندنا الهيئة العامة 7-8 آلاف، يعني رقم كبير. نعم.
1: نعم. وهدول بسددوا اشتراكاتهم؟
0: لا مش كلهم طبعا بسددوا اشتراكاتهم، نسبي إذا في انتخابات طبعا ممكن يكون في العدد أكبر، وإذا ما في انتخابات بكون أقل، وبتعرف يعني هو الظروف.
1: طب بدون ما حدا يسمعنا أحكي على الصحيح، بصير في تنافس على الانتخابات؟
0: طبعا بصير في تنافس.
1: أكيد.
0: يعني آخر انتخابات كان كذا ألف اللي أجوا شاركوا فيها. بس الانتخابات الأخيرة أنا بحكي لأنها كان فيها تزكية، فكان يعني الحمد لله رب العالمين الكل يعني متوافق على انتخابات بالتزكية هي، إلا إحنا تقريبا دور

0: مرتين وهاي الثالثة نقلنا الجمعية نقلة نوعية بفضل الله عز وجل. أضفنا مشاريع كثير للجمعية يعني خيرية، دعم الأسر العفيفة، مشاريع تمكين. فأنا بعتقد الجمعية صارت من مصاف الجمعيات الأولى في الأردن،
1: لأنه الحقيقة في عاملين مهمين يعني يفترض أن يؤخذا بعين الاعتبار. العامل الأول مقدرة أعضاء مجلس الإدارة يعني في توفير الاحتياجات وإدارة الجمعية، والعامل الثاني اللي هو في غاية الأهمية أن يحظى هؤلاء بثقة
0: صحيح
1: أعضاء الهيئة العامة.
0: نعم.
1: يعني حتى لما بيكون في شخص موضع ثقة ومجلس نعم. إدارة موضع ثقة، هذا بيجعل الإنسان إذا بيقدم يعني أي دعم أي إسناد إلى آخره بيشعر بالثقة إنه هذا الدعم اللي بيقدمه، هذا المال اللي بيتبرع فيه بيروح في الأماكن
0: الصحيحة
1: المطلوبة والصحيحة والسليمة. فبالتالي بعتقد إنه الجمعيات الخيرية مجالس إدارتها يجب أن تحظى بها العاملين.
0: صحيح، أحسنتم. يعني الحمد لله رب العالمين، إحنا مجلس الإدارة عنا بتمتع بشفافية مطلقة. إحنا بنعمل يعني بشفافية مطلقة، إحنا متبرعين ومساهمين للجمعية، بنعمل طبعا كله عمل تطوعي. مجلس الإدارة كله من رجال أعمال أردنيين، كلهم بيقدموا يعني تبرعات ومساهمات في الأعمال الخيرية. المجلس الحالي تقريبا يعني قدم أكثر من 200,000 دينار من فلوسهم الخاصة لدعم جمعية
1: هدول بس من مجلس الإدارة.
0: نعم فقط
1: 200,000 دينار.
0: نعم تقريبا.
1: طيب الآن يعني الجمعية بتقوم بكل هاي المهام، مثلا طبعا بسمع أنه في عندكم مشروع بناء جديد على طريق المطار، صحيح؟
0: آه صحيح. نعم.
1: طيب هل يعني رح نتحدث عن هذا المشروع وكلفته والخدمات اللي ممكن يقدمها إلى آخره، لكن هل في هناك مشاريع تطويرية لأداء الجمعية يعني غير ما تفضلت فيه؟ يعني مثلا ربما يكون سؤال آخر مرافق لمسألة الخدمات للأسر العفيفة والطلاب. نعم. والصحة في الأيام الطبية الآخرين، هناك مشاكل يعني تقع بين الأسر. نعم. واحد دعس واحد، واحد اطابش. نعم. مع واحد إلى آخره، فهل هناك عندكم لجنة بتقوم. نعم. بتحسين
0: طبعاً.
1: هاي العلاقات
0: طبعاً.
1: إزالة
0: طبعاً.
1: الخلافات
0: طبعاً.
1: التوتر
0: طبعاً.
1: بين الأسر
0: طبعاً.
1: لأنه شيء مؤكد يعني الحياة مليانة بالمتاعب والمشاغل والآخرة، وتؤدي إلى حالة من التصادم ربما.
0: أخي حمادة، للأمانة إحنا عنا شكلنا لجنة اسمها لجنة الجهات والعطوات.
1: نعم.
0: وهاي اللجنة يعني تعنى بأن تقوم بحل أي إشكال يحصل بين أفراد المجتمع المحلي الواحد، يعني سواء كان من مدينة اللد أو من مدن أخرى أو من أي مدينة في الأردن. فبتعرف يعني حوادث ما بخلى الأمر، ولكن هاي اللجنة معنية بحل كل النزاعات التي قد تنشأ، وبالإضافة لحل النزاعات هي ستقوم الآن إن شاء الله تعالى بعمل دورة عن موضوع هام جدا وهو القضاء العشائري بالأردن.
1: نعم.
0: يعني بتعرف إحنا مجتمع عشائري، فإحنا لازم نكون عارفين شو القانون والقضاء العشائري اللي موجود، ونثقف الناس ويكون في إلنا بصمة بالمجتمع. نعم. طبعا هاي اللجنة الجهات والعطوات شاركت بعيد الاستقلال باحتفالات عيد الاستقلال الحالي. بدي أرجع لموضوع اللي تفضلت فيه والهام جدا اللي هو المقر الجديد، إنه إحنا عم نبني مقر جديد.
1: طيب.
0: صحيح.
1: هلأ أقول لي بداية المبنى الجمعية اللي هو بجبل حسين اللي هو الأصل، مش هيك؟
0: نعم نعم نعم.
1: هل هذا المبنى بيوفر لكم دخل؟
0: طبعا. هو المبنى بيوفر دخل يعني معين، في عندنا محلات مأجرينها وكذا، بيساعد يعني على الدخل.
1: طيب. إنه في عندكم مبنى آخر أظني ولا لا؟
0: عندنا مبنى آخر في تلاعي العلي، وعندنا الآن المبنى الرابع اللي بده يكون على طريق المطار.
1: يعني
0: عندنا مبنيين.

0: جبل حسين وعندنا مبنى موجود بتلاعي العلي وعندنا مبنى الآن عمالنا نبني فيه على طريق المطار.
1: نعم.
0: إحنا جمعية غير ربحية، هذا المشروع اللي على طريق المطار اللي أعطيك نبذة عنه.
1: نعم.
0: هذا الأرض تقريبا 5 دنومات
1: ما شاء الله.
0: راح يكون عليه 4 صالات طبعا للاستعمال، هاي الصالات رئيسية لاستعمال المجتمع المحلي متعددة الأغراض. طبعا في مطبخ إنتاجي، راح يكون في مسرح ثقافي، راح يكون في مكاتب إدارية، راح يكون في صالة للصور، راح يكون في مصلى كبير، راح يكون في مسبح، بالإضافة لطبقين من المواقف ب907 سيارات، وراح يكون في ساحة خضراء، يعني ساحة خضراء وجلسة بتقدر يعني يستعملها أي واحد عنده غداء أو عنده عطوة أو عنده جاهة. بتعرف يعني هذا المبنى هو بعد الانتهاء منه راح يقارب تكلفته تقريبا 5 مليون دينار، وهو يعتبر من أكبر المباني الجمعيات الخيرية بالأردن، وراح يكون يعني بده يشغل الأردنيين وبده يخدم الوطن وبده أيدي عاملة وبده الريع. يعني راح نأخذ طبعا بدل استعمال هاي المرافق يعني مبالغ رمزية، هاي المبالغ راح تدر لصندوق الجمعية دخل نستطيع إنه إحنا نضم عائلات جديدة. إحنا عنا يعني على لائحة الانتظار أكثر من 1200 عائلة بنتظروا ودرسين إحنا حالاتهم وعم بنفكر كيف بدنا نغطيهم وندعمهم ونوقف إلى جانبهم. بس إن شاء الله تعالى بعد ما إنه يجهز هذا المبنى نكون إحنا بنستطيع إنه نقدم.
1: طيب هذا المبنى بهاي الكلفة 5 ملايين دينار ومبلغ مش قليل يعني. هل دخل الجمعية من المباني الثلاثة ممكن يغطي هذا المبلغ؟
0: لا طبعا أكيد والله.
1: طب إذا ما بيغطي من وين بحصلتوا على هاي المبالغ؟
0: شوف هو يعني تجربة أعتقد إنها ناجحة جدا.
1: وهي
0: إنه إحنا لما بلشنا وفكرنا إنه إحنا لازم يكون عندنا مبنى استثماري جديد، فكرنا إنه نجيب قرض، فإحنا للأمانة أخذنا قرض من صندوق الحج قيمة 1.5 مليون دينار. طبعا أنا بدي أشكر معالي وزير الأوقاف لأنه هو رئيس صندوق الحج. أخذنا مرابحة وبأجرة وبإجارة تنتهي بالتملك، والحمد لله تقريبا سددنا القرض. والآن جينا للأخوة اللي بدهم وآمنوا فكرة المشروع وتحدثنا معهم واقتنعوا بالمشروع، والكل صار يقدم اسمنت وحديد وكذا، والحمد لله رب العالمين الآن أنجزنا هذا البناء عظم تقريبا 6000 متر مربع. وإن شاء الله تعالى إحنا يعني الفكرة إنه يعني بعيد الاستقلال، مناسبة عيد الاستقلال إن شاء الله إنه نفتتح هذا المبنى بثلة طبعا من أبناء الوطن الواحد. وكان لنا زيارة إحنا للديوان للأمانة وطلبنا إنه يكون تحت رعاية، يعني نفتتح هذا المبنى تحت رعاية جلالة سيدنا الله يطول عمره إن شاء الله تعالى.
1: طيب الآن يعني لما بتقول 5 ملايين دينار وأخذتوا 1.5 مليون قرض والآن سددتوه، يعني هل أجتكم تبرعات فردية، شركات إلى آخره؟
0: لا
1: شيء مميز؟
0: نعم إحنا أجانا يعني شركات محلية يعني ساهموا تقريبا 4 شركات ب100,000 كل شخص، يعني 400,000 دفعوهم ثمن بطون.
1: 4 أشخاص دفعوا 400,000.
0: 400,000
1: كل
0: شخص 100,000.
1: نعم.
0: بتعرف هذا مبنى خيري، بعدين هذا صدقة جارية، يعني هذا وقف. بعدين يعني هذا بيظلوا يقدم الخير للمجتمع.
1: هل في ناس تبرعوا كمان هيك بمبالغ؟
0: طبعا مثلا احنا يعني عندنا مجلس الإدارة اي واحد بحب يساهم في البناء لانه هذا مشروع خيري.
1: نعم.
0: احنا بنقبل مساهمته بالبناء حديد واسمنت. بنقول له مثلا احنا بنشتغل مع بطون المملكة، روح ادفع 8 بطون او بدفع للجمعية وبأخذ وصل ومن ثم إحنا بندفع ثمن البطون والحديد. فهو لغاية الآن اللي صاروا تقريبا مساهمين بهذا المبنى تقريبا 18 شخص. يعني عندي
1: 4 كل واحد 100,000.
0: نعم. وعندي تقريبا كمان 6 كل واحد دافع 50. هاي صار 700,000 تقريبا
1: ما شاء الله.
0: والباقي يعني كل على هواه كيفما يستطيع حسب إمكانياته. نعم.
1: ولكن برجع للموضوع الرئيس بأنه هذا يعتمد على عاملين، العامل الأول قدراته وإمكانياته المالية وتمسكه باللي داويته انه هو بتبرع يعني من اجل اللد واهل اللد واسم اللد، وثانيا ثقتهم بمجلس الاداره بان هاي المبالغ اللي تبرعوا فيها وهي مبالغ كبيره بتروح للعنوان
0: الصحيح. يعني نعم الصحيح
1: نعم, نعم.
0: احنا بنفتخر للامانه انه احنا رسالتنا للمجتمع الاردني هي رساله يعني واضحه وخالده. احنا مجتمعنا

0: للمواطن بتوفر للمواطن الفكرة الوطن كيف نحافظ على الوطن، بتوفر للمواطن وبتوعي الشباب. احنا الجيل يعني كان عندنا قبل اسبوعين والله كان ندوة عن المخدرات وحضروا يعني المجتمع المحلي واكثرهم اغلبهم كانوا من العائلات النساء يعني، فكانوا يسألوا انا ابني بيسوي هيك انا ابني بيسوي هيك، فالخطر المحدق احنا علينا وعلى شبابنا.
1: تمام.
0: كمان برضو هذا احنا عندنا رسالة ثقافية مجتمعية احنا لازم نقوم فيها. فانا بقول وبحض كل الجمعيات الخيرية انها تنهض وكلها تقدم كل ما تستطيع لخدمة الوطن والمواطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.
1: طيب.
0: بن حسين.
1: الآن أستاذ محمود الترثير رئيس جمعية اللد الخيرية، يعني قلت أنه المبنى هذا الضخم اللي يعني أنت وصفته بأنه من أكبر المباني للجمعيات الخيرية في الأردن، قلت أنه الآن أنجزت العظم.
0: نعم صحيح.
1: وإمتى بينتهي
0: التشطيب يعني افتتاح المبنى؟ إن شاء الله قريبا، يعني إحنا بنعطيه كمان جزء 5-6 شهور نكون يعني إن شاء الله عندنا افتتاح، يعني مع نهاية العام قبل نهاية العام يكون عندنا افتتاح.
1: وإدارة الجمعية بتنتقل لهناك ولا بتبقى في مكان؟
0: لا طبعا إحنا بالنسبة لنا رح نبقى في جبل الحسين. هذا المبنى رح يكون في إدارة لإدارة الصالات وإدارة مرافق المبنى، ولكن إحنا يعني غاد إحنا جذورنا بالمنطقة هذيك إلنا فترة طويلة إلنا 60 عام ما بنستطيع ننتقل فورا هون، مع إنه يعني هذيك المنطقة هي عين العاصفة يعني كل العائلات العفيفة اللي بحاجة إلى يعني مساعدة تقريبا موجودة فيها، ولكن هذا المبنى رح يكون فيه أولا مطبخ الإنتاجي رح يشتغل يوزع المنطقة طعام وإفطارات رمضان، رح تكون الصالات لخدمة المجتمع المحلي تقريبا شبه مجانا عطوات وجاهات وكذا، ورح بعدين ننتقل لأمور أخرى يعني رح نشغل هذا المبنى على مراحل.
1: طيب الآن أنتو كجمعية اللد الخيرية في جمعية كمان أظن في الزرقاء أو برصيفة، وفي جمعية أخرى برام الله بفلسطين.
0: صحيح.
1: في علاقات بتنسيق تعاون في هذا المجال بيناتكم؟
0: والله يا أخي حمادة شوف إحنا بالنسبة لنا التواصل مع جمعية الزرقاء ورصيفة، عندنا ديوان وجمعية برصيفة في تواصل باستمرار بيننا وبينهم، ويعني إحنا دائما نطمن عليهم، وهم الآن بالزرقاء عمالنا نفكر إنه إحنا نضمهم للجمعية الأم يصيروا هم فرع إلنا. بالنسبة يعني خلينا نحكي لرام الله، احنا بيجوا طبعا الهيئة الإدارية زيارات كذا، ولكن احنا بيقتصر عملنا على الساحة الأردنية وهم بيقتصر عملهم على الساحة الفلسطينية. نعم. في استقلالية كاملة وعدم تدخل من الطرفين،
1: يعني انتم جمعية أردنية هم جمعية فلسطينية.
0: صحيح صحيح.
1: بس بحكي انه يعني القاسم المشترك
0: مشترك طبعا طبعا يعني طبعا طبعا
1: حتى لو من زاوية معنوية.
0: صحيح.
1: يعني بهذا الاتجاه، مع أنه طبعا يفترض يعني إحنا كأردنيين علينا واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني. طبعا يعني الإنسان الأردني العربي المسلم المسيحي عليه واجب في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لأن يبقى وصموده والآخري، وبالتالي من باب الأولويات أنه أنتم تدعموا جمعية اللد الخيرية في رام الله بفلسطين إذا توفرت الإمكانيات بهذا الاتجاه، ولكن أنا بعتقد أنه هذا واجب وطني وقومي. نعم. عليكم كلدادوة نحو اللدادوة اللي في رام الله بفلسطين.
0: ماشي أخي أبو عامر. نعم. يعني للأمانة أنا بدي أحكي بهذا الموضوع شوي.
1: أرجوك.
0: الله يسلمك. سقطت مدينة اللد العربية الخالدة ب 13/7 عام 1948.
1: تمام.
0: احنا بلادنا و86 قرية فلسطينية احنا خارج قرار التقسيم. هو التقسيم ليافة، يعني احنا أراضي عربية أردنية محتلة. لما سقطت مدينة اللد أثناء الهجوم الإسرائيلي والحرب اللي صارت، قصفوا مدينة اللد والرملة بالطائرات وعبر خطة داني، وطلعوا طبعا المواطنين وهجروهم خارج مدينة اللد. في هاي الفترة يعني لما بتيجي بتطلع على التشريد بتطلع على القوانين الموجودة، احنا كل القوانين كفلت انه احنا نرجع ونستعيد هاي البلاد اللي احنا يعني خرجنا منها. عودة اللاجئين حق مقدس موجود،
1: عودة اللاجئين واستعادة حقوقهم
0: ممتلكاتهم. نعم هذا قانون موجود بال

0: بالأمم المتحدة.
1: نعم بقرار ولكن الأمم المتحدة نعم 194.
0: نعم ولكن لا يوجد تطبيق لغاية الآن. فإحنا بصراحة همنا يعني بالدرجة الأولى إنه إحنا الآن شايفين إنه إحنا حل الدولتين إسرائيل الآن يعني ما بدا حل الدولتين, بدا دولة يهودية واحدة. بالإضافة إنه الخطر والموضوع بالضفة الغربية, يعني الآن ما بنعرف شو المستقبل رح يعمل, وهل يعني هل يتم إشي بالضفة الغربية أم لا. بس نسأل الله عز وجل إنه أهلنا ظلهم ثابتين, لأنه تعلموا من القضية بال48 إنهم ما يتركوا بلادهم. هم كانوا يفكروا إنهم يطلعوا شهر أو شهرين ومن ثم يعودوا, لا, هو الواقع طلعوا ما رجعوا. فالآن يعني الناس يختلفوا اختلاف كثيرا عن عام 48. الآن رح يلتصقوا بتراب الأرض, مش رح يطلعوا منها, مش رح يتركوا القدس ولا المقدسات. وبتعرف يعني إحنا برضو كمان دائما بنقول إنه الولاية هاشمية, وإن شاء الله إنه بظل وطننا الأردن بخير.
1: طيب ولكن مدام يعني كمان هذا جانب آخر أستاذ محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية, يعني مسألة اللداد المقيمين في فلسطين في اللد, يعني الآن 20% من أهالي اللد هم لدادوا
0: مظبوط موجودين,
1: يعني غير المستعمرين المستوطنين اللي أجوا على يعني على اللد وسكنوا
0: فيها
1: وانتزعوا يعني بيوت مش بيوتهم وسكنوا فيها واستوطنوا فيها وسيطروا عليها. فهل في علاقات بينكم بين أهل اللد اللي بفلسطين بمناطق 48؟
0: والله أخي حمادة هو يعني ممكن يعني يكون تواصل قربة يعني له أقارب, ما هي مدينة اللد
1: يعني
0: في 400
1: في قرايب اللي
0: طبعا 428 عشيرة أهالي اللد, منهم 22 عائلة بنسميها من الإخوة المسيحيين. وبرضه بدي أحكي عن كان عندنا إحنا آخر نشاط هون عن عيد الخضر وعيد لد اسمه. فكنا نحتفل فيه عادة, جدودنا يحتفلوا فيه في فلسطين يحتفلوا, يعني اللي تفضل فيه أخونا أبو خلدون حسونة إنه الكنيسة مقسومة من النص, نصها مسجد ونصها كنيسة وبسور واحد, وكانوا الناس يدخلوا للصلاة من باب واحد, إشي يروح يمين وإشي يروح يسار. بعدين أهل اللد لهم عهدة عمرية, سيدنا عمر بن الخطاب أعطاهم عهدة عمرية كعهدة أهل إيليا. أمنهم لما صار الفتح الإسلامي لمدينة لفلسطين, أمنهم على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم. فإحنا عشنا في هاي يعني في فلسطين وفي مدينة اللد في تآخي ما بتقدر تعرف المسلم ولا المسيحي, كلنا أهل. ولغاية الآن هناك عيد لد يقام في مدينة اللد.
1: طب هذا الصحيح احكي لنا عنه أستاذ منصور حسون,
2: بالنسبة ل...
1: يعني هذه الأعياد الإسلامية المسيحية في اللد
2: والله,
1: يعني عيد الخضر وعيد لد.
2: عيد الخضر اللي هو جرجس اسمه, إله اسم عندهم يعني. في عيد الخضر الحقيقة اللي بذكروا جيدا على الكبار اللي كانوا يعني عيني, يقول لك أنه أنا زرت فلان حالتي أو حبش أو كذا وأعطاني سلة الكعك والمعمول هذه من عندهم. فيجيبها ويوزعها على جماعته من هنا, هذا في الأعياد المسيحية. في أعياد المسلمين كانوا يلتقوا نفس الشيء ويصير تبادل في الحلويات في شغلات زي هيك. والمظهر يعني الأعياد مشترك بين الجهتين. عيد الأضحى كان يبقى عيد أضحى إلنا وإلهم. عيد الفطر برضو كمان يشاركونا فيه. وتصير في عزائم على وقت الإفطار أو كذا بيننا وبينهم. فالحقيقة زي ما قلت لك أستاذ حمادي أنه يعني فعلا لم يكن هنالك أي فرق على الإطلاق. ولا يمكن تميز مسيحي عن مسلم. بأعمالهم مع بعض, بأشغالهم مع بعض, بالقهاوي قاعدين مع بعض, بأي شيء يعني بيجمعهم في باللد. عمل مشترك كانوا يعني في مظاهرات اللد اللي كانت تطلع بسقوط الانتداب, بسقوط وعد بلفور, تلاقي المسيح والمسلم نفس الشيء, نفس الشعارات, نفس الكلام. هذا يعني لا فرق بين إسلام أو مسيحي على الإطلاق.
1: طبعا.
2: هذا إشي يعني شاهدناه وشفناه وسمعناه صحيح يعني. في المواسم اللي بقى تصير النبي صالح والنبي روبين ومش عارف ايه، هذه كليتها كانت برضو مشاركة بين المسلم والمسيح.
1: بس النبي صالح والنبي روبين خارج اللد مش هيك؟
2: نبي روبين خارج، النبي صالح كان في الرملة،
1: في الرملة
2: هذا كان موسم له يعني، ما أسس من أيام صلاح الدين الأيوبي لتجميع الناس من أجل الجهاد يعني. فكان في له مقام هناك يروحوا فيه يعني كل منطقة اللد والرملة ويافا يجوا عليه. أما روبين كان لأهل يافا يروحوا لدادوا عليه، بس كان يعني واقع في منطقة يافا، علما بأن المنطقة هذه كليتها كان اسمها لواء اللد الرسمي يعني، حتى يافا تابع لواء اللد بالاسم يعني. أما يافا كانت طبعا البينا والبحر والكذا كانت عاملة
1: يعني
2: أكثر
1: من اللد. مدينة مميزة عن الباقي يعني المدن كان المحيطة،
2: كانت
1: يعني الرملة يافا
2: مميزة فعلا بصمود أهلها يعني، وبتمسكهم في أرضهم وثباتهم وبأخوتهم كمواطنين بين مسيح ومسلم.
1: تمام. ولكن غير الجانب الإنساني يعني، هل توفر اللد مؤسسات يعني مميزة عن باقي يعني، طالما أنه يعني هذه المدن تابعة لللد يعني، فبالتالي بدها يكون عندها يعني قدرة إمكانية مميزة.
0: أستاذ حمادة يعني إذا بتسمح لي
1: أرجوك،
0: هي مدينة اللد هي عمق فلسطين التاريخي،
1: نعم،
0: لما تمثله من أهمية استراتيجية. عمقها في عندها قرى 86 قرية،
1: نعم،
0: يافا لواء اللد،
1: نعم،
0: مدينة الرملة قريبة عليها. كانت لبثت مدينة اللد والرملة عاصمة لفلسطين التاريخية 700 عام، فكانت عاصمة لجند الشام، أخذها الأمويين، نعم، أخذها الأمويين عاصمة لجند الشام.
1: تمام.
0: فهي من أقدم مدن فلسطين يعني، هي قبل الميلاد بكذا ألف عام ثبت إنها من أقدم مدن فلسطين.
1: تمام.
0: فموقعها الاستراتيجي بالإضافة لوجود مطار فلسطين فيها، بالإضافة لوجود محطة سكك الحديد تروح منها،
1: يعني أول مطار
0: بالمنطقة
1: كان باللد، نعم، أول كان مطار باللد. بالشرق العربي كان باللد،
0: كان باللد، نعم، نعم.
1: بالإضافة ومحطة قطارات،
0: وفيها محطة قطارات تطلع فيها إلى الحجاز وإلى إسطنبول وإلى حلب وإلى دمشق وإلى بيروت، وكان فيها شركات نقل وبساط تطلع من مدينة اللد، عمان، السلط، يعني كان فيها يعني ملتقى الطرق، فكانت موجودة في مدينة اللد. بالإضافة أنه فيها يعني كان فيها مدارس ثانوية، أهل اللد يعني كانوا مزارعين، معظم البرتقال اللي يطلع يتصدر من يافا هو من أراضي وقرى مدينة اللد. فمدينة اللد يعني مدينة قديمة، وكان فيها ثقل زراعي كبير، وكان فيها تطور عمراني، وكان عدد السكان فيها كبير.
1: نعم.
0: للأمانة.
1: طيب الحقيقة يعني بدي أسمع من أستاذ حمادة المحامي.
2: نعم. ممكن كان
1: أرجوك.
2: يعني اللد سنة 48 صارت ملتقى للقرى اللي سقطت بعد اليهود قبل احتلال اللد، فكان لما هاجرنا من اللد احنا أو أرغمنا على الهجرة، هذه اللي هاجروا من اللد لا يعني لا يقل عن 70,000 واحد مش من سكان اللد، اللد فيها 30,000
1: اللي لجأوا للد،
2: في كمان أدهم، وإحنا باللد سوينا خيام وكذا للاجئين اللي أجوا من القرى، كان في مخيمات عندنا قبل
1: خلال الشهرين
2: لما احتلت اللد الكل طلع مع بعض.
1: على أي حال إن شاء الله الظروف بتتغير واللدادوة بيستعيدوا مدينة اللد وبيستعيدوا ممتلكاتهم فيها
2: إن شاء الله، تبقى
1: إن شاء الله الشعب الفلسطيني
2: إن شاء الله
1: أيضا بدعم وإسناد الأردن والأردنيين والدولة الأردنية بيستعيدوا فلسطين وبتتحرر فلسطين لصالح شعبها
0: إن شاء الله،
1: اللي الآن يعني حسب الإحصاءات أن الشعب الفلسطيني على كامل خارطة فلسطين بلغ قبل أسبوعين 7,400,000. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين وفيها وعليها أكثر من 7 مليون عربي فلسطيني؟
0: لا يمكن.
1: هذا هو الأساس، ولذلك نحن كأردنيين من كافة الأصول والمنابت، إحنا كأردنيين دورنا أن نقدم الدعم والإسناد يعني للشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني هذا اللقاء في هذا البرنامج اللقاء المفتوح سعدت بكم يعني الأستاذ المحامي المتقاعد منصور حسوني، وأيضا رئيس جمعية اللد الخارية السيد محمود الترتير.
0: شكرا،
1: سعدت فيكم، إن شاء الله نتواصل بظروف أفضل لكم ولكل شعبنا الأردني أولا والشعب الفلسطيني ثانيا وكل شعوبنا العربية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شكرا لهذا اللقاء يا أستاذ حمادي، ونشكرك عليا لأنك فعلا يعني حركت فينا يعني الشوق والشعور للوطن المحتل،
1: كل الاحترام،
2: مش بس اللد بل لكل فلسطين
1: إن شاء الله.
2: وإن شاء الله سيكون هذا بدعم الأردن لفلسطين
1: إن شاء الله.
2: فما
1: شاء الله.
2: يهم الأردن يهم فلسطين، أكيد. وما يهم فلسطين يهم الأردن،
1: شيء مؤكد ينعكس.
2: فنحن إن شاء الله شعب واحد
1: إن شاء الله.
2: في قضية واحدة وفي أمة واحدة، لا يتغير هذا المبدأ عن
1: كل الاحترام. على حال بدي أشكرك مرة ثانية السيد محمود الترتير رئيس جمعية اللد الخيرية والمحامي المتقاعد الأستاذ منصور حسوني على استجابتكم لدعوتي لأن يكون هذا اللقاء عن اللد وجمعية اللد الخيرية. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. النزهة الشهية في الرحلة السليمية.

الحمد لله الذي رفع القبة الخضراء وبسط الكرة الغبراء، حمدا يدوم ما جرت النجوم في الهواء والسفن في الماء. أما بعد، إنني بينما كنت مشتاقا إلى السياحة في بلاد الإفرنجة ومشاهدة تلك الديار المملوءة من التهذيب والنظام، دعاني إلى المبادرة في ذلك قصد تبديل الهواء لأجل تمكين صحتي. وإذا كان ابن عمي المملوء من الغيرة والشهامة حبيب بستروس يشتاق إلى هذه السياحة، دعاه سفري إلى المبادرة لأجل مؤانستي والملاحظة علي في مطاوح الغربة.

0: بدأ سليم بوستروس رحلته من بيروت في 27 من مارس عام 1855 يرافقه ابن عمه حبيب لأجل مؤانسته كما قال. نزلا معا في سفينة البخار المعروفة بالفابور والمتجهة إلى الإسكندرية مرورا بحيفا ويافا ثم توجه إلى القاهرة.
1: عاد أدراجه منها إلى الإسكندرية ومنها ركب البحر إلى جزيرة مالطا ثم غادرها إلى ميسينا فنابولي فروميا العظمى
0: ومن رومي إلى ليفرنو وبيزا وفلورنسا فجنوا آخر الممالك الإيطالية.

0: من جنوة توجه إلى فرنسا عبر مرسيليا، ثم غادرها إلى ليون فباريس التي أقام فيها نحو شهر.
1: ومن باريس سافر إلى بولون آخر مدينة فرنسية، حيث عبر بحر المانش إلى فالكستون أول مدينة إنجليزية، ومنها توجه إلى لندرة التي أقام فيها طريح الفراش، ثم عاد إلى باريس.
0: ومن باريس قصد مملكة بلجيكا، فوصل إلى عاصمتها بروكسل، ومنها إلى لياج التي غادرها إلى مملكة بروسيا، فمر بأكس لا شابيل فكولون، ومنها إلى بون، ثم هانوفر التي غادرها إلى برلين، ثم دريسدن حيث توجه إلى مملكة أوستريا النمساوية.
1: في سفره إلى النمسا مر ببيربنورغ وبراغ من بلاد تشيك، ومنها إلى فيينا قاعدة المملكة النمساوية، ثم إلى تريستا، ومنها توجه نحو السواحل الغربية لليونان فمر بجزرها، ثم إلى إزمير فالقسطنطينية.
0: أقام فيها أياما ليبدأ منها رحلة العودة، ووصل إلى بيروت في الأول من أكتوبر سنة 1855 للميلاد، بعد أن استغرقت هذه السياحة 6 أشهر و4 أيام.

0: بعد أن أوجزنا ما أوجزناه، أرى من الضروري أن نعود إلى بيروت في منتصف القرن الثامن عشر. كانت بيروت مركزاً هاماً من مراكز التواصل بين الشرق والغرب، بل أكثر موانئ الشرق انفتاحاً على العالم. لذلك كان متاحاً للفتى البيروتي سليم بستروس أن يعرف الكثير عن أوروبا وما أحرزته من تقدم على كل صعد.
1: يقال إنه كان ملماً بما يحتاج إليه السائح من معلومات ضرورية للوصول إلى البلاد الأوروبية والتجول في ربوعها ومشاهدة معالمها السياحية ومدنها الزاهرة التي طارت شهرتها في الآفاق. كان التوجه من بيروت إلى الإسكندرية مرورا بحيفا ويافا على الشاطئ الفلسطيني، ثم قصد التوقف في مصر التي أراد لها محمد علي باشا أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
0: والإسكندرية أيضا كانت من أهم الموانئ التجارية على المتوسط، فهي بوابة مصر إلى أوروبا والعالم، والمار في شوارعها آنذاك لا يسمع في الغالب سوى اللغات المتعددة.
1: كان النزول في هذه المدينة والتعرف إلى معالمها ومن ثم الانتقال إلى القاهرة إحدى عواصم الشرق الكبرى تعني في واقع الأمر تقصي النتائج العملية لأول تجربة نهضوية في الشرق العربي حاولت الإفادة من علوم الغرب واستلام تجربته الحضارية.

0: لنستمع معا إلى سليم بسترس صاحب النزهة الشهية في الرحلة السليمية وهو يصف بعضا من رحلته.
1: شرعنا في الجولان للتفرج والنزهة في شوارع الإسكندرية، فوجدناها مدينة كبيرة جميلة يصب النيل بها من خليج يدعونه بالجمهورية.
0: في حديثه عن فرج الإسكندرية وفي هذا الخصوص تفاصيل شتى لن نطيل الكلام فيها، بل سنحاول قدر الإمكان إيجاز ما ورد في كلام الرحالة، وسنختار أجمل ما لفته ودونه في رحلته. يقول:
1: من فرج الإسكندرية قصر محمد علي باشا في رأس التين، فيه قاعات فسيحة وأرضها مصفحة بخشب الجوز والبقس الثمين ومرصعة بعرق اللؤلؤ، لا تدخلها الناس إلا حفاة، وفيها الكثير من الزخارف المبهجة. ومن الفرج قصر القباري وعمود السواري، وهو قطعة واحدة من الحجر السماقي يبلغ ارتفاعه 88 قدما، ومنها

0: العمود الذي يقال له مسلة فرعون.
1: تحدث سليم بوستروس عن جنائن الإسكندرية وطرقها وساحاتها وبيوت القناصل الإفرنجية، وقال:
0: إن هذه المدينة إذا استمرت على هذا التقدم بعناية واليها السعيد فعن قريب تحسب من أحسن المدن.
1: من زيارة الإسكندرية توجه سليم بوستروس إلى القاهرة، والتي كانت تقسم إلى ثلاثة أقسام: مصر الجديدة، ومصر القديمة، وبولاق. أما الفرج المعتبرة فهي جامع القلعة، وهو جامع في غاية التنظيم والترتيب، ثم جنينة شبرا، وقد قال فيها:
0: جنينة عظيمة الشأن، مخيمة من الجانبين بأشجار عالية منبسطة الأغصان، وهي كما قال الشاعر: حللنا دوحة فحنت علينا حنو المرضعات على الفطيم، ترد الشمس أن واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم.
1: أعجب رحالتنا بقصر البلور وحظيرة الوحوش والطيور الموجودة في هذه الجنينة، وكذلك بجنينة القلعة، حيث بئر عميقة يدعونها بير يوسف. وتوقف عند مدرسة الطب العسكرية ومعمل السكر والمقبرة الملوكية وأهرام الجيزة والقناطر الخيرية.

0: من القاهرة إلى مالطا.
1: من فرج مالطا دار الولاية لقبول الزيارات الرسمية للوالي والمكتبة الملوكية والطاحون العسكرية والترسخانة حيث تصنع الأدوات الحربية من الحديد والنحاس والمرسح الكبير.
0: يبدو أن ضيق الوقت قد يمنعنا من الغوص في كل ما نقله سليم بوستروس في رحلته، ولذلك سننتقل معه في مسامع مختصرة حيث كان الأدب والشعر لديه حاضرا وبقوة، ولكن في الغد بإذن الله، حيث نلتقي مع الأعزاء المستمعين مجددا ومع برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها سماحة الدكتور أحمد هليل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى

قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ